0: بساط الشعر،
1: بساط الشعر،
0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر،
1: بساط الشعر.
2: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر هذه المرة تحتفي بشاعر مخضرم. امبارح وأنا نحاضر في هذا التقديم قلت مخضرم يعني إيه؟ يعني ماذا؟ هو مخضرم بين ثلاثة أجيال في الحقيقة: جيل الأواخر الثمانينات، جيل التسعينات بطم مشمشه، ثم الجيل الألفيني إن شئنا وما بعد الألفيني. سعاد الهمامي شاعر نحتفي معه بصدور مجموعته العاشرة،
3: الكتاب التاسع،
2: الكتاب التاسع، وهي مجموعة شعرية تحمل عنوان بريء كظلي، وهي صادرة عن دار الفردوس للنشر والتوزيع. وهذه المجموعة في الحقيقة أنا أعجبتني شكلا وأعجبتني قصائد عديدة فيها بصدقها، باندفاعها، بهذا الوهج الذي يشبه صاحبه، يشبه عادل الهمامي. عادل الهمامي يكتب كما تراه في الحقيقة، هو وفي لذاته، لشكله، لقناعاته، لمواقفه. إلى جانب ذلك، عادل الهمامي ليس فقط شاعر، هو وجه من وجوه الساحة الثقافية ومحرك لها، باعتبار أنه من مدة طويلة يشغل كخطة مدير الملتقى العربي للشعر المقاومة، وهو قد وصل إلى دورته،
3: دورة 59.
2: إلى جانب فروع هذا الملتقى ومن مجلس الخميس مثلا،
3: وعنا نادي جديد باش يكون في مسرح المدينة بجبل الأحمر اسمه نادي مدارات. في انتظار نوادي أخرى ستتفرع عن الملتقى العربي لشعر المقاومة.
2: شنو سلولو سعاد الحديث عن الملتقى وفروع الملتقى وأحباء الملتقى ورواد الملتقى وهذه الحركية التي خلقها هذا الملتقى في تونس في الساحة الأدبية التونسية ومستتبعات ذلك من مشاركات مجموعة كبيرة من الشعراء فيه ومن تكريم شعراء ورجال سياسة ورجال في التاريخ التونسي وغيره تشريف لهم وتشريف وتذكير بإنجازاتهم ولفتة تكريم إن شئنا لهم. سعاد الهمامي مرحبا بك.
3: مرحبا بك وبكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: خلينا سعاد نقدمه لمن لا يعرف عادل الهمامي. من هو عادل الهمامي؟
3: شاعر تونسي من مواليد 4 أبريل 73. نشرت نصوصي بمختلف الصحف والمجلات التونسية وبعض المجلات والصحف العربية. نلت عديد الجوائز. أصدرت لحد الآن هذا الكتاب التاسع بين مسرح وشعر ونثر وشعر الأطفال.
2: طيب أين كانت البداية؟ يعني لما نسمع عادل الهمامي أقول هذا من الشمال الغربي.
3: أنا أصيل سيدي بوزيد لكن مولود في العاصمة. ترعرعت في منطقة شعبية اللي هي حي زيتين المتاخمة للجبل الأحمر، ثم في عمر السادسة انتقلنا إلى حي الانطلاقة وما زلت أقطن بحي الانطلاقة.
2: هذا الكتاب التاسع في رصيدك، يعني هذه مشي متاع اليوم، متاع مداومة على الكتاب الشعري.
3: أكيد أكيد.
2: على الكتاب الأدبي،
3: ربما يعني منذ 2010 هو نوع من الشح مني، أنه يعني عندي القصائد حاضرة، لكن
2: بعد 10 سنوات أو أكثر،
3: باي أكثر يكون بعد 15 عام.
2: آخر كتاب كان
3: آخر كتاب 2010 هو بالاشتراك مع المسرحي فوزي جبالي، يعني هو كاتب المسرحية والبارول الكلام الكل، حولته شعر على مجزوء الرمل فاعلته.
2: نعم. والتجربة المتواصلة هذه أكيد أنها قد تخللتها العديد من المحطات النقدية بلا شك في تجربتك في هذه المسيرة.
3: أكيد أكيد، يعني خاصة النقاد خارج الوطن، لأنه النقاد داخل تونس للأسف الشديد يعني لا يعني كي قنديل باب منارة بصراحة، وثم الكثير من المحبات من المصالح وأقولها وتحمل مسؤوليتي في ذلك، يعني العلاقات ومصالح نعم. كلنا نعرف يعني، لذلك أنا لا أثق في النقد التونسي بصراحة. ربما صحفي تونسي مش مختص في النقد كي يكتب كتاب يتلغاه يعطي في يقوم بواجبه خير من ناقد تونسي.
2: وهذه حالة عامة،
3: حالة عامة
2: مش فقط لعادل الهمامي، لأنه كثير من الشعراء التونسيون يشتكون من ابتعاد النقد التونسي عن كتاباتهم. أغلب النقد الجامعي اليوم ولنقلها كما قلت صراحة متجه، ما زال متجه إلى الكتابات المشرقية المصرية الأردنية الفلسطينية
3: أو المحاباة في تونس
2: أو بعض المحاباة من أجل صدقات ومن
3: صدقات.
2: أجل
3: وشك ربما في مسائل أخرى، ربما من أجل ربما هناك نقاد يشتغلون يعني بالأموال ولا أدري ما.
2: نعم نعم نعم، وهذه ليست ظاهرة صحية،
3: ظاهرة مرضية طبعا.
2: نعم
3: طبعا. وثم مسألة أخرى، يعني الجامعيين لحد في تونس، يعني أنت جامعي يعطيك الصحة كن ناقدا، أما تحب تولي شاعر وأنت ماك شاعر روح شيء دوخ. يعني أنت تقرأ في الشعر الجميل للعباد، شنو اللي تكتب فيه هذاك بصراحة؟
2: أنا ظاهرة الأساتذة الجامعيين المبدعين،
3: مش مبدعين هم أصلا، يعني كتبة الشعر يكتبوا في حاجة لا تصنف شعرا،
2: لا
3: ميزان، لا قافية، لا روح، لا صورة، لا حد شيء.
2: نعم به. كيف بدأت الكتابة عادل الهمامي؟
3: والله بدأت الكتابة يعني منذ الابتدائي، كنت يعني
2: الابتدائي.
3: منذ الابتدائي يعني كان عندنا سيدي علي البلهوان معلمي في السياسة،
2: علي البلهوان على اسم المناظر التونسي علي البلهوان،
3: درسني في حي الانطلاقة. يعني من بين الحاجات اللي ما نقروهاش لكن ناخذ عليها نوت هي البرع اليدوية، فكنت كل مرة نحضر مجلة ب 32 صفحة ونشدها بالجرافيك حاصيل، الرسومات نعملهم وحدي، النص وحدي، القصة وحدي، كل شيء وحدي، فهمت؟ نشتغل عليها بثلاثة شهور. ثم مريت المرحلة انه في الأولى ثانوي
2: تحط في المجلة، ما شنو تحط فيها؟ قصص
3: قصص، وساعات تلخص قصة وقرة ما خاهمك البلاصة الفلانية، وساعات فهمت
2: معناها تقوم بها
3: وحدي، أقوم بها وحدي برسوماتها بكل شيء، لكن مش معناها مانيش معناها رسام كبير ولا حاجة، معناها
2: ايه تقريبية
3: حاولي. وكنت معناها منهم مرة معناها خذيت دينار في العيد مع عند بابا، دينار أو كامل وقت، خذيت بيه ثلاثة قصص القصة ب 300، وال 100 خذيت بها قصة أخرى ب 100، معناها خذيت أربع قصص بفلوس العيد، ما خذيتش لعبك
2: دينار. نعم نعم، يعني الأمر منذ الطفولة،
3: منذ الطفولة. ثم في الأولى ثانوي والثانية بالنظام القديم طبعا كنت نكتب، يعني شكل تشوفه من بعيد تقول القصيدة عمودية هي مش موزونة، فكانوا الأساتذة يقولوا لي استنى ثالثة ثانوي تتعلم العروض. للي
2: صحيح،
3: للي قريت العروض عجبني، أول حصة معنا أول بحر قرينا عليه اللي هو المتقارب، بعد معنا ما عرفنا العروض شنو هو، ساعتين وكريز اللي قريناهم نروح للدار نكسر راسي ونصنع زوزابيات.
2: أيوة.
3: ونتذكرهم ولا تو نذكر، يعني في عمر تقريبا 13 سنة تقريبا 14
2: ذكرنا
3: أول ما كتبت معني الموزون، يعني مش حاجة هي أما كهزيتها من غدوة للأستاذ استغرب أني أنا كتبتها شيء قطع فيها الغاصح. نذكرها كيفاش، وكانت يعني من البداية أول قصيدة كتبتها، مش أول قصيدة زوز أبيات، لكن ما همش لا أعتبرهم معنا تابعين شالك الموزونين، وكانوا على المقاومة وقت شغلت فيهم. فلسطين نادت وراء السخول لحرية لم تعد في الزمان، أريد كرامة شعبي الصبور، أريد كرامة شعبي المهان، يعني المهم جبتها موزونة.
2: يا 13 سنة تكتب هذا وموزون، مش شيء بسيط.
3: ومن بعدها وليت في مادة الإنشاء نقول وكما يقول الشاعر، نعمل الواحد نتاعي كما يقولوا في نكتب نكتب الانشاء نكتبها في نص ساعه، ونقعد ساعه ونص نكسر في راسي باش نكتب زوزابيات، المهم يكونوا متاعي. فهمت؟ وذاك ما عندي عليهم بونيس اللي شجع فيه الاستاذ، ذاك ما عندي عليهم بونيس تقريبا ثلاثه نقاط، يعني بعوض باش ناخذ 12 ولا 15، لان انا الوحيد اللي نكتب حاجه متاعي وقت. ومن ثم انطلقت، فأول ما خلطت الدكتور مراد العصيدي كان يقرأ معي في الثانوي هو زاد يكتب فهمت وغاب على الساحة ويعني خسارة كبيرة للساحة نصه جميل جدا وبدينا نصلحوا لبعضنا إلى أن تعرفت على الشاعر يوسف رزوقة اللي قال لي مرحبا بك
2: ذي سنوات كم
3: هذه أي مشيت النوادي وليت معني نحضر الورشات نكتب في الجامعة مثلا زوز نصوص
2: فهمت في الأربعاء الأدبي
3: نادي الصحافة في جريدة الصحافة نادي الجيل الجديد في مجال الجيل الجديد وكنت نمشي في الأسبوع تقريبا الخمس نوادي وكنت حتى باش نمشي باش نهز نص باش يتصلح عند يوسف رزوقة ما كنتش نهز في نص اللي كتبته به نهز الخايب باش ماذا بيه بزيد ملاحظة باش نتعلم فيه ساعة واخذت مفاتيح الشعر من الصغرى ومن بعد
2: هذيك في سنة عادل
3: هذه بالضبط سنة 90
2: أيوة
3: سنة 90 وقبلها كنت معناها نحضر
2: أنا أنت تسعيني
3: تسعين
2: بالحبينة ما عصرتش اللي قبل
3: لا اللي قبل عصرت ما معناها كنت نحضر برك نسمع ونتعلم
2: لكن ما تكتبش
3: ما نكتب شيء وكنت نمشي أيضا لمكتبة نهج يوغوسلافيا ما ثماش كتاب شعر تونسي ما قريتوش
2: نعم
3: يعني قبل ما ندخل الساحة اطلعت عكس الموجودين توا أنا مرة فاتت نحكي مع شاعر يا رسول الله قلت لها جميل الماجري قالت لي ما نعرفهاش كيفاش ما تعرفي جميل الماجري واحد يدعي انه يكتب في العمود ما يعرفش نور الدين صمود يعني انا كي جيت نعرفكم الكل نعرفكم بكتاباتكم وتو عيب انت وتو ظاهره جديده واحده تاخذ روتريت زادك اخذت روتريت تولي شاعريه فنان تشكيليه معناها كهو هذاك هي اذا كان تخلقت الشعر من الاول ما مستحيل تكون شاعر من بعد
2: صحيح
3: فهمت او ما نكذبش انا كنت يعني نقولهم ما عنديش خجل اني وفي صورتي مثلا قريت برشا الصادق شرف يعني لانه يوزن وانا مغروم بالميزان من بعدها نلقى روحي نتبع في قصة ما واحد يكتب نصوص حلوه اللي هو احمد بن الحيخ وقبل ما نعرفه تاثرت به وهذا
2: كان ضيفنا شارع
3: وهذا يعني نقوله علنا وهذا لا يخجل بالعكس انا كنت اتاثر بشعر تونسي خير من ألف مره اني اتاثر بشعر مش تونسي أو في تونس يقول لك تأثرت بنزار قباني يا أخوان تأثر بتونسي خير من تأثر بنزار
2: قباني أغلبهم تأثروا بنزار قباني ولا تأثروا محمود درويش
3: لا هناك من استنسخ محمود درويش أصلا مش
2: لكن ينكرون تأثرهم بالشعراء
3: لا لا بالعكس بالعكس بالعكس
2: ولنقولها دائما أنا هذه الحصة بالذات هي في مدح الشعر والشعراء وأساسا في إعادة الاعتبار للشعراء التونسيين أمواتا وأحيان ودعني أقول لك بكل فخر أن التجربة الشعرية التونسية منذ بداياتها مش من الآن هي تجربة رائدة مختلفة
3: طبعا.
2: وتضاهي أغلب تجارب الشعرية العالمية مش فقط العربية العالمية وهذا مدعاة
3: للفخر طبعا
2: للفخر وللاعتزاز بالذات علاش ديما عندنا تصغير لذواتنا
3: هذه مشكلة التونسي يصغر روحه ويصغر الآخر تمشي للشرق يبدأ حتى شعر تافه يقول الأستاذ فلان
2: كبير الشعر كبير
3: نحن في تونس عندنا يعني كاليتي ما نحكيش على الرداءات عندنا شعراء كبار في تونس حتى تلقى ما هو الشعر كبير تلقى على النصوص كبيره
2: نعم
3: ينقصنا الاعلام صحيح. ينقصنا عقليه الشعر اللي معناها مازال مشكلته انه يقرا نص ويروح يدي ثم حاجات اقوى من هكاك نجم معناها تنجم تخدم انت مثلا باش نخمم تو ثم حاجات ما نفهمش فيها الشباب هم اللي يفهموا فيهم باش نعمل على شباب نعمل على كل ما هو يوتيوب على كل ما هو كذا شنو المشكله نفتح على الاجيال الاخرى
2: اي صحيح
3: حاجه
2: صحيح.
3: ما نفهمش فيها نجيب اجل اختصاص
2: صحيح
3: نحن في تونس يحشم باش تعلم من طفل صغير لحد الان نلقى معلومه عند طفل عمره 10 سنين ما فيها باس نتعلم عنده
2: ولما لا بطبيعه الحال
3: انا خير نتعلم ولا نقعد جاهل
2: لا وذاك هو التصرف الصحيح أنا نعود على هذا الأمر أستاذ عادل لابد أن نعيد اعتزازنا بالتجربة الشعرية التونسية راهو ما فما حتى موجب باش نشوفوها أدنى أو أقل قيمة وأقل جمالية وأقل عمق من التجارب العربية ولنا في مجموعة من الشعراء الموتى رحمهم الله خير دليل على ذلك لما نقول أبو القاسم الشابي مثلا من كأبو القاسم الشابي في الشعراء العرب شعرا ونقدا وعمقا واختلافا في التجربة ولم يكن أبو القاسم الشابي ليكون بهذه الشهرة العالمية، مش العربية، العالمية، إلا لأنه بز بشعره بأسلوبه الشعري الجديد أغلب الشعراء العرب، وكان يعتبر رأس قائمة في أعلى الشعراء كعبا كما كانت العرب تقول. وتجاربنا التونسية تجارب رائدة، صحيح أنها في أنها مش معروفة كما ينبغي، لأنه على غالب ما عندناش مؤسسات دولة تخدم الشعر التونسي، بالعكس تحطم الشعر التونسي وتحاول أن تبعده أصلا من الساحة، وكأن الشاعر قدره كما كان في الماضي مظلوما ومهانا ومحتقرا ومبعدا كما يقول الشعراء القدامى، أفردت إفراد البعير المعبدي. بقي الشاعر العربي التونسي اليوم ما زال لم يحظى بالاحترام الذي يجب أن يولى له، لذلك أنه أصعب شيء اليوم أنك تطبع مجموعة شعرية، لو كان رواية مهما كانت مستوى تطبع، مجموعة قصصية تطبع، لكن مجموعة شعرية الشاعر يقصد كم من دار نشر يقولوا لا الشعر لا يباع.
3: لا، بالنسبة لي أنا مثلا في المجموعة هذه أقصد دار نشر، هي تكفلت بكل شيء، مشكورة دار الفردوس وعلى رأسها مديرتها الشعرة والنشر.
2: أيوة، شنو قلت؟ من مدير دار الفردوس؟
3: الشاعرة،
2: الشاعرة الكبيرة،
3: وهي لا لا تنشر كتابا لا يعجبها.
2: نعم،
3: وهي شاعرة معناها ممتازة وهذا ما فيش نقاش.
2: أنت عادل تو أنت في كتابك التاسع نحكي على مثلا على الشباب اللي يحب ينشر مجموعته الشعرية،
3: يتريث يتريث يتريث أولا، ثم يتعلم ممن سبقوه، ثم يستشير، ثم ينشر.
2: أنا معك، يلزم يستشير ويسمع. نحن يصبر كل
3: نحن شيء. طفلة تهبط تصويرة مزيانة وتهبط معها قصيدة وتقيس قداش من جدول وقداش من جام. يا بنتي راهو الجدول والجام ما عملوش على القصيدة، عملوا على تصويرتك. فهمت؟ لا برشا كاك، ثم شكون مرة واحدة تغطي أنا كي نهبط قصيدة شو قداش يعملوا الجام شو قداش.
2: إيه مش مشكل، مش مشكل.
3: فهمت؟
2: إيه قيلت
3: نفس القصيدة كان نهبطها بتصوير الطفلة وبروفيل آخر تشوف قداش يعملوا لها من جام.
2: صحيح.
3: أنا ماهوش مقياس.
2: لا هذيك الفيسبوك والوسائل.
3: يعني قبل ما توصل تنشر نص ساعة لما تضرب الردود سريعة لتشبع، ومن بعدها ما توصل تنشر نصك الأول الساعة في جريدة كان بالسيف.
2: صحيح، قبل هذيك شوية عاد أما توا
3: كان زاد ثم كان زاد ثم حتى تغاه ماهوش أديب ولا كذا، تغاه معناها صحافي ذواق على غرار المرحوم محمد برجب اللي معناها عاوننا الناس الكل بصراحة وقف معانا. أيضا زاد في صباح الخير الأستاذ محمد ذا الكافي الصحفي، علي الزايدي في صباح الأسبوعي،
2: سو بكر العيادي في
3: أحمد المرحوم أحمد عامر، والأمثلة كثيرة.
2: صحيح صحيح،
3: وكانوا حتى متغامهوش أديب لكن عنده حس، عنده ذوق.
2: نعم،
3: كي تقرأ الصفحة ولا اثنين اللي يشرف عليها تلقاها كلها متخيل نص على نص كلها محلاها.
2: صحيح، وفما ردود للشباب.
3: اي
2: اي،
3: انا واحد من الناس قبل ما ننشر اخذت ردود.
2: اي نتذكر،
3: اما منهم مره منهم مره قالوا لي الله استاذ وسي علي زيدي خلي نص كان مرتبكا وزنا ولغه، والله بعد تراجعت اولا ساعه مش موزون، بعد قصيت نثر مش نحكي على الميزان، ومن بعد هذيك الشكوى ما فيش حتى كلمه بتاع لغه، اما والله تو ما احتفظ به.
2: لكن هذيك كانت دافع ليك عادل باش تصلح تجربتك وتصلح نصوصك الى غير ذلك. لكن هل الجرائد هذه المختصه في ملاحق غيرها ادبيه ما عادش موجوده تو؟
3: ما تو العصر الرقمنه كاو
2: تو الوسيله الاتصال الوحيده اللي ينشر فيها الكتاب والشعراء هو الفيسبوك وغيرها من المواقع الاجتماعية.
3: حتى الجرائد اللي بقات في تونس ما عادش تخصص، لأنه ولد تحكيم مثلا تاع جريدة باش تحيا وتموت، يقول لك هبط نعطي صفحتين تاع شعر نعملهم بخويا كورة تتقرا خير.
2: أي أو إشهارات. أي. أو من هذا القبيل. نعم صحيح، من الوضع مش وضع مشجع في الحقيقة للشعراء، كي حكينا قبيلة أنه الشعر أقل شيء ينشر في دور النشر التونسية والعربية عامة،
3: حتى ظهرت الثقافة التقنية أقل.
2: أي
3: تقتني كتب الأطفال بدرجة أولى ثم الروايات ثم الشعر.
2: صحيح صحيح،
3: وكنا قبل نتذكر معناها كنت كي نطبع كتاب معناها هنا معناها في من عام 2000 وانت جاي لهنا، كنت كي نطبع كتاب الوزاره تشري 300-350، تو شنو شهر تشري عليه 70. انت عندك قداش من مكتبه؟ عندك 800 مكتبه تقريبا ولا 700 مكتبه، هل تكفي النسخه لكل واحده 70؟
2: لا تكفي، لا طبعا لا تكفي.
3: نمشي ساعات ندخل المكتبه عندي 8 كتب قبل هذايا، نلقى كتاب نسخه برك من كتاب برك. عليه؟ علاش مش كتبتي كل موجودين في المكتبات الكل؟
2: هذه من الأسئلة.
3: مش نحكي مش على عبد الهمامي فقط، على اللي على غيري.
2: صحيح.
3: ثم مسألة أخرى، كيفاش تاخذ علي أنا مثلا كتابي رديء وتاخذ ما عندي 70، والآخر كتابه جيد وتاخذ 70؟ لا يا أخوي، خذ عليه 100 وأنا أخذ عليه 20 كتابي
2: رديء. لعلك تقصد مسألة اللجان القراءة.
3: لجان كلها خاطئة.
2: لجان الدعم.
3: لجان الدعم. لجان التحكيم. شنو تعطي جائزة نتاع الدولة للحالة الاجتماعية؟ أعطيها 50 مليون، أعطيها 100 مليون، وما تعطيش نحكي مثلا
2: أعطيها
3: يعني الجائزة لفلانة لأنها جميلة، والأخرى لأنها صديقة فلان. شنو هذه؟
2: إي طبعا
3: تم أسماء معروفة في تونس ريحتها فاحة تمام. أون برانسيب تبعد من لجان التحكيم. لجان التحكيم عباد تعرفوا بعدم النزاهة يلزم إبعادهم من لجان التحكيم، بالعكس هم يخلوهم ويخلوهم يزيدوا يقترحوا أسماء أخرى.
2: صحيح.
3: وهذا عيب.
2: مع كل أسف هذا موجود عادل في كثير. ما رأيك لو نقرأ قصيدة من كتابك الأخير بريء كظلي؟ أنت بريء كظلي؟
3: أنا بريء على ما يبدو، أنا بريء على حد يعني.
2: وظلك بريء متأكد؟
3: لا نجم يكونوا مش بريء، ما بالنسبة لي أنا متأكد بريء.
2: نسمع
3: حاجة أخرى، في قصائد من ثم حتى من 95 وثم قصائد معناها
2: اختر ما شئت. سمعنا صوتك بريء كظلي.
3: نص شعر عادل الهمامي. نص كتب بالضبط 15 سبتمبر 2021 بعنوان مرثية بخته. أبكي على من بدمع القلب أبكيها، والدمع آت على روحي وما فيها. بالأمس كانت على الأحلام تستلقي، واليوم غابت وذي الأحزان ترويها. ما كنت أدرك أن الموت يبغيني، ما كنت أحسب أن الموت يعنيها. يا ليتني مت حتى لا أرى موتي، يا ليت قلبي أمات النبض والتيها. يا ليتني كنت صوتا لست من فوضى، يا ليتني حجرا كي لا واريها. يا ليت بختة في الأيام ترديني، يا ليتني وطنا ضوئي يغطيها. بختة قلبي أنا وطان أحزاني، وهي إمهال أوصافي أعريها. ماتت أواصر صوتي إنني وشم، ولي بذات أغان لن أغنيها. ضاقت مآذن نفسي لست من ظلم، تاهت مراكبنا ضاقت مراسيها. فالظلم كأس أنا من لست أحياها، والصبر أنثى إذا ما القلب شاهيها. أموت كي لا أرى ظلا بها يأتي، أموت كي لا أرى من في أقاصيها. وحق شعري أنا من لست أنساها، وحق دمعي أنا من سوف يحييها. أبكي على من بأحلامي ستحييني، أبكي على غسق مستودع فيها. لا ذنب لي في وفاء الروح للبنت، فالبنت أبهى وانتاهت أماسيها. سلطانة قامت من عز أرحام، حسناء كانت على نور يعاديها. جمالها سحر في عين إرباك، ساحرة ودمي حب يجازيها. هي أمارة ضوئي ضوء في دمي تبقى، هي وضوح فؤادي لست ناسيها. فليفهم الشعر أني من بني فوضى، وأن عشقي لها موج يناجيها. يا بختة الروح إنني منها وانسالة، إني منها وانسالة. يا قطتي في المدى والمر شاهيها، يا طفلة في الهوى إني سأعزفها. أنت الكمال وأن الله مرسيها، أنت الكمال وأن الله مرسيها.
2: أنت الكمال. شكرا لك أخ عادل.
3: علما ايه؟ أن هذه القصيدة هي مرثية لقطتي.
2: لكن ما سميتيش القطة في القصيدة.
3: هيك بختة موجودة.
2: هي بختة، هي اسمها
3: بختة، اسمها بختة.
2: أنا اعتبرناها معنا قلنا حبيبة ربما.
3: حبيش نقول من الأول لأنه أما بعد قد توصى حقيقية.
2: طيب يعني نعود لك بيه لأهديك وأهدي سادة المستمعين هذا النغم، ثم أعود معك للحديث حول تجربتك وحول الملتقى العربي للشعر المقاومة.

ننسى الحزن كله والمجروح نقوله خلي الحب وردة أحلى وردة عيش لحظة هوانا

0: بعد هذا النغم حضرات السادة المستمعين، نعود إلى بساط الشعر مع ضيفي الشاعر عادل الهمامي، وأنا سعيد باستقباله اليوم في استوديو إذاعة تونس الثقافية للحديث حول إصداره الجديد بريء كظلي، وهي مجموعة شعرية تحتوي بعد أصدرتها أستاذ عادل بعد أكثر من
1: 15 سنة
0: صمت،
1: وفيها قصائد، منهم قصيدة تقريبا 95 وآخر قصيدة 2025، يعني ثم قصائد ثم 30 سنة، ثم قصيدة بين أول قصيدة وآخر قصيدة تقريبا ثم 30 عام. أما اخترت بوابت على 4 أبواب، كل في انتظار أنه المجموعة إن شاء الله القادمة، وأكد أنه يبدو لي المجموعة القادمة سأتعامل مع نفس النشر بصراحة.
0: المجموعة هذه تمتد على 126 صفحة، وقد قسمها الشاعر إلى 4 أجزاء أو 4 أبواب. الباب الأول هنا تونس، الباب الثاني ذنوب معتقة، الباب الثالث لي ولهن ولروحي بختة، وبختة هي قطة الشعر، والباب الرابع خمريات على دربي أبي نواس كأس على الكأس، هاتي كأسا أم أدر كأسا، أدر علينا الكؤوس وعبها بالهواء، فقد نطيل الجلوس قلوبنا في السماء. رحم الله الشاعر أولاد أحمد،
1: طبعا صديقي رحمه، من كبار الشعراء، ليس يعني كبار شعراء تونس فقط، إنما أراه شاعرا عربيا كبيرا وشاعرا عالميا مجددا، شاعر استشرافي، شاعر رهيب، إنسان ممتاز، إنسان رائع، حتى من كثر ما نحبه، حتى تاريخ ميلادي وميلاده 4 أفريل نفس الشيء،
0: هو نفس اليوم،
1: نفس اليوم، وزيد ولد بلادي ولد بوزيد.
0: نعم، وقد عرضته في قصيدة مشهورة له،
1: اللي هي قصيدته إلهي
0: أعني عليهم،
1: أعني عليهم، أنا قلت إلهي أعنهم علي، لقد حبلت أرضهم بالصراخ ولم يأتي منهم قصيد ولا رجل كي يرد علي، أنا لست سهلا ولا مستباحا، أنا لست منهم ولست مطية، إلهي أعنهم علي، إلى آخره.
0: والله جميلة جدا، ما نعرفش قصيدة دي،
1: لكن آخر
0: قريت عليها،
1: آخر ما كتبت ونشرت مؤخرا في مجلة الحياة الثقافية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.
0: نعم، هو المرحوم ولد أحمد يقول إلهي أعني عليهم، فقد عقروا ناقتي
1: وأباحوا دمي في بيوت أذنت بألا يراق دم فوق سجادها.
0: نعم،
1: لكن أجمل ما قال في هذا البيت في هذا القصيد هي إلهي لينبت دود مكان البلح، ذهبنا جميعا إلى الانتخاب ولم ينتخب أحد من نجح. وبعد يقول لك شاعر ولد أحمد مش شاعر كبير، دي شاعر غول، هذا مش
0: كبير. شاعر كبير ولابد أن نعترف لشعرائنا بالفضل بالامتياز. معلش كون مش شاعر كبير، من الشاعر الكبير؟ هو ولد أحمد شاعر كبير، أدم فتحي شاعر كبير
1: أدم فتحي.
0: نعم، كمال بوعجيلة شاعر كبير، عادل همامي شاعر كبير، محمد الجزيري شاعر كبير، شمس الدين العوني شاعر كبير، طيب شلبي شاعر كبير، ولو أنه ابتعد
1: عنا شعراء كبار غير مشكلة. ثم الحلقة المفقودة اللي هي الإعلام وعقلية الشعر، ما يكفيش أنك تكتب نص جميل، توصله، حاول كيفاش توصله بشتى الطرق.
0: أي ما هو زاد لما تغيب مؤسسات الدولة اللي مفروض أنها تعرف بهؤلاء داخل البلاد وخارج البلاد، تخيب هذوما، الشعر وظيفته يكتب الشعر مش أنه يسوق شعره. القصيدة الجميلة ستصل إن وجدت حقيقة رسولا يوصلها إلى القارة، لكن مع كل أسف هالمؤسسة الثقافية التونسية عاجزة أو ما زالت عاجزة عن تعريف بكتابنا وشعرائنا ومسرحيينا وسينمائينا اللي هم المسرحيين والسينمائيين خارج لعبة التعريف الوزارة تعرف بهم. الكتاب ينقصهم التواجد داخل المعارض التي تشارك فيها تونس، ممثلة بوزارة الثقافة، ممثلة باتحاد الناشرين التونسيين، ممثلة بالناشرين التونسيين أنفسهم، فلم نسمع مثلا أنه في المعارض التي تقام اليوم في كل الدول العربية أنه خذينا مجموعة من الشعراء التونسيين يشاركون في هذا المعرض، إلا على سبيل الشخصي شخص دعية من خلال صديق له في هذا المعرض في مصر ولا في السعودية ولا في سوريا ولا في العراق إلى غير ذلك. لابد من إعادة الاعتبار لكتابنا وخاصة لشعرائنا، لأن في حاجة للشعر. العالم بلا شعر راهو
1: حتى المطرب حتى المغني لا يغنيش
0: بطبيعة الحال.
1: المغني يغني تحيله الشعر باش مش يغني.
0: الرواية كيف تنحي منها الشعر ما عادش رواية جميلة.
1: أكيد.
0: المسرح تنحي منه الشعر كيف كيف. الفنون التشكيلية تنحي منها الشعر ما زال فيها. السينما تنحي منها اللحظات الشعرية في مشاهدها شنو ما زال فيها. المسرح كل الفنون إنما تتغذى بالشعر، لأن نصغى الجمال نصغى الفن هو في الشعر، هو أبو الفنون وسيظل كذلك.
1: أرسطو كتابه يحكي عن المسرح اسمه فن الشعر.
0: فن الشعر نعم نعم، وفيه أسرار الفنون جميعها، ولابد من الالتفات إلى الشعراء حتى لا نفقد الشعر في هذا البلد. فإذا فقدنا الشعر فقدنا الحياة فيها، فقدنا الجمال. لذلك ننادي دائما لنكن مع الشعر حتى يكون الشعر معنا. بينعود صديقي عادل الهمامي إلى تظاهرات ملتقى
1: الملتقى العربي لشعر المقاومة.
0: كيفاش بدأ هذي؟
1: والله بدأ بفكرة أنه بعد طوفان الأقصى خممت أنه باش نعملوا أمسية شعرية كبرى مساندة لطوفان الأقصى. نعم. فثم شكون اقترح علي أنه نعملوها في قليبية. كي تقابلنا اتفقنا باش نعملوا أمسية، لكن الصباح جاتني فكرة أنه نعملوا الملتقى الوطني لشعر المقاومة. من بعدها بالوقت نشط بارك لا عملنا نعملوا عربي. وفي نهارين أو ثلاثة توقع التنسيق بيننا وبين مندوبية الجهوية الشؤون الثقافية ريانا ودار الثقافة المنيهلة، ثم المكتبة الجهوية المكتبة العمومية مازل تميم ودار الثقافة قليبية. بعد ثلاثة أيام تقريبا عملنا افتتاح في المنيهلة ثم مازل تميم ومن يعني عودوا وبعد قليبية.
0: نعم.
1: من بعد جات فكرة أنه إذا كان دورة عملناها في زوج ولايات، جات فكرة أنه نتحولوا من ولاية لولاية. الدورة الثانية عملناها في ولاية جندوبة بعد أسبوعين تقريبا. بعد أسبوعين أخرين عملناها ولاية باجة، بين باجة دار الشباب والمكتبة الجهوية ودار الثقافة نفذة. إلى حد الآن ودون دعم من أي جهة رسمية.
0: ما عندكمش دعم؟
1: ما عندناش دعم. الملتقى. ما عندناش دعم.
0: كيفاش تواصل الملتقى؟
1: كيفاش تواصل؟ لأنه كل واحد فينا يتكفل مرة واحد بشهادة تقدير، كل مرة واحد يتكفل بحاجة.
0: أحيانا. واحد.
1: واحد لا واحد من المجموعة بتاعنا نحن.
0: من أنتم مجموعة؟
1: نحن مجموعة، مجموعة شعراء.
0: أنت مدير هذا الملتقى. هاي. هاي. معاك مجموعة من الشعراء. مثلا
1: مجموعة
0: من
1: القارين.
0: ذكرني
1: القارين طبعا. عبد الواحد عمري.
0: أيوة.
1: أحمد مليحيق.
0: أي.
1: التحق بنا مؤخرا وهو المؤسسين من المؤسسين عمر سبيكة.
0: أي.
1: عمر الشهباني. صلاح الخليفي. زهيرة فرجلة. معمر الماجري. نبيه النفاتي. القائمة ومعذرة نسيت. يعني نتحركوا احيانا الشاعر مثلا ما يلقاش ركوبه نقول له اركب نتصرفوا له في ركوب الاقامه نعمل اتفاقيه شراكه مع دار شباب باش نقيموا في دار الشباب. نعم. ساعات
0: ولكن رغم ذلك ساعات هو الدورات تتتالى يعني وصلنا الان في 71
1: دوره نحن تو
0: ولا 73
1: لا اخر هذا الاسبوع بالمقهى الثقافي فضاء يعني شارع باريز الدوره 59 واستعمل اسم عمور سبيكة ونحن الملتقى الوحيد الذي يقيم احيانا دورات باسماء شعراء احياء لأننا نكرس لثقافة الحياة لا لثقافة الموت. أظن إلى حد الآن 10 ولايات قمنا بتشريك ما لا يقل عن 400 شعر. كذلك ممكن ثم 10-12 جنسية منهم حتى مالطا.
0: قلت قبيلة هو عادل الهمامي
1: ثم شعر مالطي
0: محرك
1: جون كورتيلي مثلا شعر مالطي جابته الناشرة سونيا مدوري شعر والناشرة. الرجل معناها هناك كانت عنده مجموعة شعرية كلها على المقاومة، وهذا شيء جميل جدا.
0: مقاومة الفلسطينية.
1: فلسطينية طبعا. لأنه هي قضية ما نقولش قضية، هو حق فلسطيني، وهذا الحق لابد أن يعاد إلى أصحابه. ونحن مع كل شعب مضطهد ومع كل دولة. الملتقى الآن مثلا مع ما يحدث في مع الشعب الفنزويلي.
0: نعم.
1: مع رئيس الفنزويلي اللي هو وقع ظلم.
0: ظلم. معناها المقاومة بشكل عام.
1: بشكل عام. خاصة لا ما نحكوش على مقاومة الرداء أو مقاومة كذا، نحن نساند كل شعب مضطهد.
0: أنا الشعوب من أي. أجل حرية الشعوب أي. والدفاع طبعًا. عن حرية
1: لإيماننا أن الكلمة رصاصة نعم. في وجه أي عدو. الدليل أنه يعني ثم اغتيالات في صفوف الشعراء، ثم حتى الفنان التشكيلي نجل علي وقع اغتياله لأنه رسوماته أزعجت الكيان الصهيوني
0: صحيح.
1: إلى آخره
0: نعم نعم. أنا عجبتني هل تظاهرت الملتقى العربي لشعر المقاومة أنها تنطلق من صفر من ليم ولكن تصنع الحدث.
1: نحن نقاوم حتى
0: تصنع الحدث، وهذا ترافض هذه الفكرة، ترافض هذا النشاط الثقافي المقاوم، أولا مقاوم سياسيا ومقاوم على المستوى العالمي، لأنك ترفع وجه الكلمة الناصع دفاعا عن فلسطين وعن أهل غزة.
1: لا، وكل الشكر أيضا للشاعرات والشعراء اللي معناها امنوا اللي واصلوا. نسيت زاد ما ذكرتش القارين نزار الكشو، لسعد كيوة، سعيد الفرشيشي، نعيمة نوار، مصطفى عبد السلام، محمد علي الحداد، راني نسمي
0: يعني
1: ولنسى ومعذر نعاود نعتذر للي وكان ذكرت نزيد
0: نعم. بابي الدورة الجديدة للملتقى
1: الجديدة ستحمل اسم الشاعر وهو حي بيننا عمرو سبيكة
0: نعم،
1: الذي غاب عنا لمدة ثم عاد
0: وهو يكتب من سنين
1: تحت شعار الشعر والسينما والمقاومة، لأنه أيضا اللي ما يعرفوش عمرو سبيكة بخلاف أنه شعر هو سينمائي أيضا فربطنا الواحد
0: وتقدمون مداخلات أحيانا حول
1: طبعا سيقدمه صديق عمره وصديق عمري أنا كل عبد الواحد عمري يقدم أيوة. عمرو سبيكة
0: وعنا أنا نفسي شاركت في الدورات الملتقى التي كانت لإحياء ذكرى صديق الشعر رحمه الله صلاح الدين ساسي
1: أي والميداني بن صالح
0: الميداني بن صالح
1: معنا
0: أي نعم صحيح في دار الثقافة
1: باب العسل
0: وبطبيعة الحال لما نجد هالملتقى هذا يفتح يديه للمبدعين والمبدعين الشبان والمبدعين المبتدئين والمبتدئين
1: نحن
0: الكبار
1: كان نقول لك معناها نحن وصلنا معناها وشاركنا بين 8 سنوات
0: نعم
1: للتسعين عام تقريبا
0: هذه ترانس داعش
1: يعني نحكي لا نحكي معناها الشرائح العمرية
0: نعم
1: حتى طفل صغير جاب شي يلقي حاجة لا وآخر مرة بالعكس والله تقريبا 4 سنوات
0: نعم.
1: أما ما غلطش معناها المهم أصل مشاركة تسمى لأنه رحبت بينا وكذا فهمت ثم شكون اللي بدأت تقرأ في قصائد غيرها تجي تلقي بركة وتمشي هاي تو بدأت تكتب
0: كذلك هاي. يعني هالتظاهرة هذه تظاهرة أنا نشوفها عملاقة أنا نشوف تظاهرة ملتقى المقاومة العربي بالشعر في دورات متتالية يعني هذه حتى مؤسسات ثقافية تابعة الدولة لم تنجح في إنجازها احنا فمعنا ملتقيات شعرية نحن
1: ثم ملتقيات شعرية تأخذ في 40 مليون مش تعمل في شيء
0: ايه وأنتم بصفر مليم
1: صفر مليم أحيانا
0: تصنعون
1: أحيانا بصفر مليم نعملوا دورة أنجح من اللي يأخذ في 40 و50 مليون
0: أي هذا هو اللي خلاني أنا أعجب بهذا
1: وهناك المنطقة. ناس معنا مؤمنين من الوقت حتى نمشوا لدار ثقافة مع دار السنو عن الفنان أحمد السعيداني يتبرع لنا ديما بالسنو مثلا
0: نعم
1: أو لا وعلى فكرة عمر البثور زاد فنان
0: أي
1: يجي متطوع يجي معنا متطوع ويجي مع السنو وعنا زاد رشيد بن جهرة
0: أي
1: عازف ناي ممتاز
0: عازف ناي نعم أنا نهديك هذا إيش نجم نهديلك عرفاني وشكري الكبيرين وأهديك هذه الأغنية لك ولأعضاء الملتقى الشعر المقاومة في دورته الآن
1: 59

0: بعد هذا النغم حضرات السادة المستمعين نعود إلى بوسط الشعر، إلى شاعر عادل الهمامي في هذه القراءة التي يتوج بها هذا اللقاء الذي كان قصيرا ومر بسرعة. عادل الهمامي في هذه القصيدة
1: في آخر لقاء سأوصي بقصيد بعنوان وصية. أنا سأموت قريبا ومثلي الحمام الذي لا نراه، أموت لأني تعبت كظني، لأن المدى هدني في مداه، لأني أريد التشكل مثلي ومثل فؤاد هوى في هواه. وبعد أقول سلاما سلاما، فموتي القريب على في علاه وإني أراه. سأوصي الأحبة والعاشقين بألا يجيئوا إلى المقبرة، فإني أريد البقاء لوحدي مع الليل والليلة المقمرة، وحيدا وحيدا لئلا يخونوا فأحصي النهايات في مجمرة، وإني أخاف على الحب في ومنهم أخاف على المقبرة. سأوصي الخيانات والخائنين وبعض المذلة والسفلة بألا يجيئوا على الأصدقاء فكل اغتيالاتهم صادقة، وألا يهزوا الورود لدمع، وألا يميتوا شذى العاشقة، وألا يمدوا الفصول بجرحي وأن يتركوا تربتي الغارقة. سأوصي الديار التي محتوتني وكل المدائن والأمكنة بألا تفيض على الحالمين بيتم المواعيد والأزمنة، وألا تجيء على العشق فيهم وأن تترك الوردة الممكنة. سأوصي الأغاني التي جمعتني وكل المعاني وبعض الأمل بألا يتوبوا عن الحب في فشعري البقاء الذي لم يزل، وأني النقاء وأني الصفاء ولكن عمري احتواه الأجل، فكل الأمان التي خيبتني بدتها المرارات ثم الدول، ومهما أموت فأني أظل فلا لوم إن لم تحل السبل، فكل المرارات مرت بقلبي وأقسى المرارات هذه الدول.
0: أقسى المرارات هذه الدول، هذه وصية الشاعر ضيفي اليوم وضيفكم عادل الهمامي من كتابه بريء كظلي، وهي مجموعة شعرية الجديدة لشاعر عادل الهمامي. مر الوقت معك أستاذ عادل بسرعة، وددت أن نتحدث على أشياء أخرى تهم تجربتك الكتابية والصحفية أيضا والجمعياتية إن شئنا، ولكن أكيد أنه سنلتقي بحول الله في فرصة قادمة هنا في هذا البرنامج أو خارج البرنامج، لأني أحب جلستك، أحب شخصك، أحب شعرك،
1: هو شعر يعني أساس متبادل،
0: أحب صفاء روحك، وهذا هو الأهم بالنسبة إلي. حتى ألتقي بكم حضرات السادة المستمعين أقول لكم أنا وضيفي الشاعر عادل الهمامي كل سنة وأنتم بخير.
2: بساط الشعر،
3: بساط الشعر،
2: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.
3: بساط الشعر.

0: في رحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، محلاكم أنتم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. حديث اليوم عن مناسبة أسبوعية نحبها في المدن والأرياف وحتى في الفيافي وين وسائل النقل ما فماش، كلنا نشد إليها الرحال مرة في الأسبوع ونبرمج لها في اليقظة وفي المنام. صحيح فيها البيع والشراء، وفيها أيضا مواعيد اللقاء، وفيها إنها السوق الأسبوعية بمعانيها الاقتصادية والاجتماعية إلى غير ذلك. هذه الحلقة والحلقة التي تليها سنتحدث فيهما عن السوق الأسبوعية بالبلاد التونسية، وللغرض دعونا إليكم ومن أجلكم ثلة من الضيوف الأعزاء من أساتذة الجامعة، وهم على التوالي الأستاذ الحبيب بن غربية. أستاذ حبيب، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا سي المنجي، سعداء بالمشاركة معكم في هذا البرنامج، ونتمنى نقدم الإضافة للسادة المستمعين.
3: بارك الله فيك سي الحبيب، عاد أنت من أصدقاء البرنامج الآن، عدت إلينا العديد من المرات، بارك الله فيك وما شاء الله عليك، وحتى السادة المستمعين استأنسوا بصوتك الجميل.
4: هذا وجب، لكن نلقاو برامج معناتها من هذا النوع تنفتح على المحيط وعلى المجال، ونعرف بخصوصيات يعني المجال التونسي، فنحن دائما سعداء بالمشاركة وإمكانية إضافة ما هو مسموح من ما لدينا من في الجانب المعرفي.
3: محلاه الكلام هذا. والضيف الثاني الأستاذ زهير خميس، وهو من شباب الجامعة التونسية. سي زهير مرحبا، أهلا وسهلا.
5: شكرا سي منجي، بارك الله فيك على الاستضافة، سعيد جدا بالحضور معاكم مع سي حبيب. دونك باش نثريو الحصة هذه إن شاء الله ونضيفوا لها يعني حاجات من اللي نعرفوا على المنطقة متاعنا.
3: أنت المنطقة تعنا هي في نهاية الأمر البلاد التونسية كلها
5: كلها طبعاً طبعاً طبعاً،
3: ولكن أنت أصيل لمنطقة سليانة.
5: طبعاً هذا هو
3: تفيدنا اليوم
5: طبعاً إن شاء الله إن شاء الله.
3: السوق الأسبوعية تاع سليانة
5: ولا سوق الشهيرة بسوق الخميس يعني إن شاء الله.
3: جميل جميل جداً. إذن اكتمل النصاب ونشرع على بركة الله في الترحال في مجال أسواق بلاد الأسبوعية في عديد البلدان. للا إيمان أرجوك شارة الانطلاق.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدء نتجه صوب الأستاذ الحبيب بن غربية. أستاذ العزيز، بما تملكون من تجربة ما شاء الله عليك، لسيما في الحياة الريفية ولكن الحضرية أيضا، للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان، في البداية لو نبدأ ولو بتعريف بسيط للسوق الأسبوعية.
4: شكرا سي المنجي. الأسواق الأسبوعية في البلاد التونسية وحتى على مستوى عالمي تعتبر من أقدم الأنشطة التجارية والاجتماعية التي عرفتها المجتمعات البشرية، وقد اضطلعت عبر التاريخ بدور محوري وحلقة وصل أساسية في تنظيم العلاقات بين المدينة والريف. فهي تعمل على ضمان تصريف الإنتاج المحلي الإقليمي وربط يعني المجال الريفي بمراكز الاستهلاك الحاضر. لكن لم يقتصر دور هذه الأسواق على بعدها الاقتصادي فحسب، بل تجاوز ذلك ليشمل أبعاد اجتماعية ثقافية رمزية جعلت منها فضاءات للتلاقي والتواصل، تبادل الأفكار، إرساء العلاقات. يعني هي نقطة تجمع مختلف العناصر الفاعلة في تشكيل البنية المجلية وتنظيمها.
3: أو هذه حكايات ألف ليلة وليلة يا أخي فيها.
4: نعم هذا ما تستحق هذه الأسواق هذه الفضاءات. يعني أهمية السوق الأسبوعية أنها تمثل مجال ينتظم أسبوعيا تتعدد به الأطراف الفاعلة، حيث يمثل إطارا لتركز الثروة في بعضها المادي وكذلك الاقتصادي واللامادي، هي مجال للالتقاء تبادل الأفكار والآراء. السوق كوحدة اقتصادية أو جغرافية مثل في اختصاصنا يمثل مكان التقاء لعديد الأطراف. يعني هنالك الباعة، هنالك المنتصبين، الحرفاء، الزوار، تعرض منتوجات متنوعة، يعني تنجم يكون سلع يتحدد سعرها وفق منطق العرض والطلب. نعم. على أساس حجم التعامل التجارية عن طريق السوق يتم توزيع كمية هامة من المنتجات المتعددة.
3: أيوة.
4: يعني يمكن حصرها في قطاعات مثل المنتجات الفلاحية، المنتجات الصناعية، سوق الدواب. أيوة. وما أدراك مثل. أيوة. قطاع هام. أيوة. إذن يمكن القول بأن السوق يمثل يعني اجتماعا رسميا بصيغة أخرى بين عديد النزلاء. وعندما نتحدث عن السوق لابد من حضور لبعض المفاهيم الأساسية.
3: تفضل.
4: مثلا الفاعلون، من هم الفاعلون في هذه السوق؟ الباعة، الحرفاء، الوسطاء.
3: أيوه.
4: الأدفاق، يعني أيوه. أحجام السلع المتبادلة.
3: نعم.
4: يعني أو المعروضة داخل هذه الفضاءات.
3: أيوه.
4: المسالك والقطاعات التجارية.
3: مه.
4: يعني فلاحية، صناعية، خدمات إلى آخره.
3: نعم.
4: النفوذ المجالي للسوق أو ما يسمى بمنطقة النفوذ.
3: أيه.
4: تشوفوا كل سوق يعني له منطقته
3: النفوذ.
4: ويمكن أن يتجاوز هذه المنطقة ليحل أو يأثر في منطقة أخرى.
3: أيوة.
4: يعني درجات ومستويات الإشعاع المجالي.
3: أيوة.
4: السير العلائقي بين الريف والمدينة.
3: أيوة.
4: يعني المدينة وظاهرها.
3: نعم.
4: إذن أهمية الانتشار لهذه الظاهرة، يعني احنا لاحظ اليوم مثلا أغلب المدن التونسية إن لم نقل جلها تمثل. أيوة. مجالا لتواجد الأسواق الأسبوعية الدورية، ويقترن مجال النفوذ التجاري لهذه الأسواق بمناطق النفوذ والإشعاع الحضري للمدن أو درجة يعني استقطابها لمجالاتها. لذلك يمكن تمييز بين عدة أصناف من الأسواق، يعني هناك أسواق كبرى ذات أنشطة متعددة، هناك أسواق تختص يعني في إضافة إلى هذا التنوع تختص.
3: نعم.
4: في سلك معين أو في قطاع معين، وهنالك الأسواق الصغرى التي لم تشهد يعني حركية ونمو. يعني دائما تنشوفوا السوق يرتبط أساسا بأهمية الظاهرة الحضرية، بأهمية السوق، وكذلك بأهمية الظهير الزراعي لهذه التجمعات. يمكن أن نصنف الأسواق من حيث أحجامها، ولكن بالأساس من حيث النشاط الذي تتميز به.
3: أيوة.
4: كذلك إذا كان نرجع للاشتقاق اللفظي.
3: نعم.
4: يعني مصطلح السوق.
3: السوق
4: يعني هو يعود إلى المصطلح اليوناني.
3: أيوة.
4: شكا
3: هكي.
4: وهو يعني الشارع. أين تعرض يعني المنتجات، على عكس الساحة لاغورا. لاغورا المعروفة في التاريخ اليوناني.
3: أيوة.
4: هي اللي تجمع يعني العائلة أو يسمى السيتويان، المواطنين.
3: أيوة.
4: اللي يتداولون في الشأن السياسي إلى آخره.
3: أيوة. الساحة الكبيرة.
4: الساحة الكبيرة في وسط، وهي شأن خاص بالمواطنين.
3: نعم.
4: أور الشارع يعني هو تعرض فيه العديد من السلع المنتجات، وهو مجال لبقية الفئات الاجتماعية الأخرى، لوميتاك، لزيسكلاف، إلى آخره، التشكيلات الاجتماعية الأخرى. إذن في هذا التصنيف، إذن السوق يجمع زيجات اجتماعية وثقافية متعددة، خاصة وأنه يربط بين مجالين متقاطعين، قلت المدينة والريف. والسوق يمثل القطاع الحيوي والعرس بالنسبة لتشكيلة متعددة من الفئات.
3: طيب.
4: الاجتماعية باختصار.
3: صحيح.
4: يمكن أن نقول.
3: إيه.
4: أن السوق يمثل مجال حيوي.
3: إيه.
4: لسكان المدينة، ولكن في نفس الوقت لسكان الريف. السوق يمثل نقطة التقاء، يعبر على خصوصية العلاقة التي تجمع بين المجالين، وهذه العلاقة مثل ما سنرى ليست بعلاقة ثابتة، وإنما هي تتطور يعني.
3: أيوة.
4: ضمن السياق الزمني.
3: أيوة.
4: ضمن الديناميات الاقتصادية الاجتماعية. السوق في وقت من الأوقات يعني كانت تعبر على حالة من التكامل بين المدينة ومجالها، لكن اليوم في إطار ما يسمى بالاقتصاد العولم. معولم، يعني هناك انفتاح، هناك بروز أنشطة أخرى دخيلة، يعني السوق دخل مجال للمنافسة مع عدة قطاعات أخرى.
3: جميل. جميل جدا، بارك الله فيك أستاذ حبيب بن غربية، وأنت المختص في هذا المجال. هل الأسواق الأسبوعية بالبلاد التونسية هي ضاربة في القدم؟
4: نعم، يعني احنا نعرف أن الدراسات التاريخية شحيحة في هذا المجال. لكن على الأقل المصادر اللي نستند إليها هي كتابات الرحالة يعني الغربيين مثلا في الوطن القبلي بيسونيل وغيران تحدثوا في كتاباتهم عن أسواق تقليدية مثلا سوق مدينة سليمان الذي يرتبط بالجاليات الأندلسية. لكن في العديد من الكتابات الأخرى مثلا في الجهات الساحلية الأسواق التقليدية ضاربة يعني هي مرتبطة بالتشكل المعماري. فهناك صنفين من الأسواق. هناك أسواق نشأت وتشكلت مثلا في الشمال الغربي وهي كانت دافع لتشكل المدن سوق السبت سوق الأربعاء سوق الخميس إلى آخره. بينما في جهة أخرى مثلا نأخذ الوطن القبلي والساحل الأسواق هي لاحقة بالنسيج الحضري يعني هي أتت فيما بعد وتعبر على تنامي هذه
3: الديناميكية معينة
4: تنامي بين العلاقة بين الريفة والمجال الحضري.
3: جميل جدا. نحب نتجه صوب الأستاذ زهير خميس. هل هنالك أسواق أسبوعية في الريف وفي المدينة؟
5: شكرا سي مونجي. دونك هو طبعا موجود في الريف وفي المدينة، لكن اللي صار خاصة في دراسات كما قال سي حبيب دونك الرحالة أو بعض الكتاب اللي هما مراجع بالنسبة لنا كما مونشيكور دونك إيش يقول باريكزومبل مونشيكور
3: يقول لك الإيالة التونسية في بداية القرن العشرين
5: طبعا يعني. طبعا صحيح وهي ضاربة في القدم من جو كونفيرم معناها نأيد معناها الفكرة بتاع سي حبيب اللي هي من قبل الاستعمار موجودة في الأرياف، ولكن في المدن لعبت دور كبير في تأطير هذا المجال خاصة وقت في بدايات وجود الاستعمار في البلاد التونسية كان الشعور باللا أمان والمواطنين أو السكان الأصليين الأوتوكتون جاءوا وسكنوا بجنب بحذا الأسواق كما سوق الخميس باريكزومبل سليانا اللي هو في الساحل. ومنشيكور كتب
3: سوق الأربعاء
5: لا ريجيون دي هوتيل دونك فهمت في التاز نتاعو في 1913 حكى على الظاهرة هذه وقال اللي راهو المدن كان هي النواتيت نتاعها أولى هي أسواق كما سوق الخميس اليانا كما سوق الأربعاء كما وعلى فكره سيمونجي اي سوق السبت دونك وثم كونفيزيون ثم خلط وسوق الاثنين غير الديمين
3: وسوق اللي هي عند رهم
5: وسوق الأربعاء يعني برقو ولاد يحيى سوق ولاد يحيى
4: سوق لحد في الجنوب التونسي
5: وثم خلط زاد سوق الخميس ثم بوسالم وثم سليانا
3: صحيح
5: وسوق الجمعه دونك وجندوبة ثم خلط يعني في الحكاية هذه دونك حكى لها مونشيكور وعمل فرضيات وقال راهو وقت ثم تأجج الوضع والمنطقة كانت ماشية نحو المقاومة مقاومة الاستعمار دونك هو جاء عمل مراكز إدارية كما في سيديانا بار اكزومبل
3: لتجميع
5: الناس ولفرض سلطة الاستعمار والقايد بار اكزومبل في سيديانا كانت السوق قبل كانت في الجنوب نتاع الموقع الحالي توا اللي كانت في كسر حديد ومن بعد جاء المستعمر اخذ كسر حديد كتجمع سكني اضاف لي ولا هذاك مركز قياده ولاد عون وبعداش
3: بعد زوز كيلومتر
5: ولا السوق ولا موجود فيه نشير عبان.
3: وهل ذلك استاذ سهير انه لمراقبه السكان اكثر ربما
5: مراقبة
3: تجميعهم
5: صحيح تجميعهم صحيح ولكن أيضا لتأثير الترابي ودونك تأثير الترابي وزادة تعرفون ما ننساوش زادة اللي الساكنة الأوروبية كانت موجودة في المراكز الحضرية اللي كما سليانا اللي توجدت فيها قرابة 5 وقت اللي تعملت السوق قبل 1881 قبل الاستعمار لكن وقت لي في 1905 وقت بدأ تظهر معالم المدينة والتخطيط الشطرنجي اللي هو عندي طبعا نشوفه دونك اول ما تعمل تخطيط سليانا سونتر فيل توا هو تخطيط شطرنجي متعامد يعني وقتها سكنوا في هيك اللوتيسمون هذاك في التقسيم سكنوا حوالي 35 اوروبي فيهم 10 عائلات فرنسية و 7 او 8 دزينات 7 في 12 يعني بين 95 و 110 ساكن اوتوكتون محلي ودونك هو زاد فرصه باش نقربوا الخدمات التجاريه من المواطنين
3: متساكنين
5: معناها فرنسيين وإلا باي. محليين.
3: جميل جميل جدا. هو في الحقيقة السوق الأسبوعية باش تأخذنا ربما عدة حلقات، ونحب نقول للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأن هذه الحلقة والحلقة القادمة سنخصصها بالأساس لأسواق منطقة الوطن القبلي، يعني ما يواتي تقريبا ولاية نابل، وسنخصصها أيضا لسوق سليانة، وفي الأسابيع التي تليها سنخصصها إلى مناطق أخرى خاصة من الجنوب التونسي. إذن لنبقى الآن في أسواق البلاد التونسية الشمالية، لا سيما في الوطن القبلي وفي سليانة، منذ حين أستاذ الجغرافيا الحبيب بن غربية الذي نسعد باستضافته اليوم ذكرتم شيء هام جدا. قلتم منذ حين بأن السوق الأسبوعية هي بمثابة العرس الأسبوعي الذي ننتظره جميعا كبارا وصغارا ورجالا ونساء. أستاذ حبيب، أليس كذلك؟
4: نعم سيموجي، شكرا. يعني السوق هو قطاع حيوي يساعد على فهم ديناميت العلاقة التي تنشأ بين المدينة ومجالاتها المجاورة، يعني خاصة الظهير الزراعي. والأسواق الأسبوعية تمثل أداة لتحليل الروابط المجالية، ومن وراء ذلك لشبكة العلاقات والتدفقات البشرية الاقتصادية لحركة السلع. إذن خصوص المنتوجات النادرة التي لا نجدها إلا يعني في هذه الأسواق، والتي تعطي قيمة عالية لمكانة السوق وإشعاع المدينة. لطالما اعتبرت يعني الأسواق الأسبوعية بالنسبة للريفيين للبيزون يعني فضاءات لترويج منتجاتهم الطازجة الحرفية، ولكن أيضا فضاء للتواصل الاجتماعي، تبادل الأخبار الأحوال، تتقاطع فيه رهانات التنمية المحلية والتنظيم الحضري، ما يجعله ذا تأثير يعني مهم للسكان الريفيين. هذا التشخيص يعني التقليدي لفضاء السوق يتناسق تماما مع قانون الألماني فونتينن، يعني اللي يقول المدينة غالبا ما ترتبط بسوقها. لكن في ظل تسارع نسق التحاضر يعني الذي تشهده المدن التونسية اليوم، التطور الصناعي، اتساع رقعة المدن، تراجع بعض الوظائف والأنشطة التقليدية للمجالات الريفية وحتى الحضرية مقابل ارتفاع أو صعود أنماط استهلاك جديدة، يعني أكثر ارتباط بالاقتصاد المعاول. لكن حب نقول أن السوق يعني مثل عرس بأتم معنى الكلمة، يعني سواء كان بالنسبة لفئة معينة من شرائح المجتمع الحاضر، ولكن أساسا بالنسبة للريفية. أول حاجة السوق الأسبوعية هو يوم عطلة تفرغ فيه يعني هذه الفئات لقضاء شؤونها.
3: نهار السوق
4: نهار السوق
3: أنا نعرف، وتسمح لي قطعتك، أنا نعرف، وإحنا توقنا المحور الحديث متاعنا خاصة على أسواق الوطن القبلي وسليانة بأنه مثلا في منزل تميم الأسبوع كيفاش يعديه، يقولوا نهار الأحد، نهار الاثنين، نهار السوق، نهار الأربعاء، يعني نهار الثلاثة ما يقولوش نهار الثلاثة، يقولون نهار السوق.
4: نعم يعني بالتسمية
3: هي ما تدخلت في حاجة السوق، حاجة كبيرة ياسر. نعم تدخل في الرزنامة يعني طبعا.
4: يعني هي احتفال قضاء لشؤون. رو بالنسبة شوف الفئات التي ترتد السوق هي ذات زيجات متعددة. مثلا في حول منزل بوزلف ولا حول جرومبيل وكل شيء، هناك ما يسمى بالقراء العمالية لتشتغل داخل وحدات الإنتاج التعاضي أو الدوين إلى آخره.
3: نعم.
4: يعني هذه تتفرغ يوم مثلا يوم الخميس هو يوم عطلة بالنسبة لها لترتاد سوق مزل بوزالفة، أو يوم الاثنين هو يوم عطلة. إذن عرس بيأتمنا الكامل، يعني قضاء الحاجيات يعني يكون بصورة مباشرة وبصورة كلية. ثم علاش هو عرس؟ لأنه وظيفة السوق تختلف يعني من موسم إلى آخر.
3: نعم.
4: يعني قد تشهد نوع من الركود أحيانا، لكنها تنتعش في فترات معينة.
3: صحيح.
4: يعني خاصة في مواسم الحصاد، خاصة في مواسم الاحتفالات، الأعراس، شهر رمضان إلى آخره. إذن هي تمثل مجال للالتقاء، لتبادل الأخبار، للتشاور، يعني حتى في مجال التجارب، التعاطي مع الأنشطة الفلاحية إلى آخره. هناك تعامل مع زوار أجانب لهذه السوق.
3: أيوة.
4: إذن هنالك من يرتد السوق وليست له غاية للتبضع ولكن حتى باش ينزل
3: للقاء للحوار
4: ليشاهد البضاعة المعروضة إلى آخره. إذن هي فئات وشرائح اجتماعية متعددة.
3: نعم.
4: يمكن القول بأنه يوم احتفالي بالنسبة لي للنزلاء داخل هذه الأسواق.
3: بارك الله فيك أستاذ زهير خميس. هل هو أيضا موعد اللقاء بما تعنيه الكلمة؟ لأنك تعرف أنا من يتجول عبر البلاد التونسية، ولكن أنت تبارك الله عليك معرفتك أكثر مني في المجال هذا. أنا نعرف في سليانة أو في الكاف أو لغير ذلك نهار السوق. نهار السوق يعني نعم. تبقى الناس تنتظر فيه باش يتقابل مع إنسان، ربما باش يخطب طفلة، ربما باش يعقد قران، ربما أشياء أخرى. نهار السوق
5: صحيح سيمونجي. دونك فعلا هو يوم احتفالي بأتم معنى الكلمة، وهناك من ينزل للفيلاج. الفيلاج والكلمة موجودة الفيلاج والفيلاج تبدأ بالسوق،
3: وهو كذلك
5: والفيلاج هو السوق.
3: صحيح
5: بارك الله في سليانة نقولوا احنا من الأرياف ينزل يقولك ماشي للفيلاج ويتزينون حتى يتزينون
3: موعد الزينة،
5: مش بالضرورة كما قال صاحبي
3: السوق موعد الزينة،
5: موعد الزينة صحيح، ومش بالضرورة باش ينزل باش يتبضع باش يشري باش يشري واش يبيع سيبون ما يثم شكون ينزل
3: باش يلتقط الأخبار
5: حاجة هامة صح. التقط الأخبار احنا عدنا في السوق حتى مثل ما نعرفش كان ممكن ذكره يعني ثم باع متاع الحلوى باعت الحلوى وفهمت احنا عدنا قبل الله يرحمه توا السيد احمد نقولولو السيد احمد بشكوتو فهمت
3: واحد اسمه
5: سمينه هكا
3: يبيع في البشكوتو
5: وكان يعمل جو في السوق في سليانة يعمل كريمو جو كبير وبالسياح متاعه نمط السياح ثم ناس تمشي له بالذمة ثم شكون يشري ثم ميشيش وكان الله يرحمه كان يعاون في الناس وما عندك شي قوث أما يتلموا به العباد فهمت
3: رمزية فيها رمزية
5: كبيرة والتو ترحم عليه العباد والتو فهمت والتو غايدة وبقعته معناتها تبدأ بينا في السوق اتسترا. دوك احتفالي بأتم معنى الكلمة هذا معناتها
3: جميل جدا. سي الحبيب أنت تو جيتنا مرة أخرى وعود جيتنا تبارك الله عليك وما شاء الله عليك. أنا مقابل هذا نحب نهدي لك هدية.
4: شكرا.
3: وباش نهدي لك أغنية. شوف ثم عدنان الشواشي مرة طلب من جريد العويني اللي هو صديقنا وحبيبنا في الجغرافيا وهو واضع الكلمات، قال له شوف أنا مرتي تكبر كل ما تكبر نزيد نشوفها مشبهة ومحلاها، نحب تعمل لي أغنية خاصة بها. وأنا قلت هذه باش نهديها لسي الحبيب.
4: شكرا سي مولاي.
3: شوف شو تقول. شوف شو يقول. يقول نحبها وكلما كبرت نشوفها ما شبهها. أي نستمع ثم الترحال يستمر.

0: أحبها.
1: سيدي الحبيب أستاذي العزيز، لقيتك منتشي كأن الأغنية حقيقة كأنها تم غناها تملك أنت.
2: شكرا سمجهر
1: على لسانك يعني.
2: كلمة معبرة، وأشكرك على هذا الاختيار.
1: أستاذ زهير خميس، المختص في الجغرافيا البشرية، السوق لابد أنها تخضع لقوانين، وهي سوق طبعا أسبوعية لا محالة، ولكن تخضع لابد لتراتيب قانونية وإدارية تنظم عملية البيع، لأنه يمكن تظهر لنا لما نشوف الأسواق الأسبوعية، يمكن تظهر لنا أن ربما ساعات كي أمور ماهيش منظمة، أو ربما لا تخضع إلى قانون معين، لكن هي في أغلب المناطق تقريبا مقننة إداريا وقانونيا، أليس كذلك أستاذ العزيز؟
3: صح سي مونجي، بارك الله فيك. هذه سؤال كأني كنت أنتظره.
1: أيوة. بارك الله
3: في كتاب مونشيكور دونك لا ريجيون دو اوتيل، ثم التفت انتباهي جدول.
1: أيوة.
3: جدول يصنف فيه الأسواق في التل العالي. دونك ويعطي فيه
1: هو أسماء. هو التل العالي هي هكذا المنطقة اللي فيها الكاف واللي فيها سليانة.
3: كاف وسليانة بالأساس. برا فريقة. أيوة. أو نقولوا احنا برا فريقة. فريقة.
1: محلها البقعة هذيك.
3: إيه. دونك طبعا الطبيعة والطبيعة الغناء. والخضار والماء.
1: الخضار باعتبار أن أهم تقريبا مجاري الأودية التي الأودية رافد من روافد مجردة تنطلق منها. يا
3: سليانة هو رافد من روافد مجردة.
1: ودملاق أيضا. والتاسة أيضا كلها.
3: فوالا دونك الكل يتعداو في سهل سليانة.
1: صحيح.
3: وسليانة ميزتها اني موجودة في السهل ويتعدى عليها واد سليانة، دونك متفرع. نعم. هو تفرعات صغيرة واد مصوش.
1: صحيح.
3: دونك شي يقول الجدول هذا فيه العمود الاول يعني اسماء الاسواق.
1: الاسواق. نعم.
3: سقيت سيدي يوسف، الكاف، نبر، الريحان، تبرسق. وحطهم في مجموعة. وبعد الكريب والسرس وإبا القصور اللي هي الدهماني.
1: دهماني.
3: أيوة. وتجروين وقلعة. أيوة. القلعة الجردة.
1: أيوة.
3: قلعة خصبة توا.
1: نعم.
3: وقعفور. أيوة. وسوق الأربعة بتاع ولاد يحيى.
1: أي.
3: سوق الأربعة بتاع ولاد يحيى. وبيان سور طبعا يعني سليانة وسوق الجمعة ومكثر.
1: صحيح.
3: وتالة والروحية وسبيبة. دونك هذا أسماء اللي عددهم هو شار وجود مونشيكور منذ 1913. ودونك يعطينا في الخانة من بعد يعطينا رقم المعاملات. رقم المعاملات
1: هذه
3: سنة 1906.
1: هي منظمة الأمور.
3: منظمة. وهذا علاش قلت لك كأني أنتظر. هذا سؤال.
1: بارك الله فيك.
3: دونك إيش يعطينا رقم معاملات؟ أكثر واحد رقم معاملات نلقى إبا القصور. برقم معاملات وقت بالفرنك الفرنسي. مليون واربعمائة ألف فرنك فرنسي.
1: خيرات.
3: هذا يبين أهمية السوق.
1: صحيح.
3: الرقم مهم.
1: والمعاملات.
3: والمعاملات كبيرة ياسر. ودائر هو بور كونفيرمي اللي راه في التل العالي ثم ثلاثة أسواق كبيرة جدا.
1: وهي
3: إبا القصور، دهماني، والسرس، وسليانة.
1: هذه زعما نتاع زراعة تبادل الحبوب أو تبادل الصوف.
3: الأساس تبادل الحبوب، منتجات زراعية، منتجات الصوف، وكل ما هو منتج محليا. دونك يتم في تبادله في السوق. وبار إكزومبل كنا ناخذ دونك 1400، بعد يجي في المرتبة الثانية مباشرة سليانة، سوق سليانة 700 ألف فرنك فرنسي.
1: أيوة.
3: ومن بعد عندنا 400 أو بليتو 450 تبرسق.
1: أي.
3: دونك يعني وترتيب أعطانا ترتيب وأعطانا حتى التواريخ.
1: معنى ذلك أننا لنا أشياء مرقمة.
3: لنا أشياء
1: هذا
3: مرقمة.
1: يدل هذا علاش يدل؟ يدل بأن هنالك ضوابط قانونية وإدارية
3: تحكمها. ضوابط قانونية وإدارية. ما هيش أسواق عفوية.
1: صحيح.

0: ديما شد المكان الاولى، وثم عندنا 12000 سليانه ديما في المرتبه الثانيه بعد بالقصور. وهما ثلاثه دونك اسواق، ثم الرئيسيه قلنا، ومن بعدش الايرادات المباشره ديما دونك ما عندناش كلك شيفر مش موجودين في التابلو ما لقيناش خساره. اما عندنا بار اكزومبل تالا، تالا 14900 يعني المداخيل الايرادات للسوق. دونك كان طبعا يعني مؤطره مهيكله. وبوجه عام فإن التوزيع الحالي الأسواق في التل الأعلى لا يختلف كثيرا عما كان عليه حتى توا، بريسك تواصلت نفس النمط على عما كانت عليه قبل 1881.
1: جميل.
0: وقد تم إلغاء بعض الأسواق، الملاحظة أنه بعض الأسواق ألغيت وعوضت بأسواق أخرى، كما سوق الجمعة مش موجود،
1: متحركة
0: متحركة
1: متحركة الخريطة
0: أو عوضت الأسواق. لأنه من شكون أخذ عليها المشعل هو باريكزامبل سوق سليانة،
1: المدن الكبرى هذيك،
0: المدن الكبرى لأنها بدأت تكبر. وشارل مانشكور فرض أو اقترح وضع فرضية، قال اللي سوق سليانة في السهل قد ما ثم أسواق مرتبطة بالميناء، يقولوا الميناء مدن مرتبطة بالميناء،
1: نعم.
0: يسموها الميناء،
1: أيوة.
0: أو مرتبطة بالسوق،
1: أيوة.
0: سوق الخميس،
1: أيوة.
0: كما سليانة،
1: أيوة.
0: قال من قبل المتوقع هو في التازم تاعو عمل الفرضية أنه سوق الخميس هو من الأسواق التي ستزدهر عاجلا أم آجلا.
1: وفعلا في نهاية الأمر، لأنه أنا تسمح لي قطعتك،
0: فضلي
1: كي يمشي في بالي، نقول كنت نتصور الأسواق الأسبوعية، قلت هي أسواق الأرياف، يخي هي ظهرت هي أسواق المدن ربما أكثر من الأرياف يعني.
0: طبعا طبعا
1: جميل
0: طبعا.
1: جميل جدا. أستاذ حبيب، كانك عندك ملاحظة، تفضل.
2: في نفس السياق اللي كان يذكر فيه سي زهير، هي هي هي, هي مجال مشترك بين المدينة والريف، لكن شكون يستفيد منها أكثر؟
1: المدينة
2: تمثل مداخيل كبرى
1: للمدينة يعني.
2: لهذا السبب يعني احنا كي نرجعوا للمصادر التاريخيه، نلقاو لو برومي دوكري اوفيسيال بيليكال بورتون سور لا كرياسيون دو سوك ابدومادير يعود الى سنه 1840.
1: حتى قبل الاستعمار
2: يعني. نعم. يعني الاسواق كانت موجوده قبل، مثلا في بعض المصادر، ونرجع هنا الكتاب سي صلاح الدين الجمالي،
1: ايوه
2: يعني
1: مدرك
2: السوق ابدومادير
1: جغرافي، جغرافي متعلق،
2: يشير الى ان الاسواق كانت موجوده قبل القرار هذا، الامر هذا، ويقول تقريبا في حدود 29 سوق بينها يعني خمسه اسواق في ولايه نابل، ولكن يعني القرار اللي ينظم الاسواق هذه ويلزمها بالجبايه وكذا وكل شيء يعود الى هذا القرار. هنا نحب نقول لان هذه الاسواق تخضع الى اليه الاستلزام، يعني منظمه اللزمه، وذلك عن طريق المزاد العلني، يعني تضبطه المؤسسة البلدية
1: هيك.
2: هو قانونيا السوق يوجد ضمن المجال الحضري البلدية، يعني هي التي تحدد مجال امتداده، أشكال التصرف يعني بطريقة غير مباشرة، و في بعض الأحيان تخوف من التجاوزات التي يمكن أن تحصل، يعني لهذا السبب يعني هناك كرة شروط والعملية مقننة ومضبوطة. واللزمة أو عقد اللزمة تمنحه الدولة أو المؤسسة يعني العمومية اللي هي البلدية،
1: نعم،
2: إلى منتفع عبر إبرام عقد يسمى بصفقة عمومية، يستوجب عقد اللزمة أن يكون مكتوبا أو قائم على كراسة الشروط.
1: أيوة.
2: الجماعات المحلية هي التي تتداول في عقود اللزمات، مدتها الجوانب المالية يعني تنجم تكون عام، تنجم تكون مدة الفترة النيابية ثلاثة سنوات إلى آخره. واستلزام السوق يتم عبر بتة عمومية، يعني هذه البتة معلنة يتم الإعلان عنها مسبقا. نظريا يعني يعد البيع بالمزاد العلني، يعني البتة طريقة مجدية لأنها تطرح ما يسمى بالأسعار التنافسية يعني وبمشاركة واسعة، لكن من الناحية التطبيقية العملية مش ديما تكون يعني شفافة
1: بالطريقة،
2: يعني تنجم تكون مغايرة، يعني هنالك مستويات أو يعني بعض التجاوزات التي أو نجم يكون اختيار هو من طرف المؤسسة البلدية عن طريق ما يسمى بالمراكنة. إذا كان خاطر في بعض الأحيان هنالك
1: ما معنى المراكنة؟
2: المراكنة مثلا رئيس البلدية ولا في المنطقة هو المجلس البلدي نجم يتخذ هو قرار بدون اللجوء إلى البتة العمومية.
1: عنده الإمكانية هذه،
2: عنده الإمكانية هذه. وقتاش هذا؟ إذا كان لاحظ أنه يعني هنالك ضغط على يعني سعر البتة، يعني هنالك بعض الأطراف اللي تهيمن على السوق. في الوطن القبلي نعرف مثلا أكثر من اللزام يحتكر 3-4 أسواق، ولهذا دائم بالشهادات. إذا نجم المؤسسة البلدية، أو إذا كان ما فماش الشفافية وإذا كان فما نوع من المحاباة باش تعطى اللزمة إلى شخص معين وكذا كل شيء، لكن هذا
1: إذن يعدل، هو يعدل اللزمة
2: يعدل، نعم.

0: لازم تاخذ على كرة صوت مثل ما قلت يتم إعدادها من اللجنة المكلفة بذلك، يعني احترام مقتضيات الترتيب والمبادئ العامة المعمول بها في الطلب العمومي بما يحفظ حقوق كل من البلدية وصاحب اللزمة. والبلدية تشترط يعني هي حتى الأسعار يعني المحددة، يعني ما يسمى بالمكوس التي يتم جمعها وكل شيء، تخضع إلى معايير محددة، يعني إما حسب البضاعة ولا حسب المتر إلى آخره.
1: نعم.
0: وفي وقت من الأوقات كانت البلديات هي التي تقوم بجمع الإتاوات، لكن هذا العملية مش سهلة، يعني هذا يتطلب توفير إطار بشري هام، وكذلك يتطلب نوع من الشفافية باش تتحكم في المخزون هذا اللي يتم في وقت يعني
1: وجيز معلوم
0: تقريبا يعني نصف يوم. لهذا السبب يعني المشرع تاع الأفضلية للزام يعني القطاع الخاص.
1: أيوة.
0: وانت تلاحظ في الأسواق هذوما اللزام معناتها تعتمدوا على أشخاص قوي البنية باش
1: والشخصية
0: جمع الضرائب
1: والشخصية
0: والجمع الضرائب يكون بصفة مبكرة يعني حتى قبل عملية
1: الانتصاب.
0: وفي نهاية الأمر شنو هي اللزمة هذه؟ يعني هي تنظم السوق، ولكن السوق يوفر مداخيل هامة بالنسبة للمؤسسة البلدية. يعني ديما هذا يعني التفاوت بين المجالين، المجال الحضري والمجال الريفي. المدينة تنتعش من هذه الوظيفة يعني الجبائية، واليوم تمثل مدخول هام، ولهذا السبب هي تخضع إلى يعني صراعات ولوبيات، يعني خاصة في الأسواق اللي عندها صيت كبير برشا، مثلا كما الساحل كما الوطن القبلي حتى في جربة في الجنوب إلى آخره. يعني هناك نفوذ لبعض الأطراف المتنفذة اللي تحاول دائما باش تكون يعني هذه الأسواق من حصتها أو من مجال نفوذها.
1: واضح. نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو، أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان السليماني. وأن موضوع هذه الحلقة الأسواق الأسبوعية، ونسعد باستضافة الأستاذ الجامعي الحبيب بن غربية والأستاذ الجامعي زهير خميس. أستاذ حبيب، بحكم اختصاصكم في الجغرافيا الريفية وبحكم معرفتكم للوطن القبلي أي ولاية نابل ما شاء الله عليكم، لابد أن تطور أو تابعتم على الأقل تطور الأسواق الأسبوعية بتلك المنطقة منذ بداية القرن العشرين. هل يوجد نوع من التطور أو نوع من الميلان نحو اتجاه من الاتجاهات؟
0: شكرا سيد المنجي. يعني والحاجة نحب نقول أن دراسة الأسواق الأسبوعية وخلال فترات تاريخية متعددة حظيت باهتمام العديد من الدارسين.
1: نعم.
0: يعني سواء في الجغرافيا وذلك منذ الفترة الاستعمارية.
1: ايه؟
0: لهنا نذكر بكتابات فرانسوا بونيار التي تعود إلى سنة 1933 لمارشي دو لا تونيزي دو نور، يعني تيز سور تيل سبتونتريونال اتيود دو جيوغرافي ريجيونال. كذلك كتابات مثل ما ذكر سي زهير يعني شارل مانشكور لو مارشي لا ريجيون دو اوتيل اون تونيزي. ما نساوش كذلك كتابات تروان جون فرانسوا تروان يعني خاصه اللي يهتم بالمغرب الاقصى، يعني مقاربه هامه ودقيقه. يعني هذه كلها كتابات اعطتنا يعني دراسات وصفيه تحليليه عميقه لاهم الانشطه والوظائف داخل هذه الاسواق، لكن كانت متبوعه كذلك بمحاولات جريئه يعني بعد الاستقلال. يعني الجغرافيين التونسيين يعني اهتموا بهذه الأنشطة، ولهنا نذكر يعني أطروحة أستاذنا سيحاف السطهم يعني حول شبه جزيرة الوطن القبلي، وخصص حيز هام يعني لكتاباته يعني حول أسواق يعني مختلف الأسواق يعني في ولاية نابل. ولكن كذلك نذكر يعني أطروحة سيصلح الدين الجمالي الله يرحمه.
1: هيك مخصص للأسواق.
0: نعم. هو أصيل مدينة مزل بوزلفة، وكتب كتاب قيم جدا يعني حول الأسواق الأسبوعية بولاية نابل. وأتى بدلوه في هذا المجال
1: وما لا أكثر ربما إلى منزل تميمة، سوق منزل تميمة،
0: منزل
1: بوزلفة.
0: هو ثلاثة أسواق. هو أصيل مدينة منزل بوزلفة. تحدث بصورة جلية يعني حول نشاط هذه الأسواق. أغلب هذه الدراسات تركزت حول يعني انتظام السوق الدورة الأسبوعية لهذه الأسواق، مجال إشعاعها، مسافة التنقل نحوها، تخصصها الإنتاجي وعلاقتها بالمدن المقترنة بها. وهو ما أتاح فهما أوليا لشبكات التبادل الريفي يعني الحاضري. أسهم كذلك يعني في التسعينات القرن الماضي تزايد الاهتمام بهذه الأسواق من تخصصات متعددة، مش من الجغرافيا فقط، مثلا في علم الاجتماع، الفلسفة، غيرها، بإنتاج مقاربات يعني تبرز الأبعاد الاجتماعية والثقافية للأسواق ودورها في إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية وفي دعم الاقتصاد المجاري والتضامني، خاصة بالنسبة للفئات الريفية الهشة في الوطن القبلي. يعني أيوة. جغرافية الأسواق أيوة. هي جغرافية نجم نقول متميزة نوعا ما، لأنها مرتبطة بأهمية التحولات والديناميات الاقتصادية.
1: نعم.
0: يعني تحولات سواء كان بالنسبة للمدن أو تحولات داخل الأرياف. الأسواق الأسبوعية داخل هذه الولاية يمكن تصنيفها أو دراستها ضمن سياقين. يعني السياق الأول هو السياق التقليدي، يعني العلاقة التقليدية
1: أيوة.
0: يعني بين المدينة ومجالها أيوة. يعني أغلب الأرياف كانت تمثل المزدرعات، يعني توفر مواد فلاحية طازجة، يعني برودوي دي تروار، وهذه أيوة. المنتجات يعني تسوق في المدن. المدينة كانت توفر يعني مواد ومعدات يعني تقنية هامة جدا للنشاط الفلاحي. لهذا السبب الأسواق الكبرى التي تشكلت يعني، وحتى قبل الأمر الذي اتخذه البي، يعني هناك أسواق قديمة وهناك أسواق رائدة مثل أيوة. سوق
1: سليمان.
0: سليمان هو العمق التاريخي، وسوق سليمان ارتبط أساسا بنشاط وظيفي اللي هو ما يسمى بغابة الزيتين التقليدية القديمة التي تعود إلى العهد الحسيني. لهذا السبب مع انقضاء هذه الغابة وتم تعويضها بقطاع القوارص، يعني شهد سوق سليمان نوع من
1: الظمور،
0: يعني إشاعة متاعه ما كانش متواصل. لكن أسواق أخرى مثل سوق منزل بوزلفة، سوق منزل تميم، سوق نابل، يعني هذا الثالوث يعني نضيف لها قربة، يعني كان يحظى بأهمية كبرى يعني ويعبر على خصوصية هذه العلاقة. مثلا سوق منزل بوزلفة هو هذه الأسواق تختص في كل الأنشطة لكن مع ميزة معينة. أيوة. مثلا سوق منزل بوزلفة تختص في يعني تسويق الدواب
1: هيك،
0: وكان إشعاعه يعني على كامل المجال، وكانت عنده علاقات حتى من خارج جهة الوطن القبلي.
1: أيوة.
0: نفس الشيء بالنسبة لسوق منزل تميم، لكن نضيف حاجة أخرى. سوق منزل تميم يعني يعتمد أساسا على يعني سوق الحبوب، البقول، الأعلاف إلى آخره.
1: أستاذ حبيب، كأن الريادة كانت ولا تزال لسوق منزل تميم، أليس كذلك؟
0: اليوم هناك تنافس بين إذا كان نأخذ كل القطاعات.
1: نعم.
0: نقول الريادة لسوق نابل. عاصمة، عاصمة الجهة. سوق نابل علاش؟ خاطر فيها نوع من التنوع الأنشطة.
1: نعم. نعم.
0: وخاصة يتميز بأهمية رواد، يعني هذه الولاية ننساوش الولاية فيها قطاع هام من الصناعات التقليدية.
1: صحيح.
0: يوم
1: صحيح.
0: الجمعة مش عرس، يعني مهرجان بالنسبة لي. وخاصة يعني هناك رواد من السياح، يعني بون في السنوات الأخيرة نعرف الوضع السياحي مش كما كان قبل. ما في الثمانينات والتسعينات يعني الوظيفة السياحية نابل تستقطب السياح من مختلف البلاد، خاصة جهة الساحل والجنوب إلى آخره، كذلك الحمامات. إذا ثم نجم نضيف كذلك سوق قربة، يعني قربة منزل تميم، منزل بوزلفة، نابل، هذه الأسواق الهامة.
1: سوق قربة نهار الجمعة، نهار الحد،
0: سوق قربة نهار الحد، يعني هذه الأسواق التي هيمنت لفترات زمنية ولا تزال إلى اليوم تحتل الريادة. في مستوى ثاني يعني هناك أسواق يعني قديمة يعني في العمق التاريخي، ولكنها هي أسواق ريفية، يعني توجد في المناطق مثلا سوق أم ذويل، سوق الوديان، سوق
1: هذه المناطق الداخلية،
0: هذه المناطق سوق خلفية جديدة في الحمامات، سوق السمعة اللي تواجد ثم غاب نوعا ما ثم عاد من جديد.
1: نعم.
0: نتيجة لمنافسة نابل.
1: نعم.
0: الأسواق الداخلية هذه بقيت
1: إشاعة محلي،
0: إشاعة محلي ولم تنمو بالشكل. مثلا أم ذويل والوديان ارتبطت هذه السوق ب يعني المنجم، يعني السخان، يعني استخراج الفحم الحجري،
1: واللي يغلق من زمان.
0: يعني نعم، كان يضم يد عاملة كبيرة برشا. إذن بانتهاء وظيفة المنجم يعني تقلصت وظيفة السوق وأصبحت يعني إشاعها إشاعة محلي.
1: نعم.
0: بعد الاستقلال هنالك شبكة أخرى من الأسواق نشأت وتكونت.
1: أيوة.
0: مثلا سوق بديخلات، أعيد سوق السمعة، سوق بوعرقوب، سوق جرومبالية. أيوة. في الواجهة الجنوبية، رغم القديم سوق جرومبالية،
1: هذه ظاهرة جديدة،
0: لكن شوف الأسواق
1: متجددة.
0: جرومبالية قديم السوق ولكن يعني في وظيفة متجددة.
1: نعم.
0: جرومبالية بوعرقوب نشأت السوق يرتبط بالموقع الجغرافي، أول حاجة هو تجد على محاور أساسية للطرقات،
1: هو اللي خلاه غرومبيليا في وقت من الأوقات تشد عاصمة الوطن قبله وتكاد
0: نعم. يعني. وثم غرومبيليا لها ظهير زراعي هام منذ الفترة الاستعمارية يعني هي مجال لزراعة الكروم والقرى العمالية الموجودة نعم. في يعني في سماش، موجودة في عين تبرنخ، موجودة في العديد من القرى، تمثل دعامة أساسية يعني كذلك. ظهير زراعي هام يجعل نعم. هذه الوظيفة. وفي وقت من الأوقات غرومبيليا كان السوق متاعها يلتئم يومين يعني يوم الاثنين
1: وهذا دليل على الأهمية
0: ويوم السبت يعني سوق الدواب. العديد من الأسواق كانت تلتئم يومين، نابل نفس الشيء، نابل يعني الجمعة كان كانت يوم الجمعة
1: وهو اليوم الأساسي
0: هي وكان يوم الاثنين. اليوم حاليا توا فما كل سوق يلتئم لمدة يومين بني خلاد مثلا
1: أو تبدأ على الأقل في اليوم الأول في المساء واليوم الثاني يعني
0: نعم كان. الجمعة السبت منزل بوزارفة، الأربعاء الخميس هذا تحت رغبات الحرفاء طبعا. اليوم الأول التزود بالخضر والغلال الأخير، واليوم الثاني بالمنتوجات يعني ذات الجودة العالية النسيج إلى آخره.
1: جميل جميل جدا. سي زهير خميس، قبل ما نعطيك الكلمة نحب حتى أنت تدينا هدي لك هدية
2: يعني بارك الله فيك.
1: توصل خير من أغنية الأم مثلا فايزة أحمد ست الحبايب.
2: أحسن اختيار.
1: زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحمل الهم بدالي. نستمع ثم الترحال يستمر.

شتيت نومري أوفي جمايلك الغالية علي أجيب من نومري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو شتيت

0: أستاذ خميس زهير خميس، كان عندك إضافة على ما ذكر منذ حين؟ تفضل.
1: فعلا سيمونجي، دونك فكرة سي لحبيب الغربية وهي فكرة جيدة، ويعني في هذا السياق فعلا سي حبيب الأسواق يعني يومين اليوم يعني فهمت، وهناك
0: نهار ما يكفيش، نهار واحد
1: نهار ما يكفيش، ولا ثم نوع من التقسيم الزمني. نهار الأربعاء في سليانة احنا السوق يمتد على يومين، الأربعاء العشية المخصص لأهالي مدينة سليانة، تحس ثم نوع من يعني التفاهم. ويوم الخميس هو مخصص أكثر للأرياف
0: والكل يشد إليه الرحال، يا
1: يشد إليه الرحال فعلا. ودونك وبيان سور وديجا سوق الدواب وينصب نهار الخميس، دونك هو اللي هو مخصص للناس اللي مش تبيع يعني وتشري من الأرياف.
0: كلمة الختام سي الحبيب، مع الأسف قاد يداهم فينا الوقت، تفضلي.
2: في أسواق نعطي بعض التواريخ، حضرت صنفتها لكن لم أتي على كل ذلك. يعني هناك أسواق تعود إلى سنة 1848،
0: أيوة،
2: الحبامات مثلا نابل 1895، أم ذويل 1930، سليمان 1905، لوديان 1940، بوعرقوب 1948. يعني نلاحظ أن يعني هذه الأسواق في عمق التاريخ، وهناك أسواق أتت بعد الاستقلال يعني فيما بعد.
0: يوفى الحديث. السيدات والسادة، أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى التي خصصناها للسوق الأسبوعية، وكنا صحبة الضيوف الأعزاء من أساتذة الجامعة، وهم الأستاذ لحبيب بن غربية والأستاذ زهير خميس. انتظرونا في الحلقة القادمة في الجزء الثاني من ترحالنا في مجال الأسواق الأسبوعية، مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، وإن شردتنا الرياح زمانا وتهنا زمانا، فكون الدليلة، سنأتيك بالأغنيات لنرسم وقتا بديلة. أوفياء الثقافية الأعزاء، شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: ما كل ابن آدم بقادر على التحدي، وما كل إنسان له بمستطيع، لأن التحدي يقتضي إرادة وجرأة، ويستوجب شجاعة وإقداما، ويتطلب رباطة جأش وثباتا. أن تتحدى هو أن تغالب الصعاب مقدما لا محجما، وأن ترى الحدود والقيود فلا تقف دونها ولا ترتد عنها. إن التحدي هو الرغبة في التجاوز والتخطي، لذلك لا يكون إلا حركة تحرك النفس وتوقظها وتهزها هزا وتحفزها تحفيزا. فإذا بتلك الحركة الناشئة في العقل والوجدان والضمير تتحول إلى فعل في الواقع ينقله من حال إلى حال ومن طور إلى طور. أجل، إن التحدي هو اللامبالاة بكل ما يحول بين المرء وما يطمح إلى تحقيقه من الأهداف وبلوغه من الغايات. لذلك لا يكون التحدي إلا توأما للطموح وشرطا من شروطه. وفي هذا المعنى كتب الشاب قصيدته الخالدة إرادة الحياة، وفيها يقول عن التحدي اللازم لتحقيق المطامح: إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتخوف عور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.

إنها بحق صورة بديعة من صور التحدي الذي يسكن روح الإنسان حين تتعلق همته بالأعالي.

0: قطر الندى.
1: إن التحدي أنواع وضروب، منها ما يكون بين الإنسان ونفسه، ومنها ما ينشأ في سياق التفاعل بين الذات وعالمها الذي تعيش فيه. قد يصاب المرء بعائق بدني أو نفسي فيستسلم لقدره راضياً بعجزه ذاك، ويعيش حياته الأليمة المرة ضجراً بها، متبرماً منها، كارهاً لها، ساخطاً عليها، لكنه لا يفكر رغم ذلك كله في تغييرها ولا في تجاوز وضعه ذاك، لكأنه على ما بنفسه من البؤس والشقاء قد سلم مقاليد أمره للأيام تفعل به ما تشاء. لكن الإعاقة البدنية أو النفسية ذاتها قد تصيب شخصا ثانيا فلا يرضى ولا يستسلم، وإنما يجعل من إحساسه بالبؤس والشقاء والحرمان مطية لتحدي ما به من العجز البدني أو الذهني أو النفسي. فإذا بالعاهة المانعة قد أصبحت قوة دافعة، إذ يتخذ من التحدي سلاحاً يواجه به عجزه وقصوره. وإذا المواجهة قد تحولت إلى ملحمة فيها ما فيها من البلاء والمعاناة والتضحيات، لكنها تتوج بالفوز والانتصار، فالتحدي طريق إلى النجاح، لكنها طريق مليئة بالحواجز والصعاب، وعلى من اختار أن يسلكها ويسير فيها أن يتحلى بالصبر والاجتهاد وبذل الجهد وتحمل التضحية والعناء.

0: قطر الندى.
1: إن تاريخ الأفراد وتاريخ المجتمعات الإنسانية بصفة عامة لحافلان بالأمثلة الدالة على مال التحدي من الأثر الواسع العميق البعيد المدى في الحياة البشرية، ومن تلك الأمثلة الكثيرة التي لا يحصى لها عدد ولا تشملها إحاطة، مثال الموسيقار الألماني الكبير الشهير لودفيغ فون بيتهوفن، ذاك الذي لم تمنعه عاهة الصمم التي ابتلي بها منذ 27 من عمره من أن يقدم للإنسانية قاطبة أروع الأعمال الموسيقية وأبدع السيمفونيات. وكذا كان أيضا الأديب والمفكر والأستاذ العربي الكبير طه حسين، فقد أصابه العمى في 24 لكن ذلك لم يقعده عن بلوغ أعلى المراتب العلمية وأرقى الدرجات في ميدان الفكر والأدب والتدريس وفي دنيا الصحافة والسياسة. صور طه حسين في كتابه الأيام ملحمة التحدي التي عاشها طفلا صغيرا في قريته النائية البعيدة، وعاشها بعد ذلك يافعا شابا في القاهرة طالبا للعلم في الأزهر ثم في الجامعة المصرية، ثم عاشها في فرنسا يؤم دور العلم والتعليم مستطيعا بغيره، ثم عاشها حين عاد إلى بلده مكللا بأكاليل النجاح. لقد غدا التحدي لدى طه حسين معنى حياته ومحركها وطاقتها الفوارة، فإذا بالأمر ينعكس بعد ذلك على نشاطه الجامعي وعلى حضوره في الحياة العامة. خاض طه حسين المعركة ضد نفسه وضد عاهته، وخاضها ضد مجتمعه المكبل آنذاك بقيود الجمود والتقليد، فلم يأبه للصعوبات والعراقيل ولم يكترث بالموانع والحدود، لأنه كان مسكونا بالتحدي والطموح مدفوعا بهما دفعا لا يهدأ. إن ملحمة التحدي في حياة طه حسين شاملة، فقد تحدى نفسه وعاهته كما تحدى المجتمع التقليدي من أجل الانتقال به إلى طور أكثر تقدما واستنارة وانخراطا في روح العصر وإيقاعه.

0: قطر الندى.
1: إن علاقة الناس بمجتمعاتهم كعلاقتهم بأنفسهم، بعضهم يقبل التقاليد السائدة وأنماط السلوك المعروفة وطرق التفكير المتداولة فيندرج فيها اندراجا ويجد في ذلك راحة ليس بعدها راحة، حتى إن كانت جامدة بالية قد تجاوزها الزمن وتخطتها الأيام. لكن البعض الآخر من الناس على غير ذلك، لأن روحه قد أشربت التحدي، تحدي ما هو سائد وتحدي ما هو جامد وتحدي ما لم يعد صالحا للزمن الحاضر فضلا عن المستقبل. تلك هي حال الأنبياء والرسل، وتلك هي حال الفلاسفة والمفكرين والمبدعين، وتلك هي أيضا حال زعماء الإصلاح وقادة التحرير والنضال والكفاح. فهم جميعا لا يرضون بحال مجتمعاتهم ولا يسلمون بما يؤمن به الناس من المعتقدات والقيم، لأن ما يؤمن به الناس ليس حقا وليس نافعا ولا جدوى منه، إنما هي تقاليد درجوا عليها وعادات ألفوها وتعودوا بها. على هذا النحو ظهرت الأديان متحدية السائدة من العقائد، وعلى هذا النحو تشكلت التيارات الإصلاحية الاجتماعية والسياسية والفكرية متحدية واقعا مترديا لا بد من أن يتطور ويتقدم. ومن هذا المنطلق قامت في التاريخ ثورات على الظلم والاستغلال وعلى الاستعمار والاحتلال، فأطاحت بأعتى القوى بغيا وجبروتا. وعلى هذا الأساس أيضا برزت على امتداد العصور نظريات علمية ومعرفية جديدة عصفت بالقديم المتداول من العلوم والمعارف. إن التحدي المعرفي لماثل في صورة من صوره الكثيرة الرائعة في مواجهة غاليلي الكنيسة وغير الكنيسة، قائلا قولته الشهيرة: ومع ذلك فهي تدور، مؤكدا بذلك نظريته التي أثبت بها دوران الأرض حول الشمس.

0: قطر الندى.
1: حقا إن التحدي هو شرط الثورة التي يتقدم بها التاريخ وتتطور الحضارات، لكن المتحدي قد لا يسلم من آثار فعله وتبعات موقفه ورؤيته بصفة عامة، وقد تكون تلك الآثار والتبعات مؤذية له، معكرة عليه صفو حياته، بل قد تكون سببا في هلاكه وموته.

0: قطر الندى.
1: إن سير الرسل والأنبياء والمصلحين وقادة الرأي والفكر وغيرهم من الزعماء لزاخرة بالأخبار التي تصور ألوان الاضطهاد والبطش والتعذيب وضروب النفي والإقصاء التي يتعرض لها من اختار التحدي سبيلاً يسلكه ونهجاً يسير فيه. ألم يقل طرف بن العبد في جاهلية العرب حين خرج على قبيلته وتحدى أعرافها: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي؟

0: كان قطر الندى يتابع حديث التحدي صامتا لا ينبس ببنت شفة. وحين بلغ الحديث غايته وأدرك نهايته، قال قطر الندى كأنه يخاطب نفسه: ليس كالتحدي طريقا إلى الحرية. الحرية في مطلق معناها وأبهى تجلياتها، فطوبى لمن كان التحدي روحه ومهجته. طاب يومكم، وإلى اللقاء في موعد آخر مع قطر الندى.
1: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
3: مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج على صعيد الرفض. ضيفتي في هذه الحلقة امرأة من طينة خاصة، إنها إحدى رموز المقاومة والالتزام، مثقفة عضوية منخرطة بكلها في مسيرة نضال واجتهاد استثنائية، ابنة بغداد، الروائية والرسامة والناشطة الحقوقية هيفاء زنكنة. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا بك. أهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة، وإن شاء الله أكون بمستوى ما قدمتيني به، الله يخليك.
3: في البداية أود أن أخبر مستمعي برنامج على صعيد الرفض بعدد من المحطات الهامة في هذه المسيرة التي أشرت إليها، ومنها بالخصوص أن هيفاء زنكنة تخرجت من كلية الصيدلة بجامعة بغداد في أوائل السبعينات، وسجنت لانتمائها للحزب الشيوعي العراقي، وبعد خروجها من السجن واصلت دراستها وسافرت إلى سوريا ولبنان، حيث عملت في منظمة التحرير الفلسطينية كمديرة لوحدة الصيدلة، وغادرت إلى بريطانيا عام 1976. في رصيدها معارض فنية وروايات، إصدارات وبحوث، ومشاركات في فصول في كتب نشرت باللغة الإنجليزية تتحدث عن أغاني المقاومة العراقية، عن سجن أبو غريب، السجن كذاكرة جماعية، تتحدث عن النساء والتعلم في منطقة الحرب العراقية. وساهمت هيفاء زنكنة أيضا في ورشات للكتابة تعلقت بنساء فلسطينيات خضن تجربة السجن، فساعدتهن على تحويل تلك التجربة إلى الورق وإلى الكتابة والحرف. أهلا وسهلا مرة أخرى أستاذة هيفاء.
4: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة.
3: في البداية سنتحدث عن هذا المنشور الجديد، هذه الرواية في طبعتها الثانية، وكانت صدرت في طبعة أولى سنة 2000 بلندن، وهذه المرة عن دار البياتي للنشر والتوزيع في سنة 26 و2000. رواية مفاتيح مدينة، هذه الرواية التي كتبت بين سنتي 96 و1900 و99 و1900، أعيدت طباعتها للمرة الثانية عن دار البياتي، وأشرت أيضا إلى أنه تمت ترجمتها وستصدر قريبا في نسخة إنجليزية.
4: تمام، صحيح.
3: لو تحدثينا عن هذه الترجمة وكيف تمكنت من نقل الروح الموجودة في الرواية الروح العراقية، وهل أنت راضية عنها تمام الرضا في هذه النسخة وقد تولى 3 مترجمين ترجمتها إلى الإنجليزية؟
4: بالنسبة للترجمة غالبا ما واجه الصعوبة يعني مع المترجمين خصوصا باللغة الإنجليزية. الكتب أيضا هي ترجمت إلى لغات أخرى بس لأن لا أجيدها فكان يمكن أسهل أنه أحد ما يعرف شو دا يعملون بالكتب، هذا بحث آخر، وتصدر أيضا بدون إذن من المؤلف وهذا في بلدان متعددة ما في مشكل. بس لما تصدر باللغة الإنجليزية اللي معرفتي يعني باللغة أيضا شكل الصعوبة. فهذا الرواية هي الوحيدة اللي بقت لم تترجم، يعني مثلا روايتي الأولى اللي هي في أروقة الذاكرة ترجمت من أكثر من 20 سنة وطبعت 4 طبعات في بلدان مختلفة وكانت جيدة الترجمة. هذه واجهت صعوبة في قبول الترجمة بسبب أنه ما تمكنوا المترجمين من الإمساك بروح الرواية، بروح المكان، بروح الناس. هذه الخصوصية هي خصوصية مدينة أنا مغرمة بيها، أنا عاشقة إلها، وبالتالي ارتفعت بمستواها عن مجرد نص عادي آخر يختلف بأحداث تجري وبسرعة وإلى آخره. ربما أنه أنا رفعت متطلباتي صارت أكثر من المترجم من مجرد نقلها بشكل ميكانيكي آلي إلى اللغة الإنجليزية، ولكن لحسن الحظ الترجمة الأخيرة اللي اطلعت عليها وأنا راجعة إلى لندن بعد أيام حتى أشرف على النسخة الأخيرة أعتقد أنه راح تكون جيدة وأنا راضية عليها وفرحانة بها أيضاً يعني بهذا. فأطلع شوقاً أنه أشوف أيضاً ردود الفعل هناك يعني لقارئي للقراء باللغة الإنجليزية. خصوصاً أنه هي بها الطابع البغدادي الأصلي. في فضول يعني بالنسبة للقراء هناك للجمهور أيضاً لمعرفة ما يجري في العراق في بغداد، العودة إلى التاريخ، إلى الملامح الاجتماعية اللي تكون مغايرة لهم يعني من عدة في أسباب متعددة ربما للتسويق أيضا للتسويق رواية من هذا النوع.
3: مفاتيح مدينة هذا العنوان كما شاء تايفاء زن كان أن يكون. هذه المدينة دون ألف ولام التعريف هي نكرة مدينة ومفاتيحها في صيغة الجمع. هل نتلقف المفاتيح ونكون الفاتحين لمدينة تأخذنا إليها هيفاء زنكنة؟ إننا نتتبع خطوات السرد.
4: بالضبط، هي المفاتيح موجودة، يبقى من كيفية الإمساك بها، كيفية يعني أن يحوز الشخص عليها، يعني لماذا هي عن بغداد، لماذا مفاتيح، لماذا لم تكن مثلا أبواب أو حتى مجرد أنه بغداد سرد أو من عدة نواحي. المفاتيح هي الدلائل يعني التي تشير إلى جوانب متعددة فتم تناولها بالرواية وبأسلوب أرجو أن يعني أن يوافقني القارئ من يقراها أنه أسلوب بسيط غير معقد. وأنا أسلوبي يعني عادة يوصف، ما بعرف باللغة العربية لكن غالبا ما باللغة الإنجليزية يوصف بالأسلوب التلغرافي. أنا لا أعطي جمل طويلة، لا أستخدمها يمكن لأنه ما أقدر أكتب بنفس طويل، ربما هذا نوع من عجز، ولكن أنه بجمل قصيرة مثلا من أوصف أنه حلول المساء أضع في سطر واحد كامل مساء وأكتفي، لا أطيل الجملة، ليست هناك جمل طويلة جدا ومقاطع. عموما هاي يعني أعتبرها هي هذا النوع من الكتابة هي مفاتيح مفاتيح يأخذها القارئ اللي مستعد لأنه أيضا هناك شروط معينة لهذا القارئ، لا يمكن أنه تقرأ بطريقة غير هذه، ويمكن أن يستدل من خلالها، يفتح الأبواب إذا أراد، يفتح الشوارع، الأحياء، الدرابين، الدرابين يعني الأزقة حسب اللفظة عندنا، وبالتالي يعني سكان هذه المدينة كيف تتوصل إليهم، كيف تفهمهم، يعني أهل بغداد، وأهل بغداد حتى في مفهوم العراق ككل عندهم نوع من الخصوصية، هم ارتباطهم ببغداد، بغداد التاريخ، بغداد الحضارة، ولو يعني لا هذا لا يقلل من قيمة بقية أرجاء العراق، ولكن لبغداد أيضا خصوصيتها لدى الجميع
3: التاريخية والحضارية وغيرها.
4: بالضبط، وأهل بغداد عندهم خصوصيتهم، فهذه المفاتيح يأخذها القارئ مفتاحا ليتعرف على أهل بغداد وأماكنها والعمران والمعمار والتاريخ وكله.
3: ونتتبع من خلال السرد مساحة زمنية واسعة من بداية القرن الـ20 والحرب العالمية الأولى إلى منتصف الـ50s، وإلى هناك تحولات كثيرة طارئة على بغداد.
4: صحيح.
3: ربما نكتشفها من خلال معيش العائلات، عائلة أمل الفتاة الصغيرة التي نتتبع طفولتها إلى أن شبت هذه الفتاة، ووالدها القادم من كركوك هذا الكردي الذي لم يتحدث عن ماضيه في بداية الأمر، ولم نعلم عنه شيئا.
4: صحيح.
3: وكأنه اقتلع نفسه من تلك البيئة وأتى لينغرس في بيئة بغداد وليصنع تاريخا جديدا هناك.
4: بالضبط، الوالد أمل يبقى هو الشخص الذي نتعرف عليه ولا نتعرف عليه، نتعرف عليه من خلال الحاضر، من خلال علاقته بزوجته وابنه وبنته، من خلال العائلة البغدادية. أما مدينته الأصلية اللي هي كركوك، وأيضا وحتى من ناحية باستثناء طبعا من بدأ يروح وعلاقته بأغاجين، أغاجين يعني زوجة الأغا باللغة الكردية، وبقى أنه لقبها هي بقى، حتى بالعربي إحنا نستخدم هذا أغاجين، الزوجة،
3: زوجة الأغا،
4: الأغا واللي هي أخذت مكان الأغا في منطقة قريبة، هي قلعة جزة قريبة من السليمانية، مدينة السليمانية محافظة الآن كبيرة يعني طبعا في كردستان العراق في الشمال. فباستثناء أنه هو أيضا لا يريد أن يزور المدينة، مدينته يرفض،
3: يمر في طريق تجارته،
4: حتى لو تتوسل بزوجته أنه خلينا نمر عليها ندخل نجلس، يرفض رفض بعد. فيبقى هو الشيء المبهم الغامض عن ذلك، ربما أيضا هذا انعكاسه أنه وعنده رغبة قوية جدا في أن يكون من بغداد، هو أراد أن يكون من بغداد، ومثل ما تفضلتي أنه كأنه ينسلخ من ماضيه ليبني حاضره، وهذا اللي سواه يعني ما فعله هو، أنه الحاضر والمستقبل، الماضي انتهى. أعتقد هذا النوع من تصوري أنه الماضي ليس بالضرورة، يعني ما هو الماضي، كيفية استخدام الماضي، كيف تأثيره على شخصية الفرد، المرء، هل هو مهم غير مهم، فيترك بعلامة استفهام كبيرة. البقية لا، يعني عائلة سيد
3: هادي،
4: سيد هادي، وهي عائلة بغدادية عريقة، وان تزوج يعني من أبناء أو كل يعني تزوج من سيدة
3: سلمة،
4: من لا زواجة من كربلاء، العائلة اللي هربت من كربلاء وبيت اليتامى،
3: بيت اليتامى
4: هما هاي. فهذه التنويعات هي قلب بغداد، يعني هاي الشخصيات
3: تحتضن الغرباء.
4: بالضبط، وتمنحهم يعني ما في أي تمييز، ما في الغربة الكبيرة، يعني بحيث لأنه عاش في بيت السيد هو بشكل طبيعي وتزوج وعاش الأب. أعتقد الشخصيات هاي تقودنا أيضا إلى فهم، ربما إذا واحد يريد يتمعن أكثر، إلى فهم أنه كينونة المجتمع العراقي الحالية وكيف إحنا تربينا، يعني بغض النظر عن أي شيء، يعني ما في أنه هذا التمييز الكبير لا الديني ولا الطائفي ولا القومي ولا العرقي ولا كله، أنه فهذه العائلة على امتداد العقود يعني تمثل هي الحياة الحقيقية اللي ربما نوعا ما بعض الأوضاع السياسية الطارئة الغريبة يعني الشاذة بدت أنه حاول تفرض وجودها، ولكنها تصادف دائما أنه بنيت قوة هذه البنية المجتمعية المتأصلة يعني الأصيلة اللي موجودة.
3: وهذا الكردي الذي قدم إلى بغداد وأراد أن يبني مستقبلا ويوسع تجارته من الفنادق إلى القمال أقمشة إلى كذا، فهم باكرا أهمية النفط. من يحكم هو من يملك النفط،
4: من يملك النفط
3: منذ الخمسينات، يعني منذ الآبار الأولى، منذ اكتشاف الآبار الأولى هو كانت لديه هذه النباهة والفطنة في معرفة.
4: وأيضا حتى العمة، واحدة من العمات، أنه كانت مثلا تحكي عن السلطة في جملة واحدة فقط، يعني أنه تعتبر اللي يكون في السلطة هو فاسد، هو منتهي. شو اسمه أجابت. خلص يعني أجابت
3: من حكم ظلم هذه الجملة، من حكم ظلم
4: خلص، أنه تشوف أنه بهذا. فلذلك إحنا بالنسبة للتغلغل يعني محاولة معرفة الأجواء البغدادية في ذلك الحين ما تتم من خلال استطرادات طويلة جدا، وإنما هي المفاتيح أخير يعني، والمفاتيح تأتي بشكل أما مفردات أو جمل قصيرة أيضا مثل هذا. فما ندخل في نقاشات سياسية طويلة إطلاقا، ولكن عندنا أثناء القراءة نعرف الأجواء العامة، نعرف أنه ما هو الوضع السياسي، لأنه صحيح. مثلا هناك أيضا أنا اشتغلت على بالرواية على الاقتباسات، اقتبست من كذا مؤلف يعني من لمحات من تاريخ العراق مثلا، أخذت مجموعة يعني كم فقرة للدلالة أيضا على من ثورة العشرين إلى المجاعة في بغداد. ولو كان صالح أيضا الابن حاول أنه أن يفهم بعض الموقف السياسي، لكنه كان غالبا ما كل ما أحد يحكي بالسياسة ينام ما عنده أي علاقة بأي شيء، فما بي هذه الاستطرادات السياسية والنقاشات الطويلة العريضة
3: تضعينها بين قوسين أحيانا في الرواية حين تتحدثين مثلا عن فترة الستينات وبعد انقلاب عام 63 البعثي، وكيف شاعت موضة القماش القطني الأبيض المنقط بالأحمر كقطرات الدم.
4: بالضبط، هاي بالمناسبة هاي أذكرها أنا نفسي، أذكرها بشكل جيد، أنه بعد 63 أنه نساء بغداد كلهم ارتدوا هذا النوع من القماش وصار عليه تهافت كبير، فاستخدمته بأنه هو الذي صممه هذا القماش، يعني الأب في العائلة هو اللي صممه لاهتمامه، أنه فعلا كان يرسم، كان يصمم، كان يعني
3: كان مجتهد جدا هو،
4: يعني شخصية غريبة، شخصية غريبة يعني
3: من ناحية هو مجتهد جدا واستباقي في التجارة ومن ناحية يستسلم أحيانا لمن يمسك بزمام الأمر كالأغا غاشن
4: الأغاجن
3: كيف تركها تمسك بزمام أمور العلاقة بينهما وتعلن هي بداية العلاقة ونهايتها في نهاية الأمر يعود إلى سلمى.
4: بالضبط، هنا في عندنا لمحات أيضا عن المرأة، هل هي المرأة الكردية تختلف عن المرأة العربية؟ واحد إذا سلمى هل تختلف هي عن آغاجين؟ آغاجين عندها موقع، عندها مركز،
3: تختلف حسب الرواية.
4: بالضبط، يعني كان عندها، ولو هو لا يعمم ولكن هذه النماذج موجودة، يعني أنه هناك اختلاف ما منح إلها يختلف عن سلمة اللي بقت أنه ضمن نطاق البيت والعائلة ولمة النساء
3: ولم تكمل دراستها.
4: ما كملت دراسة بالضبط، وهي بينما زوجة الأغا كانت هي التي فارسة. تقود الرجال كانت في المناطق، وهي التي شرعت ببدء العلاقة مع آمر، وهي التي أنهتها مثل ما أنت ذكرتي يعني بالكل. فكانت من قوة الشخصية فعلا أنه يتحكم، فمختلف النموذجين عن بعضهم.
3: وهكذا هن النساء الكرديات؟
4: بعضهم مو الكل، ولكن عموما يعني هناك نوع من الانفتاح، وبعض النماذج ربما اللي مرة أنا كنا نناقش شيء، وعندي صديقة فلسطينية تشتغل على موضوع أيضا المرأة، وضع المرأة، فتعتقد هي أنه المرأة أو مو بالضرورة الكل، إنما في الريف تكون منفتحة على العمل الأماكن المفتوحة، مو مثل المرأة في بعض المدن أو العوائل المغلقة أو إلى آخره. أعتقد هذا هو السبب، أنه في المناطق الجبلية المرأة بحكم عملها خروجها إلى هاي تكتسب قوة، هذه القوة ممكن
3: من الطبيعة.
4: من الطبيعة بالضبط، الصعود والنزول والطرق الصعبة والوعرة والهاي منطقة جبلية إحنا وين اختلفت الآن يعني المدن، ولكن كانت فعلا منطقة جبلية قاسية أيضا بها قسوة الحياة وبها. فخروج المرأة إلى مراكز ومواقع يختلف عن المدن اللي تشوفها هذا.
3: والمرأة البغدادية بماذا تمتاز؟ يعني كيف هي شخصيتها؟ هل هي شبيهة بسلمة في الرواية؟
4: لا، هي مجموعة من النساء، يعني شفتي أنه هي مو بس
3: شفت سلمة وشفت الحفافة وشفت ثريا
4: مختلف
3: وفضيلة وأمل واجتماع يعني النسوة مساء بين العصر والعشاء، تلك الاجتماعات الشبيهة باجتماعات التونسيات أيضا.
4: هي تلك الفترة يعني إذا فكرنا أنه هي حدود الخمسينات نحكي عنها، في بداية الخمسينات المرأة تحتمي بمحيطها
3: النسوي.
4: وأيضا أنه لاحظنا أنه إذا واحد يدقق يلاحظ أنه شخصية أمل اللي هي صارت قوية وتتحدى وتطالب بأن تكون مثل أخوها، هي بشكل رقيق جدا قد لا يلاحظ أحيانا هي القوة تبعها بضمن هذه العائلة، أنه هي الفضل إلى يرجع للأب وليس لمجموعة النساء، لأنه غالبا مكان القمع أنه كي يجي من النساء من الجدة ومن الخالة وحتى الأم يعني، وكأنه في ذاك الفترة هناك نوع من كأنه ثلاثي مقدس، عيب حرام ما يصير ثلاثة أشياء
3: صحيح.
4: على مستويات يعني مختلفة
3: تصنع سقف تسقف أي طموح وأي فكرة
4: أي مبادرة أي مبادرة. مثلا شراء الهدية، رادت هي أن تشتري البايسيكل دراجة الهوائية، وعاندت وتريد الدراجة الهوائية لأنه مثل أخوها تريد
3: طلع.
4: يعني هاي لمسة بسيطة جدا، ولكن إذا واحد يريد يتعمق يشوف أنه هذه شخصية أمل كيف صارت، فالأب يقف بجانبها بينما الأم والجدة نهائيا ما موافقين على المسألة، يعني كان لو ترك لهم الأمر حتى يمكن ما تدرس في وقتها بالهذا. كأنه هناك هذا التحديد للشخصية، هناك في نوع من الاستمرارية أرادوا النساء بذلك، ويبرروا طبعا بالخوف على البنت،
3: مبالغ فيه أحيانا
4: الخوف اللي يتحول إلى سجن، إلى عدم القدرة على أخذ أي مبادرة، وهذه خطيرة جدا يعني بشخصية. فالأب على مساوئه، طبعا مساوئ الأخرى
3: كثيرة.
4: جانب لأن هو لم يكن هاي، فهذه الشخصيات تشوفين يحملون هذا الجانب، كل التناقضات اللي هي يعني كل شخصية
3: هو مجتمع دي. محافظ بالنهاية
4: بالضبط أي، بس الخروج على هذا
3: النمط المعيشي
4: أو بشكل عضوي تدريجي، هذا هو اللي تم عندنا في المجتمع البغدادي يعني بها الطريقة.
3: هل اكتشاف النفط كان له دور كبير في إحداث التغيير في التركيبة صحيح. المجتمعية العراقية.
4: صحيح. النفط أولا أدخل الشركات الأجنبية بقوة، أدخل عمل طبقة جديدة من الغنى والغنى الفاحش طبعا، لأنه العراق بلد غني غني غني بشكل هائل، يعني لا يصدق. حتى من تحكين عن معاني الفقر، إحنا نحكي الفقر في العراق يختلف عن الفقر في مكان آخر مثلا، يعني في مفاهيم معينة تختلف لازم، لأنه الثروة النفطية يعني
3: هائلة
4: جدا. وطبعا هي نكبة لأنه قضت على أيضا أنه بلد ريعي، صار خصوصا بالفترة الأخيرة تحول إلى بلد ريعي، انتهت الصناعات، الإنتاج المحلي كله واعتمادنا على النفط، هذا إلى مخاطرة بعيدة المدى والحالية وكله. بس في حين هذا الثراء المفاجئ اللي إجا أيضا
3: جلب
4: ترك بصماته، ترك بصمته قوية على المجتمع طبعا. على بس بقى، وأنا أعتقد كنا قبل أنا وأنت حكينا مثل المجتمع التونسي أنه بقى للتعليم أهميته، التعليم هو الأساس بقى بالعراق، يعني الخدمات الصحية بقى ممتازة، يعني هذا الجانب الإيجابي من الثروة اللي صار تم استخدامها بشكل جيد، يعني
3: تعليم الفتيات
4: مهمة. تعليم الفتيات بالضبط بالضبط،
3: يعني انطلق بقوة متى؟
4: يعني بقوة كان هو مثلا بالضبط من الخمسينات، مو انطلق وإنما صار أقوى، صار أكثر، لأن من العشرينات هو إحنا عندنا صارت المدارس وإصدار المجلات أيضا النسائية، وهاي الحركة يعني تعود إلى 1920 في ذاك الوقت.
3: أنا تحدثت عن تعليم الفتيات لأنك شاركت في فصول من كتب اللغة الإنجليزية فيها هذا المبحث تحديدا، النساء والتعلم في منطقة الحرب العراقية، الحرب والعنف والتعلم. هذا في سنة 2000 في لندن.
4: صحيح.
3: أثرت الحرب على
4: جدا جدا، يعني
3: القطاع والدراسة،
4: أولا الحصار، فترة الحصار
3: طويلة
4: اللي هي استمرت 13 سنة
3: طويلة جدا،
4: وهي اعتبروها من أقصى أنواع الحصار في العصر الحديث، اللي هذا تصريحات مثل دينيس هاليداي اللي هو كان ممثل المندوب الأمين العام بالعراق واللي اشتغلت أنا معه أيضا، حكى ووصل أنه ما حدث بالنسبة لأهل العراق للسكان من أمراض ومشاكل وموت، وموت الأطفال
3: دمار.
4: وصفها بكلمة يمكن وصفت لي أول مرة الآن، صارت كلمة شائعة، هي الإبادة، واستقال من عمله. لحق بعدين الممثل الأمين العام هانز فون سبونيك اللي أيضا اشتغلت أنا معه واستقال أيضا، يعني اثنين من أهم الشخصيات على المستوى الأممي استقالوا بسبب المصاب الكبير، الكارثة الكبيرة اللي عاشها العراق أثناء فترة الحصار
3: بسبب قول الحقيقة.
4: بالضبط بالضبط، ما قدروا يستمرون بعملهم بشكل يعني، وضميرهم
3: ما سمح
4: بهذا. الاحتلال بعدين، الاحتلال أول ما عمله هو التخريب والتهديم والتفجيرات وكله، وانعكس بشكل كبير جدا على تعليم البنات وتعليم النساء. أنا كنت ضمن وفد أكاديمي غربي عراقي من الأكاديميين من مختلف الجامعات، رحنا التقينا مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو وحكينا عن التعليم. كان في أثناء اللقاء تبعها أنه ظلت تحكي، يعني تردد بأنه المجتمع التقليدي، المجتمع العراقي دا يمنع تعليم الفتيات. قلت لها طب المجتمع التقليدي كيف صار هالسنة يعني بعد الاحتلال، بينما ما كان هو هذا المجتمع منع، يعني احنا مجموع المهندسات عندنا بالعراق يساوي مجموع كل ما هو موجود بالبلاد العربية في مجال علمي هو الهندسة، كيف انه خلال اللي فقط الاحتلال
3: سنوات قليلة
4: صار عندنا انه كيف ما نتسائل ما نحكي فيها. فهكذا يعني
3: تدمير للمدارس
4: هائل كان، تدمير للجامعات، اغتيال الأكاديميين، اغتيال الأساتذة،
3: تهجير الأدمغة،
4: يعني خراب كلي تماما. الآن الطالب العراقي، يعني احنا في وقتنا من كنا نروح إلى بريطانيا، خريج جامعة بغداد هو كواليفا، يعني رأسا أنه معادلة الشهادة تبع مع جامعة لندن بالهاي. حاليا يجي خريج كلية الطب العراقية يرجعوه إلى مدرسة ثانوية بكالوريا، مستوى البكالوريا، يبدون المساكين اللي درسوا 7 سنوات طب في العراق، 6 سنوات 7 سنوات طب، يرجعون للدراسة البكالوريا. يعني شوفي مدى التدهور، هذا مقياس
3: طبعا شو اسمه. بالنسبة لمفاتيح مدينة وهذه المدينة الجميلة بغداد، ما لاحظته وأنا أقرأ هذه الرواية أن أسلوب السرد لديك أستاذة هيفاء أسلوب ممتع سلس، جمل مكثفة في الوصف. أنت قلت أنها جمل قصيرة مختزلة مقتضبة، ولكنها جمل تحمل روح كاملة. يعني في صفحة واحدة يمكن أن ترجع بنا الذاكرة إلى جلسات مسائية مطولة للنساء، وهي شبيهة بما يحدث بما عشناه في طفولتنا، نجده بين دفتي هذه الرواية. كذلك الذهاب إلى الحمام صحبة الأم وأجواء الحمام والبرتقال الذي نحمله معنا، نفس العادات تقريبا نتشاركها. لماذا هذا كل هذا التقارب مع الشعب العراقي رغم البعد الجغرافي؟ يعني لست أفهم كيف نتشارك كل ذلك، ولولا يعني الكلمات التي وضعتها على الهواء مش للتفسير، فنحن نقول تقريبا نفس الأشياء، نفس
4: تستخدم الأشياء، تستخدم أيضا يمكن
3: نفس الأقوال، الحكم، الأمثال بلهجة عراقية، ولكن نفس المعنى تقريبا لدينا.
4: أنا نفس الشيء، يعني مثلك مستغربة، لأنه أنا ما توقعت أن تكون هذه التفاصيل، لأنه صار لي كم سنة يعني في تونس. وخلالها بديت أعرف أنه فعلاً أنه ما كنت أعرف أنه مدى التشابه الكلي، مع أنه في بلدان أخرى، يعني مثلاً الجزائر أعتقد أو ليبيا، في اختلاف، بس إحنا نوصل مع تونس إلى درجة التطابق تقريبا في أشياء معينة مذكورة بهذه الرواية. وأتمنى أحد يفسر لي القصة، لأنه إحنا دائما متهمين أنه هذا هو المشرق وهذا هو
3: المغرب
4: العربي أو شمال أفريقيا أو هذا،
3: نقاط التقاء كثيرة نجدها عبر السرد، حتى في تكوين الشخصيات، شخصية الجدة أو الأم سلمى. أحياناً الأمهات تكون هكذا، يعني لا يشجعن أبناءهن كثيراً، لا يدفعن بهن إلى اتخاذ قرارات. يعني أحياناً يكون الأب هو من يفتح مسارات لابنته، حتى في المجتمع التونسي هو من يشجع، هو الذي يكون حريص على أن تكون هناك نوع من العدالة، من العدل بين أبنائه بناتاً وذكوراً، لا يفرق بينها.
4: والهوس بالتعليم يعني مشابه تماما، ممكن هذا في البلدان العربية الأخرى أيضا. يعني في فلسطين شفت، يعني في فلسطين نعرف أنه يعتبرون التعليم من أهم،
3: مقدس
4: جدا جدا جدا، يعني مستعدين يعملون كل شيء، يضحون بكل شيء من أجل التعليم بالهذا. فهذا نوع من التقارب طبعا، لأنه عندنا من الوعي ما يكفي بأن النهضة الحقيقية هي تتم من خلال التعليم، وتعليم المرأة، يعني تعليم البنت بالضرورة هو هذا المهم. يعني
3: لو نتحدث عن قضايا المرأة والأدب والحرب والمقاومة، وأنت عضو مؤسس للرابطة الدولية للدراسات العراقية المعاصرة، وعضو في المجلس الاستشاري لمحكمة بروكسل الخاصة بالعراق، وعملت كذلك مستشارة في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نحو نهوض المرأة في العالم العربي عام 2005.
4: نعم. يعني كان أدي نشاطات مكثفة وأيضا عمل مكثف، وكان أدي أنا ضمن المجلس الاستشاري بالأسكوا أيضا. واليو ان دي بي يعني الأمم المتحدة اثنينهم. وكان لي أيضا شرف المساهمة، كنت بضمن الفريق المركزي اللي أصدر تقرير الأسكوى اللي أصور
3: نحو العدالة في العالم العربي،
4: العالم العربي
3: هذا الذي سحب بعد يوم
4: بالضبط، اللي هو لأول مرة يناقش على مستوى الأممي الأبرتايد، وصف استخدمنا كلمة الأبرتايد لوصف النظام الصهيوني، أنه هذا النظام العنصري يعني، وقاربناه مع جنوب أفريقيا، وهذا هاي كانت لأول مرة على مستوى الأمم المتحدة يستخدم. فنشر خلال يوم واحد وتم سحبه فورا من قبل الأمين العام منع. كان الاعتراض اجى الشيء يعني المفارقة من بلدين، الاعتراض اللي فورا أوقفه هو أولا الكيان الصهيوني واثنين المملكة العربية السعودية. فكان شيء يعني مذهل في وقتها،
3: في 2005
4: فاتفقنا أنه صار اجتماع وعبر بسرعة يعني أنه صار اتخاذ قرار بأنه سنطبع التقرير ككتاب وعلى حسابنا كمجموعة على جهة بدون ما نحتاج بالهذا. وفعلا تم إصدار التقرير ككتاب من قبل مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت صدر. هذا يعني جزء من عملي أيضا كان استغرق. ولو أنا الآن بالنسبة لي أنا اشتغلت أيضا مع النساء التونسيات
3: السجنات السابقات
4: بالضبط
3: والفلسطينيات،
4: الفلسطينيات الأسيرات المحررات اشتغلت على مدى
3: حفلة
4: ثائرة.
3: لكنك أيضا كتبت في مجال مذكرات المعتقلات السياسيات مع البروفيسورة الإيرانية شهرزاد مجاب. مع مجموعة من المعتقلات
4: الإيرانيات. هو بالحقيقة هو بداية اهتمامي كان بإدارة الورشات بالنسبة مع أما الأسيرات أو المعتقلات السياسيات، وكان من خلال عملي مع شهرزاد، وكنت أنا في تورنتو في كندا. فصار أنه الورشة الأولى مع السجينات سابقات إيرانيات واشتغلنا عليها، وهي طورت الفكرة أيضا لأن دخلت الموسيقى أيضا و الغناء وكله، وصدرت أعتقد حوالي كتابين حول هالموضوع بالهذا. فبعدها أنا عملت مع الأسيرات الفلسطينيات ومع التونسيات يعني مرتين، كتابين أخرجنا في تونس. الكتاب الأول هو حفلة لثائرة المعتقلات اللي كانوا في فترة الثمانينات،
3: ثم دفاتر الملح
4: التسعينات دفاتر الملح، وبعدين بنات السياسة اللي هم مجموعة، هي مجموعة بيرسبكتيف
3: في تونس،
4: في تونس أيضا واجهوا محكمة أمن الدولة والسجن، ولفترات طويلة قسم منهم قضوا بالهذا. بس التجربة الأكبر يعني هي كانت إلي مع الأسيرات الفلسطينيات المحررات.
3: ما هي خصوصية ورشة العمل مع الأسيرات الإيرانيات؟ كيف كانت قضاياهم؟ يعني ما هي مشاغلهم؟ هل كانت مجالات الحرية أضيق بالنسبة لهن؟
4: قمع كلي يعني أنا عندي حب لإيران بصراحة.
3: هل بسبب الحجاب فقط؟
4: لا لا لا لا
3: أم هو معارضة سياسية؟
4: معارضة سياسية فعلا يعني حرية الرأي، لا ما كانت مسألة حجاب فقط أطلاقا بالله. أنا عندي صديقة كانت، وهي صديقة يعني يسارية شو اسمها يعني، مثلا لي سأتذكر أقتبس قولها، أنه أنا لو تم احتلال بلدي طلب مني، أو أنا حتى أحارب الغزاة بالهذا وكان لازم ألبس حجاب، ما مستعدة بس ألبس حجاب، إنما أصبغ من رأسي إلى أسفل أخمر قدمي أصبغ نفسي بالأسود، ما يهم. هذه في مواقف معينة، في مواقف سياسية، في فكر بي أيضا. والإيرانيات كانوا هم معظمهم من النساء اللي ساهموا بالثورة الإيرانية، ما كانوا لأنه فيما بعد وفرضت عليهم، وإنما يعني كان ولد الوعي عبثا، إنما عندهم تاريخ نضالي طويل أيضا. والثورة الإيرانية مثل ما نعرف الكل قاموا بها، ما كانت هي مقتصرة على آية الله فلان أو المنح الديني أو المتطرف أو غيره أو اليساري، لكن كله. وأنا من خلال عملي مع منظمة التحرير الفلسطينية أنا كنا نشتغل مع المقاتلين الإيرانيين أيضا، الفدائيين الإيرانيين كنا نتعاون معهم، فبالتالي يعني عندنا علاقة كثير، نفهم مواقفهم. القمع السياسي في إيران مرعب جدا، تم الاختفاء، اختفاء قصري. المعتقلين القسري، الاختفاء القسري ما تعرفين وين، ولأسباب ينظر إليها يعني في الحياة العادية الطبيعية أسباب تافهة، يعني ما لازم تكون بهذا القسوة،
5: الشدة والقسوة. مثلا أستاذة هيفا، لو تعطينا معناتها تجربة لإحدى السجينات الإيرانيات عن سبب
4: الغناء. مثلا يهاجموا لك الدار إذا أنت سمعوا لك فترة موسيقى لفترة، بعدين هاي فيما بعد تم شوية تخفيف الأشياء. أنا أحكي لك أنه هذه في 2005 2006 هذا هو
5: يمنع الموسيقى والغناء النظام
4: الخروج يعني إلى أماكن معينة، كيفية الارتداء الملابس أيضا،
5: تضييقات
4: الاختلاط في أماكن إلا إذا كنت بشروط معينة وإلى آخره. هذا كله من ناحية المظهر إذا أخذناه، بس من ناحية الفكر إذا كتبتي فالأشياء يعني كل هي خارج ما هو مقدس صار بالنسبة لهم، هو غير مقدس وبالتالي يستحق العقوبة.
5: هو نظام سياسي خانق
4: جدا، واستخدموا الدين هم كحجاب، يعني كحجاب لقمع الناس أكثر مما هو حجاب حقيقي.
5: لكن الإيرانيين هذه الأيام مثلا في الحرب الصهيوني-أمريكية على بلدهم يصطفون صفا واحدا، ورأينا العديد من المعارضين الذين كانوا يعارضون النظام الإيراني، ولكن طبعاً. حين صارت الحرب رجعوا لبلادهم وساندوا بلدهم ضد
4: صحيح صحيح، لأنه الوعي، أنه الوعي
5: درجة كبيرة من
4: الوطنية والوطنية.

0: وعيون الرسامة لما تتجول في شوارع المدينة وتكتشف نقص الجداريات ونقص المنحوتات، وهذا
1: أي
0: كنا تحدثنا عنه قبل
1: بصراحة يعني
0: الحلقة.
1: أنا أول الانطباعات يعني اللي صارت عندي هنا من جيت خصوصا للعاصمة يعني تونس، أنا توقعت طبعا لأنه أعرف عن المسرح التونسي، أعرف أيضا أنه الانتشار اللي صار بالسنوات الأخيرة للسينما التونسية هناك أيضا، لكن بالشارع على مستوى إحنا نحكي عن الجماهير اللي هي الشارع يجب أن يكون هو ملك للناس، يعني الناس اللي ما يروحون بالضرورة للمسرح، ما يروحون بالضرورة للسينما، وهذا أن يكون هناك شيء أنه الفن أن يكون هناك فن الشوارع فن، لا إنما ما شفت أنه الفنانين الكبار أو الفنانين عموما أنه الجداريات الفنية المنحوتات الريليفس الأماكن اللي هي تكون جميلة بمعنى أنه وتشعر بأنه هذا هو الفن التونسي الموجود فيها. هناك طبعا عندما داخل بعض المدن لاحظت مثلا من ندخل إلى مدينة نابل أو مدينة كذا هناك فد منحوتة أما فخار أو شيء، ولكن بصراحة هذا مو فن. يعني
0: هو تجميل لمداخل المدن.
1: بالضبط يعني بس مو بالانتشار اللي كنا نعرفه في بغداد، فهذا خلق ربما من باب المقارنة، لذلك واحد ينتبه يعني هو متعود على رؤية الأشياء
0: لديكم بدر شاكر
1: بالشارع
0: السياب والمتنبي
1: كثير، يعني الرصافي مثلا احنا تربينا ونشوف نعرف ان الرصافي موجود بالشارع معانا، وهذا إلى أهمية انا اعتقد إلى
0: في
1: أهمية
0: تكوين في
1: انه
0: الذاكرة
1: تكوينك
0: الأجيال، يعني
1: وايضا انه تعرف تسأل أنه من هو هذا من هو ذاك ما هو العمل الفني، ولو بالصور بالعامين الأخيرين وأيضا بتأثير من ناحية فلسطين بدينا نلاحظ نوع من الجرافيتي كثير خصوصا هنا في تونس، وتشجيع أنه لطلاب المدارس يخرجون يرسمون
0: معاهد الفنية.
1: على الجدران، وهذا قد يكون يعني خطوة فعلا جيدة، لأنه يجب أن يكون الشارع هو ملك الناس وبكل جوانبه، الجوانب الفنية هي شيء نتنفسه يعني
0: طبعا
1: لازم يكون عندنا.
0: أقمت معارض فنية لمدة تقريبا 20 سنة، من 77 إلى
1: هي
0: 95، وأكثر ما عرفت به واشتهرت به هي مجموعة أعمال عنوانها تحطيم الخرائط.
1: أي أي كانت سلسلة من الأعمال، الصور عملت شيء على ممكن 70 عمل أو شيء، هي اشتغلت على فكرة كانت destruction of maps اللي وكتبوا عنها دراسات وعملوا لي برامج وما بعرف شو، وأنا بصراحة من ابتديت هيك يعني
0: على مستوى عالمي
1: من هذا،
0: طبعا.
1: ولكن يبدو أنه صار بها تفسيرات كثيرة، بس أنا تفسيري الأولي كان أنه
0: حطمتي الخرائط.
1: الخرائط الحدود هي هذه الحدود المفروضة
0: أهم شيء قمت به في
1: أي
0: الرسم، تحطيم الخرائط.
1: هي واشتغلت عليها مجموعة كبيرة كبيرة من الأعمال وشارك بالمعارض، وأحيانا أروح الآن مثلا في معرض وأكتشف كتالوج موجود بواحد من أعمالي ولا أعرف ولا
0: ما هي
1: أدري أنا.
0: الآليات التي استعملتيها أستاذة هيفا
1: أجمع
0: لتحطيم
1: بين
0: الخرائط؟
1: التخطيط وبين أنه صار عندي هوس أروح لأسواق الكتب القديمة، عندكم هنا شارع الدباغين مثلا،
0: دباغين.
1: ففي لندن عندنا شوارع للكتب القديمة وأحيانا بها قيمة، فأشتريها من حتى أخذ الأجسام الناس بها أشتغل عليها، وأيضا للخرائط ألقي، وبعض أحيانا ألقي خرائط بها اللغة العربية فصير أكثر يعني قربا إلي من هاي الناحية، وأشتغل على التجميع بين دخول الناس إلى الخريطة أو هربهم من الخريطة، الهرب من الخريطة أو تقطيع الخرائط وتحويلها إلى أشكال جديدة بالهذا مع بعض الرسم، فصار نوع من ميكس ميديا يعني
0: مزج
1: المزج
0: أساليب وتقنيات.
1: الأساليب،

0: وعلى حين غر جلبة الاهتمام، ما كانت
1: طبعا
0: متعمدة.
1: لأنه فيها أيضا سفر بالهوية، هروب من ضغط، من
0: يعني الحدود، هاي الحدود القاسية المرعبة، خصوصا احنا في بلداننا، يعني جعلوا من الحدود، ولو الآن هناك منافسة
1: بكل
0: كبيرة في أوروبا،
1: المفاهيم
0: اي
1: للحدود
0: كله
1: معناته.
0: احنا، لأنه عندنا الشعوب العربية، هو عندنا إحساس بأنه احنا نعرف بعض واحنا ننتمي إلى بعض يعني. ولكن تجي لك الحكومات وأيضا الاستعمار من الحرب العالمية الأولى، ورسم الخرائط اللي رسمت، الخرائط من سايكس بيكو إلى الحرب العالمية الثانية، والتجزئة
1: لتفرق.
0: والتجزئة كلها بالخريطة صارت. فهاي الحدود كيف تتخلصين منها؟ طريقتي كانت إنه أحطمها،
1: فجرتي جميع
0: ففجرت كل
1: الحدود.
0: الحدود وتخلصت منها. ف يعني كانت فترة بالنسبة لي ضرورية، يعني هذه سلسلة الأعمال، وبعدين صار بيها صدى أكثر بكثير مما أنا توقعت وفكرت بيها. ربما هي أهمية الفن، أنه أن يجد الشخص نفسه في عمل ما وبالتالي يهتم به
1: وهناك
0: أو
1: خيط
0: بالهوية.
1: ناظم بين
0: ممكن
1: تحطيم الحدود هذه وفي تحطيم الخرائط، وبين تجوالك بين مختلف الدول العربية
0: الدول
1: والتجارب
0: نعم
1: مع النساء
0: نعم
1: العربيات في
0: نعم
1: كل
0: هم هم
1: الدول وفي بلاد فارس أيضا،
0: كل
1: وانتقالك إلى
0: نعم يا
1: بريطانيا،
0: يا يا
1: وهناك أيضا تعاملك وتعاونك مع البريطانيين على مستوى الترجمة، على
0: هم
1: مستوى التحرير،
0: هم
1: في مواضيع تهم المنطقة العربية.
0: يعني
1: كنت صوت
0: تفكر ان
1: صوت العراق في بريطانيا، صوت العرب في بريطانيا.
0: يعني واحد يبذل جهده، لأنه يعني واحد لازم يعترف أيضا بصراحة، هي أيضا إنقاذ للنفس. من تقومين بهاي الأعمال أنت دا تحاربين الإحباط، دا تحاربين اليأس، دا تحاربين كل هذه الغيوم الثقيلة اللي إحنا دا نصاب بها يوميا بها. يعني 40% من الحروب بالعالم هي في منطقتنا، يعني احنا نصف حروب العالم في منطقتنا، وتربينا يعني بحيث انه بدء ابنائنا من نخبرهم يشوفون شيء يقول لهم حرب، يقولون اي حرب هذه؟ لانه احنا عايشين في حرب مستمرة من
1: لعقود طويلة،
0: عقود عقود كلها. يعني فكرنا من مرحلة التحرر الوطني تخلصنا، تحررنا،
1: الاستعمار،
0: ولكن جلبنا صارت أشياء أخرى، وصرنا في داخلنا في بلداننا، وكأنه لسنا بحاجة أيضا إلى الغزاة، لأن إحنا ماهرين صرنا،
1: مستعبدين
0: هو
1: يعني،
0: إيه يعني، صرنا ماهرين
1: مقيدين.
0: بالتقسيم، بالتفتت أيضا والكل. فأنت من تعملين هذه الأشياء أيضا محاولة لإنقاذ نفسك، يعني حتى أحيانا أوصفها بأنه أنانية من عندنا أن ننخرط بهذا، لأنه ليست 100% من أجل الآخر، إنما جزء
1: الكتابة
0: منها
1: فعل حب،
0: بالهذا.
1: وأنت تقاسمين قراءك كل
0: والرسم نفس
1: هذه.
0: الشيء، العموم الفن، وحتى حضور يعني الندوات والكلام والحديث، رغم أن واحد يستدير فجأة. أنا فجأة ألتفت يا سعاد وأقول أنه نفسي، شو اللي عملته أنا بال30 سنة الأخيرة؟
1: الكثير أستاذة هيثم.
0: إيه بس أيضا أفكر أنه يمكن ما عملت شيء بال هذا، لأنه أنت أحيانا الأحداث تجرك أكثر مما هي نابعة أنه أنت 100% تحتاجين تعملين هذا. يعني أنا توقفت عن الكتابة الأدبية صار أكثر من 10 سنوات، 20 سنة يمكن، آخر كتاب بس ده تصدر، ده يعاد لأنه ترجمة وتصدر في بلدان متعددة
1: عندنا
0: وكله وهذا. بس الآن فقط بديت أستعيد نفسي أيضا من جديد، العودة إلى الكتابة، العودة اللي هو
1: لترك أثر
0: حاجة
1: للتغيير، حاجة
0: أيضا،
1: طبعا.
0: حاجة نفسية، حاجة أنه أنت الوجود هو شو، واحد
1: ولا
0: يتساءل.
1: يسقط الإنسان في العدمية في
0: بالضبط، اليأس، حالة اليأس مخيفة، الإحباط مخيف جدا، لأنه الأشياء الكثيرة اللي دا تحدث السريعة اللي ما عاد عندنا القدرة على الإمساك بيها، التفكير بيها بشكل عميق، إحنا
1: تفكيكها،
0: لازم بيها،
1: فهمها، تجاوزها،
0: لازم،
1: إيجاد حلول، هذا كله يعني يشعر الإنسان بنوع من الإحباط،
0: لذلك
1: اليأس.
0: نحاول كل واحد من عندنا، أما بشكل فردي أو بضمن المجموعة أو المجاميع، ننقذ أنفسنا، نحافظ على أنفسنا، على سلامة عقلنا، ونفعل شيئا، ونحاول أن نفعل دائما، وإلا ننتهي، يعني نموت كمدا بالأخير إذا ما نقوم بهالأشياء.
1: هذه
0: إن شاء
1: رسالة
0: الله.
1: إيجابية تنقلها الأستاذة هيفاء زنكنة، ونحن نرى ماذا فعلت منذ ولدت في بغداد في خمسينات القرن العشرين وإلى اليوم، وهي تعافر وتكافح وتنشر وتتنقل وتنقل صوت بغداد وصوت العالم العربي المقهور.
0: الله يخليك، تسلمين. إن شاء الله يعني نكون أنه دائما يعني نتعاون جميعا من أجل إبقاء الأمل حي، نحتاجه، إحنا نحتاج أن نكون عندنا أمل.
1: وشخصيتك الرئيسية أمل.
0: واسمها أمل.
1: طبعا. شكرا جزيلا لك
0: شكرا
1: أستاذة
0: لك،
1: هيفا.
0: أنا ممنونة، الله يخليكي.
1: عيشك.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية.
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
6: تأليف مطلب الحكيم.
5: سينما
8: هي فرحة الحياة، الفيلسوف العظيم.
5: موسيقى وحوارات،
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
5: علوم وآداب، ندوات ومراوحات. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي.
10: المشهد الثقافي.
5: نافذتك على عالم الثقافة والفن.
10: من الاثنين إلى الجمعة، من العاشرة صباحا إلى منتصف النهار.
5: جولة يومية في أروقة الإبداع التونسي والعربي.
10: قراءات في الكتب والإصدارات الجديدة.
5: متابعة للأحداث الثقافية والفعاليات الفنية.
10: لقاءات حصرية مع المبدعين والمثقفين.
5: تغطية شاملة للمعارض، المهرجانات والندوات.
10: نبض ثقافة في تونس والعالم العربي.
5: المشهد الثقافي
10: من الاثنين إلى الجمعة، من العاشرة صباحا إلى منتصف النهار.
5: لأن الثقافة مشهد متجدد وأنت جزء منه.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturelle.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد وأحلى الليل. 6:10 دقائق هنا على موجة إذاعة تونس الثقافية، ينطلق هذا اللقاء من أغاني الحياة مباشرة من استوديو ناظم الهيني لقنا اللي يتواصل إلى حدود 9 صباحا. يرافقني زميلنا كريم المدب من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير، صباح النور كريم، جينا دعم من الإذاعة الوطنية، مرحبا بك كريم بناتنا. حنان الفرجي مش كون حاضر معكم من أمام الميكروفون. عدد من الأركان مش تكون حاضرة، تعودتوا بها توقيتها 6:30 تقريبا يكون عنا موعد مع سيدة الصباح، موعدنا وموعدكم القارر اليومي، قبلها الموعد مع أحوال الطقس وأخبار الثقافة كذلك. بعدها ناخذوا فكرة على عدد من العناوين الثقافية اللي نقراوهم في صحفنا الوطنية والعربية والعالمية. بعد 7 متاع الصباح الموعد اليومي مع المكتبة الثقافية اللي اليوم قدمها توفيق جريرة، وبعدها نكون مع بعضنا مع فقرة إنسان اللي اليوم اخترنا أنه يكون محورها واللي من خلالها نسلط ضوء اليوم على الموسيقي والفنان المالي سليف كايتا. بالنسبة لهمزة وخمسة، جدل في تونس بعد المصادقة على قانون الفنان، القانون اللي انتظرناه انتظروه الفنانين والمثقفين الأكثر من 10 سنين ذهابا وإيابا على مجلس نواب الشعب، يتم المصادقة عليه. ولكن اليوم فما جدل كبير حول هذا القانون، قديش ينجم ينفع الفنان القطاع الفني في تونس، هل فما إمكانية أنه يتم تقييد الفنانين من خلال القانون هذايا، هل يتماشى مع التطورات ومع التقنيات الجديدة، هذايا الكل نحكي عليه في همزة وغمزة. سيدة راضية الوحيش تكون حاضرة معنا في استدامة، كذلك اليوم باش نحاولوا أنه يكون حاضر معنا سيد محمد ثابت مدير مهرجان مدنين السينما الدولي اللي يكون حاضر معنا مباشرة من مهرجان كان، إذا نجمنا نتحصلوا عليه في التوقيت الصباحي. على كل حال احنا باش نحاولوا. وضيفنا اليوم باش يكون السيد أحمد بوريقة في ضيف الصباح، المدير المؤسس لمجلة أغرو فيزيون من خلال إطلاق منصة ومجلة، ونكتشفوا شنو المجلة هذه والمنصة هذه أغرو فيزيون، شنو اللي باش تقدموا، شكون الجمهور المستهدف من هذه أو هذا الإصدار الجديد. هذه فكرة صغيرة على لقنا لليوم من أغاني الحياة. مرحبا بكم وين ما كنتوا، هيت ننطلقوا مع الأنغام اليوم الصباح. يلا إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع.

0: يا مولاي ملفن كرتشي، وصلنا للستة وستة وعشرين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. هات ناخذ فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم جمعة 15 مايو 2026، تتميز الحالة الجوية بشكل عام بظهور سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة خاصة بمناطق الوسط والجنوب. ينتظر نزول أمطار محلية رعدية تمتد تدريجيا آخر النهار إلى بعد بعد الظهر في بعض جهات الشمال، ومن المنتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد في بعض المناطق. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، في حين تبقى ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. بالنسبة لحالة البحر فتكون مضطربة إلى شديدة الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموجة إلى مضطربة بالشمال. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 25 و30 درجة ببقية المناطق. توصل ل 33 درجة بالجنوب الغربي، وتبلغ حدود 41 درجة بأقصى الجنوب. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. قدوا معنا نواصلوا لقنا مع أخبار الثقافة هذا الصباح.
2: أخبار الصباح.
0: من جديد مرحبا بكم مستمعينا. أخبار الثقافة هذا الصباح، وننطلق بالرائد الرسمي اللي صدر فيه يوم أمس قانون عدد 8 لسنة 2026 المؤرخ في 13 مايو 2026، والمتعلق بالفنان والمهن الفنية. ويضمن هذا القانون 45 فصلا، وتمت المصادقة عليه يوم 12 مايو الجاري برمته من قبل مجلس الشعب ب 76 صوتا، وذلك أثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويضمن القانون جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية، تضبط شروط إسنادها وسحبها، فضلا على تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف.
2: أخبار الصباح.
0: يشارك فيلم صوفيا القصير للمخرج وصانع المحتوى التونسي سامي الشافعي في ركن الأفلام القصيرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي بمشاركة كل من منصف العجنقي ونسيم زيدية وأمينة بن غالي في بطولة هذا العمل.
2: أخبار الصباح.
0: السرد والرواية من تالا وعنها أيام 16، 17 و 18 مايو 2026 في إطار الاحتفاء بشهر التراث، وتناغما مع شعار والتراث وفن العمارة، ينظم بيت الرواية وبالتعاون مع الأسرة الثقافية بولاية القصرين وجمعية صيانة المدينة تيلا ومبادرة حلوة لمتنا تظاهرة ثقافية بعنوان السرد والرواية من تيلا وعنها، وذلك أيام 16، 17 و 18 مايو 2026. وفي برنامج اللي ينطلق من مدينة تيلا وينتهي ببيت الرواية، ندوات فكرية وعروض موسيقية وسينمائية وورشة للكتابة، إلى جانب زيارات استكشافية لبعض المعالم.
2: أخبار الصباح.
0: طريق الأندلسيين يختتم في زغوان في إطار اختتام الدورة 35 من شهر التراث، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تصل رحلة طريق الأندلسيين يوم 16 مايو 2026 إلى محطتها الختامية بولاية زغوان، وذلك بعد جولة قادتها منذ تاريخ 18 أفريل إلى عدد من الجهات.
2: أخبار الصباح.
0: The يوم أمس 14 مايو كان 20 دار نشر تستعد لافتتاح أول معرض كتاب تحتضنه الدوحة تحت إشراف دار الكتب القطرية. كان هذايا قبل كان هذايا تحديدا سنة 1972، وبعد 54 عام بالتمام يفتتح المعرض دورته هو 35 ب 520 دارا تمثل 37 دولة. ضاعفت مشاركة الدورة قرابة 26 مرة، لكن السؤال اللي تطرح هذه الدورة على نفسها قبل أن يطرحه عليها القارئ ليس عن الكبر أو عن بل عن الجدوى، فما الذي يجعل معرض كتاب يكبر بهذا الإيقاع في زمن تتآكل فيه عادة القراءة وينازع فيه الكتاب الورقي؟ شاشة تنام في جيب صاحبها. تنطلق فعاليات أو انطلقت فعاليات الدورة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتستمر حتى 23 من هذا الشهر، ويحرز المعرض هذا العام بمليون وثمانمائة وخمسين ألف كتاب ومئتين وواحد وثلاثين ألف عنوان وتسعمائة وتسعتاش جناح وتدشين 143 كتابا جديدا وستة واربعين جلسة حوارية وتسعة وستين ورشة عمل وأكثر من 40 ندوة على المسرح الرئيسي.
2: أخبار الصباح.
0: نددت لجنة برلمانية فرنسية معنية بأمن المتاحف بإهمال مسائل الأمن في متحف اللوفر خلال السنوات الأخيرة، وذلك في أعقاب عملية السطو التي استهدفت أحد أعرق متاحف العالم سنة 2025. وشكلت هذه اللجنة في أوائل ديسمبر عقب عملية السطو المروعة التي وقعت في 19 أكتوبر وسرقت خلالها 8 قطع من الجواهر الملكية تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار. وأظهرت عملية السرقة وجود ثغرات أمنية خطيرة في المتحف الذي يستقبل نحو 9 ملايين زائر سنويا. وأفضت أعمال هذه اللجنة إلى إجراء نحو 20 جلسة استماع وجلسة مناقشة تم خلالها الاستماع إلى أكثر من 100 شخص قبل نشر التقرير التي اطلعت عليه وكالة فرانس بريس. وأفاد النائب أليكسيس كوربير بأن الثغرات في السلامة والأمن كانت معروفة بفضل سلسلة من التقارير لفتت إلى أن الإجراءات الأمنية قديمة. وأضاف أن هذه المسائل في هذا الصرح الذي تبلغ مساحته 244 ألف متر مربع بدت كأنها مهملة لصالح أهداف المكانة والنفوذ التي رفعت إلى مصاف الأولويات.
2: أخبار الصباح.
0: اكتملت قائمة المتأهلين لنهائي مسابقة الأغنية الأوروبية اليوروفيجن المقرر إقامتها يوم السبت في فيينا بعد انتهاء نصف النهائي الثاني، حيث كانت الرومانية ألكسندرا كابيتانوسكا والأسترالية دلتا غوديم من بين المتأهلين. كانت هذه جولتنا مستمعين في أخبارنا لهذا الصباح. يلا هات نخليكم مع سيدة الصباح وفي حضرتها فيروز.
3: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: يتصل لقنا معكم مستمعين. هيت خلينا ناخذ فكرة مع بعضنا على عناوين الصحف الثقافية.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: جولتنا تنطلق من جريدة الشروق اللي نقرأ في ركنها الثقافي، إصدار هي لتاج الخياري، توقيعات امرأة في جميع حالاتها. هكا نقرأ بقلم الشاعر عمر دغرير اللي يكتب إصدار أول صدر للكتابة التونسية تاج الخياري في مارس 2025 تحت عنوان هي ولعلها تعني ذاتها من خلال صورتها فوق الغلاف. كتبت نصوصها في شكل قصائد واعترفت منذ البداية أنها ليست شاعرة. أكثر تفاصيل أكيد تلقاوهم على جريدة الشروق.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى بوابة تونس الآن لصابر بن عامر اللي نقرأه في الركن الثقافي. علي بن عياد يشع مجددا في حمام الأنف عبر مهرجانه المسرحي، وتتواصل إلى غاية السبت 16 مايو الجاري بمدينة حمام الأنف فعاليات النسخة 34 من مهرجان علي بن عياد للمسرح. أكثر تفاصيل على صفحة بوابة تونس.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: في الصباح نيوز نقرأ انطلاق فعالية الدورة التأسيسية من تظاهرة بالمسرحي أكون، انطلقت مساء الخميس بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي فعالية الدورة التأسيسية من تظاهرة بالمسرح أكون، وتتواصل إلى غاية يوم الأحد 17 مايو 2026 لتقديم لجمهورها وجمهور الفن الرابع خمس عروض مسرحية تندرج ضمن فئة المسرح الاندماجية. تفاصيل هذا الموضوع على صفحات الصباح.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نختم هذه الجولة بالصحف العربية وتحديدا القدس العربي اللي نقرأ في ركن الثقافي موازين 2026. لطفي بوشناق وأسمى المنور ينضمان لقائمة النجوم. يتواصل التحاق نجوم الغناء العربي بالدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط في الفترة الممتدة بين 19-27 الشهر القادم. وكشفت إدارة مهرجان على مفاجأة جديدة، حيث أعلنت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك على موعدين استثنائيين مع كل من الفنان التونسي لطفي بوشناق والفنانة المغربية أسمى المنور. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عناوين الصحف الثقافية. نخليكم مع محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، انسى الدنيا وريح بالك. وبعد شوية السبعة يكون موعدنا مع مكتبة الثقافية. يقعد معنا لقنا متواصل في أغاني الحياة.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمستمعي مكتبتي الثقافية. كتاب اليوم لجيفري إدوارد غرينز، عنوانه بوب دايلن بروفيت ويذاوت غاد، بمعنى بوب دايلن نبي بلا إله. وهذا الكتاب نشر عام 2024 في جامعة أكسفورد ويضم 347 صفحة. بعد 9 سنوات من حصول بوب دايلن على جائزة نوبل في الأدب، ازداد حجم الأدبيات المخصصة لفهم حياته وأعماله بشكل كبير. هذا الكتاب في حديث عن هذه الشخصية التي تحصلت على جائزة نوبل وكيف أنه اكتسب نوعا من النبوة و أنه صار رسولا من غير أن يرسله إله. في تقديم هذا الكتاب سنعتمد المادة التي قدمها أندريان ماتوس في عرض هذا الكتاب، وهذا الكتاب اعتمادا على هذا العرض قد أثار الافتتان الواضح بهذا الموسيقي الذي كان بدوره موضوع افتتان بالنسبة إلى الأمريكيين باعتباره كاتبا ومؤلفا موسيقيا. وبالنسبة إلى هذا الكتاب يهدف إلى إعادة النظر في الدراسات الثرية التي كتبت عن أعمال بوب دايلن مع محاولة وضعها ضمن الإطار الأوسع للنظرية السياسية. في هذا السياق ينظر إلى بوب دايلن على أنه نبي الانقسام، أي أنه شخص يتحدث دعما للذات الحرة ومطالب العدالة الاجتماعية كما ورد في الكتاب والالتزام بالله، لكنه يصر باستمرار وبشكل مأساوي على التباينات والصراعات بين هذه المثل. ومن خلال أخذ هذا التعريف في الاعتبار، يتركز الاهتمام على أهمية دايلن في تاريخ الفكر السياسي أكثر من شعره وأسلوبه الفني. المؤلف هو عالم نظرية سياسية وأستاذ في جامعة بنسلفانيا، وقد ركزت أعماله السابقة على الظلم وعلى النظرية العامة للديمقراطية والليبرالية في عيون الشعب. الحجة الأساسية التي بني عليها الكتاب هي أن مفهوم النبي هو أفضل أداة لفهم أعمال دايلن في هذا السياق، ويتبع التعريف الذي اقترحه ماكس فيبر من أن النبي يعرف بأنه يتمتع بسلطة كاريزمية تنبع من قدرة الفرد على الكسب على أتباع وعلى الحفاظ عليهم استنادا إلى الصفات الشخصية الفريدة للفرد. هذا الفهم هو الذي يعتمده المؤلف، وهو يعتقد أنه هو الذي يوجه الانتباه إلى المعنى الاجتماعي والسياسي للموسيقى. وتبدو هذه الفكرة جذابة للوهلة الأولى، لكنها سرعان ما تقع في حجج دائرية، وغالبا ما تنتج سيرة تمجيدية بدلا من حجة نقدية متينة. السيرة التمجيدية تعرف بأنها نبرة مفرطة في التقدير تجاه موضوعها، وتعد مقدمة الكتاب وخاتمته أمثلة جيدة على ذلك، بدلا من تقديم موقف نقدي واضح للمؤلف وتحليل أعمق للدراسات السابقة، تميل النبرة إلى الطابع اللاهوتي. ففي المقدمة يقول أدريان ماتوس: يستخدم المؤلف نبرة متواضعة شبيهة بالأسلوب الرهباني عند الحديث عن ديلان. يقول: لقد شككت أحيانا في مدى ملائمة المشروع، متسائلا في لحظات ما إذا كنت معدا لاستكشاف أعماق دايلان، وفي لحظات أخرى إذا كان هناك ما يكفي في المنجم لتبرير استخراجي. بينما في الخاتمة تكون النبرة قتالية تجاه القارئ الذي قد لا يدعم الحجة، فيقول: أعود إلى منظور القارئ المتشكك الذي ذكرته في البداية، القارئ الذي يشكك في مشروع معالجة دايلان بمصطلحات نبوية. ينبغي التأكيد، يقول المؤلف، على أن المرأة لا يحتاج للإيمان بالنبوة وليأخذها على محمل الجد. هذه مقتطفات من تقديم هذا الكتاب، واعتمدنا على أدريان ماتيوس الذي راجع كتاب بوب دايلان نبي بلا إله، وهو لجيفري إدوارد غرينز. مع تحية توفيق جريرة.
1: مكتبة الثقافية.
3: تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.

0: غني هكا غنت لنا ماجدة رومي وتوصلنا لل 7:15 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية لنواصل لقائنا مع فقرة إنسان.
1: إنسان وسط هذا الضجيج وظهر إنسان.
0: في إنسان اليوم اخترنا أن نسلط الضوء على وجه من أبرز الوجوه الفنية الإفريقية لجمعة بين الإبداع الموسيقي والالتزام الإنساني. نحكي اليوم على سليف كايتا اللي لقب عالميا بالصوت الذهبي لإفريقيا. هو اللي تولد سنة 1949 في مالي، كان ينتمي لعائلة من سلالة ملكية تقليدية، غير أن ولادته مصاب بمرض المهق خليه يواجه منذ طفولته إشكال أو إشكالات متعددة من التمييز الاجتماعي والوصم الثقافي المنتشر في بعض المجتمعات الإفريقية تجاه المصابين بهذا المرض. والتجربة هذه خلت أثر عميق في شخصيته ومسيرته، تحول لاحقا إلى واحد من أبرز المدافعين على حقوق المصابين بالمهق في إفريقيا، واستثمر شهرته الفنية العالمية في مقاومة الصور النمطية والخرافات الاجتماعية المرتبطة بهم. استطاع سليف كايتا أن يبني مسيرة موسيقية عالمية انطلقت من المزج بين الموسيقى التقليدية المالية والإيقاعات الحديثة ليصبح أحد أهم سفراء الموسيقى الإفريقية في العالم. حملت أعماله الفنية رسائل إنسانية تدعو للكرامة والتسامح والعدالة الاجتماعية، إلا أن حضوره الإنساني جلى بصورة أوضح من خلال نشاطه المدني والخيري، خاصة بعد تأسيسه سنة 2005 لمؤسسة سميها سليف كايتا Global Foundation اللي كرست جهودها للدفاع على الأشخاص المصابين بالمهق والعمل على حمايتهم من العنف والتمييز والإقصاء. وركزت المؤسسة على التوعية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى توفير الدعم الطبي والتعليمي والنفسي للمصابين بهذا المرض في عدد من الدول الإفريقية، في ظل ما يتعرض له بعضهم من الاعتداءات الخطيرة بسبب المعتقدات السحرية واللسعات الخرافية كذلك المنتشرة في بعض المناطق. سليف كايتا عرف أيضا بمواقفه الإنسانية الداعية إلى احترام الاختلاف والتنوع الثقافي والعرقي. هو اللي ظل يؤكد في لقاءاته الفنية والإعلامية دائما أن الموسيقى قادرة على بناء جسور بين الشعوب ومقاومة الكراهية والتمييز. استخدم حفلاته الدولية ومنصاته الإعلامية للفت الانتباه إلى معاناة الفئات المهمشة في إفريقيا، خصوصا الأطفال والفقراء المصابين بالأمراض المزمنة، إلى جانب دعمه لمبادرات التنمية والتعليم والرعاية الصحية. وفي العديد من المناسبات كان تحدث كايتا على تجربته الشخصية بوصفها تجربة مقاومة للنبذ الاجتماعي، واعتبر أن نجاحه الفني كان أيضا انتصار رمزي لكل الأشخاص اللي يعانيوا الإقصاء بسبب اختلافهم الجسدي وإلا الاجتماعي. تكشف شخصية سليف كايتا على نموذج لفنان إفريقي تجاوز حدود النجومية التقليدية ليصبح صوتا إنسانيا يدافع على الكرامة والحق في الاختلاف، حيث لم يكن الفنان بالنسبة إليه مجرد وسيلة للشهرة بل أداة للتوعية والتغيير الاجتماعي. لذلك ارتبط اسمه عالميا ليس فقط بالموسيقى الإفريقية الراقية، بل كذلك بصورة الفنان اللي حول معاناته الشخصية لرسالة إنسانية عالمية تدعو إلى الاعتراف بالآخر واحترام إنسانيته مهما كان اختلافه. سليف كايتا هو كان نجمنا اليوم في فقرة إنسان. سليف كايتا الفنان المالي الذي لقب عالميا بالصوت الذهبي لإفريقيا.

0: سليف كايتاي، وصلنا ل 7:25 دقيقة. اقعدوا معنا هيت، خلينا نذكركم بأحوال الطقس بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا اليوم الجمعة 15 ماي 2026 يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، أحيانا كثيفة السحب بالوسط ومحليا بالجنوب، مع أمطار تكون متفرقة ومؤقتا رعدية، ثم تشمل آخر النهار مناطق الشمال. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح الدرجات القصوى بين 24 وبين 29 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات، توصل إلى حدود 40 درجة بأقصى الجنوب. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. بقوا معنا.
1: أخبار الصباح.
0: يلا هيت خلينا نواصلوا مع أخبار الثقافة هذا الصباح، والبداية بصدور القانون عدد 8 لسنة 2026 المؤرخ في 13 ماي 2026، المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. هذا القانون اللي ضمن 45 فصلا وتمت المصادقة عليه يوم 12 ماي الجاري برمته من قبل مجلس نواب الشعب على أثر استكمال المناقشة خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويضمن القانون جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية، تضبط شروط إسنادها وسحبها، فضلا على تنظيم العلاقة التعاقدية بين عبر اعتماد عقد فني حدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف.
1: أخبار الصباح.
0: يشارك الفيلم القصير صوفيا للمخرج وصانع المحتوى التونسي سامي الشافعي في ركن الأفلام القصيرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائية. ويعد ركن الأفلام القصيرة تابع لمهرجان كان إحدى أكبر المنصات المهنية العالمية المخصصة للأفلام القصيرة، حيث يجمع سنويا مخرجين ومنتجين وموزعين ومبرمجي مهرجانات ومهنيين في صناعة السينما من مختلف في أنحاء العالم. ويمثل اختيار فيلم ضمن هذا الركن انضمام إلى المنظومة المهنية لمهرجان كان السينمائي، وفرصة مهمة للتعريف بالفيلم وبناء علاقات مهنية دولية داخل صناعة السينما العالمية.
1: أخبار الصباح.
0: السرد والرواية من تالا وعنها أيام 16، 17 و 18 ماي 2026 في إطار الاحتفاء بشهر التراث وتناغما مع شعاره التراث وفن العمارة، ينظم بيت الرواية بالتعاون مع الأسرة الثقافية بولاية القصرين وجمعية صيانة مدينة تالا ومبادرة حلوة لمتنا تظاهرة ثقافية بعنوان السرد والرواية من تالا وعنها، وذلك أيام 16، 17 و 18 ماي 2026. في البرنامج الذي ينطلق من مدينة تالا وينتهي ببيت الرواية ندوات فكرية وعروض موسيقية وسينمائية وورشة للكتابة، إلى جانب زيارات استكشافية لبعض المعالم.
1: أخبار الصباح.
0: طريق الأندلسيين يختتم الجولة في زغوان في إطار اختتام الدورة 35 من شهر التراث، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تصل رحلة طريق الأندلسيين يوم غد سبت 16 ماي 2026 إلى محطتها الختامية بولاية زغوان، وذلك بعد جولتها قادتها منذ تاريخ 18 أفريل إلى عدد من الجهات.
1: أخبار الصباح.
0: إلى الدوحة الآن، حيث تم افتتاح الدورة 35 من معرض الكتاب أو دار معرض الكتب القطرية ب 520 دارا تمثل 37 دولة. ضعفت مشاركة دور النشر في المعرض ب 26 مرة على انطلاقه. المعرض اللي كانت انطلقت فعاليته يوم أمس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتستمر إلى حدود 23 من هذا الشهر، ويحتضن المعرض هذا العام قرابة 1,850,000 كتاب و 231,000 عنوان و 919 جناح وتدشين 143 كتابا جديدا و 46 جلسة حوارية و 69 ورشة عمل وأكثر من 40 ندوة على المسرح الرئيسي. وسيضم المعرض 5 مناطق تفاعل للأطفال، وحافلة كتب ستزور 12 مدرسة في الدوحة بهدف تعزيز ثقافة القراءة لدى الطلبة. وهذه المهرة يذهب المعرض بنفسه إلى مدارس المدينة. هذه فكرة أولية حول معرض الدوحة الدولي للكتاب.
1: أخبار الصباح.
0: 7 دقائق كانت كافية لتكلف فرنسا أكثر من 102 مليون دولار. هذا ما نتج إليه تقرير فرنسي ندد بالإهمال الأمني في اللوفر. وكانت لجنة برلمانية فرنسية معنية بأمن المتاحف نددت بإهمال مسائل الأمن في متحف اللوفر خلال السنوات الأخيرة، وذلك في أعقاب عملية السطو التي استهدفت أحد أعرق متاحف العالم سنة 2025. وشكلت هذه اللجنة في أوائل ديسمبر عقب عملية السطو المروعة التي وقعت في 19 أكتوبر، وسرقت خلالها 8 قطع من الجواهر الملكية تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار. وأظهرت عملية السرقة وجود ثغرات أمنية خطرة في المتحف الذي يستقبل نحو 9 ملايين زائر سنويا. وأفضت أعمال هذه اللجنة إلى إجراء نحو 20 جلسة استماع وجلسة مناقشة تم خلالها الاستماع إلى أكثر من 100 شخص قبل نشر التقرير اللي جاء فيه في خلاصة لي بأنه هناك ثغرات في السلامة والأمن، وكانت معروفة بفضل سلسلة من التقارير التي لفتت إلى أن الإجراءات الأمنية قديمة. أيضا هذا التقرير جاء فيه أن الصرح الذي تبلغ مساحته 244 ألف متر مربع للوفر بدت كأنها مهملة لصالح أهداف المكانة والنفوذ التي رفعت إلى مصاف الأولويات. وقد نجح 4 لصوص ألقي القبض عليهم لاحقا خلال عملية الاختراق للوفر في وضح النهار، وسرقة مجوهرات تاريخية ثم هربوا بدراجات نارية خلال 7 دقائق فقط.
1: أخبار الصباح.
0: إذن اكتملت قائمة المتأهلين لنهائي مسابقة الأغنية الأوروبية المثيرة للجدل اليوروفيجن المقرر إقامتها يوم غد السبت في فيينا بعد انتهاء النصف نهائي الثاني، حيث كانت الرومانية ألكساندرا كابيتا نوسكو والأسترالية ديلتا جو دريم من بين المتأهلين هذه السنة. اليوروفيجن التي واجهت احتجاجات كبيرة وقاطع 5 دول هذه المسابقة احتجاجا على تصرفات أو احتجاجا على وجود الكيان الصهيوني ومشاركته في المسابقة. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة لهذا الصباح. قدوا معنا لقنا متواصل بعد شوية، الموعد يكون مع همزة وغمزة.

0: أحمد جعفر وينك يا حرية؟ وصلنا للسبعة وتسعة وثلاثين دقيقة نوصلوا لقانا مع همزة وغمزة.
1: همزة وغمزة.
0: همزة وغمزة اليوم باش نحكيو فيه على جديد الساحة الثقافية والفنية في تونس. باش نحكيو على المصادقة على قانون الفنان والمهن الفنية. القانون هذية اللي كيما قلت لي سنوات وسنوات ينتظروا فيها ومنتظر في الساحة الفنية تداولت عليه عديد الحكومات ومجالس والمجالس البرلمانية، وأخيرا يرى النور في 2026. القانون هذايا قانون الفنان والمهن الفنية في تونس اللي رغم أنه منتظر عنده لسنوات إلا أنه صدوره أثار جدل. القانون هذايا اللي كما قلت صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 12 ماي 2026 واصدر لاحقا بالرائد الرسمي. القانون هذايا اللي أثار جدل واسع داخل الأوساط الثقافية والإعلامية والنقابية، من بين ما اعتبروا مكسب تاريخي طال انتظاره لتنظيم القطاع الفني وحماية الفنانين اجتماعيا ومهنيا، وبين اللي يرى فيه أو في بعض فصوله أنها ما تزال غامضة وقابلة للتأويل، وقد تفتح الباب أمام تضييق حرية الإبداع أو إخضاع النشاط الثقافي لمنطق التراخيص والرقابة غير المباشرة. يهدف هذا القانون اللي يضمن 45 فصلا إلى إرساء نظام قانوني جديد يحدد حقوق الفنانين وواجباتهم وينظم مختلف المهن الفنية، خاصة في ظل هشاشة أوضاع عدد كبير من العاملين في المجال الثقافي وغياب تغطية اجتماعية واضحة لفئات واسعة منهم. رحبت عدة نقابات مهنية بالنص باعتباره خطوة نحو الاعتراف القانوني بالفنان كفاعل اقتصادي واجتماعي، خصوصا مع ما تضمنه من حديث على عقود العمل والحماية الاجتماعية والملكية الفكرية وتنظيم العلاقة المهنية داخل القطاع. في مقابل ذلك عبر بعض الفنانين والناشطين الثقافيين على تخوفهم من بعض الآليات التنظيمية اللي قد تمنح الإدارة سلطة واسعة في تحديد صفة الفنان أو مراقبة النشاط الفني، واعتبروا أن الإبداع بطبيعته مجال حر يصعب إخضاعه لمقاييس إدارية صارمة. من هذا خليني ناخذ مثال من الفنانين اللي عبروا على

رأيهم في الموضوع هذية، واللي منهم ربيع الزموري. ربيع اللي ساعة قبل كل شيء من نجمه كان اللي يعتبر من بين أبرز الفنانين اليوم اللي موجودين في الساحة. وقبل ما نحكي ونواصل حديثنا على قانون الفنان، ما ننسيوش أن نهني ربيع الزموري بالإنجاز العالمي اللي يؤكد قدرة الفنان التونسي على المنافسة والتألق في أكبر المحافل الدولية. ربيع اللي تحصل العمل الموسيقي الخاص به ذيب شارد، جينيريك مسلسل ودي الليل للموسيقى الموسيقي التونسي ربيع الزموري، تحصل الموسيقى هذه والعمل الموسيقي هذية على تنويه شرفي إلى جانب جائزة ضمن المسابقة العالمية الخاصة بهذه الأعمال. المسابقة اللي كان شارك فيها أكثر من 13,000 عمل يمثلوا 112 دولة من مختلف أنحاء العالم، وهذه تتويج مهم جدا ما ينجم إلا يزيد يوثق ويزيد يثبت قيمة الفنان التونسي سواء كان داخل تونس وإلا خارجها. خلينا نرجع لهمزة وغمزة ونرجع للجدل القائم حول مشروع القانون اللي تمت المصادقة عليه. مشروع قانون ما عادش مشروع ولا قانون، انتهى، استمت المصادقة عليه واصدر بي الرائد الرسمي. ربيع ايش يقول؟ يقول بصفتي مؤلفا موسيقيا تونسيا أؤمن منذ سنوات بضرورة تحسين وضعية الفنان في تونس وضمان كرامته الاجتماعية والمادية وتنظيم القطاع الفني بطريقة تحمي الحقوق وتمنع وتدمع وتدعم الإبداع. لكن وبعد الاطلاع على القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية واللي تمت المصادقة عليه، يقول أجد نفسي غير قادر على دعمه بصيغته الحالية رغم بعض النقاط الإيجابية اللي ضمنها. يقول أن القانون يحتوي فعلا على عناصر مهمة كما الاعتراف بالفنان كمهنة، كما الحديث عن الحماية الاجتماعية، تنظيم العقود الفنية، دعم الإنتاج الوطني، إدراج الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي. يقول أن ولكن في المقابل توجد نقاط مقلقة جدا تمس جوهر حرية العمل الفني ومستقبل الصناعة الإبداعية في تونس. أول هالنقاط هذه هو ربط ممارسة النشاط الفني بمنظومة بطاقات ولجان وترخيصات قد تتحول مع الوقت إلى شكل من أشكال الوصاية الإدارية على الفنان. يقول أنه الفنان لا يمكن اختزاله في بطاقة مهنية أو اعتراف بيروقراطي. كما يقول أنه القانون رغم حديثه على الفنون الرقمية ما زال في جزء كبير منه ينظر إلى الفنان بعقلية تقليدية مرتبطة أساسا بالعروض والفضاءات الثقافية، في حين أنه اليوم الصناعة الموسيقية أصبحت عالمية ورقمية بالكامل. يقول ما ثماش حديث حول حقوق الفنان على المنصات الرقمية، على عائدات ستريمينج، على مشاكل الكونتنت اي دي، على حماية الحقوق على اليوتيوب وسبوتيفاي، على التوزيع الرقمي، على إدارة البيانات الموسيقية، على حقوق المؤلف في البيئة الرقمية الحديثة وعدد آخر من المواضيع. ربيع زمور يقول أنه اليوم ألاف الفنانين حول العالم قاعدين يعملوا من استوديوهات منزلية ويصدروا في أعمالهم مباشرة إلى العالم دون المرور عبر المؤسسات التقليدية، والقانون للأسف ما يعكسش التحول الحالي بشكل الكافي. يقول أنه نحن اليوم بحاجة إلى قانون يحمي الفنان، يضمن حقوق الاجتماعية، ينظم القطاع، ولكن أيضا يحترم حرية الإبداع، يواكب الاقتصاد الرقمي ويفتح المجال أمام الأجيال الجديدة دون وصاية أو تعقيد. اخترت هو الحقيقة ربيع من بين جملة من الفنانين واللي ضمن هذا القطاع اللي عبروا على رأيهم، ولكن اخترت تعليق الفنان ربيع الزموري لأنه تقريبا شامل وحكي على كل النقاط. النقاش المتجدد حول الإشكال التقليدي في تونس وهو الفارق بين جودة النصوص القانونية وإشكالية تطبيقها على أرض الواقع، خاصة في القطاعات الثقافية اللي تعاني أصلا من ضعف التمويل والبنية التحتية والهشاشة الاجتماعية. والجدل هذا يعكس في عمقه الصراع القائم بين الحاجة إلى تقنيين القطاع الفني، تقنين هذا القطاع وضمان الحقوق المهنية من جهة، وبين الخوف من البيروقراطية وتقريد حرية التعبير الفني من جهة أخرى، وهو نقاش يتقاطع مع تحولات أوسع تشهدها السياسات الثقافية في تونس منذ
سنوات. إذا فكرة صغيرة مستمعين على الجدل القائم اليوم في تونس حول قانون الفنان والمهن الفنية. القانون هذا اللي عنده صحيح 10 سنين وأكثر ربما مطروح وكانت في كل مرة يتم تأجيل المصادقة عليه، ولكن اليوم وكأنه ما كانوش ماخذين هالقانون هذا وما طرح فيه على محمل الجد وما وقعتش مناقشة فعلية لكل الفصول اللي موجودة فيه، واليوم وقت اللي وقعت المصادقة جاءت الانتقادات المختلفة. على كل حال اليوم وحسب ما يراه أيضا بعد بعض المنتمين والمهتمين بهذا المجال أنه هالقانون هذايا هو خطوة أولى مهمة يجب البناء عليها، وهذايا اليوم ما ينجم يكون كان إيجابي. هذه غمزة وهمزة وغمزة. توصلنا للسبعة وتسعة واربعين دقيقة. اقعدوا معنا لقنا متواصل مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد شوية تقريبا بعد 8 متاع الصباح باش نمشيو للقصرين مع صديقتنا السيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي، معها باش نقدموا لكم استدامة مباشرة من القصرين. واليوم تحدثنا السيدة راضية على مسألة مهمة جدا وهي مسألة استرجاع ملك الدولة الغابي. هذا موضوعنا لليوم، واحنا ظهري مش نخرجوا من المجال الفلاحي اليوم على خاطر سعادة جدا أن يكون حاضر معنا وضيفنا لليوم السيد أحمد بوريقة الخبير في المجال الفلاحي ومدير عام أسبق بوزارة الفلاحة. معا باش نحكيه على منصة جديدة، منصة رقمية جديدة تم إطلاقها، رقمية وعلمية فلاحية مختصة، هي الأولى من نوعها في تونس نحكيه عليها أغروفيزيوم. قد معنا هذا ضيفنا في ساعتنا الثالثة لليوم.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أنتي تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بالجميع وين ما كنتوا. 8:04 دقائق يتواصل هذا اللقاء من أغاني الحياة مع فقرة استدامة.
1: استدامة.
3: استدامة اليوم باش نلقاو رواحنا في القصرين مباشرة مع سيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير، صباح النور سيدة راضية.
4: صباح الخير، صباح الخير للتوانسة الكل، صباح الخير حنين.
3: شنو الأجواء في القصرين؟
4: اي والله هي أجواء
3: احنا باردة شوية لهنا اليوم الصباح.
4: لا لا اي نقول لك هو راهي مزيانة مهما كانت الحالات، ما تبقى قصرين ياسر مزيانة، فما بعض الغيوم قال، ولكن الطقس مزيان وباهي والناس اللي احنا معاهم زاد باهيين برشا.
3: تحية ليك، تحية للناس الكل اللي معاك واللي قاعدين يتبعوا فينا وين ما كان يوصل صوتنا، صوت إذاعة تونس الثقافية. اليوم باش نتحدثوا على استرجاع ملك الدولة الغابي، أكثر تفاصيل معاك سيدة راضية.
4: احنا نعرفوا اللي خاصة ثم فترة زمنية معينة كونه ثم تعدي كبير على الملك معناتها العمومي الغابي، وكانت معناتها حتى وصلت إلى مشادات بين الأهالي وبين مثلا الأعوان والحراس الكل. لكن القصرين بالحق معناتها شهدت الأيام الأسبوع الفارق، هيك علاش احنا اليوم اللي هنا خاطر نكملوا البحث السوسيولوجي معناتها كيفاش تمت العمليه. هي عمليه يسر معناتها واعيه وعمليه مواطنيه، هو كونه اللي وصلت الدوله معناتها الاداره العامه للغابات استرجعت معناتها ما يقارب 68 هكتار من ملك الدوله معناتها الغابي.
3: نعم.
4: اللي هو في منطقة خاصة اللي احنا نقوله منطقة العيون. كسرت لي علاش مهم جدا معناتها هذا.
3: نعم. انا ساعة قبل كل شيء نحب نستفسر كي نقوله استرجاع. نعم. ملك الدولة استرجاعه من شكون؟
4: لا يعطيك صح. الاسترجاع هو من الاهالي من السكان. اللي هما استحوذوا معناتها على هما شكونهم. السكان خاصة اللي عندهم اراضي متاخمة للأراضي الدولة هذه. وحاولوا معناتها يتوسعوا، ولا معناتها هو عنده أرض فيها هكتار.
3: نعم.
4: يتوسع على الملك ملك الدولة واللي عنده 3 هكتارات. بي هو شنو اللي تعرف اللي هو وقت حتى معناتها حتى خطيرة، هو كونه ثم مشدات وقت حتى بين الحراس والكل. لكن المرة هذه الإدارة العامة للغابات وخاصة يعني الأعوان الغابات حاولوا معناتها باش يكون حلوا المشكل بطريقه يعني ياسر حضاريه، اللي هو اولا معناتها تم حصر الملك معناتها الملك العمومي هذايا، حصروا يعني كما نقولوا احنا المساحه تم حصرها حسب خبير يعني خبير في الاملاك هذه معناتها يسمى الخبير المساحي. اللي هو حدد يعني الملك الدوله وين، وشنو المهم هو كونه المتساكنين هذوما المتساكنين منطقة اللي هما امتثلوا للقانون عن طواعية. يعني هذه الحاجة المؤكدة اللي تأكدها مصلحة يعني الغابات هنا، وهي عبرت على برهان هام جدا أنه المفاوضات وأنه المسألة التشاركية راهي نحلوا بها المشاكل ما غير ما نوصلوا معناتها للعنف المسلط، سواء كان العنف معناتها الدولة ولا العنف معناتها المجتمع على الدولة. لهنا خاطر تعرف والمسألة هامة جدا، إذا كان باش نتحكوا على العنف المسلط من قبل المجتمع الدولة ولا عنف الدولة على المجتمع، لهنا ما نوصلوا حتى شيء، نوصلوا كان إلى مشادات وتولي معناتها مسائل خطيرة. لكن اللي تجسد في منطقة معناتها منطقة العيون اللي هي تسمى دائرة الغابات اللي بجدليان، وكان الحضور يعني حضور الناس كل المتاكسين أصحاب الأراضي معناتها الحراس الغابات الناس كلها كانت موجودة، وكانت تم التسليم، وهذا المهم جدا هو كونه وضع الأوتاد يعني اللي هي معنى تحدد المساحة
3: نعم.
4: وفي نفس الوقت يعني هات الأهالي نشيو معنى ترضي اللي كونه هاو ملكك أنت يا مواطن معنى هذا ملكك وهذا ملك الدولة. لكن الحاجة المهمة واللي أنا مذبية معناتها نمشيو فيها أكثر هي المسألة يعني التصرف المندمج للمسائل هذه، خاصة الأنظمة البيئية الهشة اللي هي الغابات. راهو أكثر ناس اللي هي قولوا أحنا مهدد بأثار الحرائق ولا أثار هذا هذا الاستهتار هم السكان المحليين. معناتها لو كان تكون طريقة كيف مسار حتى اللي كونه ثم تعاون ما بين الأهالي وما بين معناتها أعوان الدولة في التصرف المندمج لهذه الغابات. اليوم لو كان احنا نزيد ندعم الغابات هذه راهو نحل، كي انت تعمل المواطن اللي عنده أرض متاخمة لأرض الدولة راهو نحل يمشي يسرح في الغابة ويرجع لك لك انت اللي باش تستثمر في النحل اللي باش يجيك اللي هو باش يمشي يرعى في الغابة اللي بحذاك. كيف يعني لهنا احنا حبينا وديجا هذايا معناتها احنا علاش موجودين لهنا، يعني هو الوعي هذايا معناتها ما كانش هكا حاجة مسقطة، لكن ثم ترتيب ليه اللي هو ثم تعاون ملتزم معناتها بين المواطن وبين المسؤول، وهذايا هو اللي احنا نحب نكملوا. يعني من ناحية السوسيولوجية هو كونه ثم منطق متاع التفاوض اللي هو يخليك انت تحفظ حق الناس وتحفظ زيادة حق الدولة، خاطر راهو معناتها اللي صار يعتبر هو تعدي زيادة على ليس على الملك العمومي فقط وإنما زيادة تعدي على منظومة كاملة اللي هي منظومة الغابات منظومة المراعي، وخاصة نحن نعرف اللي المناطق خاصة في الجسرين ثم بارشة معناتها مناطق فلاحية اللي هي مناطق فلاحية متاخمة وين كان للغابات ولا وإلا للمراعي اللي قاعدة تستخسر برشة. وحكينا فيها المرة اللي فاتت مسألة المراعي اللي احنا ماناش قاعدين نفكر فيها بالجدا بالرغم اللي هي اخطر حاجة نجم تصير في مستوى الغذاء يعني مستوى الامن الغذائي.
3: نعم حبيت نذكر انه ملك الدولة الغابي يشمل كل العقارات الغابية المسجلة والاراضي ذات الصبع نعم. الغابية والمسمع اعادة تشجيرها زيدة والمكتسب على عن طريق الشراء وبواسطة الانتداع. ولكن انا حبيت نسألك سيدة راضية الوحيشي يعني على الفرق اليوم بين ملك الدولة الخاص وبين ملك الدولة الغابي.
4: ثم الملك الدولة معناتها اللي ثم الدولة ساعات مش تفوت هي مثلا تنجم تعطي أراضي معناتها ليست هبة ولكنها تضع على ذمة معناتها كما نقولوا احنا مواطن مثلا يسكن خاصة اللي يسكنوا غديكا وإلا اللي يكونوا مثلا عندهم مشاريع كما اليوم نسمع بعض المشاريع اللي هي كما منعشنا شركات معينة تحب تستثمر معناتها في الغابة. هذيك اللي هنا هو الفرق ما بين الملك العمومي الخاص والملك العمومي معناتها الدولة. عادة الملك العمومي الدولة راهو ما نجموش احنا نتصرفوا فيه الا بطريقة قانونية، ولهنا ثم العديد يعني من الناس اللي قاعدين يتصرفوا في ملك هذايا ولكن زيدا بعقود، يعني ثم عقود وثم يعني ساعات مسائل يعني هامة جدا خاصة إذا تكون هي شركات. واليوم راهو ثم برشا الشركات الناشئة خاصة في المجال معناتها مجال استثمار في الغابات وغيره موجودة، ونلقاو معناتها العديد من المسائل الناجحة جدا في الاستثمار في الغابات عن طريق يعني الخاص يعني عن طريق الشركات يعني الخاصة.
3: نعم.
4: وهنا مهمة التعاون الدولة، راك الدولة ما تنجمش واحد تتغير هذا المنظومة معناتها المنظومة الغربية، بالعكس كل ما تشارك شكون، لكن ديما أنا نقول راهو ثم تعاون وثم تكامل، والمهم هو من يستفيد. من يستفيد هي الأرض هي الغابة هي اللي أنت باش تستثمر فيها، راك كل شجرة تنحى راهي هي تنقص عليك أنت كما نقولوا احنا كل شيء يسقط على البشر وعلى معناتها على الدولة وعلى المنظومة. هيك عليش خاصة في الملك العمومي الخاص لهنا مهم جدا مسألة الاستثمار الرشيد، الاستثمار اللي هو عنده معناتها دور في المسائل هذه.
3: نعم، أنا حابين نسألك على مسألة الاستغلال سيدة راضي، أو استثمار خلينا نقوله الملك الغابي للدولة، مش الاستحواذ عليه ولكن استثماره كغابة مثلا. أنه باش عندي سعي باش يمشي يرعى غاديك الناس اللي تمشي بالنسبة للنباتات العطرية يمشي ويهزوا، يعني استثمار هذا الملك الغابي، كيفية التصرف في المسألة هذه؟ هل هو مفتوح للجميع اليوم؟
4: لحد الآن المنظومة راهي تكاد تكون معناتها قديمة، هي منظومة هذيك نهبطوا في بتة مثلا الجبل، أنا شفتهم في مثال في جهة رواد العبيد وفي جهات أخرى، كيف تهبط بتة يقول لك مثلا راهو المنطقة الفلانية فيها بتة، شكون قال باش يستثمر خاصة في مسألة النباتات العطرية والكل. لكن ديما تبقى مسألة البتة للي عنده أكثر إمكانيات، في حين اللي كونه ثم خاصة أنا شفت اللي ثم مجامع تحب تستثمر، صحيح تعطيها الدولة معناتها الولوج للاستغلال هذايا، أما ديما تبقى مسألة البتة هي المشكلة. علاش؟ لأنه ثم الناس ما همش قادرين عليها باش ينجموا معناتها يتنافسوا مع ناس معناتها أقوى منهم، هذه فيها نوعا ما مراجعة. لكن الحاجة الباهية في مسألة الغابات راهو ثم استراتيجية قاعدة تتعمل بطريقة بالحق تشاركية، واللي هي قاعدة اليوم يلزمها تتفاعل معناتها كيفاش اليوم. أنا معناتها تحية الإدارة العامة للغابات اللي هي بالحق معناتها قاعدة تخدم بطريقة أكثر كما نقولوا احنا أكثر مقاربة اجتماعية، مقاربة اقتصادية أكثر منها معناتها مقاربة مثلا سكرها وخلينا نتفرجوا فيها، لا معناتها المقاربة مهمة جدا هنا، لأنه نشوف أن ثم العديد من الشركات اللي تاخذ بالطبيعة ترخيص عن طريق يعني الإدارة العامة للغابات، والترخيص هذاك يخول لها مثلا كي خاصه بمساله التقطير، ولا مساله انا نعرف مثلا الستارت اب مثلا تيماس اللي هو اليوم يحب يستثمر مثلا في الغابات باش ينتج معناتها كما نقولوا احنا هذوك مثلا شو نسميها هي معناتها كي يشعلوا بها النار قولي هنا معناتها باش بالأشواك هذيك نتاع معناتها الأشجار اللي تخلي معناتها هي أكثر معناتها انتشار للغابات للحرائق وقت اللي تجي هيك. علاش هو استثمر في المجال هذايا باش ينجم على الأقل يستثمر فيها المسألة دي، يخلي جزء منها باش يكون سماد معناتها للغابة ويبقى ديما الغابة معناتها قوية بالسماد اللي عندها، وفي نفس الوقت زادة يستثمر هو في مسألة هذه مسألة معناتها الاستثمار اللي هو معاش اليوم لي غوندوني الجماعة اللي تمشي واللي يمشيوا مثلا باش يستعملوا النار وغيره الكل، وهذا يعني شنو اللي يخليك انت تستثمر في سماد معناتها طبيعي، وفي نفس الوقت زادة تستثمر في حاجة اللي هي تخليك انت تكون أكثر فاعل على مستوى يعني حماية الغابات، حماية من الحرائق. نعم. والحد منها يعني.
3: نعم، واضح جدا. شكرا لك سيدة راضية الوحيشي على كل هالتفاصيل هذه اللي قدمتمنا فيما يخص استرجاع ملك الدولة الغابي، وكنت معنا مباشرة من القصرين وين فما اليوم العملية قاعدة متواصلة في هذا الإطار. شكرا لك مرة أخرى. الاستدامة أكيد لازمها متابعة، لازمها قوانين الاستدامة، مسألة مهمة جدا سيدة راضي الوحيشي في كل المجالات. شكرا لك، يومك سعيد، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيدنا المقبلة، وتحية من خلالك للناس الكل يسمعوا فينا في القصرين. شكرا لك، يومك سعيد وإلى اللقاء. يلا نقعدوا مع لطفي بوشناق نسيا بعد شوية ضيفنا لهذا اليوم الخبير في المجال الفلاحي السيد أحمد بوريقة، معاه باش نحكيه على إطلاق أول مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة في تونس، أغرو فيزيوم.

0: أغاني الحياة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. يتوصل هذا اللقاء معكم على موجة إذاعة تونس الثقافية. يبقوا معنا، هذا موعدنا مع ضيفنا لهذا اليوم، ضيف الصباح.
2: ضيف الصباح.
1: مرحبا من جديد، أغاني الحياة متواصل معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، وسعداء ويكون ضيفنا لليوم السيد أحمد بوريقة، المدير العام الأسبق بوزارة الفلاحة والخبير في المجال الفلاحي ومؤسس أول مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة في تونس، الأولى من نوعها أغرو فيزيوم اللي باش نحكيوا عليها اليوم. صباح الخير، صباح النور سيد أحمد، سعداء أنك معنا اليوم.
3: شكرا جزيلا على الاستضافة. أنا أيضا سعيد جدا بتواجدي بحداك سيدة حنان. قبل كل شيء تحياتي إلى كل مستمعي إذاعة الثقافية، فرصة لألقي بعض الأضواء على المنصة الرقمية هذه اللي ولدت يوم 12 مايو 2026.
1: يعني أعطيتها أنت ثقل تاريخي وثقل نضالي وثقل يعني كبير، تزامنا مع الجلاء الزراعي وأيضا العيد الوطني للفلاحة. بل هذايا سيد أحمد بوريقة، حبيت معاك اليوم، صحيح احنا مش نحكيو على المنصة، ولكن اليوم هالمنصة هذية الرقمية وراها خلفية كبيرة ياسر من الخبرة، من التجارب، من العمل في المجال الفلاحي، وكنت تعطينا عليه فكرة. أنت قلت لي من مؤسسي اليوم لابي وغيرها من لابيا وغيرها من المؤسسات اليوم اللي عندها قيمتها أكيد قيمة كبيرة ياسر في المجال.
3: نعم، شكرا على التقديم. يعطيك الصحة. هو فكرة موجودة من قديم، من صافي لونطو، من الفكرة هذه موجودة، تبقينا تبلورت أخيرا. وشفت، أنا عشت تجارب كبيرة برشا من الميدان، من البحوث، من الدراسات. أنا كنت مدير عام الدراسات الفلاحية، وعندي حاليا مكتب دراسات الفلاحية زادة كيف. وشفت اللي القطاع الفلاحي يشكو رغم أهميته كبيرة برشا. تعرف الفلاحة هي الركيزة الأساسية بالنسبة للشعب التونسي، إن هو قطاع اقتصادي، اجتماعي، تجاري، غذائي، يمس تقريب 80% من التوانسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. أهمية قصوى، ركيزة أساسية. الأمن الغذائي هو اللي مش يحقن الأمن الغذائي.
1: نعم، تقول لي أنه نفهم من كلامك أنه اليوم الفكرة الأساسية وراء تأسيس أغروفيزيوم هي اليوم نقص في الإعلام الفلاحي ولا الإعلام الزراعي؟
3: يكاد يكون غائب. فهمتي؟ الإعلام يكون غائب، الفلاح ما يسمع حتى حد، وإحنا الغاية متاعنا اليوم والغاية متاعنا هو الفلاح، هو يوصل صوته.
1: نعم.
3: فهمتي؟ عنده برشا مشاكل راهو معناه يعانيه. أنا نعرف ونعيش معناه مع الفلاح، ونعيش مع الفلاح. أنا عمري ما ديما البوت وديما في التراء، دونك ثم مشاكل كبيرة. بشكل كبير.
1: إذن المنصة هذه اليوم هي قيدة، هي مفتوحة، واللي يدخل اليوم يكتب agrovision.com.
3: agrovision.com.
1: نعم. يلقى روحه في هذه المنصة.
3: إن شاء الله نكون، إن شاء الله وفقنا ساعة. نعم. بداية، خاطر ما تعرف بزيادة الأمور في بدايتها، دونك مش نطورها، ومثم برشا حويجات مش يدخلوا على المنصة هذه. حاجة معناها إن شاء الله نكونوا في المستوى.
1: نعم. شنو الرسالة الأساسية اللي تسعى لترسيخها من خلال هذه المنصة سيد أحمد؟
3: هي تعرف هي منصة رقمية إعلامية معرفية. نعم. في المجال الفلاحي، دونك هذا بامتياز. نحبوا أنا بالنسبة للفلاح كما قلت، بالنسبة للمهندسين، وبالنسبة لكل اللي مدخنين في الفلاحة، كل المدخنين في الفلاحة نحبوا معناها نوصلهم كلمتهم. نحبوا زادة الأمور تعزيز نقل المعرفة العلمية إلى الفلاحين بشكل مبسط وعلمي. حبوا زادة دعم اتخاذ القرار عبر توفير معلومات دقيقة ومحينة، اعطاء صوت الفلاحين ونقل مشاغلهم إلى الجهات المعينة، نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في الفلاح، ابراز قصص النجاح لتحفيز روح المبادرة، تعرف عندنا برشا توانسه راهم ناجحين، عندنا ناس بالمجد معناها عاملين حوايجات من وراء الخيال وحتى حد ما يسمع بهم مع كل أسف.
1: نعم، لكن أنا نحب نسألك على اليوم الجمهور المستهدف من هذه المنصة، شكون؟ شكون الجمهور؟
3: الفلاح أول أول أول أول شيء.
1: هل الفلاح. اليوم الفلاح التونسي يطلع رقمي، يطلع على المنصات الرقمية اليوم؟
3: نقولوا تم شكون بنسبة. بنسبة
1: بنسبة بنسبة فهمتي؟ صغيرة
3: نعرف اللي تم ناس بيطلعوا فهمتي، فيش نقاش هذا فهمتي، نحبوا نوصلوا بشوي بشوي فهمتي، نوصلوا حتى يوليوا أغلب الفلاحة تو عندهم تبارك الله البورتابل عندهم النيميريك دونك ينجموا يتصلوا بشوي بشوي ومش نكثروا احنا من التحسيس ومن كل حتى يولي هو يعرف المنصة هذه ويدخل على المنصة هذه وينجم يلقى روحه في المنصة.
1: نعم هذه. يعني عندكم مشاريع حتى تقربوا أكثر من الفلاح باش يولي تسهيل عليه الرقمنة وأنه يدخل ويطلع على مثل هذه المنصات.
3: المنصات وهي نعم.
1: منصة واحدة.
3: منصة واحدة فهمتي، ودي أنا إيجاد ضرورة مش معناها اختيار، معناها ضرورة. طبعا إذا كان التطور الرقمي في تونس راه لازم نتبعه، هذه راهي معناها هذه لبنه في وسط الحداثه، مش حاجه كبيره برشا، اما اللبنه هذه تنجم نحلوا بيبان ناس اخرين يجيوا يعملوا منصات اخرى، اما هذه اول منصه تنجم تقول نعم. مختصه في المجال الفلاحي.
1: نعم، الفريق اللي يعمل معك
3: عندنا فريق ممتاز فهمتي، عندنا متكون من صحفيين اولا، وبالمناسبة هذه نحب نشكر سيدة خديجة بن حاجة حميدة هذه هي اللي رئيس التحرير، معناها قاعدة تقوم بعمل جبار ومعها شكون يعاون فيها في الفريق هذا، ومش الفريق هذا مش يكبر بالوقت فهمتي.
1: نعم
3: بالوقت، ثم ناس مستعدين فهمتي.
1: نعم هو اليوم صحفة مختصة زيدة نوعا ما.
3: اي صحفة مختصة.
1: نعم واضح جدا. اليوم انت حكا بديت حكيت لنا شوي على الاهداف اللي قلت لي منهم تثمين الخبرات، ولكن شنو الاهداف الاساسيه اللي وضعتوهم بالنسبه لكم وقت اطلاق المنصه هذه؟
3: كما قلت لك معناها الهدف الاساسي هو هي الرقمنه. الرقمنه معناها هذا هو المستقبل، مستقبل تونس ومستقبل الفلاحه نتاعنا يلزم يعتمد على الرقمنه، ما احنا لا هروب منها. هذا والرقمة هذه مش كون معناها نمسوا بها كل القطاعات فهمتي، تعرف فلاحة معناها ما شاء الله شيء كبير عنا فلاحة، غير احنا ما نستحضروش في بعض الحالات، اما احنا عندنا معناها المهندسين عندنا تعرف مشاغل المهندسين دونك هذوما، مشاغل العمال المشاغل في الفلاحة ما تعرف مشاكلهم كبيرة برشا.
1: نعم
3: دونك هل الوحدة دي جات المنصة هذه لي تاخذ بيد الناس كل هذوما سواء فنيين سواء مهندسين سواء بعدا، باش تاخذ بيدهم وتوديهم معناها البلايس اللي نحبوا عليها.
1: نعم حسب ما قريت حول ما كتبته بخصوص المنصة أنه تقول أنه نقل المعرفة والتبسيط اليوم الدراسات العلمية، كيفاش باش يكون التعامل مع الأمر، وهل هناك شراكات اليوم مع مؤسسات التعليم العالي؟
3: اي مش بيصير متصلوا بهم ونعملوا، ثم انا كنت مدير عام تاع الدراسات الفلاحيه في وزاره الفلاحه.
1: اي
3: عرفوف ما شاء الله، ثم دراسات تخدم الدراسات ما شاء الله فهمتي، مع كل اسف الدراسات هذه ما وقعش تطبيقها وقاعدين يستناو في الرفوف فهمتي، وثم تقارير كيف فهمتي، دونك ثم حوايج موجوده يلزمنا هذوما نخرجوهم توا ونحاولوا نستغلوهم بشوي بشوي بالوقت فهمتي، نحاول نستغلوا المعطيات هذه.
1: نعم.
3: وخاصة مراكز البحث احنا تو مش تربطوا، هي مش تكون سيرة تربط ما بين البحث ومراكز البحث وما بين الواقع في الحقل فهمتي والارض فهمتي، نحبوا نربطوا ما بيناتهم هذوما باش يولي اكل ما يمشيش يمشي معناها السودان اكل البحث واكل اهميه البحث تمشي كحرام، هذه قلنا نحاولوا نجبدوا به الفايده نعطيه الفلاح بصفه مبسطه بصفه معناها سهله باش ينزل يطبقها في الحقل نتاعو، وما احوجنا لحوايجات كيما هذه، ما احوجنا لحوايج كيما هذو ناكد عليها خاطر بالمجد الفلاح راهو يقاسي وحده، ما احوجنا باش ندخلوا لوحدهم، ثم الارشاد زاد كيف باش نتعاملوا مع الارشاد خاطر الارشاد ركيزه اساسيه بالنسبه خاطر البحث والارشاد ثم التطبيق العملي في الارض فهمتي.
1: نعم على... هذه من بين النقاط. من النقاط الأخرى تثمين الخبرات اللي تحدثت عليها أنت والتركيز على النجاحات اللي قاعدة تصير من من قبل سواء كان شباب ولا غيره، نجاحات بصفة عامة اللي قاعدة تصير في المجال الفلاحي،
3: قاعدين يخدموا ناس
1: لأنه تقريبا وكأنه جزء كبير من الشباب خليني نقول فقد الإيمان بقيمة الفلاحة.
3: أكيد أكيد أنا موافق هذا معظم الناس مسلم أنا حد كان موتيفي وشو ما يشوف اللي ما تمش نتيجة ما تمش هذا يهبط إيديه يولي
1: يقول لك صعيبة مجال صعيب مجال معقد مجال أزرع واستنى ونها وعام صبت المطر وعام صبت شو فيه برشة يسمو برشة صبر
3: برشة صبر هو هو الفلاحة يلزم بالصبر ما فيش نقاش إذا ما صبر خضر احنا تونس راهي مجانا فهمتي سناب اكزامبل جنة تبارك الله سنه ممطره هاي ياسر عملوا كيف كيف هذوما سنتين على التوالي اما ما نظنش كان سنه ثالثه ماشي كيما فهمت
1: معناتها لازمنا نقراو حسابنا ونحتاطوا
3: حسابنا يلزم ديما نقراو حسابنا اللي راهي تونس عندها في العموم خمسه سنوات جفاف في العشر سنين خمسه سنوات جفاف وثلاثة وخمسة سنون زوز بهين وثلاثة متوسطين
1: نعم. على كل حال هي جنتنا الخاصة تونس تقعد ديما جنتنا
3: لا جنة هي ربي أعطانا جنة بالمجدر
1: نعم. دعم اتخاذ القرار شنو المقصود به من أهداف هذه المنصة
3: هذا إنسان مش ياخذ قرار لازم يكون على قاعدة لازم يكون على معطيات
1: قرار الفلاح ولا دعم قرار الدولة
3: قرار الفلاح الفلاح قرار الفلاح الدولة عندها معطياتها وتخوها أما دعم الفلاح يأخذ القرار على على على حسابات معناها مضبوطة مش احنا مش نعاولوه مش يكون معناها يأخذ القرار اللازم في الوقت المناسب
1: نعم مهم جدا اليوم الدخول في هذا المجال الرقمي بالنسبة للفلاح اليوم هل نستطيع أن نتحدث عن فلاح رقمي في تونس ولو بنسبة صغيرة
3: شوي نسبة صغيرة نسبة حاليا نسبة صغيرة ما هوش رقمي مثال ثم شكون عندهم على هذا أما على الأصابع على يتعدوا على الأصابع
1: نعم وهذا يلزم العمل عليه
3: ويلزم منها نأكدوا عليه ونكثر من العمل باش نوصله باش يولي الرقمنة تدخل للناس كل
1: نعم واضح جدا المنصة هذه تصدر بثلاث لغات هذه الاختيار اختياركم لماذا؟ إذا كان احنا قلنا أنه الجمهور الأول المستهدف بالنسبة ليكم هم الفلاحة أي كنتوا تنجموا تكلموهم بالعربي فقط لماذا؟ حتى بالدارجة هذا زاد مهم جدا أنك تحدثوا بالدارجة الأسهل لي اليوم ولكن اخترت أنها تكون بثلاث لغات العربية

0: الدولية زادة، حتى خارج
1: تونس. موجود.
0: هي تخلينا العدد أو المقالات الأولى والمواضيع الأولى المطروحة اللي اخترتهم في أغروفيزيوم.
1: أي بشوية المقالات. المقالات عنا على 12 مي. عنا 12 مي هذه. عنا على أهمية قطاع الفلاحي. وعنا على الصيد البحري.
0: هذوما الأولى المقالات.
1: المقالات اللي تعملوا فهمتي الوقت الحاضر فهمتي.
0: أنا هاو قدامي المنصة سهلة الولوج agrovision.com وتنجم تدخل تختار العربية الفرنسية ولا الإنجليزية. نلقاو عدد من المقالات اللي منشورة. كما قلت نلقاو على المواشي في تونس، رهان رقمي لحماية القطيع وتنظيم القطاع. نلقاو كذلك على الكسكسي، هاو موجود. زيدة
1: موجود
0: كسكسي
1: موجود.
0: مايو بالحمامات
1: مايو.
0: ذاكرة الحصاد التي تقاوم النسيان. بطالة المهندسين الفلاحيين في تونس، كفاءات معطلة رغم الحاجة الكبيرة لها، وهذه مسألة مهمة جدا
1: مع
0: اليوم.
1: مع كل أسف مطروحة. يقولوا حسب الإحصائيات تم 15,000 مهندس.
0: نعم.
1: بطال. معناها هو بالمجد سامحني في الكلمة عيب. عيب مهندس نكونوه ونصرف عليه وما يخدمش، ألور كو الأرض محتاجة
0: في لحتنا
1: آلاف المهندسين. الأرض متاعنا محتاجة آلاف المهندسين.
0: نعم.
1: علاش نقول لك علاش؟ نعم. سامحني كان تحب واحدة. الفلاحة متاعنا راهي مشكل كبير برشا، هي المردودية. نعم. مشكل كبير برشا في جميع المجالات تاعنا، ثم المردودية ناقصة. نعطيك على سبيل المثال الزيتونة متاعنا هي أضعف منتوجية إنتاجية هي في تونس. كي ناخذ بالدن الأخرين تاع البحر الأبيض المتوسط، راهم هما خير منا. إسبانيا 3 مرات قد نحنا. احنا راهو مع الإنتاجية متاعها ضعيفة جدا. شكون مش يرجعها الزيتونة هذه تنتج معناها وتعطي إنتاجية مقبولة؟ هم المهندسين.
0: هو المهندس الفلاحي.
1: وكل بعبي كان باكي تكنولوجيك فهمتي، هو اللي مش يطلع.
0: نعم. هذا من المواضيع اليوم المطروحة. يعني حبيت نقول أنه اليوم فما طرح لإشكاليات اليوم في الأكتواليتي موجودة. تلقاها موجودين على هالمنصة هذية اللي نلقاو فيها البلاغات، الأخبار، مقالات.
1: نعم.
0: رأي.
1: نعم.
0: البحوث والابتكار، وكذلك نلقاو فيها قصص النجاح.
1: قصص النجاح.
0: كذلك في
1: مهم
0: هذا
1: جداً.
0: المجال
1: واحد نعطيه قيمته ونعطيه ونعيطه له ونكرموه ونشوفوه فهمتي، ينجم يكون راهو مثال للناس الاخرين اللي يكونوا كما مهندس قاعد كي يلقى فكره ينجم يشكبش فيها ويولي يقدم مشروع ويقدم كل شيء.
0: نعم. اخترت الاسم أغروفيزيوم على غير الأغروفيزيون، ويعني الاسم متداول والاسم عنده
1: هي أغرو. هذا يهم الفلاحة. أغرو فيزيوم هو التدقيق.
0: نعم.
1: أغروفيزيوم هو التدقيق. فيزيوم هو التدقيق، معناها تدقيق في الحاجة، معناها توصل حتى لبروفوندور، معناها تدقيق في الحاجة. أغروفيزيوم
0: هذا هو الاسم اللي اخترته لهذه المنصة. كل النجاح والتوفيق. عدد من المستمعين قاعدين يتفاعلوا ويقولوا مبروك. هذه هي منصة مختصة في الزراعة، مسألة مهمة جدا اليوم العمل في هذا المجال، وأول منصة رقمية علمية فلاحية في تونس. ألف مبروك هذا الإصدار على تونس، على المجال الزراعي وحتى على المجال الصحفي كذلك، باعتبار أنه صحفيين مختصين هما اللي يشرفوا على هذه المجلة. شكرا لحضورك معنا لليوم.
1: شكرا لك.
0: كنت سعيدة
1: أيضا.
0: جدا
1: أنا سعيد جدا زادة بوجودي معكم هوني، وإن شاء الله المستمعين.
0: السيد أحمد المهندس أحمد بوريقة اللي زادة عنده الشعر في محبي
1: شعر مد بالهندسة.
0: كتبت في عديد المجالات كما وريتني. كتبت على المرأة، كتبت على غزة، كتبت على الصحة، كتبت على كي نقول لك اش تختار لنا فهل من بيناتهم شنو تقرا لنا؟
1: والله انا المرأة.
0: المرأة قرانا هيك بعض ما كتبته على المرأة. ترى
1: المرأة هي الحياة،
0: وإحنا برنامجنا أغاني الحياة.
1: الحياة. نعم.

0: أنحني مثل السنابل الملآنة لأحيي المرأة بكل احترام وتقدير وإيفاء. سبحانه خلق في أحسن صورة، بالغة الجمال والإعجاز إنها حواء، كتلة من نور ووهج مضي، حاملة أسباب الحياة ورمز العطاء، حاوية الأسرار، سحرها بديع، حركاتها رائعة تمشي على استحياء، قلبها بحر من العواطف والحنان، أنوثتها عالم صبر غوره إلا الأعزاء، أيقونة الحضارة ووتد الأمان، سيدة الكون، شريكة في البناء. الله سبحانه أنعم عليها بالأمومة والجنة لمن برى أمه من الأبناء. يا الله ما أعظمها أما وأختا، زوجة وبنتا، إنها نجما في العلا، لؤلؤة مكنونة، عماد الحياة، رمز الحب والتضحية والفداء. في كل العصور وشتى الحضارات ضاقت الأمرين من الظلم والعناء، غياهب الجهل والعقلية الذكورية وسوء الفهم وتأويل الجهلاء. كيف التمييز بين شطري القلب وهما قد يخفقان معا حتى يوم الفناء؟ قمة الجهل والقسوة وأد البنت، مع إنها رحمة للأب ولعينه ضياء. العنف يترصدها في كل وقت وحين، تبت يدا من تعمد الإهانة والإساء. وقد أوصى الرحمن خيرا بالنساء، فهن كرامة لا يرضى لهن الإذاء.
1: نعم.
0: في قيد العادات والتقاليد، نكمل ولا
1: يكمل لنا البيت
0: في قيد العادات والتقاليد أسرت ومن حقوقها سلبت بظلم وبغضة. كان تسمع كلمة بكلمة. كيف تنعت المرأة بنقيصة عقل وهي الأم لكل الرجال دون استثناء؟ يقولون خلف كل رجل عظيم امرأة، فقلت بل العظيمات هن صانعات العظماء.
1: شكرا لي. تكتب الشعر بروح المهندس، وكأنه أنت تتناول في قضية قاعد تتناول فيها بطريقة شعرية، لأنه
0: نعم.
1: كما
0: نعم.
1: على المرأة كما على الصحة كذلك، كتبت فيها على السكر على الخبز على
0: كل شيء.
1: يعني ولكن بطريقة شعرية. هذا الطرح اللي اخترته،
0: هذا هو المنهج الجديد الموجود في الشعر.
1: نعم. شكرا
0: لك،
1: كنت سعيدة بحضورك معنا اليوم.
0: أنا أيضا سعيد جدا.
1: شكرا لك المهندس أحمد بوريقة، مدير عام أسبق بوزارة الفلاحة والخبير في المجال الفلاحي، والمدير المؤسس لمنصة أغرو فيزيوم، المنصة الرقمية العلمية الفلاحية المختصة الأولى في تونس. شكرا لحضورك معنا لليوم، ويومك سعيد. شكرا لك. شكرا لك. باش نعلقوهم في الاستوديو لهنا. شكرا لك. هذه القصيدة الخاصة بغزة، واللي كتبتها بعد طوفان الأقصى.
0: هذا
1: الماء أساس الحياة، والتوقيع دائما المهندس أحمد بوريقة. شكرا لك. شكرا لحضورك معنا لليوم.
0: مرسي بوكو، ربي يخليك.
1: تبقوا معنا مستمعينا. 8:45 دقيقة.
2: مستمعينا الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
4: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال العقد الرابع من القرن العشرين كحكايات حية عبر الزمن. بعد أن رأينا في الحلقة السابقة كيف التقت تجارب 4 فنانين حول أفق فني جديد، قد يبدو الأمر وكأنه مجرد تقاطع بين مسارات فردية، غير أن واقع من أكثر حيوية. فخلال النصف الثاني من الثلاثينات من القرن العشرين بدأت تتشكل في قلب العاصمة تونس حياة فنية يومية، لا داخل الصالونات فقط بل أيضا في فضاءات المدينة. كان شارع جول فيري، شارع الحبيب بورقيبة اليوم، من أهم هذه الأماكن. هناك وعلى مقربة من قاعات العرض كان يوجد مقهى باريس، الذي تحول مع الوقت إلى نقطة لقاء شبه يومية لعدد من الرسامين. لم يكن المقهى مؤسسة فنية، لكنه كان يؤدي دورا مهما. فضاء للنقاش وتبادل الأفكار وتقاسم صعوبات المهنة. تروي درة بوزيد في كتابها مدرسة تونس أن ذلك المقهى أصبح في تلك السنوات أشبه بناد غير معلن للفنانين. كانوا يجلسون لساعات طويلة يتحدثون عن الرسم وعن مشكلات اللوحة وتحولات الأسلوب. كان عمار فرحات يصل غريبا أولا نحو 11 صباحا ويغادر في آخر النهار، وبين هذين الوقتين كان الفنانون يتقاطرون تباعا: موزيس ليفي، بيير بوشير، أنطونيو كوربورا، جول لولوش، وأحيانا يحيى التركي أو عبدالعزيز غرجي. كانوا يجلسون حول الطاولة نفسها تقريبا يناقشون اللوحات كأنهم داخل مرسم مشترك. لم تكن الأحوال المادية سهلة، السوق الفنية كانت شبه غائبة، واللوحات نادرا ما تجد من يشتريها. حتى موزيس ليفي وهو الأكبر تجربة لم يكن يبيعه إلا قليلا، ومع ذلك كانوا يعيشون تلك الأيام بنوع من خفة الروح أقرب إلى حياة البوهيمية التي عرفها الفنانون في مقاهي مونبارناس بباريس. لكن أكثر ما ميز تلك اللقاءات كان روح التضامن بينهم، فإذا مر أحدهم بضائقة وجد الآخرين إلى جانبه. وتذكر درة بوزيد حادثة طريفة: طلب أحد الفنانين يوما من ليفي أن يقرضه 1000 فرنك، فمد له 500 فقط قائلا: إن المبلغ الصغير الذي لا يسترجع أفضل من قرض كبير يثقل الصداقة، واقترح عليه أن يقتسمه مع عمار فرحات. وكان جول لولوش بدوره لا يتردد في مساعدة أصدقائه في أيام الضيق، كان يمنح عمار فرحات ورقة يتسلم بموجبها مبلغا من صديق له يملك دار سينما في المدينة، وعند عودته كان يتقسمان المال ببساطة. لم تكن الصداقة تقتصر على ساعات المقهى، في المساء كانوا يتجهون أحيانا إلى حلق الوادي لتناول السمك، أو يجتمعون في بيت أحدهم يوما يشتري أحدهم المكرونة ويوما يتكفل آخر بالبقية. ومع الوقت نشأت بينهم صداقة عميقة جمعت تونسيين وأوروبيين حول الشغف نفسه الرسم. وفي تلك الأيام حين كانت اللوحات نادرا ما تباع، كانت لحظة البيع حدثا استثنائيا. كانت كلمة فوندو مباع تكتب ببساطة إلى جانب اللوحة، وكان مجرد رؤيتها كافيا ليشعر الجميع بالفرح أيا كان صاحبها. هكذا وسط تلك الأحاديث الطويلة في مقهى باريس وبين لحظات الضيق والفرح المشترك، تشكل تدريجيا وسط فني صغير ستنبثق منه بعد وقت قصير مبادرة جديدة ستعرف باسم مجموعة العشرة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
3: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: هكا نكون وصلنا مستمعينا لختام لقانا من أغاني الحياة. بعد شوية الموعد يكون مع مقامات التجلي وهشام بن عمر، ثم أضواء، ثم تكونوا على موعد ويتواصل اللقاء مع منال الدريدي وفي طرح لعدد من المستجدات والملفات الثقافية، كذلك برنامج التحول الرقمي انطلاقا من منتصف النهار مع كمال الشيرني اللي يطرح جديد العالم الرقمي. هذه فكرة صغيرة على البرامج اللي باش تكونوا على موعد معها بعد انطلاقا من 9 صباحا. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لوفائكم لإذاعة تونس الثقافية. بدينا معكم انطلاقا من 6 صباحا، إن شاء الله نتمنى لكم نهار جميل، يوم سعيد وين ما كنتوا وين ما كان يوصل صوتنا، صوت إذاعة تونس الثقافية. نحب نشكر كل الفريق اللي كان حاضر معايا اليوم، زميلنا كريم المد، كان عجبتك الأجواء تبقى بحذنا كريم عادة ولا شوية برك زيارة ونيارة. شكرا، مرحبا بك كريم. كذلك تحية المريم مناع، كوثر بالحاج، وزميل عبد اللطيف الحاج علي المشرف على صفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك وعلى الديجيتال. حنا الفرجاني كانت معكم من أمام الميكروفون، متابعة طيبة لبقية برامجنا، يومكم سعيد، إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. سوف نواصل في هذه الحصة حديثنا عن الطريقة العروسية الأسمرية الليبية المنسوبة للشيخ عبد السلام الأسمر، والمنسوبة من خلاله أيضا للشيخ أحمد بن عروس، وهي الطريقة المسماة في تونس باسم السلامية. ويحرص منشدو السلامية ومعظم الطرق الصوفية على إنشاد القصائد والأمداح الصوفية بمختلف الأساليب والأشكال، وغالبا ما تبرز في أناشيد هذه الطرق الموزعة في معظم الأقطار الإسلامية جملة من الخصوصيات المحلية التي تميز ثقافة أهالي هذه المناطق والأقاليم، وذلك على مستوى اللهجة اللغوية المنطوقة وكذلك على مستوى اللهجة الموسيقية المغنات، إذ أننا نجد أن الرصيد الإنشادي المعتمد من قبل أتباع هذه المجموعات الطرقية في أي جهة من الجهات هو في واقع الأمر رصيد حاضن لمختلف الخصوصيات والمميزات الموسيقية المتنوعة التي تعود إلى الثقافة الموسيقية السائدة والمنتشرة في تلك الجهات، سواء كان ذلك من حيث النغمات أو الإيقاعات أو الآلات المستعملة، أو كذلك من جانب أساليب وطرق وتقنيات الأداء الصوتي وكذلك الآلي. سوف نحاول رصد أهم هذه الخصوصيات الثقافية المحلية، وذلك من خلال التنقيب في الأشكال الإنشادية التابعة للطريقة السلامية أو العروسية الأسمرية المنسوبة للشيخ عبد السلام ابن سليم المكنى بالأسمر. من أذكار الطريقة العروسية الأسمرية نبقى مستمعين مع هذا الذكر المتمحور حول التشوق إلى الحج وزيارة الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نا قلبي مشتاق لزيارة خير الأنامي.

كنا مستمعين مع هذا النشيد المصنف ضمن الأذكار النبوية الخاصة بالطريقة العروسية الأسمرية، وهي الطريقة التي أصبحت تعرف في تونس بالسلمية والمنسوبة إلى الشيخ عبد السلام ابن سليم المكنى بالأسمر. ويرتبط الشيخ عبد السلام ابن سليم بالطريقة العروسية عبر سلسلة من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم والمسمات سلسلة الأخذ الصوفي، تلك التي تعود عبر هؤلاء الشيوخ المعلمين إلى شيخ الطريقة العروسية أحمد بن عروس. ويرتبط بن عروس بدوره بسلسلة أخرى من الأخذ تعود إلى شيخ الطريقة الشاذلية أبو الحسن الشاذلي. ويورد كريم الدين البراموني، وهو من أهم مريدي عبد السلام الأسمر ومن أقرب أصحابه، يورد هاتين السلسلتين في الكتاب الذي خصصه لمناقب شيخه، وهو بعنوان روضة الأزهار ومنية السادات الأبرار في جمع بعض مناقب صاحب الطار. وذكر البراموني أن الشيخ عبد السلام الأسمر أخذ عن عبد الواحد الدكالي، وهو أخذ عن فتح الله القيرواني، وهو عن أحمد بن عبد الله الرشيد الساحلي المعروف بأبي تليس، وهو عن عبد الله بن علي المعروف بأبي راوي الفحل، وهو عن شيخ العروسية أحمد بن عروس الهواري. أما الشيخ بن عروس فقد أخذ عن فتح الله العجمي، وهو أخذ عن ياقوت العرشي، عن أبي العباس المرسي وارث سر أبي الحسن الشاذلي على رأس الطريقة الشاذلية. قبل أن نواصل مع الطريقة العروسية وكذلك السلمية، نبقى مستمعين الأكارم مع هذا الإنشاد العروسي، وسوف تلاحظون فيه بعض السمات الموسيقية الخاصة بالمناطق الجنوبية الشرقية وتحديدا القطر الليبي، إذ أن هذا الموروث الثقافي التابع للطريقة العروسية ومن ورائها السلمية أيضا هو إرث مشترك بين تونس وليبيا، بل إن منشأ السلمية يعود بالأساس بعد التراث العروسي إلى الأعراض الترابلسية. نتابع وإياكم مستمعين الأكارم هذه المدحة العروسية بصوت المنشد الليبي علي الكيلاني، النادي الصلاح أهل الوفاء والعقيده.

0: كنا في الاستماع إلى مثال من الإنشاد العروسي نسبة إلى الطريقة العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن عروس، وهو إنشاد يتناول بوضوح مسألة الجذب، وجاء على لسان متصوف مجذوب ينتمي إلى تيار صوفي مخصوص يعرف بالتصوف الانجذابي. وقد اشتهر الشيخ أحمد بن عروس بانتمائه إلى هذا التيار الصوفي منذ صغره، كما يحكى حول الشيخ بن عروس أنه فر عن أهله قبل البلوغ ورحل عن قريته المزتين بالوطن القبلي ودخل تونس وقصد زاوية الشيخ محرس ابن خلف، ثم انتقل من تونس إلى باجة إلى ميلا قرب قسنطين الجزائرية وجلس فيها لتأديب الصبيان، وانتقل بعد ذلك إلى تلمسان واستقر مدة بمقام الشيخ أبي مدين شعيب، ثم سافر إلى المغرب ودخل مدينة فاس وزار مراكش وسبتة، ثم رجع إلى تونس عن طريق عنابة، وكان يحمل معه دائما صرارا ضخمة حتى عرف بأبي السرائر، وإن كان البعض ينطقها خطأ السرائر نسبة إلى السريرة. حاز الشيخ أحمد بن عروس شهرة واسعة كولي عظيم البركة فائق الكرامة، وكان الناس يلجؤون إلى جنابه في حياته وحتى بعد مماته يشكونه همومهم ومشاغلهم، وقد صاغوا في ذلك الأشعار المدحية والمنظومات التوسلية التي كانوا ينشدونها للتخفيف عما ألم بهم من الشدائد، ومكنينه بأبي السرائر. نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد العروسي الليبي الوارد في قالب توسل لأبي السرائر الشيخ بن عروس.
1: يا ابن عروس فقيركم في شدة وغصايصة في القلب ما تتعدى، ما ريت من يبخل بحاجة ولد ويترك للهم والأنكالي. يا ابن عروس الحال علي شدة والكرب يصبح كل يوم مجدد، هانا نوح بلوعتي وانعدت، خايف بطول الهجر يفسد حالي.

خادم وانسندت على باب الكريم العالي. يا ابو السراير يا ابو السراير لا ولادك ضامي، يا ابو السراير لا ولادك ضامي، دموعي تحدر على الخدود هيامي. ما قلت انا اللي نصبت علامي يوم الكربه

نشرب ونروى من أسرار علومك، يا فرحتي يوم انتهب بسمك، نسعد ونضوي

وسقي جناني من اللي زي شربه حاشاك يقهر من يلازم بابه. ما قلت انا اللي نصرت المسكين والزوالي يا ابو السراير غيس من نادالك يا هل ترى امتى نشوف خيامك راح بشارة.

يا صاحب التصريف في الأكوان، يا غوث يا ريس الديوان، نطمع نكمل عليك دلالي.

أهل حنانا وبحورهم بأسرارهم مليانة، فازوا بحسن الصدق والأمانة. ورضاك يبري علتي ووجاعي، والوصل منك حقا فيه شفايا، والهجر يجرحني مثيل عوالي.

فارس الصدادي ما قلت انا نقمة للحسادي، ما قلت انا عز للي

ياما من فقير قضيت لا حاجتا، ياما من غريق عنايتك شلتا. كيف

0: انغر يا مليح السيرة، لا نعرفك مولى الفزع والغيرة.
1: نواصل مستمعين مع الطريقة السلامية ذات الجذور العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن عروس الهواري المتوفى سنة 68 و800 للهجرة، 63 و400 للميلاد، وضريحه بزاويته المعروفة قرب جامع الزيتونة بتونس. ويقول بعضهم بعدم وجود أدلة صريحة تثبت حقيقة ارتباط الطريقة السلامية بالطريقة العروسية، ويعتبر أن هذا الارتباط المزعوم كان بسبب اعتياد أتباع السلامية منذ سنين طوال إقامة حلقات الذكر وأعمال الحضرة في الزاوية العروسية قرب جامع الزيتونة حيث ضريح الشيخ أحمد بن عروس. ولكن هذا التبرير غير كاف، باعتبار أن التصريح بالانتماء للعروسية والانتساب للشيخ بن عروس واضح وصريح في سلسلة السند الصوفي الخاصة بالشيخ عبد السلام الأسمر، تلك التي تم نظمها في شكل قصيدة صوفية ينشدها السلاميون ويطلقون عليها اسم السلسلة الذهبية. هذا بالإضافة إلى ما ورد في مناقب الشيخ عبد السلام المدونة في كتاب البراموني روضة الأزهار من الحكايات والأخبار التي تصرح علنا بالأصول العروسية للشيخ عبد السلام الأسمر ومريديه وأتباعه. بالإضافة إلى كل هذا، فإننا نجد هذا الانتساب العروسي في معظم الأناشيد الخاصة بالسلامية والمسمات بالبحور. مثال من ذلك هذا البحر الذي جاء في مطلعه على لسان الشيخ المؤسس عبد السلام الأسمر قائلا: أنا الأسمر سري ظاهر، أنا سقاني بول أسرار، أنا عروسي وبحري زاخر، يويل من جاف التيار. نستمع إلى هذا البحر السلامي بصوت الشيخ محمد سريح في طباعة رصد الذيل.

يا زينتي في حياة حياتي.

نواصل مستمعين مع الطريقة السلمية ومسألة ربطها بالطريقة العروسية المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس، وفي محاولتنا لإيجاد أدلة منطقية تبين سبب هذا الربط الذي

في زليت الليبية بمبادئ الطريقة العروسية وبممارساتها، علما بأن الطريقتين قد انخرطتا رأسا في نهج التصوف الشاذلي الذي يعود له الفضل منذ القرن الثالث عشر في استيعاب وتأطير معظم التنظيمات الطرقية المغاربية عن طريق أصحاب أبي الحسن الشاذلي المعروفين باسم أصحاب المغارة، باعتبار أنهم كانوا رفاق الشاذلي بالمغارة حيث كانوا ينقطعون للذكر والخلوة على الهضبة المعروفة اليوم في تونس باسم جبل الجلاز. من بحور الطريقة السلمية الواردة فيها إشارات إلى الانتماء الشاذلي، هذا البحر الذي جاء فيه ما تهنوا قلبي حيران، ما بقات ليه دبارة، بسيوفهم ياتوني الأخوان مع رجال المغارة. نبقى مستمعين مع هذا البحر السلامي بصوت الشيخ محمد سريح الذي اعتمد فيه بعض التلوينات المقامية بين طبوع رزد الذيل والمزموم. ما تهنوا قلبي حيران.

لقد تعددت أناشيد الطريقة السلمية المسماة بالبحور والتي يرد فيها الإقرار بالانتماء إلى الطريقة العروسية مع الاعتراف بفضل شيخها أحمد بن عروس والسعي إلى الارتباط به وجعله أحد أبرز حلقات السند الصوفي الشاذلي. سوف نقدم لحضراتكم مثالاً آخر من هذه البحور السلمية المحتفية بالسند العروسي وبالولي سيدي بن عروس الملقب بأب السرائر، ويتخلل أبيات هذا البحر مثل ما جرت العادة أبيات إضافية من الشعر الملحون وردت في شكل عروبيات أي ارتجالات غنائية، وهي أشعار تعود أساساً إلى المربعات المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس، والتي يقول في إحداها: أنا حمد فارس الخيل يوم ركيح لمشالي، نركب على كامل الذيل ونلحق الليل تالي، أنا بن عروس الذي كان تغاث بي الرجال. وتكون بداية البحر كالآتي: يا ولي نورك وجاد، يا بو الأولاد، يا بن عروس الرباني، يا بو السراير يا صداد، فز على السياد أهل المشرق بكمالي.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي التي خصصناها لتتبع جذور الطريقة السلمية، وهي الطريقة العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن عروس الهواري، أحد أبرز متصوفة العهد الحفصي، والذي عاش في تونس فيما بين القرنين 14 و15، وكان من أبرز أعلام المدرسة الصوفية الشاذلية. سوف يكون لحديثنا في هذا الموضوع بقية، وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم نحييكم مستمعين الأعزاء، ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. مع أجمل تحيات سونيا هدياوي في الهندسة التقنية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي،
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نلتقيكم في مشهد يوم الجمعة للثقافة، ولقانا اليوم سيكون حول الأدب، حول المسرح وكذلك التراث، ثلاثة مجالات سنتحدث فيها في المشهد الثقافي. في لقانا المباشر معكم اليوم منى الدريدي، كوثر الحجري، كريم المدب، رافقوكم حتى منتصف النهار إذن في هذه المجالات للحديث في مجالات متنوعة ومختلفة. الجزء الأول إذن سيكون في متابعة لحراك ثقافي بين الأدب وشهر التراث، وكذلك أيضا المسرح وذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مجال التراث طبعا نختتم شهر التراث، وكذلك سنتحدث عن مواضيع جديدة، سننفتح على العلاقات كذلك بين تونس وموريتانيا في هذا المجال بعد قليل. إذا نبدأ بهذا النغم ثم نعود لبداية حديثنا عن تظاهرة أدبية متميزة.

0: المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: نواصل لقاءنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي، ومن أبرز رموزه والتي نتحدث عنها اقتراناً بهذا التاريخ اليوم 15 ماي تحديداً، مدرسة تونسية في الفن التشكيلي، وموضوع نطرحه الآن لينضاف إلى المجالات التي سنتطرق إليها هذا اليوم. نتحدث عن الفنان الهادي التركي اللي هو من مواليد هذا اليوم 15 ماي 1922، ولد في العاصمة، درس فن الرسم في أكاديمية روما للفنون الجميلة، كان هذا في أواسط الخمسينات، وعمل أستاذا بالمدرسة الوطنية للفنون بتونس من 1962 إلى غاية 1989. تحصل على عضوية الاتحاد العربي للفنون التشكيلية، ثم عضوية الهيئة التنفيذية للجمعية العالمية للفنون التشكيلية التابعة لليونسكو، وتم أيضا انتخابه مستشارا مدى الحياة للجمعية العالمية للفنون التشكيلية في مؤتمر الجمعية سنة 1978. تحصل الفنان هادي التركي على وسام الفنون والآداب الفرنسي، فاز كذلك سنة 1989 في تونس على وسام الاستحقاق الثقافي، و كان له صولات وجولات في مختلف بلدان العالم، وعرف بالمدرسة التونسية في الرسم، وقدم أكثر من 1000 لوحة. الهادي التركي في مجال إذن فنون النخبة، ولكنه كانت شخصية عامة، شخصية محبوبة، شخصية قريبة من التونسي، من ذاكرة التونسي، وله كان له عديد المداخلات التي تبقى في الذاكرة ببساطتها وبكلمات جميلة وتونسية بسيطة تنبع من شخصية ليست ككل الشخصيات، تقبل التواصل وبكثافة مع المحيط، مع البيئة، مع الناس، مع المدن، مع كل ما يتعلق بما هو تونسي إذن وانتماء، فهو لغة ورسما وحضورا وإرث كبير جدا في لوحاته. ترك هذه البصمة اللي تقريبا عندما تسأل تونسي عن أهم الفنانين التشكيليين سيكون الاسم الأول طبعا من بين الأسماء التي يذكرها ضمن معلوماتي. إذن الفنان التونسي الهادي التركي الله يرحمه، اللي غادرنا تحديدا في شهر مارس 31 مارس 2019. إذن من رموز المشهد الثقافي التونسي في الفن التشكيلي الهادي التركي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
6: نواصل لقانا معكم في المشهد الثقافي. سنتحدث الآن عن تظاهرة أدبية عن مدينة، والحقيقة فما ترافة في الطرح مثل هذه المواضيع. نتحدث على مدينة تالا ضمن السرد والرواية، وضمن البرمجة الكاملة باش تكون الكاتبة هي من الفرشيشي، إذن في ترأس الجلسات في علاقة بهذا الملتقى اللي تشرف عليه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين وأيضا بيت الرواية. حاضرة معنا الكاتبة هيام. صباح الخير ومرحبا بك.
7: ألو، صباح النور. تحية طيبة لك منى، تحية إلى كل مستمعي الإذاعة الثقافية.
6: إذن الملتقى باش يكون إن شاء الله بداية من يوم السبت، أيام 16 و17 و18 ماي، والبداية بشكون عندك هيام الفرشيشي، إذن الكاتبة، ضمن مداخلات وموضوع باش تقدمه لنا أنت في علاقة بهذا الموضوع الكبير اللي هو السرد والرواية من تالا وعنها.
7: نعم، هو الموضوع كما قلتي هو أسرد في من تيلا وعنها بمناسبة أحياء شهر التراث.
6: نعم.
7: وتيلا كأي مدينة من المدن التونسية لها الخصوصيات الحضارية التي تميزها.
6: نعم.
7: وهذه الخصوصية تنعكس في الرواية، في السرد، في الفنون كذلك، لتشخص هذه الأعمال الروائية ملامح المدن من خلال سرديات مختلفة.
6: نعم.
7: وتيلا هي بالنسبة إلي ليس مجرد مدينة من المدن التونسية، بل هي تمثل الجذور وتمثل مسقط رأس الأجداد، ويهمني طبعا أن أكون موجودة في هذه الندوة. والتعريف كذلك في هذه الندوة أن كل من سيتدخل أو يحاضر أو يقدم عملا فنيا أو إبداعيا أو مداخلة نقدية هو إما من تالا أو أصوله من تالا. يعني كأن هنا أبناء المدينة، أبناء ريف تالا كذلك، هم من سيشرفون على تقديم هذه الندوة وتشخيص تالا من خلال المنظور الخاص لكل مشارك.
6: بالنسبة لمشاركتك هيام، على امتداد يبدو لي يومين في الندوة.
7: نعم. بالنسبة للتدخل سيكون في البداية خلال الندوة الأولى من خلال رئاسة جلسة، ثم من خلال تقديم مداخلة في بيت الرواية، علما وأن يومين يعني سيتم تخصيص يومين لهذه الندوة في تيلا، ثم اليوم الثالث يوم 18 في مدينة الثقافة، ومداخلتي ستكون بإذن الله في مدينة الثقافة. وكان اختياري على رواية الشعر والرواية علالة الحواشي، هذه الرواية صدرت في 2017.
6: نعم.
7: يعني حين قرأتها سابقا يعني وجدت فيها هذا التراث الغني في مدينة تيلا، وكأن هنا المؤلف قد اجتهد كثيرا في جمع التراث الشفوي ولكنه وظفه من خلال عمل روائي. وأكيد أن التناول الروائي يختلف يعني على البعد التأريخي أو التاريخي في كتابة الرواية، ثم أنه انطلق من شجرة العائلة يعني نعم. منذ فترة ثورة علي بن غزام وصولا إلى ما بعد الثورة. وكانت الشخصية الأخيرة في الرواية هي شخصية المؤلف، شخصية الشاعر
6: نعم.
7: شخصية الرواية على الحواشي
6: تحديدا يتحدث يبدو لي على يقول أسفار أبي الأحناش المفقودة، يعني هذا عنوان الرواية اللي في المداخلة متاعك، رواية تجريبية تستلهم التراث المادي لريف تالا.
7: نعم هو أبي الأحناش المفقودة هو جبل في تالا يؤشر أكيد إلى البعد المكاني الحقيقي والمتخيل. هو سيرة مكان، هو سيرة منسية يعاد نعم. استرجاعها من خلال الحاضر ويسافر إليها السارد عبر الزمن باعتبار أن هذه الأسفار هي أسفار في الذاكرة وكذلك لا يتحدث عن أحداث نعم. تاريخية فقط، وإنما كذلك يضيف إليها الأشكال الخيالية، يعني هو ينطلق من التراث لذلك نعم. المكان ولكنه يضفي عليه العديد من الإبداع لأنه فقط لا يتناول التراث وإنما يحاول أن يحاكيه، يحاول أن يبحث عن شبيه لذلك التراث من خلال كتاباته، من خلال أشعاره، من خلال سردياته، من خلال حكايته. هنا كأنه يمارس نوع من الإبداع على الإبداع على التراث.
6: نعم، بربط هذا مثل هذه التظاهرات في علاقة بشهر التراث اللي هو يشارف على اختتامه وسيكون يوم 18 ماي، واللي في كل مرة يختار محور أو موضوع، وتحديدا هذه السنة ارتبط بالعمارة وعديد التظاهرات اللي صارت، وفما تركيز على المدن مثلا، الحديث عن الأثر الأندلسي في تونس و في المدينة، في العمارة، في التخطيط، وأيضا بالعودة إلى الأدب يمكن أيضا أن نتحدث عن هذا المجال اللي هو البعد التراثي وأثره في السرد بشكل عام، في الرواية أيضا.
7: نعم، بالنسبة إلى تونس يعني عندما نتنقل داخل المدن والأرياف التونسية أكيد كل مكان في تونس له خصوصية يعني حضارية تميزه عن غيره، يعني تجد تلك البصمة التي تشدك وتجدها هي في الحقيقة بصمة فريدة يعني. وأكيد أن شهر التراث هو يعيد إحياء هذه الملامح خاصة حين يقع اعتمادها من خلال البعد الفني والجمالي ومن خلال البعد الأدبي. لأن هذه التظاهرات هي ليست فقط رحلة في التراث وإنما هي تعيد بناء الذاكرة وهي ليست فقط مجرد شهادة عن الماضي وإنما هي كأنها سيرة أشياء وشخصيات وأحداث منسية. وكذلك هناك نوع من الأخراج لهذا التراث بصورة جديدة جمالية محببة لدى المتلقي وتتيح له أكيد السفر في هذه العوالم الخاصة بالماضي مع عنصر خيال كما أشرت منذ البداية.
6: نعم، وإن كان الموضوع هو يتعلق اليوم بمدينة من مدن تونس، مكان له خصائص طبيعية في مرتفعات القصرين تحثوا على تالا، ولكن الموضوع عندما يكون فيه ذاكرة المدن في علاقة بالأدب والكتابة أو أحيانا أماكن، أحيانا من رواية يصبح مكان لا يذكر إلى يعني يأخذ أبعاد وشهرة نظرا لأنه كتب عنه أو انطلقت منه حكاية أو قصة ذكرت في رواية مثلا.
7: نحن أحيانا نسافر إلى العديد من المدن أو الكثير من الأماكن يعني في العالم ليس في تونس فقط من خلال الأعمال الأدبية والأعمال الفنية لأنها فعلا كأنها خرائط تدخلنا إلى تلك المدن وتجعلنا نرى كل تلك الخصوصيات من خلال تراثها، من خلال عمارتها، من خلال مخزونها الشعري الحكائي شخصياتها، يعني هذا مهم جدا في الحقيقة.
6: نعم، إذن التراث والتاريخ وكذلك مجال الخيال الذي يمكن أن نتحصل على المتعة والمعلومة وربما أيضا أن نعرف أكثر من خلال الكتابة ومن خلال قصة يرويها إذا كاتب قصة أو رواية.
7: نعم حتى العادات والتقاليد التي لا نعرفها عن تلك المدن في العديد من الأفراح، في حفلات الختان، كذلك حتى في المآتم. يعني كل تلك الطقوس هي والعادات هي عندما تقرأها تتعرف إلى شيء جديد. يعني حتى نوع الرقصات كذلك الأمازيغية أو الأندلسية، الأمثال كذلك الجديدة التي لا نعرفها، يعني ذلك انعكس من خلال هذا العمل السردي الذي أضاف حتى إلى الذاكرة، إلى مرجعيتنا، إلى ما نعرفه عن تلك المدن، لأن من ينطلق من المكان الذي ولد فيه أو عاش فيه أكيد سيلزم.
6: نعم.
7: إلى القارئ الكثير.
6: نعم، إذا ندوة فكرية ضمن سياق عام اللي هو تقريبا يتوافق مع اختتام شهر التراث كما ذكرتي أنت هيام في تدوينتك، سرد الأعماق مدينة تالا، بيت الرواية، جمعية صيانة المدينة بتالا، إذا وفي ملتقى أدبي إذا كبير من زوايا مختلفة من مواضيع مختلفة، كيف نرى تالا ووجود وأثر تالا إذن في السرد وفي الرواية. إن شاء الله بالتوفيق لمساهماتك هيام، وسيكون لنا إن شاء الله لقاء قريب.
7: شكرا جزيلا.
6: شكرا لك ويومك سعيد. إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء.

0: المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: في مجال السينما الآن في المشهد تونسيا وعربيا ونظرا لعديد إذن المهرجانات الآن في السينما منها مهرجان كان، مركز

في مع نهاية الأسبوع تقريبا أيضا تكون فيها عدة مميزات، وسنتحدث عن العروض وعرض بالذات هو الذي سنتحدث عنه بعد قليل من إخراج محمد العتيري.

0: نواصل لقاءنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي وضمن عنوان متميز، تظاهرة مسرحية عنوانها بالمسرح أكون، وسنتحدث عن عمل يشارك في هذه التظاهرة لانطلاقتها من 14 تتواصل إلى غاية يوم 17 ماي. حاضر معنا الفنان المسرحي محمد العتيري في مصافحة هذا الصباح. مرحبا بك سي محمد.
1: وبيك صحة ومرحبا بالإذاعة الثقافية وكل مستمعين بتاعها أكيد.
0: مرحبا.
1: وكما قلت هذه بدرة حمانة حلوة برشة وإنسانية برشة وفنية برشة.
0: نعم.
1: ولو أنه معناها أسبقت في أيام قرطاج المسرحية الدورة اللي قبل اللي فاتت. كيف كان فما لقاء معناها فهمتي كان مميز معناها للي يقول أنا نقول زي واحد خاصة كل هالمسرح المختلف هذايا. معناها تمثل في ورشة قلت أنا اللي آمنتها. إلى جانب أنا مداخلات أنا قيمة أنا الناس زواج كفاءة الدكتور زواج بالتردات والدكتور هدى الموشي والراحل الله يرحمه أنا شعافي
0: الله يرحمه أي
1: دونك أنا كانت البداية ولمسة توا.
0: نعم.
1: واللي يخرج الصدر والفرح برشا أنه يتحط معنا فهمتي في البروشير معنا في المعلقة الدورة الأولى.
0: نعم.
1: هذا اللي واحد تعد عليه وناضل عليه معنا سنين أنه يستنى في لحظة هذه أنه الناس هذه معنا تأخذ مكان بتاعها الإطلاقية كثمانين.
0: نعم.
1: بعيد على سيسمه لباس العين وقفة رمضان وكذا، لا بالعكس أجواء أخرى. هذا معنا فهمتي روح معنا متاعها وتقول الناس خلقوا الفن معنا وإن شاء الله معنا الناس اللي جيت واكب العرض العرض هذا ولا العروض تشتد معنا فهمتي.
0: نعم.
1: انت لقيتها معنا فهمتي من معنا بدأت من البارحة انت لقيتها
0: أي. يوم 14 ماي
1: تحس انه معناها بالحق انا فهمتي فما شيء مختلف.
0: خلينا نذكروا سي محمد بالاعمال، البدايه كانت مع لوحه، هو عمل لشركه ستار الاحمر للانتاج والتوزيع بتونس، عرض احكي لي جمعيه المسرح الصغير بمدنين، هذا بالنسبه لليوم. يوم غد عمل عنوانه انا هكا سادسة ونصف، يكون جمعيه نجوم التحدي لحاملي الاعاقه بقربة. ثم يوم الأحد سنجد إذن عرض بسمة اللي هو من إخراجك، وما لا يقال كذلك عمل لجمعية أولياء وأحباء الصم بأريانا، كل هذا يكون في مدينة الثقافة تحديدا.
1: بضبط هي مدينة الثقافة، هو أصلا البرنامج هو بين قطب المسرح
0: أي.
1: والفن الدرامية وزارة الثقافة. وأنا هيكلة كبيرة برشا مشروع في هدايا.
0: نعم.
1: كما سبق أني قلت لك مشروع فني وإنساني.
0: نعم.
1: حتى القائمين عليه معناها فهمتوا تحية شكر معناها المديرة القطب الفنانة جميلة الشيحي.
0: نعم.
1: والفنان صدق طرابلسي. معناها مجهود كبير برشا برشا.
0: نعم.
1: وبالحق أنا إذا قلت راهو ما تنجمش تكون فنان إذا ما تكونش إنسان. أنا ديما هذه كلمت وهذا شعاري في الدنيا. وزيد أنا كل شيء مرتبط ببعضه.
0: يعني هذه دورة أولى لعروض إذن يقدمها خلينا نقول فنانون بشكل خاص ويعني سلسلة من العروض من حيث الفكرة ومن حيث الموضوع ومن حيث أيضا الفنانين المشاركين، هذوما صغار وكبار في الأعمال هذية. منهم عمل اللي تقدمه أنت، كانت تعطينا فكرة عليه وكيفاش خدمت عليه
1: تسمع هو عمل كيف سبق اللي معناها قلت راه ما يخضعش للقوالب التقليدية المسرحية، لكن هي حكاية واضحة، ما في شخصيات واضحة، في فكرة معنا اشتغلنا عليها معنا على امتداد 3 سنوات الفكرة هذه اشتغلنا عليها اللي هي البحث على الإنسان معنا فهمتي الصحيح.
0: نعم.
1: وإبراز الذات بالنسبة لهذوما معنا كلمة بصمة أنه معنا الإنسان معنا فهمتي والبصمة اللي يخليها معنا فهمتي وإلا يخلي في غيره معنا البصمة. وهذا اللي نصعود عليه، ما نحبش نكون أنا معنا إحنا توا معنا العمل بتاعنا هذا يطبع من فهمتي الاتحاد التونسي للإعانة القاصرين الذهنيه.
0: نعم.
1: لكن احنا زي ما نحبش نحس انه نحن مقصرين وأن يكونوا قاصرين أن نفهم النوعية هذه شو تحب وأن كيفاش نحن نتعامل معها. ممكن العمل روى خلينا نقول لك بين الغرين معناها يجي في إطار ما يسمى بالمسرح المخبري وندعو الناس أن يجي تشاهد تجربة النوعية معناها فهمتي وتشوف معناها فهمتي تكتشف بالحق معناها فهمتي في هيك وقت نحسوا أن قدام حاجة مختلفة ورانا قدام معناها تكوين جديد ورؤية جديدة وتشكيل جديد معناها تشكيل جديد للمسرح أصلا معناها من هالمسرح هذا موجود لكن موجود معناها فهمتي في تجارب معناها تقول أنت من اجتهد وأصاب معناها إذا كان
0: فله أجر وما يعني فله أجرين ومن أخطأ فله أجر على الأقل
1: بالضبط لا معناها من حبيت أقول لك ما هيش الناس اللي تعمل في تجارب لا هذا يكون واحد ذات من عنده الناس من فهمتي فما مسرح من قاعد ينتج وكذا وشنو علاش ما يوليش خيف هو انا فنان وعنده حرص وهذه هذا اللي واحد يقول يحب معناها فهمتي يسب معناها من خلال ان يبني معناها النوعيه هذه ويبني
0: نعم.
1: هدايا ويبني هالتوجه هدايا وان شاء الله معناها فهمتي نتكاتفوا الناس كل مع بعضنا معناها فهمتي اعلام معناها فهمتي وفنانين الدنيا كل انه معناها نوصلوا للمشروع هذا.
0: بالنسبة لبصمة أنت قلت هو يندرج ضمن المسرح المخبري قدش فيها كلها يعني صغار اللي شاركوا فيها ولا مختلف الأعمار؟
1: من 15 حتى 23 عام
0: يعني أطفال وشباب
1: ومن معنا الاختلافات ذات الإعاقة والمناسبين للدواء ولا المتأخرين ذهنياً
0: والمجال أنت قلت ما هوش فمش يعني موضوع بالذات ربما أفكار ومواضيع ومواقف مختلفة تتحرك في الركح لتقدم تعبير وبصمة خاصة بها
1: بالضبط كافة صح هي رحلة تمتد على امتداد 45 دقيقة فما هلا تنجم تشوف فيها كل شيء تنجم تفهم منها كل شيء معناها اللي حاجه تمس معناها من روح حاجه معناها نعم. رحله اول لوحه في المسرحيه هي ولاده الانسان كي نبداو بها معناها وقت دونك هو هذيك هي بحث على الانسان
0: نعم.
1: ولاده معناها هي في اصلا فهمت واللي يبقى بما يبقى الاثر اللي اسسه واللي يبني عليه فهمت خاطر احنا معناها كي تجي تحسب معناها عمر نحن معناها في عمر الشعوب ما يجيش ثاني لكن باش يطوال وباش يمتد وباش معناها يعيش كان معناها فهمتي بالاثر اللي خلي
0: جميل. إذا مجال للتجربة كعمل مسرحي لاكتشافها ثم أيضا من حيث التجارب الفردية هنا للفنانين خلينا نقولوا اللي حاضرين في العمل هذا عمل البصمة كيفاش باش تكون طريقتهم وتفاعلهم مع بعض وتفاعلهم مع الركح ومع الحضور أيضا في هذا العرض خلينا نقوله لي قلت هو ضمن المسرح المخبري لملا التجريب مهم جدا في المسرح أنه نسمع لغات مختلفة نسمع تعبيرات مختلفة ورؤى أيضا مختلفة خاصة في علاقة بالإبداع لقدم ذوي الاحتياجات الخاصة هي عمل متميز لنكتشف أيضا نحن أنه الاختلاف هذا اختلافنا في أو منظورنا للمواضيع كيف نراها وكيف نتعامل معها لكل منا له وقت ليعبر وأيضا لينتج وليكون له بصمة مختلفة
1: بالضبط هذا هو الاختلاف
0: نعم
1: الاختلاف هو اسراره
0: نسمع فيك سي محمد نعرفوا اللي احنا خذيناك تحديدا من البروفات والتحضير واجواء الركح
1: سمحنا كل شيء على
0: المباشر اي نعرف اي اذا احنا حابين فقط انه نتحدثوا اكثر ما يمكن على العمل هذايا بصمه اللي باش يكون اذا ضمن التظاهره بالمسرح اكون وبالنسبه لليوم فما عمل عنوانه احكي لي تقدمه جمعيه المسرح الصغير بمدنين كذلك يوم غد انا هكا لجمعيه نجوم التحدي لحاملي الاعاقه بقربه يوم الأحد يوجد إذن عرضين، عرض بسمة اللي تقدمه جمعية مساعدة القاصرين ذهنيا بسوسة، وعرض ما لا يقال عمل مسرحي لجمعية أولياء وأحباء الصم بأريانا في مدينة الثقافة. إذن العروض كلها تبدأ الساعة 6:30. يوم الأحد 17 مايو سيكون الموعد انطلاقا من الساعة 5:30. إذن شكرا لك. إذا كان عندك حاجة فيما يتعلق إذن بالمسرح خارج هذا الإطار على مستوى إنتاجك الخاص أو على مستوى أيضا مهرجان المسرح العربي، فمش حاجة جديدة سي محمد؟
1: فما أكيد أنت قاعد عيش تجربة كممثل في جمعية المسرح العربي خصوصا في عمل مسرحي من قصة خرج الفنان محمد صالح العواد، وقادم حظه في المستقبل أكيد بالنسبة لجمعية المسرح العربي. وإن شاء الله أكيد ما نشكو دورة استثنائية في ديسمبر. بدينا طول الاتصال بالفرق، قادم حظه فهمتي في الورشات على بكري اللي الندوة اللي بشكون معناها مهمة جدا. ما نعرف وإن شاء الله ما نأكيد بش تحكيه
0: أكيد أكيد. شكرا،
1: متشرف برشا في اللقاء هذا والتصافح الحلوه.
0: مرحبا
1: بالصحه وديما نقول الاعلام راهو من اهم الدوافع والثوابت والركائز اللي نجم تبنى عليها مشروع.
0: نعم، هي دعوة للحضور لمشاهدة هالأعمال المسرحية هذه، شوفوا شنو تنجموا تكتشفوا شنو الجديد فيه بالمسرح. أكون ما معنى أن أكون بالمسرح إذن، وخاصة نتحدث هنا على ذوي الاحتياجات الخصوصية في عمل أو في أعمال إبداعية مختلفة. إذن هذا التظاهرة اللي شكون اختتامها يوم الأحد، وهذا العرض الأخير الذي تحدثنا عنه الآن بصمة من إخراج الفنان محمد العتيري. شكرا ليكسي محمد، وما زلنا مواصلين معكم مستمعين دائما في المشهد الثقافي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: المشهد الثقافي مع منى دريدي.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا معكم في المشهد الثقافي ليوم الجمعة. حاضرين معنا اليوم ضيوفنا في الاستوديو، منجمش نقول عليها ضيفتنا الأستاذة عفاف الهلالي اللي هي ديما مواكبتنا في عديد المواضيع والأعمال وأيضا الشخصيات اللي قدموها كل ما له علاقة أيضا بالتراث والأثار. صباح الخير، مرحبا بك أستاذة عفاف.
1: مرحبا منى، وتحية لكافة مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: اليوم ضيفنا الأستاذ عفاف الدكتور أحمد مولود عيد الهلال. سعداء أنك حاضر معنا، خلينا نسمع صوتك وكلماتك.
2: أنا أسعد بوجودي بحكاكم اليوم.
0: الحقيقة وأنا نكلم فيك معناها دخلني الشك، موريتاني يعني نعرف الفم إيقاع وفي اللهجة الموريتانية وطريقة في نطق الكلمات، ولكن هذا ما صارش، فبقيت نحاول نثبت ونعود، فاتضح أنه دكتورنا وضيفنا اليوم خلينا نقول بين ظفرين كما يقولوا الشارب باللهجة التونسية.
2: الشرف والله أدعي.
0: مرحبا بك يا سيدي الدكتور إذن أحمد مولود عيد الهلال، دكتور في علوم التراث الثقافي من جامعة تونس، له عديد البحوث وفي عديد المجالات اللي يجمعها طبعا هنا مجال التراث والأثار، له عديد الإسهامات أيضا بالكتابة في عديد المقالات، عديد المشاركات، عديد المشاركات في الندوات وأيضا في الأثر المكتوب، عديد المؤلفات. هذا ما سنتطرق إليه الآن ضمن هالجمع هذية في عديد في تقديم يعني الصياغة لتعريف دكتورنا وضيفنا اليوم، لنتحدث عن موريتانيا، نتحدث عن تونس موريتانيا في ضمن إذن العلاقات ضمن فترات زمنية متعددة، هذا الامتداد الجغرافي التاريخي وعمق أيضا العلاقات وأيضا خلينا نقول الأثر المشترك ما بين البلدين، سيكون هذا إطار عام لحديثنا اليوم. مرحبا بك دكتور. أستاذ عفاف، كان نبدأ بآخر حاجة وآخر خلينا نقوله في مجال التميز والمجال الأكاديمي العلمي للدكتور.
1: نعم، المناسبة المباشرة لهذه الدعوة اللي هي البحوث الجديدة للدكتور أحمد مولود عيد الهلال، اللي طبعا هو مش غريب عن تونس، هو موريتاني بطبيعة الحال، وهو كذلك ابن تونس لأنه منذ سنوات طويلة هو يزاول تعليمه في جامعة تونس، وسنتبين المسيرة متاعه اللي المحطة القريبة جدا هي أنه ناقش ملف التأهيل الجامعي في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس بحضور لجنة من الأساتذة الأجلاء والأكفاء. أحمد مولود عيد الهلال الدكتور الزميل الموريتاني إذن هو أول أستاذ موريتاني من جامعة نواقشوط يناقش ملف التأهيل في جامعة تونس،
2: وهذا يحسب في العلوم الإنسانية،
1: في العلوم الإنسانية بطبيعة الحال في جامعة تونس. بالنسبة لنا احنا كلية 9 أبريل، وهي هذا يحسب طبعا للعلاقات التونسية الموريتانية الوطيدة منذ زمن بعيد جدا. تو يتحدثنا الدكتور أحمد مولود الهلال منذ الفترة القرطاجية اللي طبعا سنتتبع طبعا هذا كذلك هذه العلاقات القديمة من خلال كذلك أعماله ودراساته، ومن خلال كذلك المشاريع الجديدة اللي هي بصدد الإنجاز كما آخر حفريات اللي قاعد مشروع الحفريات المهم اللي قاعد يتم في موريتانيا واللي فيه مشاركة تونسية، وتعبر على هذا التعاون التونسي الموريتاني. الأستاذ أحمد، عندك الكلمة في البداية لأنه ما شاء الله المسيرة طويلة، كانت تحب تذكرنا كذلك بالمواضيع العمل اللي اشتغلت عليها في الدكتوراه اللي كان طبعا تحت إشراف أستاذتنا المرحومة الأستاذة منيرة رمادي شابوتو، وكانت طبعا بتقدير مشرف جدا، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن المسيرة متواصلة.
2: شكرا جزيلا سيدة منى، شكرا جزيلا زميلتي وبنت عمي كما نقول، على خاطر لك نتاعها هلال ولك نتاعي هلال، دونك هذاكش نبانو هلال زوز. على اي حال شكرا، شكرا لتونس بحضنها الدافي. لا تتصورون مدى سعادتي بنقاش تأهيل الجامعي في الجامعه التونسيه، لان في جامعة نواكشوط منذ سنوات بدأنا الدخول في سيستم الأمد، بدأت الصلات أكثر مع جامعة محمد الخامس والمغرب، في حين أن بداية جامعة نواكشوط كانت على أيدي الأساتذة التونسيين الكبار. أول نواة تعليم عالي كانت في موريتانيا هي المدرسة العليا للتعليم إيكول نورمال سيبريال إنس، وبدايتها كانت مع رواد التعليم العالي في تونس، كان سي محمد العلاوي الله يرحمه، سي محمد الهادي الشريف، سي محمد الهادي الطرابلسي، يقضون أسابيع يدرسون في نواكشوط ويشرفون على الطلبة، وعندما يكمل الطلبة الليسانس متاعهم جاءوا إلى تونس، وهكذا تكونت النخبة الأولى، لأن تونس علاقاتها بموريتانيا كما قالت الزميلة عفاف ليست من اليوم، هي من فترات لا تعيها الذاكرة. أعتقد أن رحلة حنون هذا رحالة القرطاجني في حدود 445 قبل الميلاد إلى هذا الرحالة، نعتقد أنه وصل إلى السواحل الموريتانية. وشخصيا أعتقد أن وجود ميناء اليوم قريب من مدينة نواكشوط اسمه ميناء تانيت، ميناء تاريخي معروف، تانيت هي الآلهة الكارتاجية، وكذلك في المنطقة الجنوبية الغربية عندنا في موريتانيا ما زلنا حتى وقت قريب نسمي البنات باسم تانيت. جميل. وهذا الدليل، ومؤخرا عثر على عملة رومانية في نفس المنطقة. إذن كل هذه الأدلة تدل على عمق الصلات التاريخية ما بين موريتانيا وتونس. هناك الفترة الإسلامية الصلات تعززت، لأنه مع تأسيس دولة المرابطين وحج يحيى بن إبراهيم القدالي في القرن الحادي عشر مر بالقيروان وطلب من فقهاء القيروان أن يزودوه بمن يعلم أهل الصحراء دينهم. هنا الموريتاني وصلنا إلى فترة اعتمادنا في التعليم الديني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، حتى أنه في المثل الحساني نقوله اللي عنده رسالة ما تغلب مسالة، يعني اللي عنده رسالة ابن أبي زيد القيرواني. كنا رغم البعد، لأن مصر وموريتانيا وتونس تفصل ما بينهما الجزائر والمغرب، إذن رغم صلات ظلت رحلات الحجاج العلماء الذين مروا، عندما أدخل قاعة المخطوطات في المكتبة الوطنية في تونس اليوم أجد عدد كبير من المخطوطات التي تركه محمد يحيى الولاتي، وهو فقيه موريتاني درس بالزيتونة وكان أستاذ سالم بوحاجم في بداية القرن. إذن الصلات موجودة. وعند بداية الدولة الموريتانية نحن الكيان الموريتاني لم يكن له أن يكون لولا اعتراف المرحوم الزعيم سلاح بورقيبة، لأنه باعترافه لو لم نجد اعترافه لما كنا دولة، لكان جزء ذهب إلى مالي، جزء ذهب إلى السنغال، وجزء ذهب إلى المغرب. إذن نحن مدينون كثيرا لتونس، لكن هذه العلاقة لا تعود لبداية القرن العشرين، وإنما هي ضاربة في القدم منذ ما قبل التاريخ. إذن الصلات في تونس تكون الآن كلية الطب في جامعة نواكشوط، غالب الأساتذة هم أطباء تخرجوا من تونس.
0: جميل.
2: مستشفى أمراض القلب غالب بخيرة الأطباء الجيدين جاءوا من تونس، عميد كلية الطب من تونس، رئيس جامعة نواكشوط حالي درس في تونس. إذن تونس لم على مر الحقب وفي كل الفترات هناك صلات قوية جدا. وأنا واحد من الناس نزيد عليهم بحاجة أخرى، إن ربيت الكبد على البلاد هذه، حتى أولادي مالجري أن أمهم موريتانية تولدوا في تونس، عندي صلات خاصة بهذا البلد. ولا أعتقد أنه يمكن يمر عام إلا ما زرت تونس مرتين ثلاثة. كنت مربيت عليه الكبدة، ما تعرف الكبدة مشو ما فهمت
0: التونسي بالصميم، يعني في التونسي في الصميم، يعني وجدانا ولهجة. والحقيقة جميل هذا، كل هذا الجميل وهذا العرفان من دكتور، يعني بقيمتك هذا أيضا يسعدنا ويثلج قلبنا، وإن نريد أحيانا أن نعرف أكثر، لأنه في مجال المعرفة ما شاء الله عندك، يعني خلينا نقوله معناها ترسانة كبيرة من الاهتمامات والبحوث وأيضا الأعمال أيضا المنشورة. منين نبدأ أستاذة إذا حبيت نختار في الأهم؟
1: هو في نفس الوقت بين الأعمال الأخيرة، لأنها تتويج لمسيرة من البحث انطلقت قلنا في شهادة الدراسات المعمقة وفي شهادة الدكتوراه حول المدن الموريتانية التاريخية شنقيط وغيرها من المدن الهامة، وهي في الفترة الأخيرة فيها تركيز الآن على العمل الأثري في حد ذاته والتراثي كذلك، من خلال عمل مهم مشترك حول أوزوغي والواد تيارت، ومعنى هذا أحد الأعمال اللي على أحد المقالات على على الموقع هذا الموقع التاريخي الهام في الأوزوكي في التاريخ والذاكرة، وهو في نفس الوقت قلت هو فيه مشروع عمل مشترك بين عدة أطراف دولية بين موريتانيا وفرنسا، وكذلك هناك مشاركة هامة من تونس. لو كان تحدثنا عليه يعني في إطار هالسلسلة من المدن والمواقع المهمة الموريتانية اللي اشتغلت عليها.
2: شكرا جزيلا. بالنسبة لهذا المشروع أعتقد أنه من أهم المشاريع التي اشتغلت عليها، وهذا المشروع لو لم أدرس في تونس لما انتبهت إليه، لأننا مع زميلتي عفاف درسنا سي فوزي محفوظ مادة العمارة الإسلامية، وشخصيا مع منهاج الأستاذ فوزي في تدريس تاريخ العمارة الإسلامية والآثار الإسلامية، وأكملته سيدتنا مدام شابوتو رحمة الله عليها بمقارباتها التاريخية. مدام شابوتو علم من مدرسة كبيرة جدا، علمتنا أن طلبتها ينبغي أن يدرسوا كل جوانب التراث، أعطتنا نوع من التعدد الاختصاص اللي تخلينا نقتحم كل الأشياء. وشخصيا مساري في الجامعة التونسية، أنا عندما جئت إلى تونس عندما حصلت على البكالوريا وجهوني إلى القانون، درست عام قانون، قلت لا أحب القانون، مادة جامدة، وكنت مغرما بالمسرح، بدرجة غريبة، وكنت ناشط في جمعية مسرحية، وقلت للوالد أنا سأذهب إلى تونس لدراسة المسرح، وفعلا جئت تونس درست المعهد العالي للفن المسرحي عام أول عام ثاني، ومن بعد من عامي الثاني قلت خسرت القدام. إبانها كان عندي خويا الكبير يعمل دكتوراه ماتيماتيك في فرنسا، وخو الصغير يعمل ميدسين في سوريا، قلت ما همش باش يكونوا خير مني، يلزمني أنا حتى أنا جو دكروش مون دكتوراه. خرجت من المسرح ليس كرها في المسرح، إنما أحب المسرح حب جيد جدا، دونك انتقلت منه إلى معهد العالي للتشريع الثقافي. معهد العالي للتشريع الثقافي لقيت تاريخ الفن، لقيت تاريخ الثقافي، لقيت ليستوار دو لار، لقيت الأنثروبولوجي كيتيريا سوسيولوجي كيتيريا. إبي من بعد الماتريز متاعي أشرف علي أستاذ من خيرة أساتذة التونسة في الماتريز، أستاذ السي مصطفى الناس رحمة الله عليه، في كمة في الأخلاق الماميسي اللي راي، وخدمت معها سيجي كيتو أن أن أن أن أنحرف إلى علم الاجتماع. ثم في نفس السنة فتح في الجامعة التونسية الدو أ باتريمون أركيولوجي الذي فتحه أستاذنا الفاضل سيراد الدفوس طيب الله ثراه وذكره. كنت أمام خيار علم الاجتماع ولا، وكان هذا حظي فعلا، درست مع زميلتي المحترمة عفاف هلال ودرسنا، وكنت من بين 12-13 طالب ناجحين في الديوا. هناك عندما درست
1: واللي هما الان معروفين في الاختصاص بتاعنا يعني في تونس وفي عدة اختصاصات بين الاثار والتراث، وحتى الزملاء اللي درسوا معنا من الموسيقى والمسرح اللي درسوا معنا علوم التراث.
2: بسعد الجاموسي مثلا درس معنا في الديوا، هو جاي من المسرح. كنا مجموعة كبيرة. المهم أن تغير المسار، كيفاش تغير المسار، ومع مدام شابوتو الدرس اللي درستنا حول أنثروبولوجية المدينة العربية الإسلامية مع درس سي فوزي محفوظ على العمارة، قلت سأعمل على مدن موريتانيا الوسيطة. أنجزت تروحها في عامين حول مدن موريتانيا الوسيطة اللي المشروع بكون أتكلم، لأنه هذا هو الخيط الناظم الذي سيوصلني. قمت بعمل انطلق من المونوغرافيا الأركيولوجية اللي عملوا الفرنسيين في هذه المدن، انطلقت من المصادر العربية الوسيطة، انطلقت بعد هذه المدن ما زالت الذاكرة غضة وفيها الكثير من دونك عملت هذا العمل مدن موريتانيا الوسيطة، شهادة دراسات المعمقة، وناقشته برئاسة الأستاذ محمد حسن وعضوية الأستاذ فوزي والمرحومة أستاذتنا وسيدتنا منيرة شابوتو طيب الله ثراها. ومباشرة من هذا العمل انطلقت الى مدن موريتانيا الوسيطه القائمه اللي هي شنقيط ودان ولا توتيشيت المصنف ضمن كامل التراث العربي.
0: نعم.
2: اذا المشروع الحالي الذي اعمل عليه الان منذ سنتين، فالان قمنا بحفريتين دي كامباني في حملتين الحفريات 2025 و2026 في موقع ازوغي، وموقع ازوغي هو مدينه وسيطيه كانت عاصمة الشق المرابطي بالصحراء. إذا عملنا عليها وإنجزنا هذا المشروع الذي لم يكن بالشيء الهين، لأن الحفريات الأثرية توقفت في موريتانيا من 89، وكان من أجل إحياء هذا العمل لابد أولا من إرادة سياسية، لأنه إذا كانت لم تكن هناك الإرادة السياسية لن تستطع القيام بهذا. إذا بدأناها، التقيت بسيدة كلوي كابيل وهي باحثة في الأثار الإسلامية في سينيرس 2017 في ندوة نظمت في باريس، و2019 وصلت إلي في نواكشوط وقالت لي نريد أن نقوم بمشروع مشترك حول أزوغي. بدأنا من 2019 وجاءت كوفيد، وبعد ذلك 2025 انطلق المشروع. المشروع لم يكن له ليرى النور لولا وزير الثقافة الحالي ورئيس الجامعة الحالي. إذن عندما تسهل الأمور يسهلها ربي تسهل.
1: وعندما ثمن يستؤمن بالتراث والأثار والقيمة
2: تماما
1: يعطيهم الصحة
2: تماما. إذن بدأنا المشروع سنة 2025 وهو مشروع في ثلاث مكونات. إذن هناك مكونة البحث العلمي، هناك مكونة التكوين، لأن موريتانيا موريتانيا أريد أن أعود قليلا إلى الوراء. في الستينات موريتانيا استثمرت كثيرا في علم الآثار، لأنه من أجل إثبات الذات دول الجوار، بعض الجوار الشقيق المحترم الذي نقدره ونحترمه بدون ذكر الأسامي، كان يقول أن موريتانيا جزء لا يتجزأ منه. وبالتالي الدولة الموريتانية مع الرعي الأول مختار والدادة والجيل الذي نشأ تكون في الجامعات الفرنسية، استدعوا الحفريات وكانت هناك حفريات أثرية. إذن دولة الاستقلال كانت بحاجة إلى المستند الأثري لإثبات الذات، وبالتالي الحفريات كانت في الستينات والسبعينات والثمانينات، وكانت موقع أوداغوس هو أحد هذه المدن التي عملت عليها. موقع أوداغوس كان فيه ديشانتي إيكول، ورشات مدرسية للطلبة تكون فيها طلبة موريتانيا من مالي، منهم رئيس مالي السابق ألفاو ماركوناري تكون هناك، من بين الطلبة الذين عملوا فيها أستاذنا سي عدنان لوحيشي خدم مع دينيز روبير. دونك كانت هناك في السبعينات أبحاث أثرية هامة في موريتانيا، ثم عندما توقفت في التسعينات. إذن هذا المشروع عاد الحياة إلى الحفريات الأثرية مجددا في المدن الوسيطة. وهنا إشكال، لأن الحواضر الصحراوية ليست كالأركيولوجيا الصحراوية لها ما يخصها. وأنا دائما أقول لطلبتي أن هناك ما نسميه المغرب، في المغرب الأقصى يكون المغرب إيتيل والمغرب إينيتيل، المغرب النافع أنا أقول دائما أن هناك المغرب وهناك المغرب الصحراوي. والمغرب الصحراوي لأن تونس فيها منطقة صحراوية، الجزائر فيها منطقة صحراوية، المغرب فيه منطقة صحراوية، موريتانيا كلها صحراوية. وبالتالي هذا المجال الصحراوي له خصائص تاريخية أنثروبولوجية أثرية. الأركيولوجيا ساريا ليست علم الأثار الصحراوي، ليس كعلم الأثار في مناطق المحاذية للبحر الأبيض المتوسط.
1: وهو عكس ما يتبادر إلى الذهن، أنه هو صحراء، هو يعج بالمدن وبالمحطات التجارية وبطرق القوافل على مر التاريخ، يعني على مر العصور هناك شبكة مهمة جدا من العلاقات تنعكس أثريا ومعماريا على هذه المحطات، على هذه المدن الكبرى ومدن كبرى، يعني ماهيش المدن البسيطة ولا التجمعات السكنية العادية، هي محاور ومفترق طرقات، محاور مناطق تركز، مناطق تجارية، وكذلك مناطق عبور، كذلك هي من جنوب الصحراء إلى ما بعد جنوب الصحراء يعني.
2: تماما. وهي كذلك في الحقبة الوسيطة ينبغي أن نتذكر أن كل هذه الشبكة لمدن القوافل الصحراوية كانت ترتبط بالذهب السوداني في ضفاف نهر السنغال ونهر النيجر، الذي تدفق عن طريق هذه الأوعية الصحراوية، يتدفق الذهب إلى بيوت السكة، إلى بيت مال المسلمين
1: في القيروان خاصة،
2: القيروان
1: نعم.
2: وكل الحواضر
1: نعم.
2: الكبيرة.
1: إذا
2: هناك بعد اقتصادي لهذه
0: نعم.
2: الحواضر الوسيطة، وبالتالي المسالك الصحراوية التي تتدفق حول الذهب عبر الصحراء كانت كل سلطة قوية، مثلا الدولة الفاطمية كانت لديها سياسة نقدية كبيرة جدا تؤمن تدفق الذهب، ثم بعد ذلك كل كيانات
1: والعلاقة
2: بأودغوس كانت قوية جدا.
1: نعم.
2: إذن هذه الحواضر الحفريات بدأناها منذ السنة الماضية.
0: نعم.
2: إذن هذا المشروع فيه بعد يتعلق بالبحث العلمي، بعد يتعلق بالتكوين، بعد يتعلق
1: تعطينا فكرة عن الموقع وبعد نواصل المحاور. نعم.
2: الموقع هو موقع أزوغي، يقع على بعد أزوغي اللي هي يقع في منطقة جبلية، في الحقبة الوسيطة كانت اسمها جبل لمتونة.
1: نعم.
2: دونك لمتونة هي هذه العصبية المرابطية، دول
1: نعم.
2: المرابطين
0: نعم.
2: تقوم على العصبية اللمتونية على بعد 500 كيلومتر من مدينة نواكشوط. هذه المنطقة اليوم هي المنطقة السياحية الصحراوية لموريتانيا. لدينا اليوم رحلات، الذي جعل الموقع بالنسبة للباحثين الأجانب مهم، لأنه بابين باريس وأزوغي ست رحلات بانتظام دائما دفول شارتر. وبالتالي الأذري زميلنا النوري من الجامعة التونسية
1: نوري بوخشين، نعم. بوخشين.
2: تحية له، كان معنا هذه السنة. إذا نوري بوخشين أخذ الرحلة من تونس باريس القطاع. هي منطقة فيها سياحة صحراوية متطورة إلى حد ما، هي أقول سياحة صحراوية تسير. وبالتالي الموقع هو يقع في جبل لمتونة، منطقة ذرية من ناحية التاريخ الموريتاني، لأنها في واد، وهذا الواد حوله 20,000 نخلة كما وصفه البكري منذ ولا، وما زالت نفس الشيء. هناك المياه موجودة في واد تيارت، وبالتالي هذا الواد عندما بدأ فريق الحفريات للعمل على الحقبة الوسيطة اكتشف أن هناك الكثير من الآثار التي ترجع لحقب قبل الحقبة الوسيطة. إذن هو موقع هام بالنسبة للتاريخ الموريتاني، لأنه
0: نعم.
2: دولة المرابطين انطلقوا من الصحراء لموريتانيا وأسسوا مراكش، ثم انطلقوا بعد ذلك إلى الأندلس، لكن أزوغي هذه الحاضرة كانت هي عاصمتهم في الصحراء
1: قبل الانطلاق طبعا نحو
2: بعد ذلك. ذكرها البكري في القرن الحادي عشر كحسن حسن حربي، ثم بعد تأسست مراكش على يد أبو بكر بن عمر، وأبو بكر بن عمر عاد إلى
1: المنطقة الأولى
2: وأسس أزوغي.
1: نعم.
2: وقال أن زوجته زينب النفزاوية، وهي سيدة عظيمة
1: نفزاوية، يعني
2: من
0: نفزة
2: تماما، هي من السيدات
1: النفزاوة.
2: هذه السيدة العظيمة في تاريخ المرابطين. يقال أن أبو بكر بن عمر مؤسس المرابطين تزوجها، وأنه بعد أن أسس مراكش جاءه رسول من الصحراء أن قبيلة قدالة أغارت على قبيلتي، فقال لها أنت امرأة جميلة وأنا ذاهب إلى الصحراء ولا أدري هل أعود أم لا، وطلب منها أنها بعد أن تنتهي العدة يتزوجها ابن عمه يوسف التشفي. إذن ذهب إلى الصحراء وقضى على حسب ابن أبي زرع وصاحب الحيلة المشية كذلك، ذهب إلى الصحراء وقضى على الثورة، وعندما عاد استقبله أبو بكر يوسف بن تياشفي وهو ابن عمه في جيش كبير، ومعه قطعان كبيرة من الإبل. أهل الصحراء الإبل ثروة كبيرة لا تقدر بأي ثمن. قال له لما هذا الجيش؟ قال له هذا الجيش استعين به على من عاداني. قال له هذه القطعان؟ قال له هذه لك، هذه تقول بعض المصادر.
0: نعم.
2: هنا أحاد أبو بكر بن عمر إلى أغنات قريبا من مراكش، وبعد ذلك أخذ معه القاضي المرادي الحضرمي الذي سيؤلف له كتاب في السياسة، ومن كتب السياسة كتاب الإشارة في أدب الإمارة، وعاد إلى أزوغي، وهنا بدأت أزوغي تأخذ أهميتها كحاضرة للشك الصحراوي بالمرابطة.
1: نعم.
2: معنى أن أبو بكر بن عمر لم تكن لديه عداوة مع يوسف بن تاشفين، قنع بما لدي وفضل العودة إلى الصحراء وإلى الساحل السوداني حتى يضمن تدفق الذهب إلى خزائن دولة المرابطين. والقضية كلها المصادر تشير إلى أن وراءها سيدة زينب النفزوية.
1: نعم. والمدينة معناها أخذت شكلها في هذه الفترة، بدأت تتكون معناها بالمركز المدينة المفروض بالجامع المعالم، إذا كان ثم دلائل أثرية عليها يعني.
2: هذا ما نبحث عنه، يعني
1: نعم.
2: لدينا إشارتين، الإشارة الأولى للبكري يصفها بأنها حصن للمرابطين قبل
1: نعم.
2: التأسيس، ولدينا إشارة
1: حصن أو مدينة محصنة.
2: حصن حصن نعم. أنها حصن بجبل لمتونة هذا في الأطوار الحربية المرابطة نعم. قبل أن تكون المرابطة تأسيس مراكش
1: نعم.
2: أن يحيى ابن عمر طالب من ابن عمية يتحصن في جبل لمتونة في حصن أزقي هذا البكري ثم بعد ذلك في القرن الثاني عشر مع الإدريسي يذكر أنها مدينة متحضرة وأن من أراد الذهاب إلى سلي وتكرور ومالي فعليه المرور وفعلا هي ممر جبلي فيه المياه وفيه النخيل وموقعها موقع جيد جدا. إذا الحاضرة مرت بالفترة لأنها هي محصنة تحصين حربي الأزوغي ما بين جبال لديها مدخلان وإذا كنت في وسط الموقع يمكنك أن تشاهدي ببساطة الداخل من هذه الجهة ومن هذه الجهة. إذن هي محصنة تحصين حربي
1: نود البناء المستعملة فيها
2: الحجارة الحجارة. إذن الآن مع بداية الحفريات بدأنا في معلم هو القصبة حسب القصبة ربما تكون يحصن مرابطين لا يمكن أن نعطي الإجابة الآن لأن الحفريات بدأت منذ السنة الفائتة ولكن ينبغي هي من المواقع التي سيد الأركيولوجي إربان
1: نعم. الموقع حضرية
2: حضري والحفر فيه هناك مناطق ما زال يمكن الحفر فيها وهناك مناطق زحف عليها العمران نعم. في الستينات لدينا بعض الصور الجوية المنطقة لم يكن فيها شيء. ينبغي أن نذكر أن الحقبة المرابطية ينبغي أن تكون تحت 6 أمتار
1: نعم. ثم تراكم للطبقات نعم معروف
2: من أجل أن يتم الوصول إليها.
1: للأسف كما إن شاء الله تكون حظها أوفر من صبر المنصورية لأنه صبر المنصورية زحف عليها العمران كذلك فلم يمكن مواصلة الحفريات لعدة أسباب. التسمية بين جبل لمتونة وأوزوغي أنا هو الاسم اللي هل ثم استعمال مزدوج في الفترات حسب المصادر وإلا ثم اسم على حساب اسم
2: جبل لمتونة هو جبل أدرار جبل لمتونة لأن ملكية القبيلة نعم. لمتونة لأنه عرف بجبل لمتونة أما الموقع اسمه أزوغي
1: مدينة يعني أزوغي. أوزوغي في المصادر العربية كان مستعمل اسم هذا أوزوغي
2: تمام. أو أوزوكي لأنه نعم. بعد ذلك مع وفاة الإمام الحضرمي الذي ألف كتاب السياسة لأبو بكر بن عمر سنجد عدة مصادر تذكرها بأزوغي منها القاضي عياض اليحسوبي السبتي ومنها ابن بشكوال ومنها ابن بسام في كتاب الذخيرة ومنها صاحب كتاب التشوف
1: نعم.
2: التاديلي إذن عدة مصادر ذكرتها بهذا الاسم
1: نعم. وتتواصل إن شاء الله
2: تتواصل حضريات
1: وذكرت حاجة مهمة أنه ثم طبعا البحث العلمي العمل الأثري الميداني والتكوين تكوين الطلبة
2: تماما التكوين مهم لأنه الأثريين الطلبة يشاركون في الـ

0: هم مختبر العالم الإسلامي في سنارس، المركز الوطني للأبحاث في باريس، جامعة نواكشوط عن طريق قسم التاريخ، وكذلك المعهد الموريتاني للبحث والتكوين والتراث تابع لوزارة
1: نحب
0: الثقافة.
1: نذكر اللي الأستاذ أحمد مولود هو كان رئيس قسم التاريخ، والآن هو نائب عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة نواكشوط، وربما هذا يسهل العمل يعني نسبيا، ونرجو ذلك بين اللي عمل نجم نقولوا البحثي والعمل الأثري الميداني. الوقت يمر بسرعة
2: بسرعة بين تحدثنا عن الأماكن المواقع الحفريات المخطوطات.
1: نعم المخطوطات مهمة جدا، وفي نفس الوقت نذكر كذلك بالأعمال والمشاركات المهمة للأستاذ الدكتور أحمد مولود، لأنه هو ما شاء الله عنده انفتاح على عالمي إن شئنا وعلى العالم العربي. هو كذلك يمثل اتحاد الأثريين العرب في موريتانيا، هو منسق اتحاد الأثريين العرب في موريتانيا، وكانت له مشاركة مهمة في المؤتمر الأخير كذلك اللي انتظم في القاهرة وكنا موجودين فيه، وكذلك يعني هذا يندرج في المحاور البحث اللي زاكس اللي يشتغل عليها. كذلك كان عنده مشاركات مهمة في الجانب التراث اللامادي، في معناه يشتغل على المحورين الأساسيين يعني المدن نجم نقوله والجانب التراث المادي وكذلك التراث اللامادي. كان تحب تحدثنا كذلك على المحاور البحث هذه.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى. فعلا قضية المخطوطات من التراث الأثري، المخطوطات في الكوديكولوجيا، المخطوطات هو يدخل فيها علم الآثار. هناك مفارقة غريبة، أن أنا دائما أقول لهم ميلاد الحواضر في الصحراء في موريتانيا لم توجد تجارة القوافل لما حصلنا على ما حصلنا على مدن، لأن الاستقرار التجاري هو انتقال من البداوة الرعوية إلى الاستقرار التجاري، لأن تربية الإبل أعداد كبيرة من الإبل تساهم في تجارة القوافل. مرور وجود موريتانيا ككنطرة ما بين أفريقيا جنوب الصحراء والمغرب العربي ساهم، وبالتالي تجارة القوافل ساهمت إلى حد كبير في وجود العمران المدن، في وجود المخطوطات.
1: نعم.
0: لأن مصادر المخطوطات
1: هذا اللي معناه هل كمية كذلك نجم نقوله الكم والكيف، يعني المخطوطات اللي هي زاد عندها قيمة معناه شبه مقدسة نجم نقوله، يعني وهذا اللي يميز هالمجتمع هذا وهالمدن هذه اللي زاد تعرفت بوجودها كذلك بعمارتها الأثرية الوسيطة وكذلك بوجود المكتبات والمخطوطات الثرية.
2: نعم.
1: جدا
0: تماما. أعتقد أن المخطوطات في منطقة الصحراء والساحل في تومبوكتو وفي موريتانيا تضع موضع شك وتروحتي من خلدون القائلة بأن البداوة هي ربيبة الجهل، وأن في حين أن البداوة في هذه المنطقة أعطتنا تراثا مكتوبا، لأن سكان موريتانيا الحاليين يكادون يكونون مجموعة البدو الروح الوحيدة في العالم التي تركت تراثا مكتوبا، وهذا نعتز به في موريتانيا. إذا لدينا في موريتانيا ما يقادر في المعهد الموريتاني للبحث العلمي في السبعينات ثمانينات أحصى 40,000 مخطوط، من بينها كتب نادرة فيها كتاب وحيد لإبن رشد اسمه الضروري في النحو، لم توجد منه إلا نسخة واحدة في مكتبة في موريتانيا. الغريب أن هذه المكتبة قام بجردها، نفس المكتبة التي عثر فيها على كتاب إبن رشد قام بجردها لوي ماسينيو في بداية القرن، وهذا الكتاب لم يذكرهم بين الكتب الموجودة. إذن هذا التراث متعدد، وكذلك لدينا إذا مصادر هذه المخطوطات الموريتانية مصادرها ثلاثة، مصادرها الاستنساخ المحلي.
1: نعم.
0: والتأليف المحلي. لدينا تقريبا في حدود 12,000 كتاب عنوان مؤلف محليا، لكن ابتداء من وقت متأخر ك17 18 19، يمكن أن نكون أن النهضة العلمية في بلاد شوكيت بدأت مع انحطاط، عندما بدأت العربية الثقافة العربية في الانحطاط بدأ أهل الصحراء يكتبون ويؤلفون. إذن هذا مهم جدا كذلك، لأن القرن 18 19 كانت العصور انحطاط إلى حد ما في الثقافة العربية. إذن هناك الاستنساخ المحلي، وهناك ما يجلبه العلماء الموريتانيون، لأن هناك رحالة أو رحلة موريتانية اسمه طالب أحمد ولطوار الجنة، يذكر أنه مر بتونس في القرن نهاية القرن 19 تقريبا، وعندما مر بجل وعطيت له الكثير

0: من الكتب، ومرة بزاوية سيدي علي الرياحي وهو تيجاني،
1: نعم.
0: وكانت هناك صلات مع العلماء، يذكر
1: نعم.
0: أنه هديت له كتب. نفس الشيء محمد يحيى الولاتي الذي ذكرته آنفا، ترك لنا مجموعة من المخطوطات في نجدها في المكتبة الوطنية في تونس. إذن رحلات العلماء كانت من بين جلب المخطوطات. أقدم إشارة لدى المصادر نجدها بالنسبة للمخطوطات، تجارة المخطوطات، هي متأخرة، نجدها لدى حسن الوزان ليون الأفريكان،
2: نعم.
0: أن المخطوطات دخلت ضمن تجارة القوافل ربما في وقت متأخر. قبل المصادر الوسيطة لا نجد، رغم أن الوسيط الصحراوي يطرح إشكال. نحن بالنسبة للوسيط الصحراوي،
1: نعم.
0: بالنسبة لي تدريسي الوسيط الصحراوي أعتقد أنه يتأخر عن الوسيط الوسيط لديكم بين الوسيط
2: الكلاسيكي
0: الصحراوي
2: يعني.
0: الكلاسيكي.
2: نعم.
0: إذا الوسيط لدينا يبدأ مع حملة عبد الرحمن بن حبيب يبان ولاية عبيد الله بن الحبحاب اللي هي 736 116 الهجرة، وتنتهي بسيطرة السعديين على تمبكتو.
2: نعم.
0: اللي هي 1590 تقريبا 92. إذا الوسيط الصحراوي يتعدى قليلا الوسيط الكلاسيكي لدينا، لأن هناك بداية الحضور المغربي في السعدي في في في, في تمبكتو هو نهاية الوسيط. إذا هذا الوسيط، إذا ما ذكره ليون الأفريكان حول تجارة المخطوطات بداية القرن السادس عشر بالنسبة لنا يعد وسيط صحراوي ساحلي.
1: نعم.
2: والتجارة المخطوطات في حد ذاتها هي معناها ظاهرة مميزة، يعني أنه الناس المخطوطات عندها قيمة وتدخل في المسلك التجاري، ما هيش فقط شيء نحمله أو يحملونه معهم عرضا في القوافل التجارية، هي تدخل في التجارة ومعناها عندها قيمة مادية كذلك في ذلك الوقت.
0: تماما. وما ميز القافلة الصحراوية في هذه المنطقة، أنا عثرت منذ سنوات على وثيقة اسمها زمام القافلة. زمام القافلة هي وثيقة
2: كما
0: مكتوبة.
2: احنا عندنا دفاتر
0: كناش. اذا زمام القافلة تقول لك القافلة فيها كذا شمل ملح، فيها كم من ذهب، فيها كم من كتب. اذا تعطيك ان بيس كونتابل، تعطيك بدقة ما يوجد في القافلة، وهذه من خصائص القافلة الصحراوية لدينا. لا محالة في وقت متأخر، كان 17 18 إلى كان 19، لكن عموما ينبغي القول
2: كذلك. هو تواصل كان موجود سابقا.
0: نعم. بطبيعة الحال هو ينبغي القول أن بداية حضور الأوروبيين على السواحل الأطلسية في بداية القرن الخامس عشر حاولوا أن يغيروا مسار القوافل.
2: نعم.
0: لكن هذه القوافل بقت تأثيرات تتدفق في الصحراء. هذه القوافل لم تحمل فقط سلع، وإنما حملت تيارات فنية، حملت مهارات.
1: نعم.
0: حملت فنانين، حملت علماء. إذا تيار المبادلات في حد ذاته لم يكن يحمل سلع للأكل والشرب والملبس وغيره، لا محالة. لكن كانت هناك، وما هو أبعد من هذا، لأن العمارة التي نشاهدها اليوم في المدن القديمة الموريتانية هذه العمارة الصحراوية البسيطة. هنري تيراس مثلا قال أنه من أراد أن يرى العمارة المغربية قبل أن تدخل عليها التأثيرات الأندلسية فليشاهد هذه العمارة الصحراوية، بمعنى أن التأثيرات الأندلسية التي دخلت إلى بلاد المغرب مع المرابطين لم كانت الصحراء حكم صمام عازل لهذه التأثيرات. إذن عندما نرى نماذج الزخرفة في هذه الحواضر نقيسها بنفس نمط الزخرفة الموجود في الحواضر الصحراوية في الجريد وفي توات وفي كل
2: في جنوب الليبي في غلامس كذلك وجنوب الجزائر. نعم.
0: صحيح.
2: نعم. يعني تشابه هذه الخبث هذه كله هو
0: تماماً.
2: امتداد
0: تماماً.
2: في هالمنطقة
0: تماماً.
2: معناها بالعرض امتداد كامل لمجموعة حواضر ومدن فيها تشابه كبير يعني
0: كبير. ولذلك أنا من بين المشاريع التي مغرية بالنسبة لي مستقبلا هو وضع وحدات بحث للمغرب الصحراوي.
2: نعم.
0: يعني أتذكر أني في درسي في التشريع الثقافي في السنة الرابعة في جامعة السنة الثالثة في جامعة التونسية ذهبنا باش نعملوا انترن في قلالة
2: في
0: جربة. ما هالني هو أن أهل جربة يتكلمون مثلنا، نلقى خربقة، نلقى أربيز، نلقى كلمات مفردات ثقافة هي نفسها. ومنذ ذلك الوقت بدأت أفكر بأن هذا المجال الصحراوي المغاربي هو وحدة ثقافية مع الأسف لم تدرس بما فيه الكفاية. وأعتقد أنها الآن بعد التأهيل الجامعي هو من بين المشاريع
1: جميل.
0: التي سأركز عليها عن طريق التشبيك ومقرد أدرس وكل ما
2: أكيد اتفاقيات العمل المشتركة مع الجامعات التونسية عموما باش تكون مفيدة في هذا الإطار، هذا التبادل العلمي يعني بين البلدين وبين بلدان معناها المغرب كلها بتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب طبعا كلها معناها مهم أن يكون هذا العمل مشترك. العديد الأعمال الأخرى
0: المخطوطات بالنسبة للمخطوطات لم أنتي منها لأن المخطوطات في 2022 نظمت مع زميلة ألمانية بريتا فريد من جامعة بيروت ندوة دولية حول المخطوطات الموريتانية وانبثقت عن هذه الألمان خدموا كثيرا على التراث الموريتاني. الفرنسيون تراث المخطوطات الموريتانية لا يحبونه. عيون المخطوطات ذهبوا بها إلى المكتبة الوطنية في باريس والبعض الآخر وضعوه في داكار لأن كنا بحثيا نتبع لأفريك لاوف لأفريك فرنسيز لأفريك أوكسيدنتال وبالتالي الفرنسيين المخطوطات العربية لموريتانيا لا يهمهم. في الثمانينات كان هناك مشروع كبير جدا للرقمنة في الثمانينات لا يمكن الحديث عنها لكن كان هناك مشروع ميكروفيلم وميكروفيش وترميم قام به مع الموريتاني البحث العلمي مع جامعة فريبور في ألمانيا مع دراسات شركية في فريبور وتمت تصوير جميع المخطوطات التي ألفها موريتانيا لأن هناك المخطوطات أمهات الكتب وهناك المخطوطات المحلية الإنتاج المحلي للمخطوطات. إذن هذه المخطوطات ركمناها معهد فريبورغ والآن يمكن النفاذ إليها عن طريق إنباز دوني اسمها أومار يمكن أن تدخل مداخل اسم المؤلف اسم الكتاب الحقل المعرفي إذن كل هذا موجود. إذن عندما انتهيت مع زميلة بريتا في ملتقى المخطوطات 2022 اتفقنا على أن تبحث عن تمويل لأن تمويل في نهاية المطاف المشاريع العلمية لا بد لها من تمويل على أن تقوم بالبحث عن تمويل عن مشروع وبدأنا هذا المشروع مع بداية هذا الشهر لأن تركتها وحدها في الحلبة. إذن هدف هذا المشروع هو تكوين 8 طلبة من طلبة جامعة نواكشوط لدينا طالبين يعملون مواضيع دكتوراه على المخطوطات الموريتانية و4 طلبة ماستر من الطلبة الذين ينتمون إلى عائلات لديهم مخزون لأن مشكلة التراث المخطوط في موريتانيا تطرح إشكال لأن مخزون عائلي
2: كما احنا عندنا عدد من كما في جربة
0: لا تتحكم فيه لأنه في نهاية المطاف هو تراث عائلي. إذن اخترت 4 طلبة من ينتمون لخزانات عائلية حاولت أن يكونوا طلبة وطالبات حاولت أن يكونوا عينات ممثلة وبدأنا التكوين مع بداية هذا الشهر لدينا مكونين من تونس من إيطاليا من اليمن من فرنسا ومن ألمانيا لمدة شهر سيتركون التكوين في الفهرسة والترميم وكل ما يتعلق بالمخطوط معنا من تونس الأستاذ محمد الزاهي ومن خلف أساتذة التعليم العالي في المخطوطات متخصص المخطوطات إذن وبعد هذا التكوين سيقوم الطلبة 8 خلال من هنا حتى نهاية هذا العام بجرد خزانات المخطوطة الموجودة في العاصمة لأن العاصمة عادة ليست مكان المخطوطات المخطوطات في المدن الأثرية القديمة لكن نريد عن طريق هذا المشروع رصد المخطوطات التي دخلت نواكشوط ومقارنتها مع الفهرسة الألمانية ما الذي بقي ما الذي لم يعد يوجد ما الذي تلف بفعل عاديات الزمن وبفعل التلف. إذن هذا المشروع هام جدا ومن ناحية سيمكننا من خريطة المخطوط في العاصمة نواكشوط انتقال المخطوطات ومن ناحية ثانية سيكون لنا جيل جديد من الشباب الموريتاني المتمكن من منهج المخطوط. إذن هذا هو آخر مخطوط وآخر مشروع ونعمل عليه العام مع هذه زميلنا الألماني.
1: نعم تقريبا وصلنا إلى ختام لقائنا الآن لا مجال لنفتح موضوع آخر ولكن يمكن أن نستخلص جملة مفيدة ومهمة جدا أنه صحيح في مجال البحث متعدد يتعلق بموريتانيا مواقعها تاريخها أثارها الأنثروبولوجيا يعني عدة مجالات معرفية يمكن يعني أن تتضافر مع بعضها البعض لتؤكد أنه المجال المعرفي الثقافي هنا أيضا السياحة الاقتصاد وغيره ولكن هي بالأساس ملف سيادي.
2: نعم بطبيعة الحال أكيد أكيد وهذا معناه أهم مثال يعني وهيك علاش احنا وقت اللي نأكدوا أنه بالنسبة لنا حتى في طبعا في بلادنا كل واحد يشتغل على بلد وثم دائما العمل المشترك لأنه حضاريا ننتمي إلى مجال مشترك بطبيعة الحال من المهم أنه نتعاون فالذاكرة فعندها منطلقات والمنطلقات المادية مهمة جدا أنه تأكد المعلومة يعني الأثرية المنطلق الأثري خاصة والتراثي هو اللي باش ياكد لنا المعطى التاريخي،
1: بدليل اليوم حثوا على القضيه الفلسطينيه.
2: نعم
1: اليوم
2: نعم نعم
1: بطبيعه الحال، والاثار التراث الذاكره
2: للاسف في فلسطين، يعني هذا اهم دليل انه هنا بالتراث في فلسطين، حتى ولو نعرضوا تحية طبعا
0: طمس الهوية،
2: طمس الهوية هو طمس الهوية، يعني معناه أنه تنسب أنه أثرين يتم تدميرها أو يتم نسبها لغيرهم، فهذا هو أكبر دليل. وإحنا طبعا نشد على أيدي كل الفلسطينيين وخاصة الزملاء، وتحية لهم الأثريين والزملاء الجميعين في كل فلسطين. العمل ولا الحصة مع الدكتور أحمد مولود ثرية جدا كالعادة،
1: سيكون لنا أستاذ أكيد لقاءات أخرى، ربما سنخصص المواضيع
2: مع
1: أكثر
2: مع ناظم رحمه الله.
0: طيب
2: كانت عندنا عدة حصص، ونعم وبطبيعة الحال المواضيع البحث ما زالت المشتركة، خاصة العمل المشترك
1: مع هذه المشاريع القائمة. نعم. الآن وأيضا نتائجها سنعود إليها، سنعود إليها بنهم، وشرهت أيضا الدكتور أحمد مولود إيد الهلال اللي الحقيقة وقت اللي تطلع على أهم المواضيع اللي تطرق لها، وهذا التنوع وهذا الإلمام أيضا، وأيضا خاصة الاستمرارية مهم جدا. أكيد في كل مرة سنضيق زاوية النظر حتى نتمتع أكثر بالمواضيع، لا نمر عليها هكذا مرورا، ولكن أردنا في هذه السيرة أن نتطرق إلى مواضيع هامة، خاصة هذا الذي يجمع وهذا المشترك بين هذه الشعوب. شكرا لك دكتور على حضورك معنا، شرفتنا.
0: شكرا لك سيدتي الفاضلة، وشكرا لذكرى الطيب الطاهر الصديق العظيم، طيب الله ثراه وحفظه.
1: شكرا لك أيضا أستاذة عفاف. وصلنا إلى ختام لقائنا، أنقل لكم تحيات كامل للفريق كريم المد، الكوثر الحجري ومنى الدريدي. متابعة طيبة لكل برامج إذاعة تونس الثقافية، إلى اللقاء.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال العقد الرابع من القرن العشرين كحكايات حية عبر الزمن. بعد أن رأينا في الحلقة السابقة كيف التقت تجارب 4 فنانين حول أفق فني جديد، قد يبدو الأمر وكأنه مجرد تقاطع بين مسارات فردية، غير أن واقع من أكثر حيوية. فخلال النصف الثاني من الثلاثينات من القرن العشرين بدأت تتشكل في قلب العاصمة تونس حياة فنية يومية، لا داخل الصالونات فقط بل أيضا في فضاءات المدينة. كان شارع جول فيري، شارع الحبيب بورقيبة اليوم، من أهم هذه الأماكن. هناك وعلى مقربة من قاعات العرض كان يوجد مقهى باريس الذي تحول مع الوقت إلى نقطة لقاء شبه يومية لعدد من الرسامين. لم يكن المقهى مؤسسة فنية، لكنه كان يؤدي دورا مهما، فضاء للنقاش وتبادل الأفكار وتقاسم صعوبات المهنة. تروي درة بوزيد في كتابها مدرسة تونس أن ذلك المقهى أصبح في تلك السنوات أشبه بناد غير معلن للفنانين. كانوا يجلسون لساعات طويلة يتحدثون عن الرسم وعن مشكلات اللوحة وتحولات الأسلوب. كان عمار فرحات يصل غريبا أولا نحو 11 صباحا ويغادر في آخر النهار، وبين هذين الوقتين كان الفنانون يتقاطرون تباعا، موزيس ليفي، بيير بوشير، أنطونيو كوربورا، جول لولوش، وأحيانا يحيى التركي أو عبدالعزيز جورجي. كانوا يجلسون حول الطاولة نفسها تقريبا، يناقشون اللوحات كأنهم داخل مرسم مشترك. لم تكن الأحوال المادية سهلة، السوق الفنية كانت شبه غائبة، واللوحات نادرا ما تجد من يشتريها. حتى موزيس ليفي وهو الأكبر تجربة لم يكن يبيع إلا قليلا، ومع ذلك كانوا يعيشون تلك الأيام بنوع من خفة الروح أقرب إلى حياة البوهيمية التي عرفها الفنانون في مقاهي مونبارناس بباريس. لكن أكثر ما ميز تلك اللقاءات كان روح التضامن بينهم، فإذا مر أحدهم بضائقة وجد الآخرين إلى جانبه. وتذكر درة بوزيد حادثة طريفة، طلب أحد الفنانين يوما من ليفي أن يقرضه 1000 فرنك، فمد له 500 فقط قائلا إن المبلغ الصغير الذي لا يسترجع أفضل من قرض كبير يثقل الصداقة، واقترح عليه أن يقتسمه مع عمار فرحات. وكان جول لولوش بدوره لا يتردد في مساعدة أصدقائه في أيام الضيق، كان يمنح عمار فرحات ورقة يتسلم بموجبها مبلغا من صديق له يملك دار سينما في المدينة، وعند عودته كان يتقسمان المال ببساطة. لم تكن الصداقة تقتصر على ساعات المقهى، في المساء كانوا يتجهون أحيانا إلى حلق الوادي لتناول السمك، أو يجتمعون في بيت أحدهم يوما يشتري أحدهم المكرونة ويوما يتكفل آخر بالبقية. ومع الوقت نشأت بينهم صداقة عميقة، جمعت تونسيين وأوروبيين حول الشغف نفسه الرسم. وفي تلك الأيام حين كانت اللوحات نادرا ما تباع، كانت لحظة البيع حدثا استثنائيا. كانت كلمة vendu مباع تكتب ببساطة إلى جانب اللوحة، وكان مجرد رؤيتها كافيا ليشعر الجميع بالفرح أيا كان صاحبها. هكذا وسط تلك الأحاديث الطويلة في مقهى باريس، وبين لحظات الضيق والفرح المشترك، تشكل تدريجيا وسط فني صغير ستنبثق منه بعد وقت قصير مبادرة جديدة ستعرف باسم مجموعة العشرة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
0: التحول الرقمي. التحول الرقمي جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
4: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من برنامج التحول الرقمي. سعيد بمرافقتكم حتى الساعة الواحدة بعد الزوال. أقترح عليكم دائما موضوع في يتعلق برقمنة البلاد، الخدمات والمؤسسات العمومية والخاصة وحتى المجتمع المدني، ثم أقترح عليكم كذلك قائمة من آخر الأخبار السريعة في مجال الرقمنة وأفسرها لكم، أعطيكم خلفياتها، وأحاول حتى أن أقيم مقارنة بينها وبين إجراءات أخرى أو بمجتمعات أخرى. في هذه الحصة سنعود بكم إلى موضوع مهم جدا، وهو رقمنة الجباية في تونس. ما هيش مسألة أن الدولة تحصل فلوسها بركة، وإنما أيضا نحن نعرف كيف نتعامل مع الدولة، نعرف حقوقنا وين. أنا أكره تلك اللحظة اللي يبعثوني فيها هذا القباضة ونخصص نصف نهار كامل ويجيبوا لك الوثيقة اللي فيها 10 ورق صفحات ولا قديش، وما نعرفش نعمرها وما نفهمهاش، سيدي شنو تقرأ متقراش، ما تنجمش تعمرها، ثم واحد ديما برا يقول لك أعطيني 10 ليف ونعمرها لك. أنا أكره تلك اللحظة، أنا أكره تلك اللحظة، ونتمنى أن يكون بيني وبين الدولة انترفاس انترفاس وتنفس ذكي يعاونني، مش ما نمشيش حتى بلاصة. نحب في الليل بعد ما نتعشى نحب نعمر تصريح بالداخل يا سيدي. المهم احنا نعود الى رقمنة الجباية، لانه نحب نرقمنوها برشا ناس، نحب نسهلوا فيها كل شيء. وهي في العام هذايا 2026 شغلت الناس وملأت الدنيا كما يقول المتنبي، ثم تعثرت الرقمنة هذه، الرقمنة بتاع في علاقتنا بالجباية، حيث يفترض أن المسار الطبيعي للرقمنة هو أن لا نحتاج بصفتنا كمواطنين أو كخبراء مهنيين كما سيادتك ضيفتنا الكريمة أنا جايين بشوي، إلى تخصيص وقت للذهاب للقباضة. كنت نحكي لك عليها توا، ما الذي حدث حقا في رقمنة الجباية، خصوصا الفاتورة الإلكترونية تحدث ترى الناس كل وهم، وفيها حبس وفيها ديلي وفيها خطايا، وفجأة تعثرت الحكاية ومشتش. هذا سؤال. سؤال ثاني هو ما هو المحاسب الرقمي اللي تتحدث عليه ضيفتنا الكريمة سيدة عائشة قاسمي، خبيرة في التحول الرقمي في مجال المحاسبة. هكا تحبي قدموا دوري كاك الميكرو بريك.
5: شكرا سي كمال، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة تونس الثقافية.
4: بما أنه الجباية في قلب الرقم نتاوى الدولة هي جباية، الدولة هي
5: بالطبيعة 90% من موارد الدولة هي من الجباية،
4: تصرف علينا من الجباية الدولة، تمول مشاريعها بالصحة والخدمات وغيرها وكذا من الجباية، والتعليم وغيره وكذا، والاستثمار كله من الجباية، وكل ما تكون مرقمة كل ما تكون شفافة، وكل ما يتنحى الفساد، وكل ما نعرفه الدور اللي خرج من جيبي ومشي بالضبط. المهم ثم أسئلة أخرى برشا، كل ما تجيب حذينا بحكم اختصاصك في التحول الرقمي وبحكم المحاضرات اللي تقدمي فيها من زملائك وحتى لأصحاب المؤسسات في مجال رقمنة الجباية، حب نسألوك أيضا على وين وصلت ما يسمى بالرقمنة الشاملة في سجل الوطني المؤسسات، يعني تعرفوه دائما باختصارا بالإرنو، كيف يتفاعل التونسيون مع رقمنة الجباية؟ هل هناك إحساس بالتحسن بأنه ثم حاجة تغيرت في الحكاية ذي أم لا؟ أم زلنا بعد ما تدخل البلاتفورم ولا الانترفاس وتعمر تعمر تعمر بعد يقولك الورقة دي تمشي تطبعها تمشي جري
5: نقصنا
4: الغزيت تطبعها وتجيبها مطبوعة وتهزها الإدارة
5: هذه قاعدين نتطور والحمد لله.
4: هذا سؤال باش تفسري للسادة التوينسة خصوصا مع مشكلة التصريح السنوي، هل يمكن أن النهار يتحول كما كنت نحكي لك شفتها في المجتمعات الأوروبية حتى حد ما يمشي للقباضة؟ عندك سيت تدخل فيه تعمر تحط مصاريفك تحط مداخيلك إلى آخره، وهم إذا كان يحبوا بشكل استثنائي جدا يناقشوك كما
5: أي.
4: بصفة عامة إذا أوراقك سليمة فما حتى مشكلة، ما تفيش ماكش محتاج لا باش تمشي للقباضة ولا باش تعمل حد شيء، العكس نحن أمشي وذيك صلحها وبدلها والغريبة في القباضة في علاقتنا بالقباضة في كل مع كل الأصدقاء الموظفين خاصة موظفين عموميين يقول لك تمشي تعمر نتاع التصريح هذيك يقول لك زيدني 60 دينار تاع شنية خيني انا موظف عمومي ما لي قص لي هو موظف عمومي كيفي وما عنده حتى مصلحه باش ينقص من فلوس الدوله وخليهم عندي في جيبي لا ما يعرفش يحسب وما حسابش مانيش عارف شنو تدخل تتناقش معاه انا دخلت نتناقش معاهم مره طلعوني انا نسال الدوله 1500 دينار قسما بالله العظيم انا وقالوا لي احنا رانا كي نقلب واحد ما رجعولوش تهنا باش رجعوا لك
5: ربور هذاك يبقى لك
4: اي العام الجاي تبدا سلوك
5: نطرحوا منه كان احنا نسلوك نطرحوا من الربور هذاك.
4: هذه كلها اسئله باش نحملوها لك. أخيرا ممكن كان نقول له الوقت هو سؤال بسيط لمحالة ويطرح لكنه يطرحه على مستوى الماكرو إيكونومي هو هل ساهمت رقمنة الجباية في التخفيف من الاقتصاد الموازي وهالمضاربين وهالقشارة واللي توا شفتهم بعيني أنا أسواق الريفية في بلادنا في دشرة نبر عشرات السيارات بالكاش فلوس كاش شعلوا النار في العلوش شعلوا النار هذو ما يدفعوا حتى مليم لا للسبيطار ولا للتعليم ولا للكياس أنا ندفع فيها أنا لأن الدولة تأخذ لي
5: الفلوس مخبية غادي
4: تأخذ لي روتوني أرسورس
5: ماهيش ظاهرة ذيك في الإيكوسيستيم الفلوس كيفاش بشي خلص ما يخلص حد شيء
4: يعني القباضة عندها قدرة باش تسكر المنافذ والمداخل بتاع الأموال الموازية ذي والاقتصاد الموازي
5: نورمال ما
4: سمحي وقت واحد يمشي يهبط يشري كهرباء 250 مليون السؤال الأول هم
5: يجب تعمل في مجهود رأي ذي
4: إن شاء الله ونقول وأنه الرقم باش تحل المشكلة. في الجزء الثاني من هذه الحصة بعد الاستراحة الموسيقية باش نقترحها سادة المستمعين جملة قائمة من الأخبار السريعة أما هاتي نبدأ معاك ونربح معاك الوقت لأنه وقتك مضغوط شوية فنحب نستفيد من حضورك أقصى ما أمكن. دانيال قريت لك حاجة اخبر في صفحتك على موقع التواصل الاجتماعي تحدث على المراقب الرقمي المحاسب الرقمي. ما هو المحاسب الرقمي ذي؟
5: انا ديما نحكي على المحاسب الرقمي على خاطر هذه توا نوسيون ماهيش جديده الحقيقه في العالم، هي معناها ولات حاجه عاديه على الاخر لكن احنا توا ولينا نحكيوا عليها بكثره في تونس خاطر ولينا نحسوا فيها حاجه جديده في تونس. المحاسب هو يقوم بمهامه كيما العاده، هو انسان عادي
4: سامحيني في الكلمه مشى في بالي اجون ارتيفيسيال ذكاء اصطناعي اسمه اجون ديجيتال ولا
5: ولا شريك معنا في الخدمه. المحاسب سواء كان يخدم في مؤسسه ولا كان يخدم لحسابه الخاص بشي ولا يستعمل في الذكاء الاصطناعي كشريك في الخدمة ولا شريك مساعد. استراتيجي أي مساعد ولكن وهو زاد ذكي جدا هذا الذكاء الاصطناعي. معناها ولينا نتحدث على خدمة خرجنا من ثقافة الورقة وثقافة الخدمة هذيك اليدوية اللي احنا كنا نخدمها ونضيعوا فيها برشا وقت وبرشا مجهود مستنزف والنتيجة زاد كيف كيف ماهيش معناها في المستوى المطلوب. ولينا نخدمه بأكثر نجاعة ولينا نخدمه زاد كيف كيف كيف فوا دو وإلا فوا تروا بارابور على اللي يكون القديم. ولينا نستعملوا الثقافة الرقمية، الكلاود، الذكاء الاصطناعي، المعالجة الرقمية للمستندات، وزاد كيف كيف المحاسب الرقمي يعتمد على الترابط الشامل أو الكامل ما بين كل الأنظمة اللي هو يستعمل فيها. معناها المعلومة اللي هو يوفرها المحاسب الرقمي ينجم يكون فيها ثقة كبيرة برشا مقارنة كيفاش كنا نخدمه احنا قبل. علاش؟ خطر احنا انتقلنا من اكل برنسيب اللي احنا تربينا عليه الثقة في الوثيقة، ولا عنا الثقة في السيستم. سيستم توا ولا جديد محمي يعتمد على خوارزميات اللي هي تنجم تراقب وتتبع معانا وتورينا الأخطاء اللي يمكن احنا كبشر يمكن ما ننتبهوا لهاش.
4: ما تخافوش نهار يعوضكم الذكاء الاصطناعي.
5: لا لا ما نخافوش، بالعكس احنا متحمسين برشا اللي انا احنا خاطر احنا قاعدين نستعملوا في الذكاء الاصطناعي، قاعدين احنا بالعكس نحسنوا في خدمتنا، نعطوا في قيمه مضافه اكثر للمؤسسات وللاقتصاد الكل.
4: سامحيني سيدة عايشة قاسمي، وقع في الولايات المتحدة الأمريكية وقع نقاش بين محامي بالذكاء الاصطناعي حاسوب جابوه في المحكمة وعملوا برشا تجارب ومرات حتى المحاضرة بصوت معدني صوت اصطناعي
5: يسجل هو الأصوات
4: محاضرة قدام القضاء والقضاء اقتنع بها واعتبرها أنها ممكن تكون مرجع قانوني معنا. أما الوقع الخلاف أنه وقت اللي يقع خلاف بين الذكاء الاصطناعي وبين القاضي، هل يمكن أن يقع خلاف بين الذكاء الاصطناعي عندكم أنتم في الجباية وبين إدارة الجباية؟ جي تقول لك ليه ما نعرفش بي أنا، تقولي الذكاء الاصطناعي أنا نعرف كان أنت نعرف كان البشر.
5: بالطبيعة هو معناها العلاقة مع إدارة الجباية باش تكون ما بين المحاسب في شخصه وإدارة الجباية. يمكن احنا باش نعتمدوا الذكاء الاصطناعي كمصدر موثوق للمعلومات فقط، خطر هو عنده قدرة على معناها تخزين المعلومات اللي هي تفوت قدرتنا احنا كبشر الحقيقة. لكن التحليل والتأويل ومعناها طريقة سرد ولا الربط بين الأفكار ما ينجم يعملها كان الإنسان راهو، والاجتهادات زاد كيف كيف هو بارامتري يخدم باللي انت تعطيه له. كان انت عطيته حاجات صحيحه ومترابطه باش يعطيك نتيجه، قد ما انت تعطيه بالصحيح ديما هو باش تكون النتيجه نتاعو فعاله اكثر. الذكاء الاصطناعي
4: فما امكانيه في اطار الترابط البيني، معناها ربط القواعد البيانات مع بعضها، انت كخبيره من مكتبك والحاسوب نتاعك اللي فيه ذكاء اصطناعي وحده وحده يدخل سي كمال الشيري ذات نشوفوها 10 سنين التالي منين يعيش كما سالوني مره يدخل وحده وحده القواعد البيانات الملكيه العقاريه الخزينه العامه المحكمه.
5: مازلنا ما وصلناش للتا
4: ما وصلناش
5: ان شاء الله نوصل ان شاء الله نوصل. بالعكس هذيك وقتها اذا كان يولي كل مهني منا والا كل محاسب ولا المؤسسه في حد ذاتها من داخل المكاتب تكون عندها ربط مباشر مع كل الجهات الاداريه المعنيه من غير ما حتى حد يخرج من بيروه، نجموا احنا نقوموا بكل الاجراءات الاداريه من المكتب وال إدارة سواء كانت ملكية عقارية وإلى إرنا وإلى سيناسيس وإلى الإدارة الجبائية توصلها المعلومات وتنجم هي تقوم بعملية المراقبة بصفة آلية من غير ما حتى حد يخرج من بيرو.
4: ما يسمى بالترابط البيني بين القواعد البيانات ماشيين فيه لأنه فماش رقم من غير ترابط بيني.
5: صحيح
4: يعني لو أنا وقت الدولة تسألني تطلبني مثلا في شهادتي العلمية الشهادة العلمية مش عند الدولة،
5: مش عندك انت في السيستم
4: عطتهم لي الدولة معناها
5: في الوزارة ديجا
4: مضمون الحالة المدنية اللي فيها
5: موجود
4: موجود عند الدولة مش عندي انا، مش
5: متعاوش تطلبوه من عندي
4: مش نصنعه من هكا معناها هو موجود عند الدولة. فالترابط البيني هذا ماشيين فيه وفي كل الحالات. اما خليني نقدم معاك انا امس نكلم فيكم حاضر في البرنامج معاك وعندي زميل معي قال لي شنو احنا من رقمنه الجباية نحن شربحنا هاني باقي نمشوا للقباضة وباقي نشدوا الصف باش نخلصوا الفينيات وباقي نشدوا الصف على كل شيء وقباضات معبية وفي مناسبات معينة تولي عاد ذيك عاد ما نتحدثوش على العباد ومخلطة القباضة تعمل في كل شيء تعمل في برش حاجات مع بعضهم. يعني وين الرقمنا وين التأثير الإيجابي للرقمنا في حياتنا اليومية في علاقتنا بالجباية وبالقباضة؟
5: شوف هو ثم تقدم راهو الحقيقة باش احنا ما نبديش ديما نحكو جيست على الجانب السلبي فقط. ثم تقدم في برشا إجراءات في الجباية اللي هي ولينا احنا نجمو من بيرواتنا ونقومو بإيداع مثلا التصريح بالمؤجر، هذه زادة خطوة هامة نجمو احنا نذكرها. كل مجهود يشكر يذكر فيشكر اللي هو إيداع التصريح بالمؤجر مباشرة على منصة تيج، التصريح لريتونيلا سورس للشهائد لريتونيلا سورس على منصة تيج، للياس فيسكال زادة كيف كيف ولات على منصة تيج، التصريح تلي ديكلاراسيون اللي هو بالنسبة هو فرضا على المؤسسات اللي عندها شيفر دافير أكثر من 100 مليون، لكن زاد كيف كيف هو اختياري للناس حتى لي بيرسون فيزيك اللي عندهم شيفر دافير معناها أقل من 100 مليون، زاد كيف كيف ينجموا وحدهم ينخرطوا فيه اختياريا زاد كيف كيف، وهذا يسهل برشا. ونتنجم أنت وقتها ما عادش تتحاول تتنقل تمشي للقبضة وتبقى أنت شد الصف باش أنت فقط تعمر ديكلاراسيون تصريح بستيلو وتخلص وتاخذ الكيتونس نتاعك، كله يصير بصفة آلية من على السيستيم نتاع التيلي ديكلاراسيون. وهذه الناس كل برشا الناس معناها في بالهم بيه وينجموا يعملوه. بتت ثم ناس ما تحبش ولا ما عندهاش الثقه في التيلي ديكلاراسيون ويقول لك لا لا انا نحب نمشي نشد الصف في القباضه. العقليه هذه راهي مازالت موجود.
4: ما وانا في مره في القباضه عند السيده القدامي بعد ما خلصت الفينيت بدات تحلق مع الموظفه الاخرى وتسال فيها على اختها اللي كانت تخدم مانيش عارف فين وكل شيء، لانه التونسي يحب الجانب الانساني الودود تاع يسال على بعضهم واخي تخدم
5: في المباشره
4: تخدم نهار السبت وما تخدموش يعني هذه مش موجود في الحاسوب.
5: أي.
4: يلغي العلاقات الانسانيه اللي عندنا. واما انا ممتن انك تحكي على جوانب ايجابيه في مجال نتاع الجبايه، لكن في وسط الجوانب الايجابيه اللي كل حد تفاجئنا بالإعلان عن فاتورة إلكترونية وفيها حبس وفيها ضغوطات وفيها برشا حاجات نتاع اللي حث الناس انهم ينخرطوا فيها
5: في 2025
4: بقوسين بالنسبه ليناي على الاقل اخر مش اول مره، من 2015 هم يتحدثوا على
5: 2016
4: هو القانون الحاسبه المربوطه بالقباضه الى اخره والمطاعم وبعض انواع نتاع المطاعم ومره اخرى المره الثالثه تفشل العمليه، خلتنا انطباع انه الدوله لم تكن جاهزه اصلا وكانها ما قرتش بحسابها. ما الذي حدث بالضبط؟
5: احنا علاش نراوها انه هو فشل؟ لخاطر احنا كي نراو انه هو برشا دول متقدمه وقاعد تاجيل الفاتوره الالكترونيه الى اكثر من سنه. مثلا نشوف فرنسا ان هي كل عام تاجل، تو مثلا نورمالمون بدات التطبيق في فرنسا اللي هو سبتمبر 2026، ونعرفوا انه هي فرنسا قداش تفوتنا معناها في القوه نتاعها وفي الرقمنه نتاع السيستم نتاعها. علاش احنا شفناه في تونس انه هو جانب سلبي وان هي الدوله فشلت؟ حاجه طبيعيه انه هو الفاتوره الالكترونيه حاجه كبيره برشا، دونك تحذير له يمكن هو الفشل ان راه في طريقه طرح القانون معنا بصفه فجائيه وديريكت مشينا للعقوبات اكثر من انه احنا نمشوا بالمرونه. خلينا نحكيوا تو على المرونه، انه احنا رغبوا مش رهبوا. خاطر انت كي تجي تحكي لي ديريكت على العقوبه ما غير انت حضرت البنيه التحتيه اللي انا باش نستعملها، وقت ثم سياسه الترهيب احنا نمشوا لسياسه الترغيب قبل انه احنا نحضروا رواحنا من ناحيه التجهيزات اللوجستيه اللي هو الموارد البشريه والبنيه التحتيه الرقميه اللازمه في بلادنا، باش احنا نعطوا الفرصه للمؤسسات والى المهنيين يستعملوا هالمنظومه هذه جديده
4: بسلاسه
5: وبثقه زاده كيف كيف في السيستم. مشينا ديريكت احنا لسياسه العقوبات، تولدت هالخوف من السيستم الجديد وانه احنا ما عندناش امل ان هالفاتوره الالكترونيه باش تنجح. هي سياسه الدوله ماهيش باش تراجع عليها، خاطر مستحيل باش تتراجع على مشروع كيف هكا، خاطر عنده قيمة كبيرة برشا في الاقتصاد التونسي وفي مقاومة التهرب الجبائي. لكن اللي صار توا في 2026 بلبلة هذيك الكل اللي صارت، سيستيم ماهوش حاضر نتاع تيتيان، الناس معناها السيستيم ما نجمش يرفع 380 ألف مؤسسة، فما بالك احنا لو كان كل المطالبين بالأداء باش يكون يلزمهم معناها يستوجب عليهم انهم هما ينخرطوا في منظومة الفوترة الإلكترونية. وقع التأجيل ومش الإلغاء باش نكونوا واضحين، التأجيل، ولكن إلى حد الآن ما ثماش أجل واضح وقتاش باش يعاودوا يخدموا معناها يفرضوا من أول وجديد الفاتورة الإلكترونية. يمكن تو هما قاعدين يحضروا، وهذه حاجة طبيعية على خاطر إلى حد الآن المنصة نتاع التيتيان اللي هو باش يكونوا مثلا أصحاب المؤسسات الصغار اللي ما يقدروش باش يشروا دي لوجيسيال غاليين والكل، ينجم يدخل ديريكتومو على الانترفاس نتاع التيتيان يعمر يحط المعلومات نتاع الفاتورة نتاعو ويقوم بالإجراءات اللازمة باش تكون عنده فاتورة إلكترونية. هالمنصة هذه التطور حد الآن ما زلت ماهيش حاضرة، ينجم يكون هما تطور حاليا في تطور التحضير اللوجيستي، ومن بعد أكيد باش تخرج أوامر ترتيبية على خاطر اعتماد الفاتورة الإلكترونية تودنكو هذاك هو الغلط. يلزمنا سياسة التدرج في الزمن وزاد كيف كيف في المطالبين بالأداء، شكون اللي نبداو به الأول
4: تدريجيا هتناخذوا على الاقل انترونش فيها 50,000 برك فترة.
5: بالضبط بالضبط بالضبط، خاطر يلزمنا نتستو ديما.
4: توا ثم حتى شيء جديد،
5: توا حاليا ثم كان التاجيل
4: تاجيل ورجعوا للقانون القديم.
5: اي تو الناس الكل تخدم عليها بالفاتوره الورقيه، خاطر مش هكاك باش تعطل مصالح الناس.
4: اي
5: فهمت، يلزمنا نكملوا نخدموا الى ان ياتي ما يخالف ذلك ونشوفوا الاوامر الجديده شنو باش.
4: سيده عائشه قالت لك نهار انا بدي نشرت خبر وعلقت عليه وتفصلت فيه شويه، هو الرقمنا الشامله للإعلان تاع الريجستر الدفتر نتاع الشركات. اش معناها بالضبط؟ خاصة أنه أي تونسي خاصة الشباب بعضهم الصغار يحبوا يعملوا شركات والستارتات، يقول لك أخي في المغرب 24 ساعة تعمل شركة،
5: أي
4: في تونس هنا يزمك 8 شهر
5: لا مش للدرجة،
4: للمحكمة للبنوك والدارة من شنو وترجع وتجيب لي هذية وبعد ما تجيبها ترجعها من جبتها. يعني نشوفها يوميا، عندي حتى أصدقاء يكتبوا عليها يطلبوا، يقول لك أنا نحب رقمنا الشامل، نحب في 24 ساعة نحل مشكلتي.
5: اي هو اذا كان احنا نحكيه على تعطيل الرقمنا مثلا في من في جهات معينه في تونس، يلزمنا ازيد كيف نشيدوا بالمجهود اللي يعمل فيه السجل الوطني للمؤسسات، انه هو قاعد يقدم في خطوات من اللي هو من 2019 الى حد الان قاعد يحسن في برشا اجراءات لكل المؤسسات، باش تكون كل المعاملات مع السجل الوطني للمؤسسات تولي عن بعد. توا في الفتره الاخيره قاعد نتبع في الاخبار نتاعهم انه هو من جويليا 2026 يمشيوا للرقمنا الشامله لكل المعاملات مع السجل الوطني للمؤسسات، اي كومبلي اللي هي يسموها الباتونت الكترونيك، ولا التو معناها تاسيس المؤسسه معناها بالتعاون مع وزاره الماليه والسجل الوطني للمؤسسات، باش يولي معناها من هنا لنهايه 2026 باش يولي كل شيء اجراءات التاسيس باش تولي تصير عن بعد، معناها تولي انت من مكتبك بالبي سي متاعك تنجم تأسس الشركة متاعك من غير ما أنت تخرج من بيروك،
4: من غير ما تبقى ماشي يجي ماشي يجي.
5: يلزمنا فقط نكونوا حاضرين، اللي هما مثلا يلزمنا الموبيل اي دي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، اللي هي الهوية الرقمية للأشخاص الطبيعيين، الدي جي جو اللي هي الهوية الرقمية للأشخاص المعنيين. ثم بعض الشروط اللي هو يلزمنا احنا نحضروا رواحنا من توا، باش بداية من جويليا 2026 نكونوا جاهزين لطريقة التعامل الجديدة هذه مع ليرانو، وهذه انا نعتبرها خطوه معناها سباقه، وان شاء الله كل الادارات الاخرى اللي هي تنجم تكون المؤسسه عندها علاقه بها في الاجراءات نتاعها تنسج على نفس منوال السجل الوطني للمؤسسات.
4: ان شاء الله ان شاء الله، لانه مما يعتبه هو التوينس على الاداره التونسيه هو صعوبه وبطء وتعقد اجراءات احداث شركه في تونس بين المؤسسه الماليه بين الجبايه بين المحكمه بين البنوك، والبنوك ما تحكيش معاك أصلا، ما تعطيكش كونت بانكير متاع شركة إلا ما تجيب قائمة طويلة أخرى من الأوراق. هل يمكن أن تتحول كل هذه الطلبات إلى، بما أنها عند الدولة أغلبها،
5: بالطبيعة.
4: هل يمكن أن تتحول كلها
5: يولي تبادل المعلومات في السيستم، تولي السجل الوطني للمؤسسات ثم تبادل، هو بطبيعته قاعدة بيانات. هو هذاك هو التعريف نتاعه من الاول، انه هو سجل الوطني للمؤسسات هو قاعدة بيانات لكل الفاعلين الاقتصاديين في بلادنا. حاجة طبيعية باش انت كمؤسسة وطنية تكون عندك المعلومات اللي انت تنجم تمدها للسناساس والا حتى للبنوك والا لإدارة الجباية والا للملكية العقارية، من غير ما احنا نزيدوا نحملوا المواطن والا صاحب الشركة باش هو يخرج يمشي يدور من إدارة لإدارة، ربحوا برشا وقت، وبالعكس زيد باش نشجعوا راه لهنا وقت. هل السرعة هذه في الإجراءات وهالتبادل المعلومات ما بين الإدارات باش نولوا نعطوا ثقة للمستثمر ونزيدوا نعطوه معناها فرصة أخرى باش نعاونوا ونزيدوا نرجعوا هكا الثقة مرة أخرى للمستثمرين، حتى اللي خلونا يرجعوا يزيدوا يعاودوا مرة أخرى يستثمروا في تونس.
4: أكيد سيدة عائشة قاسمي، أكيد راهو زمن اللي طلبوا الوقت لإنشاء شركة أهم عنصر في الاستثمار
5: بالطبيعة، هذاك الوجه.
4: الآن يفتخر علينا أشقائنا في الخليج يقول لك في أربع ساعات تعمل شركة، تأخذ ما يفيدنا عندك شركة. في بلدان فيها مليارات المليارات متاع الفلوس قاعدة تدور، كما الإمارات وكما قطر وكما المملكة العربية السعودية، ولكن العملية تتم من البيت أو من المطار أو
5: بالضبط
4: من
5: في أي وقت
4: أو من خارج البلاد في بضعة ساعات،
5: في أي وقت
4: يأخذ إنسان المعرفة على شركته. سؤال الأخير سيدة عائشة قاسمي، كيفاش ينظر المواطن التونسي الى رقمنة الجباية؟ هل هو متفائل، هو فرحان بها، صافا يعطيكم الصحة كملوا بالكدا هكا، ام انه دائما كما الصباح سألت واحد من الاصدقاء، سألت قال لي الرقمنة هاي مرقمنة هاي مرقمنة هاي متى تقدم وهي مرقمنة مرقمنة، في الاخر يقول لك شفت الورقة هذه تمشي تطبعها وتجيبها. يعني ندور ندور ندور ونبقوا ثقافة الثقة في الوثيقة.
5: هو شوف توا مثلا في رقمنة الجيبية خطر هي هذه المعضلة الكبرى لكل المواطنين الحقيقة. ثم تحسن، معليش ما نحكوش على الجانب الإيجابي، أنا ديما نحب نحكي على الجانب الإيجابي خطر ديما نحب نبث الأمل في غدوة إن شاء الله. خطر إدارة الجيبية حتى ولو ثم تعطيل في السيستم متاحة، وهذا معناها حقيقة يلزمنا احنا ديما معناها نقروا بها، والكل ثم تعطيل ديما في السيستم تاع إدارة الجيبية، ثم بطء في الانترنت، لكن زاد كيف ثم مجهود كما مثلا المخالفات الجبائيه والا المخالفات المروريه، وليت اس ام اس تنجم تعرف روحك شنو الوضعيه نتاعك شنو. ثم حاجات تو من عام لعام اكيد باش تحسن، المواطن يلزمه فقط يحاول انه هو يعطي ثقه مره اخرى في السيستم نتاع الدوله، خاطر الرقمنه راهي باش تؤدي الى نقولوا احنا العداله الجبائيه اللي هي خاطر هي
6: خلصوا كل ما خلصوش كل
5: اي فوالا الناس الكل تخلص على حسب الدخل نتاعها، مش واحد يخلص وواحد هي تقوم على الشفافيه الرقمنه. دونك انت اذا كان كلنا باش نكونوا على السيستم وكلنا باش نكونوا تحت الرقابه مش هكاك باش نخافوا، لا انا يلزمني نقوم بواجبي. الجبايه هي واجب على كل مواطن انه هو يدفع
6: المعاني. نقشها نقشها في الانتخابات مجلس النواب
5: بالضبط
6: بالضبط، نقشها نقشها غادي ونغير القانون. نحن خدينا من وقتك ما وعدتني وعدتنا به. السيده عائشه قاسمي خبيره في رقمنه الجبايه حسب ما نحب نوصف. شكرا لك يا هذه التوضيحات،
5: شكرا
6: لنا نتصلوا بيك ان شاء الله ما نقلقوكش
5: في كل وقت
6: كل ما يكون ثم جديد
5: جديد نجيب حذيكم
6: الجبايه، لانه رقمنه الجبايه هي موضوع مهم جدا وباش يفرض نفسه في حياتنا اليوميه، واذا كان مشت الدوله في الخطط نتاعها باش يولي كل شيء مرقمن وكل شيء وكل بالضبط. شخص عنده هويه ويعرف روحه وشو عنده عند الدوله وشو
5: ما عنده ما له هو ما عليه.
6: شكرا لك سيدتي الكريمه. هذا وقت الاكل استراحه الموسيقيه، ساقترح عليكم صوت الفنان خالد عبد الوهاب، بعد ذلك اقدم لكم قائمه من الاخبار السريعه في مجال الرقمنه في تونس، فيها برشا تفاصيل، ابقوا معنا.
7: حكى

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عليه.
1: اللي مكتوب فيه بيخوف مقدرش احكيه.
0: بيخوف مين؟
1: بيخوفني.
0: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: عايز اعرف ان كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش ازاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي اقدر اقوله لك؟
1: اوي
0: فيه

0: التحول الرقمي. التحول الرقمي. التحول الرقمي جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
1: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة. دائما عندي لكم أخبار سريعة نحاول نختزلها، لكن في نفس الوقت نعطيكم خلفية متاحة وفهمكم فيما يتعلق بكيفاش بدت والماشية، وحتى مقارنة مع مجتمعات أخرى بدت قبلنا. أول خبر عندي هو وقعت ندوة في تونس، مش ناخذ لكم منها تصريح صغير للسيدة سونيا بالحاج رئيسة اللجنة البنكية بغرفة التجارة الدولية بتونس. قالت في تصريح أن تونس مطالبة أولا بتحديد موقعها القانوني بدقة قبل الانطلاق الفعلي في مسار الرقمنة، مشددة على أن طبيعة هذا التحول تتطلب إطارا تشريعيا واضحا يواكب التحديات الجديدة. ووافقها تماما في ضرورة أن تكون يعني يكون التحول الرقمي مرتبطا بإطار قانوني، مسألة واضحة جدا. لكن ما اختلف فيه مع سيدة سونيا بالحاج، وانا احنا رانا انطلقنا في مسار الرقمنة عندنا قديش، وفي الاصل احنا بدينا بكري مع قبل برشا دول، ولكن تعثرنا وتوقفنا بسبب غياب هذه الاطر القانونية حسب اعتقادي، لانه الموظف العمومي هو باش ينفذ الرقمنة هذه هو ما عندوش قانون. هذا الموظف العمومي هذا شخص محافظ ويخاف من القانون وعنده كشعار تاع الثقة في الوثيقة. يا أخي مدام الدولة عملت لي أنا ديزان بريمي باش نعمرهم وفيهم ريفيرونس وفيهم بقعة متاع كاشي، نمشي كم بالورق إلى أن تغير الدولة قوانينها. وبعد ما تغير الدولة قوانينها تتغير ثقافة الموظف. الموظف مش ولي يفهم وقتها أنه ثم قانون يحميه، لأنه هو اليوم ينظر الموظف العمومي من الموظف الصغير البسيط في الجيشي إلى مدير عام وغيره، وحتى كاتب عام تاع وزارة، مدير ديوان، يخاف من القانون، عنده قدامه قانون يضبط مسؤولياته. وإذا كانت تقع مشكلة أو تضيع أموال الدولة أو تضيع وثيقة أو يتم تدليسها، الوثيقة الورقية اللي نحيلوا فيها هذيك وتترقمن وهي مدلسة، فهو يتحمل المسؤولية ويخاف. والموظف العمومي هو شخص محافظ وعنده حق باش يخاف، لأنه يعلموه منذ أول يوم، يعلموه الانضباط ويعلموه الالتزام بالقانون. أنت خاتي ما عندك حتى علاقة، ماكش أنت مكلف بالتحقيق النمو ولا بفضان مشاكل العالم، أنت مطالب بتطبيق القانون في حدود صلاحيتك. فقبل أن نندفع في الرقم لازم يكون قوانين سابقة وتغيرت، وهذه القوانين لم تتغير بعد. شوفوا قانون الاستثمار، شوفوا مجلة الصرف، باش نرجع لها مجلة الصرف في أخبار سريع. مجلة الصرف لحد من عام 76 لتو قوانين المنظمة، وقت اللي نحن اليوم عندنا أولادنا صغيرات يبدأ في تونس من هنا ويخدم في بروجي متاع ديزاين ومتاع انفورماتيك ولا متاع حاجة متاع رقمنا في كوريا الجنوبية، ويخلص بالبيتكوين هاي وخلط عليها وما عندك عليه حتى دليل بتشدوا عليها وما نجمش تحاسب، وفلوسه بالبيتكوين في مكان ما في الكلاود في قمر صناعي أو في الهند أو في يعني. يجب أن نغير القوانين، كلامها صحيح بارك الله فيها، لكن رأينا إحنا المشكلة رأوا إحنا توا في وسط المسار بتاع الرقمنة، وذاك علاش نتعثروا، وذاك علاش ما نجمش نتقدموا بنسق أسرع، لأنه لحد توا مازلنا ما غيرناش القوانين اللي تنظم الإطار القانوني للتحول الرقمي. هذاك علاش كلام صحيح. هي راهي ندوة وقعت في غرفة التجارة بين غرفة التجارة الدولية ومجموعة من الشركاء الدوليين، يتحدثوا على إيجاد قوانين تنظم العلاقة الدولية بين تونس وبين شركائها الدوليين، سواء كان دول أو منظمات أو كيانات، مثلا الأمم المتحدة، لصندوق نقد دولي، البنك الأوروبي للأعمار وغيرهم، ومجموعة تاع مؤسسات مالية ودي باير دو فون. إذا كمش الرقم الوثائق أو نستعمل الوثائق المرقمنا نتاعها، يجب أن تكون لدينا قوانين تحمي الموظف العمومي. يعني أنت وقت تجيك ورقة من عند الاتحاد الأوروبي، ورقة عندها قيمة رقمية تجي على الشبكة، كانت تطبعها ما عندها حتى قيمة، لأنه أي نجم نطبعها، نجم نصنع لك أنا ورقة وندلسها لكم ونطبعها على البي سي كما تقولون أنتم فوتوشوب كما تقولون الولاد الصغار. فلازم الورقة هذيك تكون عندها قانون يحماها ويعطيها الصبغة الإبرائية يسموها، يعني تولي عندها وهي ورقة مجرد أفيشاج في الإكران لكن فيها كود كيو إير قادر باش يعطيها، هذه اسمها قانون. في هذا المجال جاء هذا التصريح. احنا راهو عندنا مشكلة أخرى أيضا نحب أن نضيفها لكم باش نفسر لكم إيش معناها تغيير القوانين. راك أنت تمشي اليوم

كثير من المؤسسات ممكن اغلبها حتى يبعثوا كرسي باش يهز سي دي، ثم حتى قبل كان يبعثوا الكرسي بحاسوب كامل بالبواتي كامل مع الديسك دور الكل يهزوه للبنك باش يصبوا به الشهريات. هذه ايش تتطلب؟ تتطلب انك تغير القوانين، تغير العقليات. يعني وقت تثبت الفلوس يلزم انت من اللحظه اللي عملت فيها انت اوكي، من هي من اللحظه اللي من حق الموظف باش ياخذ فيها امواله من البنك، مش ياخذ في الروج ويعمل عليه ديزاجيو على خاطر مازالت الشهريه مازالت تمشي على ظهر السلحفات. فالموضوع نتاع الرقم هذايا يعني دائما هذا يعيدنا الى شموليه الرقم، لازم تمشي بالعرض ما تمشيش بكل قطاع يمشي وحده ويمشي بالنسق نتاعو، لازم الناس كل تمشي فرد وقت، ولا بد من الترابط البيني بين قواعد البيانات، ولا بد من تغيير القوانين اللي تخلي الرقمنا والاعمال المرقمنه هذه وكالبوطون تاع انفوا هذيك تولي عنده القيمه الابرائيه والقيمه الاجرائيه ايضا كذلك. خبر الثاني، تونس أصبحت في موقع ريادة في مجال الصحة الرقمية والطب عن بعد. أنا أقول لكم هذا بفخر لأني نعرف الحاجات اللي قاعدين يتغيروا في تونس في مجال الصحة، وأنه الصحة أصبحت في ممكن أكثر وزارة اللي تحقق في تقدم في مجال استعمال التقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي، الطب عن بعد، معالجة الوثائق الطبية كما الاسكانير وكما الإيرام وذلك من كلهم بالذكاء الاصطناعي ويتبعثوا عبر لي فيشي، ولا طبيب نجمي من أكبر مستشفى جامعي في تونس نجم يرى آخر مريض في آخر الدشرة، فيها ديسبونسير فيها مستشفى صغير نجم يشوفه بالكاميرا ويسأله ويعدي عليه ويعالج الوثائق متاعه. صحيح فما برشا حاجات مازالت ماهيش ما تنجموش نغيروها لانها مساله نتاع فلوس نتاع استثمارات ضخمه، المستشفيات العموميه ترزح وتحت اكتظاظ شديد ورهيب، يمشي الواحد للعيادات الخارجيه يقول تونس كلها جت هنا صحيح ما بقى حد البر، لانه للاسف الشديد كما تعرفوا معناها الصحه كما اي قطاع كما التعليم كما النقل تشوفوا تتطلب استثمارات ضخمه فتره، تتطلب حقن المزيد والمزيد من الاموال في الصحه، لكن غير ذلك الرقم قاعدة تقدم وقاعدة تحل في برشا مشاكل وقاعدة تخفض من برشا الضغط، وممكن الآن هي مهيئة ومفتوحة باش تحقق قفزة أخرى باش الإنسان ما عادش يمشي للمستشفى إلا في الوقت المطلوب نتاعو بالضبط، باش يكون مباشرة إزاء الطبيب نتاعو أو إزاء المخبر أو إزاء أي عملية صحية باش يقوم به. المهم تونس تحب تستغل هذه الريادة وتحولها إلى مصدر لخلق الثروة، وهذا يعجبنا برشا، باش تنظم في نهاية شهر سبتمبر وغرة أكتوبر باش تنظم تظاهرة إفريقية عربية باش تحضر فيها حتى الدول الأوروبية وديزوبيراتور منها فاعلين أوروبيين في مجال الصحة الرقمية. التظاهرة عنوانها تيلي هيلث تونيزيا 2026، والموضوع مش باش يكون الطب عن بعد وتجربة تونس اللي يبدو أنه عدد دول عربية وأفريقية مهتمة بها تحب تستفيد منها التجربة هذه. هذا يعني أنه توينسا ينجموا بيعوا الخبرة متاعهم، ينجموا حتى القطاع الخاص يدخل في هذا المجال وحل استثمارات في أفريقيا وفي عفوا في الدول العربية. المطروح أنا سألت خاطر السيد الوزير وزير الصحة عمل الاجتماع في وزارته للإعداد لمحتوى هذه التظاهرة اللي باش يحضروا فيها كما ذكرت لكم مسؤولين أفارقة من قطاع الصحة وكذلك مسؤولين عرب وكذلك فاعلين وممولين أوروبيين وأصحاب تكنولوجية شركات بيع في التكنولوجيا في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية باش يحضروا تونس هنا، لأنه هذا سوق بسبب التضخم مش يكبر برشا السوق متاع الطب عن بعد، مما سيطرح بشدة يثير اهتمام الكثير والكثير من المتدخلين هو توظيف الذكاء الاصطناعي في الطب الرقمي، الطب الحديث والمستقبلي، وخصوصا الأمن السيبراني وحوكمة البيانات الصحية. راهي البيانات الصحية راهي خاضعة لحماية القانون لأنها بيانات شخصية لا يمكن اعطائها. بعض القراصنة متاع الإعلامية يدخلوا للمؤسسات الصحية ذي ويسرقوا البيانات الصحية ذي وبيعوها، بيانات ثمينة جدا توزن بوزنها ذهبا رغم أنها ما عندهاش وزن بواو، من ما عندها تتحسب أونوكتي أون كيلو أوكتي بالطاية متاعها، لأنها تباع في الأسواق السرية والأسواق السوداء والدارك ويب، تتباع بأسعار غالية جدا لأنها تهم شركات نتاع استثمار كبيرة برشا. وقت مثلا أعطيكم مثال، مجرد مثال، وقت اللي يعرفوا مثلا عفاكم الله مثلا نسبة مرضى السرطان عفوا السكري في تونس ديابيت،
نوع واحد ونوع اثنين، ويعرفوا شنو الادويه اللي استعملوا

0: ونشوف الاسعار بتاعها والحجم بتاع الاستهلاك بتاعها. هذه سوق تجاريه لوسطاء الادويه لا تقدر بثمن. ينجموا يدخلوا لك السوق هذاك، ينجموا يفكوه، ينجموا يعرفوا المرضى شكون، ينجموا يعرفوا هويتهم، وينزلوا عليهم بالذكاء الاصطناعي بحملات اشهار في مواقع التواصل الاجتماعي، حملات مشخصنه. هذاك علاش الامن السيبراني وحمايه وحوكمه البيانات الشخصيه وحمايتها من الاختراق مهم جدا، وهذا سيطرح في ندوه تيلي هيلث تونيزيا 2026. عموما تونس في مواقع متقدمة في عدة قطاعات صحية كما طب التجميل مثلا، وأصبح طب التجميل الآن يدخل في مجال الرقمنة ويستعملوا في الحاسوب والذكاء الاصطناعي، باش هو يقترح الحلول أو يشتغل مساعد للجراح بتاع التجميل. وتونس مقصودة جدا في هذا المجال، نحن نتنافس احنا وتركيا في في في في هذا القطاع، وفكينا حتى بعض القطاعات لتركيا من قبل، عندنا عدة قطاعات مربحة وهي مصدر مهم للاستثمارات الأجنبية والمحلية وللعملة الصعبة. تعدى معكم الخبر الموالي، أهمية نقل التكنولوجيا من الصين. هذا عنوان ما عندنا، هو الخبر هو أنه المدرسة الوطنية العليا للمهندسين لينيت في تونس أمضت عن طريق تقنية التواصل عن بعد اللي يعرفوها التوانسة الكل، أمضت اتفاقية مع اتفاقية تعاون مع كلية اليونينغ الإقليمية للاتصالات بجمهورية الصين الشعبية. شارك كونش غلطت في اسمها. هذه واحدة من كبريات الكليات متاع الهندسة في الصين. وقت نقول الهندسة في الصين نقول مستقبل العالم، لأنه الآن الصراع عنيف جدا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، من غير ما نسمي لكم الشركات متاع الذكاء الاصطناعي ومتاع الشيبسات ومتاع الميموار فيف ومتاع الميموار متاع الكارت جرافيك. هذا هو الصراع، لأنه باش يملك هذه الرقائق وباش يتقدم في هذه الرقائق هو الذي سيملك الاقتصاد متاع العالم. والآن الصراع كان تقبل أمريكا، نحن نقوله في أوائل الألفية، نقوله بين أمريكا بين التكنولوجيا الأمريكية والتكنولوجيا الصينية كانت 12 عام ماشي وتقصر. آخر تقرير قريته تقوله أنها 3 سنوات على أقصى تقدير، وتولي الصين في نفس المستوى التقني والعلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقت نقول لينيت في تونس، مدرسة العليا للمهندسين في تونس، تمضي اتفاقية مع واحدة من أكبر الكليات الهندسة في الصين، أنا يتبادر إلى ذهني مباشرة أهمية نقل التكنولوجيا من هذه الدولة اللي حاطة ميزانية تونس 1000 مرة تقريبا في مجال الاستثمارات، الاستثمار في مستقبل العلم ومستقبل التكنولوجيا. ويكفي باش تشوفوا السوق التونسية اللي هي نموذج صغير جدا جدا جدا لا يكاد يعتبر انه سوق صغيرة، شوفوا الحضور متاع السيارات الصينية في تونس باش تعرفوا البلاد هذه الصين كيفاش ماشية في مجال الاستثمار. نحن كدولة صغيرة لكن عندنا نظام تعليمي جيد وعندنا كفاءات تونسية جيدة جدا، لأنه الاتفاقية ذي فيها عدة مجالات. أولا تبادل الطلبة، يعني طلبة توانسة يمشوا يقروا في الصين وطلبة صينيين يجوا يطلعوا على المعاهد والمؤسسات العلمية التونسية، على السوق التونسية أيضا كذلك، وهذا متوقع، يحبوا يشوفوا السوق التونسية، يحبوا يفكروا فيها كسوق. كذلك الاتفاقية فيها التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. كذلك سيتم تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل وأنشطة مشتركة، فضلا عن تطوير برامج أكاديمية مبتكرة ودعم التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والهندسة الحديثة. أنا المطلب نتاعي والوحيد ونتمنى أنهم ياخذوه بعين الاعتبار هو مطلب نقل التكنولوجيا. أكل عام وقت تكلمنا على حاسوب عملاق، الصين أعطتنا حاسوب عملاق حقيقة راهو في الميزانية تاع تونس، ما نجموش نشروه بسهولة. حاسوب عملاق سوبر كمبيوتر هذايا اللي يعملوا به الحسابات الكبيرة الضخمة، ما نجموش نشروه بسهولة، يلزمو ميزانية ويلزمو دراسة ويلزمو ميزانية، لازم يكون محطوط في قانون الميزانية، لأنه نتحدث على أحيانا في بعض الحالات على 20 مليون دولار حاسوب. الصين عندها التكنولوجيا ولا يضرها ولا يضيرها أنا تعطينا شوية نقل تكنولوجيا، خلينا نستفيدوا منها، خلينا نعملوا أقطاب صناعية، خلينا ناخذ واحد من الأقطاب الصناعية اللي عندنا ونعملوا شراكة مع قطب صناعي مماثل في الصين ينقذ لنا شوية تكنولوجيا سوتريتونس. لكن ناخذوا نموذج التركي، نموذج التركي بداوا هكا، بداوا يركبوا في سلعة الناس الأخرى، نسبة الاندماج الصناعي متاحة كما تفوتش 15 إلى 20%، اليوم وصلوا إلى مستوى 100% من الانتاج التركي الكامل، وصلوا حتى عندهم طائرة عسكرية منافسة للطائرة الأمريكية الـ F-35، هما سموها كنعان أو كعان حاجة كيف هناك باللغة التركية، يصنعونها، أصبحوا يصنعونها باستثناء المحرك، يصنعونها كاملة هناك في تركيا. يعني تطلب من بلاد أنك تعمل لك نقل تكنولوجيا، مانيش سوق نهدوها، مانيش في الجوار متاعها، بل بالعكس الشراكة معها يمكن أن يفيد الطرفين. احنا بوابة افريقيا، احنا حوض قلب حوض المتوسط، احنا في القلب العالم العربي، احنا عندنا شباب متكونين تبارك الله ويصلحوا لخلق الثروة. فبالتالي وقت نقدموا طلب مطلب نقل التكنولوجيا، عندنا من الوجهة ما يقنع بهذا المطلب. فنتمنى انه تقع توأمة، يقع اتفاقية بروتوكولات تعاون تبادل، اعطيني شوية تكنولوجيا من عندك، خلينا نتعلم من عندك، خليني نبدأ نصنع معاك بالشراكة معاك، لانه بهذه الطريقة اقلعت عدة امم. وقت نتحدث على كوريا، في كوريا في سنوات الثمانين اقترضت مثلنا من صندوق النقد الدولي تقريبا 20 مليون دولار، وقتها حاجة من هذا القبيل، وقتها احنا في أزمة توقف النمو في تونس وثورة الخبز كانت تذكرها وقتها، احنا وكوريا مع بعضنا مشينا صندوق النقد الدولي باش نتسلفوا باش ننقذوا ميزانية بتاعنا. شوفوا هما ونوصلوا، كوريا الجنوبية من وقتها لتو ونوصلوا، من 86 لتو ونوصلوا، وشوفوا احنا شنو عملنا. للأسف ما استثمرناش كما فعل نظراؤنا من كوريا الجنوبية. إن شاء الله تكون المطلب هذا موجود، لأنه ثم عدة مجتمعات أخرى طلبت ذلك بما فيها أثيوبيا بما فيها رواندا، طلبوا نقل التكنولوجيا. أوكي نحلك السوق بتاعي ونعاونك ونعمل معك اتفاقيات وخليك تشتغل في بلادي وتاخذ برشا مجالات، ما يصيرش ما عنديش أنا ما نصنعهمش ماكش بتنافس فيا، لكن نقول لي عاوني باش ننقل التكنولوجيا، عاوني باش نعمل أنا أيضا منصات للاستثمار في تكنولوجيا معينة، باش نركز على حاجة معينة وناخذوها. باش نمشي معكم توا إلى خبر أعتبره طريفا، والله بالحق منها فيه عنصر الطرافة، مع كل احترامي وإن شاء الله ما يغضبوش مني الشركة الوطنية للنقل بين المدن. الطرافة في أنهم أعلنوا مؤخرا عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر. يعني وقت واحد يعرض الكار متاع الشركة الوطنية للنقل بين المدن في عرقوب الحمص وش يقص تذكرة متاع محطين أو ثلاثة بثلاثة دينارات، مش خلص بالكارت بونكير، هو فليح أصلا وموش بونكابل أصلا، ما عندوش كارت بونكير أصلا. يمكن في المدن الكبرى يمكن تتم العملية ذي، أما أعطيني لماذا هذا التأخر؟ لو كان عملوها هذه في سنوات التسعين والله نقولوا هاي سيدي ميسيلش وقتك غير خرجت الكارت بونكير ومنزلوا نافحين بها. تو راي الناس نست الدفع عن طريق الكارت بونكير، تو راهو المجتمعات كيفنا احنا ماشي في الدفع عن طريق الهاتف الجوال. هذه اولا. ثانيا راهو الدفع عن طريق البطاقة البنكية فيه دي كوميسيون، برشا دي كوميسيون برشا، لانه اصلا الكارت بونكير في تونس تجي الواحد فلاح صغير وتقول له راك البنك هذه باش تدفع عليها 47 دينار سنويا، وكل كل من شهر هابط ياكل طلع ياكل، معناها في كل عملية تعملها ثم كوميسيون. واصلا الشركة باش تشري لك TPU اكل الماكينة اللي يحطوا فيها الكارت بونكير باش تخلص عليها، باش تشريها بالفلوس وتخلص عليها. وهذا ما عطل استعمال البطاقات البنكية، بطاقات الدفع البنكي في تونس اعواما طويلة وحتى عقود مش اعوام مقارنة بمجتمعات اخرى مماثلة لنا. يعني فاقوا بها تو في 2026 وقت اللي العالم ماشي الى تطبيقات مجانية عن طريق الهاتف، تصب فلوس في التليفون بتاعك، تطلع للكار، تقرب التليفون بتاعك وتعمل اوكي، تطلع لك ثمن متاع التيكي تقول له ماشي من بقعة فلانية الى المكان الفلاني، تطلع لك التيكي في التليفون بتاعك تعمل اوكي، يخلص الراجل في الوقت، وشفافة العملية وقابلة للمراقبة وقابلة للمحاسبة وتبقى في الاثر وتخلي تراس الى اخره. يعني ما اسهل انك تمشي، لكن الناس الفلاحين البسطاء والارياف وبين القرى وبين المدن هذوكم كلهم عندهم هواتف، فيهم شكون عنده زوج هواتف، واقل واحد فيهم عنده كل هاتف اللي يمشي اللي فيه التقنية متاع الاي اس اس دي اللي هي كيما الميساج بالضبط، اكل الميساج متاع 60 كلمة هذوكم او 60 حرف بتو. فبامكان الجميع انهم يخلصوا ويستعملوها، بينما واحد ساكن في الريف يهبط المدينة مرة في الجمعة باش يستعمل كارت بنكير الويش تداشر تنبر اللي هي معتمدية ما فيهاش بانك، هاي الويش هاي فيها كان بوستة ما فيهاش بانك اصلا. يعني في عوض يسهلوا على الناس يمشوا للحل الاصعب. هذيك علاش انا راه خبر يتحط في باب الترافة، ما يتحطش في باب الرقمنا او تحسين حياة الناس. هنا بهذا المناسبة وقت نتحدث على النقل عمومي وخاص، نحب نحيي صديقي المهندس سي عمر صحنون اللي منذ أعوام طويلة بجهود شخصية بتاع هو أو زميله وصديقه شريك معه طوروا تطبيقات لشركات النقل العمومي والخاصة خاصة متاع الحافلات، نظام كامل تطبيقات كاملة متكاملة تمكن من التصرف في الأسطول، تخلي صاحب الشركة أو المسؤول عن الشركة يعرف أي كار موجودة في أنا بقعة وسط في أنا بقعة، تخلي الحريف يخلص عن طريق طريقة إلكترونية، طريقة مراقبة شفافة من لين ما يضيع، لأنه عدة شركات نقل عمومي راها تعاني من قضايا أمام القضاء وموظفين موقفين عجل فلوس نتاع تيكيات ضاعت ولا تسرقت ولا مش عارف شنو عمل وقع عليها بالضبط. ثم نذكر في أول الثورة تحدثنا على واحد شوفير في شركة عمومية لقاو عنده في الحوش نتاعو قرابة 100 عجلة نتاع كار، هاي لوقت العجلة مراقبنا وعندها ريفيرونس نتاعها تدخل للبارك ما عادش تسرقها حتى حد راهو. حتى الاستهلاك نتاع الوقود اكتشف واحد في واحد حي الشعبيه يسرق في الوقود نتاع الحافله بعد ما يعباها من الخزانه نتاع الشركه يمشي يخرج برا يبيع المازوت. التطبيقات هذه الرقميه مستحيل مش يسرق ايتر نتاع ايسونس، لانه الكونتور تنجم تراقب له وتعرف قديش يستهلك وقديش ما يستهلكش والمسافه اصلا قديش يستهلك الى اخره. التطبيقات موجوده ولسنا بحاجه الى بطاقات بنكيه في النقل بين المدن والنقل بين القرى، نحن بحاجه الى تطبيقه بسيطه يفهمها الشعب التونسي كلها ونجم يستعملها بكل بساطه في الهاتف نتاعو كيما يكلم ولده او يكلم بنته كيما نجم يخلص الكار، وهي مبالغ صغيره نتاع 2000 3000 فرنك و5000 فرنك على اقصى تقدير يعني. فالواحد يبقى يستغرب في الاستثمار، لانه يعني استثمار باش يتحط راك تشري الاجهزه الطرفيه ذوكم تي بي ذوكم راك مش تشري منهم اسافوار 300 400 كعبه راك باش تشريها وراو غاليه كتي بي ذاك في تونس غالي، البرا رخيص، البرا ب 180 دولار تقريبا في تونس هنا تبيع بالزملايين برا. اسأل حاول تفهم الويش وحاول تفهم مبررات هذا الاختيار من اصله في حد ذاته. الخبر الأخير مش نجوم معها نجوم بيها في آخر الوقت، لجنة المالية في مجلس نواب الشعب تستمر في مراجعة مجال التصرف، وأنا كنت استضفت سيد ظافر الصغيري مؤخرا تشرفت باستضافته هنا باش يحدثنا في اللجنة المالية على مراجعة مجال التصرف التي يطالب بها الجميع، نوع متاع إجماع في تونس بين أكثر شيء من الطلبة يقولك خويا بدلي مجال التصرف راني تعبت مع الدولة هذه، راني عندي مشكلة في التصرف في الأموال الرقمية خاصة في العملة الصعبة ونحب نقرأ البرة ونحب نشري مجلة ونحب نعمل أبونمون في سيت ويب باش نتعلم منه حاجات إلى آخره، هي رو عندي مشكلة في مجال التصرف. الناس كل المستثمرين الكل يتحدث على مجال التصرف، التوانسة المقيمون في الخارج يرجعوا ديما عندهم مشكلة مع مجال التصرف. ديوانا نفسها تقول لك أخي وضح لي حين لي، لأنه مجال التصرف تعود في أصلها إلى 1976، يعني وينه من كانت الدور ومازال مستعمل. فالناس كل تتحدث على تحيين مجال التصرف، أي عندنا لجنة المالية قاعدين يجتمعوا في مجلس النواب ويسمعوا فيه الأطراف المعنية الكل، جابوا الناس كل استمعوا لهم. الأخبار ذكرته لكم الويش لأنه حسب السيد ماهر القتاري قال أنه اللجنة التي ساعدت إلى فتح قنوات حوار مع كل الأطراف وجاوها كل الأطراف وعبروا على آرائهم إلا البنك المركزي، الله أعلم عليش غايب. الناس يتحدثوا على الكارتيل بتاع البنوك، يتحدثوا على الضغط بتاع الكارتيل بتاع البنوك، ويتحدثوا على أنه ثم أطراف تحب تضمن مصالحها في مجال التصرف الجديدة. نحن نتحدث عن الموضوع ذي وقت اللي أولادنا سواء كان في تونس هنا أو خارج تونس يتعاملوا بالبيتكوين، يا إلهي عندهم حسابات بالبيتكوين وحسابات هذه ما تمش تطلعها ما تمش تعرفها، وفي نفس الوقت خايفين، في نفس الوقت واحد منهم يبيع سلعة أو يبيع خدمة خارج البلاد يمشي يبحث وتجمد أمواله. ونحكي لكم حتى على دي ستارت أب عملوا خذوا دي مارشي في افريقيا وفي غير افريقيا وبعد وكانه مشبوه فيها من حيث المبدا، يعني مشكوك فيها من حيث المبدا، لانه يعني هذا هو القانون. القانون يعتبر الانسان اللي يتلقى عمله اجنبيه متهم مشبوه الى ان يثبت هو براءته من هذه التهمه. ارجو انه تتحل المشكله هذه، ارجو ان تونس تطور قوانينها وتواكب بها العصر، خلي الشباب يخدم، خلي الشباب يخلق الثروه. هذه نهايه حصه التحول الرقمي. شكرا لكريم المدب في الهندسه التقنيه لهذه الحصه، شكرا للزميله كوثر الحجري في نقل هذه الحصه عبر فيديو لايف على موقع اذاعه تونس الثقافيه على موقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على حسن المتابعه، ادعوكم الى البقاء مع اذاعه تونس الثقافيه.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. قضايا في الفكر الإسلامي. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نصافحكم اليوم من خلال برنامج قضايا في الفكر الإسلامي عبر موجات إذاعة تونس الثقافية، واخترنا اليوم الوقوف عند موضوع العلم في الفكر الإسلامي. ولمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا الدكتور محمود جاب الله، باحث في الشأن الإسلامي. أهلا بك دكتور.
4: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ليك وتحية لكل من يعمل في الإذاعة الثقافية، والتحية موصولة أيضا إلى المستمعين والمستمعات. نقول لهم جميعا بارك الله يومكم وأسعدكم بكل خير إن شاء الله.
3: نعم دكتور، هذا العنوان العلم في الفكر الإسلامي مهم جدا، ولذلك اخترنا طرحه. فالعلم يشكل في الفكر الإسلامي دكتور نورا تهتدي به العقول، وتقوم عليه أيضا نهضة الأمم وازدهار الحضارات بصفة عامة. والإسلام أولى للعلم مكانة سامية، وجعله طريقا إلى معرفة الخالق وبناء الإنسان الصالح الذي يقدر على أعمار الأرض بإذن الله. ومن هذا المنطلق دكتور نطرح اليوم هذا الموضوع، ونقف عند جملة من المفاهيم المرتبطة به. نبدأ مثلا دكتور بمفهوم العلم ومجالاته، ماذا عن تعريفك له؟
4: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نتحدث عن موضوع العلم وعلاقة العلم بالفكر الإسلامي وعلاقة العلم بالإسلام، فإننا فعلا نقف عند محور هام وعند مسألة تعتبر خطيرة جدا من حيث إسهام العلم في بناء المجتمع. ولذلك لما نتحدث عن العلم لا نتحدث عن العلم بصفة مختصرة، وإنما نتحدث عن العلم بصفة شاملة، إذ أن كل شيء يرتكز على مبدأ العلم والمعرفة والتعلم. ولذلك ليس من الغريب أنه أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ، ومعنى اقرأ هو تحصيل المعرفة والعلم بالقراءة والتأمل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. إذن فهنا الحديث عن العلم. وقبل ذلك عندما حدثنا رب العزة عن خلق آدم، فكيف حاجج رب العزة الملائكة بضرورة هذا الخلق وبحتمية هذا الخلق؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هنا كان اعتراض من الملائكة، كيف سيكون هذا الخليفة وما هو دوره أساسا؟ وكانت خشية الملائكة أن يكون هذا الخليفة في الأرض من المفسدين في الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن فكان النقطة الفاصلة بين ما ذهب إليه الملائكة وبين قرار إلهي بخلق الإنسان هي مسألة العلم. ولذلك حججهم رب العزة وعلم آدم الأسماء كلها. إذن فالعلم هو مبدأ الخلق، هو مبدأ الخلق الأول، فالإنسان ولد في هذا المهد، في مهد العلم والتعلم والمعرفة، وجعل ربي سبحانه عز وجل سبب من الأسباب الكبرى للعلم كي يستطيع الإنسان إعمار هذا الكون كما ذكرت في المقدمة التي ذهبت إليها. نعم. إذن فالعلم هنا نفهم من هذا أن العلم يلامس كل مجالات الحياة، لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، دون استثناء. فنحن لا نستثني أي علم، وإنما نستثني مآلات العلم إلى ما يذهب إليه العلم. فنحن نريد أن نتعلم، وأن نتعلم كل شيء، نتعلم علم الأحياء، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الرياضيات، علم الفلك، علم الطب، كل العلوم، علم الجيولوجيا، واستفادة من من من من من مكونات الأرض ومن ثرواتها إلى غير ذلك. فكل العلوم، ولذلك العلم هنا نتحدث عنه بمنطق المعرفة، بمنطق معرفة الشيء وإدراك خباياه لنستفيد من هذه الخبايا. ما نحاسب عليه هو مآلات استعمال هذا العلم. فعلم الذرة هو واجب وضروري لنهضة المجتمع ولنهضة الأمة، ولكن المآلات في استعمال الذرة في تدمير البشر فهذا مرفوض أصلا. إذن فالعلم، كل علم مباح مهما كان هذا العلم، كل علم مباح ما دام يصب في خانة إسعاد الناس وتغيير واقع الناس.
3: نعم، ونلاحظ دكتور أن الإسلام ربط بين العلم والإيمان، واعتبر العلاقة بينهما علاقة ترابط وتكامل بأتم معنى الكلمة، وذلك باعتبار أن العلم يقود صاحبه إلى زيادة الإيمان، وفي المقابل يدفع الإيمان الحقيقي صاحبه إلى طلب العلم والعمل به. ما رأيك؟
4: نعم، هذا إقرار جميل، وهذا ربط يعني فيه معاني عظيمة جدا. فالله تعالى جعل العلم يرتبط إلى درجة عالية بالإيمان، كما جعل العمل يرتبط أيضا بالإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله تعالى سبحانه يخاطبنا بصفة مباشرة في آية كريمة فيقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، أي عليك أن تدرك حقيقة التوحيد عبر العلم. بل أن الله تعالى يأمرنا أن نتأمل في آياته، في الآيات التي جعلت في أنفسنا والتي جعلت أيضا في الكون من حولنا، حتى ندرك هذه الحقيقة. قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومعنى هنا سنريهم أي ليس رأي العين فقط، وإنما رؤية الفكر والعلم والتعلم والمعرفة. فالإنسان أمره الله تعالى سبحانه أن يتأمل في نفسه ليدرك جملة الآيات التي أودعها رب العزة في هذا الخلق، ثم أن يتأمل في الكون من حوله ليرى النظم الكونية، وليرى هذه المنظومة الكونية كيف بنيت وما هي القوانين المنظمة لها. وبالتالي لماذا؟ ليدرك أن الحق هو الله تعالى سبحانه عز وجل. إذن فهناك ارتباط متين بين العلم والإيمان، وهناك من صنف كتب عديدة في هذه المسألة، ولعلنا نذكر، وكلنا قرأنا هذا الكتاب، كتاب الدكتور مصطفى محمود، العلم الإيمان والعلم، عندما تحدث فيه عن هذه العلاقة الوطيدة بين العلم وبين الإيمان. ونجد في كثير من الآيات أن الله تعالى يأمرنا أن نتدبر في آيات الكون وأن نتفكر في هذه. ومعنى التفكر أن تتعلم كيف تفك أسرار وشفرة تلك المنظومة، سواء كانت المنظومة الكونية أو المنظومة البشرية أيضا، لأنها تقوم على جملة من النواميس والقوانين والضوابط. نعم، وعلينا أن ندرك ذلك.
3: نعم، هذه الأهمية الكبيرة دكتور تتجلى في رأي العلماء المسلمين الذين اعتبروا طلب العلم فريضة على كل مسلم، باعتبار أن العلم أساس معرفة الدين و أداء العبادات، وأيضا باعتبار أن العلم يمثل وسيلة لتقدم الإنسان وتقدم المجتمعات عموما. أكثر توضيح في هذا الباب.
4: نعم، هنا مسألة دقيقة ودقيقة جدا حدثنا عنها الله تعالى في آياته الكريمة، كما حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم والاجتهاد في طلب العلم. ويعتبر الإسلام أن طلب العلم هي فريضة، ومعنى فريضة كما أدائك لكل الفرائض الأخرى، كفريضة الصلاة وفريضة الصوم وكل الفرائض الأخرى، فعليك أن تتعلم. بل أن الفرائض لا تقام إلا على مبدأ العلم والمعرفة. نحن نعرف أن الصلوات مثلا لها أحكامها، ومن أراد أن يؤدي الصلاة على أحسن وجه، فعليه أن يتعلم أحكام الصلاة وكذلك الصوم وكذلك الحج وكذلك كل العبادات، وكل الفرائض تخضع إلى معرفة وإلى علم وإلى تدقيق، علم المواريث، علم الزكاة وهو علم أيضا نستطيع أن نبحر فيه، وعلوم أخرى شتى متعددة كلها في علاقة بهذا الجانب. إذن ففرضية العلم على المسلم كي يرقى بحياته، كي يغير حياته نحو الأفضل، فليس اختيار أن تتعلم، وإنما واجب عليك أن تتعلم. وهنا يحضرني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أحد الصحابة وكان اسمه عامر، فقال له: كيف أنت يا عويمر إذا قيد لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ عندما يطرح عليك هذا السؤال أعلمت أم جهلت؟ قال: فإن قلت علمت قيل لك فما عملت فيما علمت؟ قلت أنا عالم وأنا تعلمت، يسألك الله تعالى ماذا عملت في علمك؟ وإن قلت جهلت قيل ما كان عذرك ألا تعلمت؟ وهنا القولة التي نقولها جميعا: لا يعذر الجاهل بجهله، فبالتالي ليس له عذر هذا الجاهل، لأن الله تعالى فرض عليه العلم، بل أن الله تعالى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعاء ويسأله فقال: وقل ربي زدني علما، بل أن المحاججة والمبارزة أساسا بين الإيمان والكفر كان أساسها العلم والمعرفة. فإبراهيم حاجج النمرود في وجود الله تعالى بآيات كونية، عندما قال سأل النمرود إبراهيم: فمن ربك؟ من هو ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. فأتى باثنين كانوا زوج أشخاص محكومين بالأعدام، فأطلق سراح شخص وأعدم شخص، قال: ألم ترى أني أحيي وأميت؟ فقال له ماذا قال له إبراهيم؟ حاججه بالعلم والمنطق، فقال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذن هذه المحاججة تقوم على أساس علمي، فتعلم الإنسان ليدرك من وراء علمه يدرك أن الله تعالى هو الحق. وفرضية العلم الآن، لذلك لابد أن نفهم هذه المسألة، ليست متعلقة بعلم دون سواه، أو ممكن أن تنحصر في علم، لا، كل ما يفيد البشرية في أي مجال من المجالات ولو كان بسيطا ولو كان بسيط فهو علم. مثلا نجد هناك من يتقن الحرف، يتقن حرفة، يتقن صنعة، مثلا أبانا وأمهاتنا لم يدرسوا علوم متقدمة، ولكن درسوا علوم أخرى في مدرسة الحياة، حسن التصرف في البيت، مثلا عملية التخزين، كيف نخزن المؤونة لوقت الشدة ولوقت الحاجة. أمهاتنا على محدودية علمهم وتكوينهم، ولكن برعوا في جملة من العلوم الحياتية التي كانت تعينهم على حسن إدارة شؤون البيت وشؤون المنزل. فكانت الأم تسعى إلى أن تدخر كثير من المؤن لتستفيد منها عند الحاجة وعند الضرورة. إذن فالإنسان لا يتوقف عن طلب العلم، ولذلك كانت دعوة ونكررها ونعيدها: وقل ربي زدني علما.
3: نعم، لذلك دكتور، وبناء على كلامك هذا، يمثل العلم دعامة في بناء المجتمعات الإنسانية. العلم هو دعامة أساسية لأنه يمثل النور الذي يبدد ظلمات الجهل، وهو أيضا الطريق الذي يحقق للإنسان التقدم والرقي. هل يمكن أن نتحدث إذن عن ضرورة تحصيل العلم في كافة المجالات دكتور؟
4: نعم، نحن تحدثنا في حوارات سابقة عن الدعائم التي تبنى عليها المجتمعات، وقلنا هي 4 دعائم، كما للبيت 4 أعمدة يقوم عليه سقف البيت، فكذلك المجتمع له دعام. الدعامة الأولى هي دعامة العقيدة، فلا يمكن أن نبني مجتمع خال من العقيدة، فالمجتمعات التي ليست لها عقيدة تبحث لنفسها عن عقيدة، فالذين لا يعتقدون في الله تعالى هم يبحثون عن عقيدة ما دون ذلك، فنجد من يعبد البقر، ونجد من يعبد النار، ونجد من يعبد صنم يجسده. إذن فحاجة الإنسان إلى أمر خارق يعبده، فنحن نعبد الله تعالى على اعتبار أن الله تعالى هو الذي بنى هذا الكون وهو الذي نظم الحياة. ورحلة إبراهيم في البحث عن ربه ليعتقد فيه، فإبراهيم ظهرت له القمر، ظهرت له أحد الكواكب، قال هذا ربي. فلما أفل ذلك الكون قال لا أحب الآفلين، لأن الله لا يغيب عن الكون، هذا بمنطقي، بمنطق إبراهيم. ثم رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل يعني قال لا يمكن، هذا أفول هذا القمر. ثم رأى الشمس قال هذا أكبر، هذا ربي. فلما أفت قال يا قوم لأن لم يهدني ربي لا أكون من الله. إذن فطلب الهداية وسأل الهداية من الله تعالى على اعتبار أن لابد له من عقيدة، هذه مبدأ العقيدة. ولكن استعمل ماذا؟ استعمل جانب العلمي والمعرفة والإدراك للوصول إلى هذه الحقيقة، فيصبح العلم هي الدعامة الثانية في بناء المجتمع. لا يمكن أن نبني مجتمعات على جهل، حتى المجتمعات البدائية تعلم الإنسان كيف يصطاد، كيف يعيش، كيف يستر ويكسو جسده العاري، كيف يستفيد من تغييرات الفصول بصفة عامة، كيف يستعمل الماء، كيف يستعمل زراعة الأرض، كيف يستعمل كثير من الأشياء. وهنا الإنسان استفاد من كل هذا بعلمه، فأنشأ السدود وأنشأ الطرقات وأنشأ الأفلاك التي تسير في البحر وأنشأ الطائرة التي تطير في الجو، كل هذا بدعامة ماذا؟ بدعامة العلم. وكذلك الإنسان أيضا أبحر في علوم أخرى كعلم الطب، لأنه كان يريد الحياة المرفهة، كان يريد استئصال جملة من الأمراض التي تعيق الإنسان على أن يستمر في الحياة. وهناك علوم أخرى، ولازلنا الآن نعيش الثورة في هذا المجال. الذكاء الاصطناعي الآن هو علم متطور الآن يعين الإنسان، وأحيانا يمكن أن يذهب إلى تدمير الإنسان. ولذلك نحن مسؤولون عن مآلات استعمال هذا العلم، لأن سنسأل أمام الله تعالى عن علمنا ماذا عملنا فيه، عن علمك ماذا عملت فيه، هل قدمت به نصحا وفائدة البشرية أم أنك هدمت به المجتمع البشري. ولذلك يعتبر العلم دعامة من دعامة. الدعامات الأخرى تحدثنا عن العمل في حوار سابق، وهو دعامة أيضا في بناء المجتمع. والدعامة الأخيرة هي دعامة العدل. لا يمكن أن نبني مجتمعات على أساس الظلم، على أساس الاستبداد والقهر والاستغلال، بل أننا لابد أن تبنى المجتمعات على مبدأ العدل، لأن الله تعالى أمرنا في أمر صريح وواضح: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فبالتالي مسألة العدل هي أساسية. نعم، أساسية في بناء، ودعامة أساسية في بناء المجتمع المسلم.
3: نعم، العلم هو يساهم في تطور مختلف مجالات الحياة دون استثناء، من صحة واقتصاد وتكنولوجيا وتعليم وما إلى ذلك. وأيضا يساعد دكتور على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات. هل يعني ذلك أنه يمثل عاملا أساسيا في نهضة الشعوب وتنمية المجتمعات دكتور؟
4: نعم، عندما أتى الإسلام ماذا وجد الإسلام؟ وجد أن الحضارات الأخرى لم تنجز الكثير في مجالات النفع للإنسان وللبشر. لماذا؟ لأن كانوا يعتبرون أن الفلسفة هي أم العلوم وهي أساس العلم، ولكن الفلسفة بقيت عند اليونان وعند غيرهم في مستوى النظري لا أكثر ولا أقل، لم تنزل إلى واقع الناس ولم تغير واقع الناس، أطنبت في الحديث عن إدارة شؤون الناس غير ذلك، ولكن تركت مجالات أخرى وهي المجالات الحياتية. عندما أتى المسلمون برعوا في علوم متعددة، فهناك من اهتم بعلم الفلك لتحديد المواقيت، ووضعت الساعات الشمسية في باحات المساجد لتحديد أوقات الصلاة وتحديد سير الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. استفادت الحضارة الإسلامية مما أتى به القرآن من جملة من الإشارات الواضحة في مجالات متعددة، فبرع علم الفلك وبرعوا في الطب أيضا، وهناك كثير من العلماء كابن سينا وابن الجزار وغيرهم، وهم علماء يعني أسسوا لعلوم متعددة. وهناك من برع أيضا في علم الفيزياء كالخوارزمي وغيره، وعلم الكيمياء وعلم الرياضيات، وهناك من برعوا في علوم أخرى شتى ومتعددة. ولذلك نرى أن العلم بحث في مكنونه وفي مقاصده عن تيسير الحياة للناس وتيسير الحياة للبشر، وكان ذلك مقصد أساسي من هذه العلوم بجميع مجالاتها وأن اختلفت. فبارع العلماء في كثير، ونجد لدينا علماء نحن في تونس، ابن شباط مثلا هذا عالم في مجال الري وفي مجال الفلاحة وفي مجال الزراعة، هذا كان له برنامج دقيق ودقيق جدا في تقسيم مياه الري التي كانت تأتي من الشمال نحو الجنوب لري الواحات ولتوفير المياه للواحات. فبالتالي أحدث نظاما لا زال هذا النظام متبع لها إلى وقت قريب. إذن فلم يتركوا مجال من المجالات لم يبرعوا فيه، وهذا على اعتبار أنهم يعتبرون أن العلم هو أداة لمنفعة الناس ولتقديم الخير للناس، وبالتالي برعوا في كل مجالات العلم دون استثناء.
3: نعم، شكرا دكتور. نؤكد دائما أن العلم هو ركيزة أساسية لبناء الفرد والمجتمعات عموما. طيب دكتور، نقف الآن عند فاصل غنائي ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

0: نعود مستمعينا الكرام إلى متابعة الحوار بشأن موضوع العلم في الفكر الإسلامي. نرحب من جديد بضيفنا الكريم الدكتور محمود جبل. أهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. إذا نحن تحدثنا عن العلم وبينا الأهمية الكبرى التي يحظى بها العلم، والعلم هو يعني العلماء والمفكرون اعتبروه حصنا للدفاع عن المجتمعات من الاندثار، ما رأيك دكتور؟
1: نعم، المجتمعات ما الذي يخلد سيرة المجتمعات بصفة عامة؟ هي ما تتركه بعدها من أثار، وهذه الأثار أحيانا ليست أثار مادية وإنما أثار لا مادية متعلقة بجملة العلوم وجملة ما وصل إليه ذلك المجتمع من خبرة في مجال متعدد. مثلا ما اشتهر لدى الفراعنة مثلا ماذا؟ علم التحنيط، كيف تكون يتم تحنيط الجثث عندما بعد الموت. ونجد الآن موميات موجودين لفراعنة مرت على وفاتهم آلاف السنين، وبالتالي هذا علم، وهذا علم ترك أثرا كبيرا في حياة المجتمعات الفرعونية، وترك لنا حضارة الآن نقرأ من خلالها ما كان يحدث في هذه المجتمعات. علوم أخرى متعددة، نرى أن علم الفلك الذي أسس له كثير من العلماء المسلمين أسسوا لعلم الفلك وسير الكواكب واكتشاف الكواكب في سيرها، وهذا أيضا مفيد للبشرية في كثير من المجالات، وهذا يعتبر اللبنة الأساسية علم الفلك في علم الفضاء، لأن الأجرام السماوية وهذه الكواكب ووضع هذه الكواكب ما كان للإنسان أن يخترق هذا الفضاء لولا لم تكن له دراية بوضعية الكواكب وبسير الكواكب وبهذه المجرات التي تسير والقوانين التي تضبط سير هذه الكواكب. علوم أخرى متعلقة مثلا بعلم الطب، علم الطب تطور، وأول من وضع الأسس الأساسية في علم الطب هم المسلمون. ابن سينا كتب كتاب سماه قانون الطب، لازال الآن يدرس هذا الكتاب في الجامعات الأوروبية، ووضع فيه جملة من القوانين وجملة من الضوابط في علم الطب، على اعتبار أن علم الطب هو علم يوازي استمرار الحياة المرفهة للإنسان، ليس فقط من حيث ضمان الصحة وسلامة الصحة، وإنما أيضا أحيانا من جانب الاستشراف لمقاومة الأوبئة ولمقاومة الأمراض الفتاكة ولغير ذلك. ولم تتوقف البحوث ولم تتوقف إلى حد الآن البحوث، لأن لازلنا نرى أن العالم مهدد بفيروسات وبأمراض خطيرة، وأخبار الكوفيد 19 ليست عنا ببعيد، أخبار الكورونا كيف أحدثت ضجرا كبيرا وكيف أحدثت مشكلات عدة في حياة الناس وفي حياة البشر، ونحن عشنا يعني كما عاش بقية الشعوب ذلك الحصار المقيت الذي جعلنا لا نغادر منازلنا إلا للضرورة القصوى، خوفا من ماذا؟ خوفا من فيروس حبس كل الناس عن أداء واجبه عن أداء حاجات. إذن فالعلوم تطورت، والعلوم ولذلك العلم الآن الطب وغير ذلك يعتبر حصن لوقاية البشر ولحماية البشر، وعلم الفضاء وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء علوم كثيرة، وعلم البحار هذا الجزء الهام من الكرة الأرضية، لأن ثلاث أرباع المساحة من كرة الأرضية هي بحار.
0: نعم.
1: بالتالي تحصين هذه الحياة البشرية العلم يساهم فيها إلى حد كبير.
0: نعم دكتور، يعني تطور العلوم هو يمثل أحد أبرز مظاهر تقدم الإنسانية عبر العصور، باعتبار أنه لم تبقى العلوم ثابتة بل شهدت تطورا مستمرا بفضل جهود العلماء وبفضل الاكتشافات المتتالية. لكن الإشكال دكتور هو أن البعض يرى كون هذا التطور يمثل أحد التحديات التي تواجه العلم، ما رأيك؟
1: نعم، لأن اليوم عندما يكتشف الإنسان يكتشف الحياة من حوله، يكتشف النظم الكونية على ما فيها من تعقيدات، لا يمكن لأي كان أن يقول أنا أدركت كل خبايا هذا الكون وكل جزئيات هذا الكون. دائما نرى أن هناك نحن لم ندرك خبايا هذا الإنسان، فبالتالي ضروري أن يتطور العلم، ضروري أن يجد العلم مجالات أخرى. ولذلك أي باحث في مجال العلم لا يقول أنا استوفيت كل المجالات أبدا، هذه لم نسمعها من أي باحث، بل أن كل باحث يقول هذا بحثي وإنما هو خطوة نحو بحوث أخرى. وبالتالي عندما كيف مثلا اكتشفت نظرية الجاذبية، نيوتن لما كان نائما تحت التفاحة سقطت حبة التفاح، فقال لماذا سقطت، لماذا لم تطلع إلى السماء، لماذا سقطت هذه الحبة. قال كان التفسير السابق هو حنين الجزء إلى الأصل، ونيوتن لم يذهب إلى هذه المسألة على هذه الكيفية، بل بحث فاكتشف نظرية الجاذبية. وقف، هل وقف ذلك عند ذلك الحد؟ العلم لا، أتى أينشتاين من بعد واكتشف مسألة النسبية، أن هذا الانجذاب بين بين بين الأجساد وإنما هو نسبي ويتغير بتغير الظروف ويتغير بتغير سرعة الشيء إلى غير ذلك. ثم يعني العلم الآن إلى حد الآن سيجيب عن أسئلة أخرى، ستطرح أسئلة أخرى، ونحن الآن بالذكاء الاصطناعي فعلا يعني أصبحنا نكتشف مجالات أخرى جديدة. فبالتالي العلم وتطوير العلم لابد من أن يكون هو الحجر الأساسي في أي بحث علمي وفي أي عمل. ولذلك ربي سبحانه عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، أي أن هناك إلى جانب طلب المزيد من العلم فهناك ازدياد متواصل في هذا العلم، أي أن هذا العلم هو بحر لا يتوقف، بل أن هذا العلم الله تعالى سبحانه عز وجل جعل في جزء منه مرتبط بذاته العلية، على اعتبار أن الله تعالى هو الذي يسير ويدبر الأمور، وتدبير الأمور وتسيير الأمور يحتاج إلى فهم دقيق وفهم متطور. ولعلنا إلى حد اليوم نكتشف نجوما وكواكب جديدة، نكتشف أسرارا جديدة في الكون من حولنا، نكتشف أسرارا جديدة فينا نحن أيضا البشر. أنا قرأت دراسة لأحد علماء الطب يقول في تشريح العين، يقول نحن لم نبلغ إلى حد الآن أكثر من 10% من خبايا العين ومن وظائف العين، على اعتبار أن العين هذه القمرة، الكاميرا هذه القمرة الصغيرة، أودع فيها رب العزة أسرار وأسرار وأسرار عديدة لم يصل العلم الحديث إلى فهم كل هذه الخبايا وكل هذه الأسرار. وهنا طرح واضح أن العلم يتطور، والعلم يبحث دائما عن إجابات أحيانا عن أسئلة لم تطرح بعد.
0: نعم، العلم إذن دكتور له أهمية، وفي كل مرحلة نلاحظ أكثر الأهمية. والعلم هو دكتور في عصرنا الحاضر يواجه تحديات عديدة تفرضها سرعة التطور في مختلف المجالات، وتطور العلوم والتكنولوجيا أدى إلى تغييرات عميقة في حياة الإنسان. هذه التغييرات تتأرجح بين الإيجابي والسلبي، ما رأيك؟
1: نعم، على اعتبار فعلا أن العلوم ومآلات استعمال العلمي تطورت العلوم في كثير من المجالات. مثلا هات نأخذ مجال الذرة والمجال النووي، واللي الآن أصبح موضع صراع بين الدول وبين الدول الكبرى، وعلى اعتبار أن السلاح النووي هو سلاح لملكية رقاب الناس وللتحكم في مصير العباد. فهذا العلم بقدر ما هو ضروري للبشرية، لأن الاستعمالات الجانب النووي نستعمله الآن في آلات الكشف عن الأمراض المستعصية والأمراض الخبيثة، ونستعمله أيضا في تدمير الناس. كما أنه علم المخدرات، كل ما هو متعلق بالمواد المخدرة نستعملها كأدوية في تخفيف الأمراض والألام على من أصيب بأمراض عديدة، ونستعملها في مجالات أخرى كعقاقير للمداوات، وتستعمل أيضا في تحطيم البشر
0: للأسف.
1: إذن فهو استعمال سيء. كذلك علم الفضاء، الآن نستعمل الأقمار الصناعية في تيسير حياة الناس، في التواصل بين الناس. الآن التواصل اللاسلكي، الآن التواصل عبر الأقمار الصناعية في نقل الصورة من دولة من بلد إلى بلد آخر بأسرع ما يكون، هذا استفادة. وكما أيضا وضعت الأقمار الصناعية للتجسس وعلى كشف حالات الناس والتحكم والسيطرة على البشرية في مختلف إذن أيضا استعمال الأرض وخبايا الأرض، استعمال ثروات الأرض، كما فيها جانب إيجابي فيها جوانب أخرى. ولذلك يقول ربي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالفساد هو نتاج لعلم سيء، لعلم استخدم في مآلات سيئة لتدمير الناس ولتدمير البشر.
0: نعم هذا واضح. طيب دكتور نتقدم أكثر، أردت أن أقف عند مسألة العلم والعولمة. بعض العلماء دكتور درسوا العلاقة بين العلم والعولمة ورأوا أن العلم هو الأداة والعولمة هي الوسيلة التي تنشر نتائج هذا العلم عالميا، وذهبوا إلى كون استشراف المستقبل هو أمر ضروري باعتباره يمثل الرؤية التي توجه استخدام العلم والعولمة لخدمة الإنسان.
1: نعم.
0: ما رأيك؟
1: تطور العلم الآن جعل من هذا العالم قرية صغيرة، لم يعد هذا العالم الفسيح الكبير لم يعد مستعصيا على أن نصل إليه. أنت الآن في تونس، نحن الآن في تونس، تستطيع الآن أن تتحاور مع عالم في أمريكا، مع عالم في ألاسكا، مع عالم في أقصى بلدان العالم، في الصين، في الهند. إذن فإمكانية التواصل تجعل أن لا حدود للعلم بين المجتمعات، بل أن الله تعالى جعلها سنة من سنن الكون عندما قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعنى التعارف هو الالتقاء حول ما يفيد الناس، الالتقاء حول كثير من القضايا. نحن الآن لدينا مشكلات مشتركة، ورأينا ذلك جليا عندما أصبنا بفيروس الكوفيد 19 الكورونا، كيف أصبح العالم كله على نبض قلب واحد. نعم هناك استغلال، هناك من استغل نفوذه كي يستفيد من اللقاحات ويستفيد من كثير من الأشياء، وحاول أن يحاصر غيره وأن يحاصر المجتمعات التي لم تتمكن، ولكن كان العالم كله ملزم أن يبحث عن حلول، لأن العالم أصبح قرية مشتركة نشترك في هذه. وبالتالي العولمة الآن لن تبحث عن الفصل بين المجتمعات. نعم هي تريد فصلا أحيانا بين المجتمعات في إدارة شؤون العالم، ولكن في الحقيقة لا يمكن أن تحدث فصلا أو شرخا بين المجتمعات، على أننا نعيش في كوكب واحد ونستفيد من هذا الكوكب كلنا. وبالتالي الآن ما يلحق الكوكب، هذا الكوكب، من أضرار كالمتعلق بالبيئة الآن والتغيير المناخي وغير ذلك. الآن هناك قمم أحدثت في العالم، قمة الأرض وقمة المناخ وغيرها، هي تبحث عن حلول مشتركة بين كل دول العالم. إذن فالعولمة أصبحت الآن تهتم بهذه المسألة، لأن دمار شعب إنما سيلحق الضرر بغيره من الشعوب. ممكن هناك من يتحدث الآن عن التقليل من عدد الناس على هذا الكوكب، ولكن هذه أهداف، لنقل أن هذه الأهداف هي أهداف مجحفة، هي أهداف لبعض أصحاب النفوذ وأصحاب المال وأصحاب السيطرة.
0: لا إنسانية.
1: نعم وهم ضد الإنسانية. أما بقية العلماء الذين يبحثون عن إسعاد الناس، الذي يبحث الآن عن دواء وعن لقاح لفيروس وهو يشتغل في مخبر في الصين أو في أندونيسيا أو في ماليزيا أو في أمريكا أو في أي بلد من بلدان العالم، إنما يبحث ليكون هذا اللقاح وهذا الدواء لكل البشر دون استثناء. فبالتالي العولمة الآن هي جعلت فعلا من العلم هو الجسر الذي يمكن أن يربط بين الشعوب وأن
0: نعم
1: يعيد للشعوب من جديد يعني لها الأثر الطيب في الحياة.
0: نعم هذا واضح. طيب دكتور نحن نود أيضا أن نقف عند رسالة العلماء في إطار طرحنا لهذا الموضوع، موضوع العلم في الفكر الإسلامي. أكيد أن لهم دور كبير في تقدم الحضارات عبر التاريخ، بل أكثر من ذلك تم تسميتهم بورثة الأنبياء. دكتور
1: نعم.
0: ما سر هذه التسمية؟
1: نعم، الإسلام أعطى قيمة عظيمة للعلماء، لأن لا يمكن لعلم أن ينتشر دون علماء، ولا يمكن لعلم أن يتقدم دون علماء. وبالتالي قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول أيضا أنه إنما يخشى الله من عباده العلماء فالذين يخافون الله تعالى. ومعنى مخافة الله تعالى أي إدراك الإيمان وعمق الإيمان إنما العلماء. ويقول الشيخ متولي الشعراوي في تفسير هذه المسألة وهذه الآية، يقول إذا ما بحث العالم بصدق في أمر يعترضه، فإن كان مخلصا وصادقا في بحثه سيهتدي حتما إلى الله تعالى. نعم. إذن فمسألة العلم يهديك إلى الأصلح. ونحن نعرف تلك القصة التي حدثت مع عالم البحار كوستو، الذي كان يتنقل من بلد إلى بلد ومن محيط إلى محيط لإحداث دراسات والقيام ببحوث في مجالات متسعة وهي مجالات البحر. فأتى ببحث وجمع من أجله الناس الصحفيين والعلماء، قال الآن أتيتكم بشيء اكتشفته، شيء عجيب. فقال لهم لقد وجدت في المحيط الفلاني أنه هناك واد من الماء الحلو لا يمتزج بماء البحر، فهو في البحر ماء حلو، بحر حلو وبحر أجاج مذاقه ملح، ولكنهم لا يلتقيان. فهذا اكتشفته. فكان من الحاضرين أحد العلماء المسلمين وهو باكستاني، رفع يده وطلب التدخل، فأعطاه التدخل، قال له أنت لم تكتشف جديدا، فالقرآن من 14 قرن أخبرنا بذلك، قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. إذن فقالوا هذه آية من آيات ربي سبحانه وجل. فقالوا أما قال قرآنكم؟ نعم قالوا قال. فيقولون والأشهر في ذلك أنه أسلم فيما بعد، لأنه أدرك هذه الآيات العظيمة. إذن ففي الحقيقة العلماء يعني ورثة الأنبياء، لأنهم ينيرون الطريق للناس بصفة عامة ببحوثهم وبعلمهم. الآن كثير من العلماء اهتدوا إلى طريق الحق ببحوثهم في مجال الطب، في مجال التشريع، في علم الأجنة، وهذا العلم الخطير والخطير جدا، علم الطيور. في من قريب يعني تأملت أن الطيور عالم رهيب، هذا يحتاج علم النحل، علم النمل، يعني هذه علوم تتعلق بحشرات بسيطة تعيش معنا ونعيش معها، ولكن لا ندرك خبايا عيشها. إذن فالعالم هو الذي

0: العلماء حكماء زمانهم، ولذلك ربي سبحانه وجل قال في صريح الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كيف تساوي بين الذي يعلم والذي لا يعلم؟ يعني وهذا من نجده من الغرائب، ونجده من المحقرات أن نحقر من شأن عالم من العلماء. الآن العلماء في كثير من الدول الراقية، الدول المتقدمة، يقع إعطاؤهم صك على بياض، يتصرفون في ميزانية لا تقدير لها للوصول إلى نتائج وبحوث تفيد الإنسانية، فهم يقع أعلى شأن العلماء. وعندما تجد مجتمع يحقر من شأن العلماء، فاعلم أن ذلك المجتمع مجتمع متخلف، مجتمع يعني في ذيل المجتمع، تجده متذيل بقية المجتمعات الأخرى في أي مجال من المجالات. ولذلك نجد الآن في كثير من الدول المتقدمة الأرصدة والأموال التي ترصد للبحوث العلمية ولتشجيع العلماء على البحث والعلم إنما لا حد لها. وكذلك كان في الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية جعلت الأوقاف، ونحن في تونس كانت لدينا أوقاف رهيبة، أوقاف لجامع الزيتونة وجامع صاحب الطابع، وكل جوامع المساجد كانت محاطة بمحلات للكراء، وكانت العائدات لهذه المحلات تصرف على طلبة العلم.
1: نعم،
0: وتجهز طلبة العلم، بل أن الله تعالى يعتبر أن التجهيز طالب العلم هو من الجهاد أيضا في سبيل الله تعالى. نعم، وذلك ما ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: الله عليه وسلم،
0: وهذا رفع من قيمة العلم وقيمة العلماء. بالتالي إذا أردنا فعلا أن يتقدم مجتمعنا، فعلينا أن نولي العلم وأهل العلم المكان الذي يستحقونه.
1: نعم، إذن العلماء دكتور يعدون حكماء زمانهم، لأنهم ينشرون العلم والمعرفة ويسهمون أيضا في تقدم المجتمعات، وبذلك تبقى مكانتهم مكانة عظيمة، ويبقى دورهم أساسيا في بناء مستقبل أفضل. نتقدم أكثر دكتور، ونحن أشرفنا على نهاية هذه الحصة. نود دكتور أن نقف في نهاية المطاف عند مسألة فضل العلم في الدنيا والآخرة، بهدف التحفيز على طلب العلم الذي يرفع مكانة الإنسان في الدنيا ويساعد على تحقيق النجاحات، وأيضا ينفع الإنسان في الآخرة باعتباره يمثل طريقا لنيل الأجر والثواب ومرضاة الله.
0: نعم،
1: ما تعليقك؟
0: وهنا نستحضر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: عندما قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما،
1: نعم،
0: سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: أمين.
0: إذن فهذا ليس هناك تحفيز وتشجيع أكثر من هذا، فالذي يسلك طريقا في البحث والعلم والتعلم، بذلك الله تعالى ييسر له طريق إلى الجنة. بل أن، وهذه ليس من الغرائب وإنما هي من الحقائق، الله تعالى يجعل عمل الإنسان ينقطع عند وفاته إلا من ثلاث أمور أساسية. أولها قال: صدقة جارية، أن تترك صدقة جارية فيما بعد، والعلم يستطيع أن تكون بتعليمك الناس، يستطيع أن يكون ذلك صدقة جارية، من ترك مجال من مجالات العلم أو مدرسة مفتوحة للناس إلى غير ذلك فهي صدقة جارية. قال: وعلم ينتفع به صدور الرجال، علم ينتفع به، فالعلم يكون سبب في التحاق الأجر والثواب بالميت بعد موته وبعد وفاته. والثالث ابن صالح يدعو له، فهناك امتداد بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، العلم يجعل هذا الامتداد، فمن علم الناس في الدنيا الله تعالى يرزقه بذلك أجرا وثوابا حتى بعد وفاته. احنا نقولها لما جي يصادفك إنسان وتستفيد من علمه، فقل: الله يرحم من علم وقر.
1: نعم،
0: إذن فنحن ندعو بالرحمة للذي يعلمنا والذي تعلمنا منه، ولذلك الله تعالى يجعل هذا العمل وهذا الأجر مستمر ومتواصل بين أجر الدنيا على ما يكون عليه العالم من ثواب ومن أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. ولكن المؤسف أحيانا نحن لا نقدر قيمة العلماء، تجدنا نعلي من شأن البعض، وليس هنا تحقير من شأن أناس يمكن

0: أن يفيد في مجالات متعددة، ولكن المؤسف والمؤلم جدا أن لا نعطي للعالم حقه. كثير من العلماء يعيشون كفاف العيش، يعيشون يعني في حد أدنى، ولذلك تجده متفرغ للعلم وللبحث، فنجد العالم الباحث ليس له من الإمكانيات، خاصة في مجتمعاتنا نحن التي لا تعطي قيمة التي يستحقها العالم. نجد في المجتمعات الأخرى المتحضرة العالم له رصيد لا يتوقف هذا الرصيد من المال، ويتجدد هذا الرصيد ليجعل العالم يشتغل في أريحية وأريحية كاملة. فالله تعالى ضمن لهذا العالم أجر الدنيا وأجر الآخرة، ولأن الحياة لا يمكن أن تستمر في جهل مطبق، في ظلمات الجهل، بل أن العلم نور. العلم يفتح الأبواب للناس، أبواب الخير، أبواب الاكتشاف، أبواب الإبداع. الآن المجتمعات الآن كثرت الأعداد البشر، لو لم يهتدي كثير من العلماء في مجال الزراعة وفي غيره إلى تطوير الزراعات، ولا جعل الزراعات الآن لم تعد تأخذ المساحات الكبرى من الأراضي، بل أصبحت زراعات مكثفة فتأتي بإنتاجات كبيرة وكبيرة جدا. البشرية الآن تتقدم في عددها بتقدم رهيب، ومع ذلك لازلنا نستطيع أن نؤمن الحياة للناس، ونستطيع أن نؤمن المؤونة للناس. لماذا؟ لأن العلماء بحثوا في هذه المجالات المتعددة، مجال الفلاح وغيرها وغيرها من المجالات الأخرى، لإطعام الناس فعلا ولتحصيل الناس لمأونتهم.
1: نعم دكتور، نصل إلى نهاية هذا اللقاء. دكتور، أردت من خلال ما وصلنا إليه من إبراز لأهمية العلم في حياة الإنسان، ما هي رسالتك إلى المستمع؟
0: رسالتي إلى المستمع، وهنا رسالتي إلى كل الأولياء، اجعلوا أبنائكم يبحثون عن العلم ويطورون معارفهم العلمية. لا تقفوا عند الشهادة ولا تبحثوا عن الشهائد بقدر ما نسعى إلى البحث عن العلم وعن المحصلة لدى أبنائنا. هل رأينا شهادة لابن سينا؟ هل رأينا شهادة لابن الجزار؟ هل منح الخوارزمي شهادة ورأيت هذه الشهادة؟ هل منحته جامعات؟ لا، لأن نحن نرى علم ابن سينا، ونرى علم الخوارزمي، ونرى علم البيروني، ونرى علم ابن الجزار، ونرى كثير من العلماء تركوا أثار وأثار رهيبة وكبيرة جدا إلى حد الآن تستفيد منها البشرية. إذن فدعوتي لكل الأولياء، ونحن لعلنا يعني سنقبل وسيقبل أبنائنا على فترة امتحانات لتمتحن قدراتهم العلمية، علينا أن نسعى إلى أن تكون لديهم محصلة علمية حقيقية. لا نبحث عن الشهادة بقدر ما نبحث عن المحصلة، ما الذي حصل لدى أبنائنا. ولذلك اليوم عندما نجتهد كي يتعلم أبنائنا اللغات بمختلف أنواعها، وكي يبرعوا في علم من العلوم، ويستطيعون تقديم الإضافة والإضافة النوعية بعلمهم وبمعرفتهم.
1: نعم. أشكرك يا دكتور جزيل الشكر لما قدمته لنا من تفصيل وتوضيح وتدقيق بشأن مكانة العلم العظيمة. شكرا مرة أخرى دكتور.
0: العفو.
1: مستمعينا الكرام، أكيد أنكم استفدتم من خلال ما قدمناه اليوم بحضور ضيفنا الكريم الدكتور محمود جاب الله. نؤكد مستمعينا الكرام أن طرحنا لهذا الموضوع، موضوع العلم في الفكر الإسلامي، يبين ويؤكد أن العلم يحتل مكانة عظيمة في الفكر الإسلامي باعتباره وسيلة لمعرفة الله وخدمة الإنسان ولتحقيق نهضة المجتمع. وهذا الأمر يفسر دعوة الإسلام إلى نشر العلم والعمل به. وأكيد أن مقولة العلماء ورثة الأنبياء تعد بالفعل حافزا لنا جميعا للإقبال على طلب العلم النافع ولتوظيفه في الخير والإصلاح، لننجح بإذن الله سبحانه وتعالى في المساهمة في بناء مجتمع متطور قائم على معرفة، على المعرفة وعلى القيم الإسلامية والأخلاقية عموما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه.

0: قضايا في الفكر الإسلامي.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
0: إذاعة تونس الثقافية.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم.
3: نلتقي في هذه الحصة
2: بناقد باحث مسرحي في مجال المسرح، ولكن تتجاوز شواغله أو شواغله المسرح إلى ما وراء المسرح، ما قبله وما بعده، الثقافة والبنية الثقافية، سواء في ما تقوم عليه كينونة، ولكن خاصة المؤسسات التي لابد منها لفهمي وتنظيمي الحياة الثقافية في هذا العصر وقبله، لكن في هذا العصر بشكل خاص. أقصد بهذا الباحث الذي أقصده هو صديقي، إذن هو الباحث ولكنه صديقي كذلك، الدكتور عز الدين بونيت. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا صديقي محمد.
2: لي عز الدين بونيت كثير من الأعمال انطلق من الأدب كما قلت ومن المؤسسات الثقافية إلى أن يرقق شواغله في المسرح وداخل المسرح وحول المسرح، وحول خاصة البناء التي قام عليه المسرح. ولقائي به الذي دفعني إليه بشكل خاص وكتابه إصداره الأخير الموسوم بنسيج الأخيلة، والعنوان الثاني أو المفسر المسرح على أعتاب الثقافة العربية. وكما تلاحظون حضرة السادة والسيدات أن العنوان في ذاته موحن وداع إلى التساؤل، في نفس الوقت راسم لبعض الانتظارات، على الأقل الانتظارات بالنسبة إلي. سنرى فحوى الكتاب وهذا العنوان، وطبعا سأبدأ بالعنوان. صديقي الأستاذ عز الدين بونيت تكلم عن النسيج ثم جمع الأخيلة. نحن أمام إذن أخيلة متعددة عددا وخاصة نوعا، لأن العدد لا يمكن أن نقف عنده إلا بالاختلاف الذي يجعله عددا آخر إن شاءنا، فهناك التعدد من ناحية، ثم النسيج. والنسيج طبعا هو تركيب عجيب، وأن تنسج الخيوط فهناك على الأقل مستويين من التقاطع بين الخيوط، من الأسفل ومن الأعلى، من اليمين واليسار. إذن فنحن أمام نسيج، والنسيج عندما نقول نسيج نقول كذلك منظومة، سيستم، نقول تركيب. فهذا العنوان إذن في الكتاب يغري بأنك صديقي عز الدين وضعت لنفسك برنامج ومشروع وخضت فيه، وبدأته بالمسرح على أعتاب الثقافة العربية. والعنوان الثاني يوحي كذلك بموقف يكاد يكون صريحا، إذن على الأعتاب، إذن المسرح على الأعتاب الثقافة العربية. فكأني بك تقول إن المسرح في جوهره لم يصل بعد ليصبح عنصرا مكونا للثقافة العربية، أكثر من ذلك هو على أعتابها، لم يدخلها. على الأقل هذا ما يوحي به هذا العنوان، عنوان هذا الكتاب الصادر سنة 25 و2000 عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير. ويعني وراءه طبعا هذه المؤسسة العتيدة، وراءه هذا البعض. إذن ما رأيك فيما فهمته على الأقل في البداية في عنوان كتابك؟
4: شكرا صديقي على هذا الاستقبال الكريم. وأرخبيل الثقافة هو في حد ذاته شيء مما أوحى إلي بهذا العنوان أيضا. لماذا؟ لأن الأخيلة التي ستتناولها أو سيتناولها هذا المشروع كما ذكرت، هناك المسرح الآن على أعتاب الثقافة العربية، والمسرح هو مجال لهندسة التخيل ولتناول الخيال من مختلف الآفاق في الثقافة العربية في الثقافات المجاورة، في الثقافات المتداخلة معها، في الثقافات البعيدة عنها أو التي تتقاطع معها على الأقل من الناحية التاريخية. إذن من هذه الزاوية المسرح الذي أتناوله في هذا الكتاب هو جزء من هذه البنى التخيلية الموجودة في كل الثقافات، والتي للثقافة العربية نصيب منها. أنا في السنوات الأخيرة بدأت أعرف ما أقوم به كعمل بحثي، ليس كنقد مسرحي ولا بل كنوع من تحليل الظواهر الثقافية. أريد أن أفهم كيف تتخذ هذه الظاهرة التي هي المسرح في حالتنا شكلها وصيغتها في الثقافة العربية المعاصرة. لماذا تكون في المغرب على صيغة معينة، وتكون في تونس بصيغة وخصائص معينة، وتكون في الأردن بصيغة وخصائص معينة، وتكون في الهند أو في إسبانيا أو في الولايات المتحدة بصيغة وخصائص معينة؟ وأفترض فيما أفترض بأن كل ثقافة من الثقافات التي ذكرت أمثلة منها تجعل مسرحها ينطبع بطابعها، ليس من حيث المضمون ولكن حتى من حيث البعد المؤسسي، لأنني أنطلق حتما من أن المسرح لا تقوم له قائمة إلا على أساس مؤسسة. ليس المسرح هو فقط ذلك الفن المجرد عن صيغته المؤسسية، لا بد من حضور المؤسسة لينشأ المسرح في أي بلد، في أي يعني في أي وضعية تاريخية قديما وحديثا. وقد وضحت في الكتاب على سبيل المثال أن المسرح اليوناني لم يكن نتاج الفلاسفة اليونانيين والشعراء اليونانيين، بل هو نتاج موقف الدولة في المدن اليونانية بأن تكرس جهدا كبيرا لإقامة المنشآت المسرحية التي ما زالت شاهدة على وجودها إلى الآن.
2: إذن أنت تأخذ المؤسسة بمفهومها ليس الفكري فحسب، وإنما بمفهومها الإداري.
4: الإداري والمادي.
2: والمادي، عندما نقول مؤسسة نقول مؤسسة إدارية بالمفهوم واسع، من يدير شيء ينظمه يبنيه، ولكن كذلك حتى البناء يعني المسرح وكذلك التمويل. فأنت صحيح. تدخل هذه العناصر، وكيف إذن بالنسبة إليك تلح على هذا الأمر؟ وأعلم أنك في قد اشتغلت لأسباب كثيرة، منها بجانب مهني وكذلك التفكير حول المؤسسات الثقافية والتنشيط الثقافي، وكتبت ما كتبت كذلك. فإنك الآن تلح على بعد أساسي في المسرح هو البعد المؤسساتي إن شاء الله. هذا بين. لكن عندما أقرأ الكتاب أرى أنه متعدد الإحالات المتعلقة بما يمكن أن يقوم عليه المسرح، لكن أنا أرى شيء أخرى في كتابك تتكلم عن المؤسسة بمفهومها الآخر، المؤسسة بمفهوم مثلا بنية فنية، جنس فني. وعندما نقول جنس فني عندما يتعلق الأمر بالمسرح فلا يمكن أن لا يأتي إلى ذهننا أرسطو وكتابه طبعا البويتيقة، ولأن وراءه ما وراءه من سعي إلى تعريف هذا النوع من الفن في مؤسسة في انطلاق وهو في مؤسسته.
4: صحيح.
2: لكن البعد المؤسساتي هو في البحث، وهو شغل الفلاسفة العادي هو البحث عن جوهر الأشياء. هناك الجوهر وهناك تجليات عناصر ذاك الجوهر. فهذا الكتاب هل هو، أنا قلت لك قبل ما بدا لي، هو نوع من تأليف بين أعمال سابقة صوتها صياغة تبدو مكتملة؟ هل هذا هو الأمر؟
4: هناك أعمال سابقة سبق أن نشرتها في سياقات أخرى في إطار محاور اهتمام أخرى، ولكن جمعت هنا بمنطق
2: جامع
4: لها. وهناك بحوث كتبت لهذا الكتاب خصيصا،
2: أيوة.
4: لا سيما ما يتعلق منها بالقضايا الدفينة في كتاب فن الشعر لأرسطو، المسرح بين أرسطو وأفلاطون، وهذا لماذا؟ لماذا جعلت هذا في كتاب عنوانه الفرعي هو المسرح على أعتاب الثقافة العربية؟ لأنني أعتبر أن ما فعله الغرب في العصر الحديث في علاقته بالثقافة اليونانية هو عملية تسييج وسطو تاريخي. فلماذا؟ لأنه لأن الغرب اعتبر أنه هو الوريث الوحيد والشرعي،
2: هو قرر
4: بناء في الحضارة اليونانية
2: وقت عصر النهضة، هو أنه يأخذ اليونان والرومان
4: وينسبهما إلى نفسه وإلى تاريخه الخاص، وأن يطرد الآخرين منهما إلى شئنا، ومن الذين طردهم الثقافة العربية الإسلامية التي احتضنت هذا التراث ولكن سفي احتضانها له، لأن المستشرقين سرعان ما قالوا لنا بأن العرب لم يفهموا التراث اليوناني، وأنهم لم يستوعبوا الإشكاليات التي طرحها أرسطو وأفلاطون، وأن ترجماتهم كانت سيئة، وتبعهم الباحثون العرب في ذلك، وأقروا بأن كل ما قدمه العرب من إرث يوناني قدموه بشكل خاطئ. فأنا أردت أن
2: تتفاعل
4: حصى هذه الجزئية،
2: هذه المصادرة،
4: فعدت إلى أفلاطون وأرسطو باعتبارهما جزءا من التراث الثقافي العربي كما هما جزء من التراث الثقافي اليوناني.
2: أنت الآن تذكرني بموقف كان على درجة كبيرة من الحصافة، ومر مرور الكرام هو ما كتبه طه حسين
4: صحيح
2: في كتابه مستقبل الثقافة في مصر. وفي حقيقة لما طرحه وشأن أغلب المصريين يعتبرون مصر هي المركز وهي العربية، وطرحه في مستوى عربي، ولكن ولعل ذلك لأنه كان وقتها وزير ثقافة وزير تربية وكان فأتذكر أن طه حسين يلح على عدم قبول هذا التقسيم الشرق والغرب، ويقول إن أفلاطون أرسطو وخاصة هذين الاثنين إضافة إلى سقراط هما شرقيان، هم جزء منا، وكان يدعو إلى إعادة لا أقول امتلاك ولكن إعادة التعبير عن الانتماء إليهم، وجعل ما وصلوا إليه جذرا أو جذورا يجب التربة بها الثقافة العربية الإسلامية.
4: إسلامية صحيح.
2: فكأنك أنت تسير في هذا المسار.
4: أنا أقول شيئا يعني يشبه هذا، ولكن من يعني بالنسبة إلي هذه روافد للثقافة الإنسانية بصفة عامة. الحضارة اليونانية وما أسفرت عنه من فكر، وهذا جزء من مجرى التاريخ الإنساني. واستفاد منها اليونانيون كما استفاد منها العرب كما استفاد منها الأوروبيون في عصر النهضة، لكن الغرب الذي تشكل بشكل أساسي بعد العصر الكلاسيكي الجديد، غرب القرن التاسع عشر الاستعماري، هو الذي حول هذا الإرث إلى حديقة خاصة إذا شئنا. بالنسبة إلي يعني هنالك جزئيات في الكتاب ربما المطلع عليها سيتبين بعض الأشياء، تبدو ربما ستبدو مفاجئة. من ذلك مثلا وأنا أبحث وأدقق، لأن اللغة فيها يعني تحفظ إلى حد بعيد المجاري السرية أو الخفية للتشكلات الثقافية.
2: من هنا عبارة الدفينة، عجبني عبارة الدفينة.
4: في مجرى هذه التدقيقات وقفت مثلا على سكيني، هذه التي هي السن المعروفة التشكيلة كذا إلى آخره، ووجدت أنها أخذت إلى اليونانية من الآرامية، وهي تقريبا ما نسميه عندنا وما يذكر عندنا في القرآن بالسكينة، التابوت، ذلك التابوت الذي كان مع اليهود أتباع الديانة الموسوية، وكانوا يحملونه على أساس أن فيه كل مدخراتهم التي تحميهم وكذا، وفيه السر المقدس، وفيه يتجلى الله لموسى إلى آخره، وكان محروسا كما تعلم بأسود بأسدين ومحمول على كذا. هذه الفكرة نفسها هي التي كان يقوم به هذا الدور، هو الذي كان يقوم به هذا الموقع الذي كان يسمى سكيني، والذي ليس هو الصين الحالية بل هو كان جزءا وراء الركح الظاهر للعموم. وهناك تتجلى الآلهة، وهناك يتم الاتصال بين الآلهة وبين أبطال المسرحيات.
2: هذه التخريجة طبعا مغرية، انطلقت من مفهوم لغوي لتذهب إلى المدى المعماري.
4: صحيح.
2: فأنا معلوم حضرات السادة والسيدات متابعاتي الخبير المسرح متابعي أن المسرح اليوناني، البنايات المسرح اليوناني هي أكثر من نصف دائرة، سيصبح نصف دائرة مع الرومان، بس معناها فيه دائرة موجودة
4: غير مكتملة،
2: يعني ليست نصف دائرة، أكثر من نصف دائرة وليست الدائرة، جزء فيه المتفرجون تقص التقسيمات دقيقة كذا، وهناك في مركز الدائرة التي هي أمام سكيني التي أشار إليها، هناك تيميلي النقطة التي هي المصدر، هي المركز، وهي صوتيا من عندما تجد تقف فيها وتصوت يصل صوتك إلى
4: صوت
2: ووراء هذا طبعا خبرة.

0: زي بونيت، الموسيقى التي استمعنا إليها هي لميكيس تيودوراكيس. ما زلنا مع ضيفنا الناقد والمنظر المغربي عز الدين بونيت.
1: سأحاول أن أتحاور معك حول هذه الفكرة، أن تعيد أن تسكني من خلال الكلمة، من خلال الاسم، إلى أصول ليست بالضرورة يونانية.
2: مش يونانية، مش غير يونانية.
1: لا غير يونانية، بس أنت ركبت عليها. ألا ترى أنك ذهبت أبعد من اللزوم في تأويل تسمية بذاتها؟ قد يكون نوع من الالتقاء الصوتي، قد يكون بين اليونانية وبين الآرامية، أما أنت تعيدها إلى الآرامية، هل أنت متأكد من ذلك؟
2: لا، أنا أقول لك بأن هذه مسألة مبنية على وقائع تاريخية أيضا.
1: أيوة، كيف ذلك؟
2: الوقائع التاريخية هي أن تعرف بأن منطقة المسمات الآن اليونان وجزء من منطقة التي كانت
1: جزر
2: اللي كان فيها نزاع ما بين اليونان وتركيا إلى آخره. هذه كلها مناطق احتكاك بين الروم هذا الذين هم اليونانيون في الواقع، ثم بعد ذلك البيزنطيون، وبين يعني سكان المناطق ديال سوريا وهذا
1: في
2: منطقة الهلال الخصيب التي نسميها منطقة الهلال الخصيب.
1: يعني هناك قبرص
2: كان هناك دائما نوع من التجاذب والاحتكاك وحروب وصراعات وهذا. فمن بين هذه وقائع تاريخية محددة، فقد فيها اليهود تابوتهم و اضطروا إلى أن يذهبوا للبحث عنه ويعني يسترجعوه، واعتبروا بأنه هذه نكبة من نكباتهم الكبرى إلى آخره في التاريخ الأسطوري اللي عندهم. في هذه المرحلة انتقلت هذه الفكرة إلى الثقافة اليونانية، تغدت الثقافة اليونانية منها، لأن سكيني في الآرامية تعني هذا التابوت. وفي القرآن يذكر السكينة التي لا معنى لها في اللغة العربية المطلقة خارجة، مرتبطة بالتابوت.
1: يعني السكينة ليس بالمفهوم اللغوي السكون
2: والهدي، لا هي سكينة الموجودة في الآرامية.
1: يعني تذكر الآية التي ذكر فيها مثلا
2: وانزلنا عليهم السكينة التابوت فيه سكينة وكذا.
1: إذن في نهاية هناك سردية، كأنك أمام الآن سعر سردية كاملة.
2: هذه سردية صحيح،
1: سردية
2: صحيح،
1: تربطها بمعنى فقدان السكينة والبحث عنها. إذن لكن أنت تتكلم قبل نشأة المعمار، معمار المسرح، لأنها هي فكرة في نهاية كيف كان الربط بين الفكرة ذاتها وتجسيدها وتنزيلها منزلتها في معمار بذاته في ذاك المكان؟
2: تاريخ الأديان يعلمنا بأن كثير من الأفكار الدينية هي مشتركة بين الشعوب، وكلما كانت من الناحية الجغرافية مناطق احتكاك، كلما كانت الأفكار يعني
1: تنتقل
2: بسرعة، إما بسياقاتها وإما فقط كصورة عامة
1: أو كريزيدو
2: كبقية
1: أو كشيء
2: يعني هذا تصل وتحتفظ ببعض مظاهرها بين منطقة ومنطقة. وهذا شيء يعني لا بد أن نأخذه بعين الاعتبار، لأن تاريخ الحضارة اليونانية نحن ننظر إليه كما لو كان منقطعا عن غيره من الحركيات التاريخية التي كانت في منطقة الشرق الأوسط والهلال الخصيب وهذه المناطق. بالعكس يعني كان هنالك حركية عبر البحر
1: طبعا
2: اتجاه مصر واتجاه الإسكندرية وداول الفرس. الفرس وصلوا إلى إلى إلى إلى اليونان عن طريق هذا الطريق الذي ذكرته.
1: طبعاً والنزاع بين الفرس واليونان.
2: يعني من أين جاء الفرس إلى اليونان؟ جاءوا من هذا الطريق الذي ذكرناه، من منطقة الهلال الخصيب من شمال الجزيرة العربية.
1: هذا مسلم. الآن أريدك أن تعود إلى ما بدأته. أنا قطعت باستطراد حول كيف يمكن أن ننطلق من مدى لغوي لنرى تجسيد. إذن أنت قلت تريد أن تتكلم عن المسرح وكأنك تعيد النظر في سردية تاريخيتي
2: يعني
1: انطلاقا من المعمار نفسه.
2: هذا يعني في حتى في المعمار يكلمنا عن هذه الأشياء، وبالتالي تاريخ المسرح كما نبت إلى ذلك غير مفصول عن تاريخ معماري المسرح.
1: أي
2: غير مفصول، ولذلك استغرب من الذين يدرسون تاريخ المسرح أو يتناولونه أو يتحدثون عنه وهم يفصلون بين أو يسقطون عليه التصور الحالي للمسرح على أساس أن المسرح هو نصوص مكتوبة موجودة في مكان ما تستدعى نقرأها نطلع عليها، وبعد ذلك العروض المسرحية تأتي لاحقا أو كذا. لا، المسرح اليوناني أرسطو لم يعرف مسرحا إلا وهو يؤدى، والأفلاطون نفس الشيء، واليونانيون لم يكونوا يفصلون بين الأداء وبين
1: ولو أن سنعود نفل هذه الفكرة، وأنت أشرت وأرى أين معنى توجهك، ولو أن المناهضين لكتاب فن الشعر وخاصة منهم التي كتبت أريستوت فامبير دو تياتر أو
2: قصاص دماء
1: هو تقريبا ترجمة ممكن أن تقبل في أخذ بشكل حرفي، تشير من بين العناصر التي تعتمد عليها لتخلخل نوعا ما ما وصل إليه أرسطو، تقول وكما قلت لك أنا أخذوا عن الألمان ما لم تقله هي فكرة، أن أرسطو في حقيقة لم يرى مسرحا أو لم يشاهد المسرح، وإنما صحيح. عبر مطالعاته وعبر قراءاته، ولهذا أهمل وجها من وجوه التياتراليتي الحالة المسرحية الأخرى، ولذلك غطى، ومن هنا كلمة إكرام معناها، فأبعد على مجال المسرح كما تم التنظير إليه وتم تداوله وتم ميراثه إلى غير ذلك، يزيل تلك حالات التمسرح ما تسمى لغني لو أحب الكلمة كثيرا الشعبية. فأنت تقول لم يعرف أرسطو إلا المسرح وهو مؤدى، كيف ذلك؟
2: سأقول لك يعني أنا بالنسبة لأرسطو كان أيضا هذا الجزء الذي ينبغي أن نعيد فيه الحق إلى أرسطو. أرسطو صحيح من الناحية التاريخية الصرفة هو ولد بعد 30 سنة من وفاة آخر شعراء اليونانيين الذين يذكرهم في الكتاب.
1: أي يذكرهم.
2: لأنه يعني هو يوربيديس
1: يعني الثلاثي.
2: الثلاثي هذا الذي يستشهد به.
1: أي.
2: ولكن لا ينبغي أن ننسى بأن هذا الثلاثي وهذا الثروة كلها بما فيها المتن ديال الإياده والأوديسة.
1: أيوة.
2: تم الاحتفاظ بها بقرار سياسي مرة أخرى.
1: أيوة.
2: بناء على أمر من بيجيسترات بالنسبة إلى الإلياد والأوديسة، ولحاكم آخر لم أذكر اسمه الآن بالنسبة للمتن الذي كرس باعتباره هو المتن الرسمي للمسرح اليوناني، فكان مكتوب هذا المتن.
1: أي.
2: ولكن كتب بعد أن تمت تأديته على الخشبة، وهذا لا يعني بأن المسرح لم يعد موجودا، كان هنالك أشكال مسرحية، كان هنالك تراجيديات لا نستطيع أن نحكم عليها لأنها لم تصلنا.
1: تبدو كان مينور مش مجهور يعني.
2: لا حتى ممكن تكون جيدة وهذا، ولكن لم يسندها قرار سياسي ليحفظها كما حفظت تراجيديات الثلاثي هذا
1: الجزء الكبير. هناك ماذا؟
2: هي طبعا يعني، ولكن على الأقل دونت واعتبرت بأنها مكرسة ورسمية أناجيل الدولة إذا شئنا، وحفظت إلى آخره. فربما كاين أرسطو شاهد المسرح، ليس لم يشاهد، ولكن ما الذي كنت بصدد الحديث يعني هو أن الشعر يعني الذي يتحدث عنه أرسطو في الدراما على وجه الخصوص، في الفن الدرامي، في النوع الدرامي، في التراجيديا والكوميديا، الشعر ليس له وجود مستقل عن النص، عن العرض المسرحي، ليس لم يكن من الممكن أن يوجد أو يتداول مستقلا عن العرض المسرحي. بمعنى أن التجلي المنطوق الدرامي أمام المتفرجين هو فقط التجلي على لسان الشخصيات التي تؤدي والممثلين الذين يؤدون ذلك المسرح. لا يمكن لأحد أن يقرأه هكذا مستقلا ويتخيل أن له وجودا مجردا يبنى وهذا. ولذلك أعتبر بأن من الضروري أن نفهم هذه الجزئية لكي نفهم أن الأدائية التي يتحدث عنها الآن المعاصرون كانت في جوهر التصور الأرسطي للمحاكاة في الدراما اليونانية.
1: يعني أنا أشاطرك الرأي مع بعض التساؤلات أريد أن ألفت انتباهك إليها وهي لا تتعارض مع تخريجتك ولكنها لعلها تدقق أكثر. أرسطو ألح في أظن الفصل الرابع عشر ألح على أمر، لأن النظم هو المسلك المتبع عند كل من يكتب.
2: صحيح.
1: من يكتب التاريخ يكتبه نظما، من يكتب يكتب نظما، وألح على أمر الفصل الرابع يقول ويذكر أمثلة أن البويتيقة سوف لن تعنى بالشعر الغنائي بل بالشعر الدرامي، فالشاعر ما معنى ذلك هو صانع حكايات ديفابل. فهنا ولعل هذا سوء التفاهم الكبير في القراءة الترجمات العربية وقراءتها إلى غير ذلك، أخذ كتاب البوتيقة على أنه يتكلم في الشعر، الغنائي
2: على النحو الذي
1: هو الذي هو الغنائي، في حين هو وضع جانبا الشعر الغنائي على الأقل في مستوى البوتيقة.
2: أنا تناولت في الكتاب هذه الجزئية تحت عنوان فرعي أظن، تحدثت فيه عن النوع المفقود. تعرف بأن البويتيقا أو بأن هذه الثلاثية المفترضة عند أفلاطون عند أرسطو على وجه الخصوص اللي هي الغنائي والملحمي والدرامي لا وجود للغنائي أصلا.
1: لا في عندك شعراء ذكر اسمعهم.
2: لا وجود للغنائي بالمعنى الذي نتصور به نحن الغنائي قياسا إلى الشعر المعاصر أو الشعر العربي القديم. كان يعني في الكتاب هناك بحث مدقق مطول شيئا ما بين أفلاطون، لأن الذي يبرز الإشكالية ليس هو أرسطو وحده وكذا، بل عندما تبحث عن مبنى هذا التصور النظري ما بين أرسطو وأفلاطون ستجد أن هذا الشعر أصبح شبه مفقود في البنية النظرية للأنواع الشعرية، هذا ما يسمى بالشعر الغنائي. عن أي شعر كان يتحدث كل منهما؟ هل يتحدث عن الأناشيد التمجيدية للآلهة وللأشخاص العظماء أو كذا التي كانت بمثابة ذكر لفضائلهم وهذا وهذا وهذا، هل يتحدث عن كذا؟ فسترى بأن يعني الأمر ليس بتلك السهولة التي تم إسقاطها، يعني هذه الثلاثية التي أسقطت من العصر الحديث على كتاب فن الشعر والتي ذهب ضحيتها الفهم العربي لفن الشعر.
1: لا أنا سأجادلك في هذه النقطة بالذات. ليس من باب الصدفة أن أرسطو في الفصل الرابع ينبه إلى هذا ويذكر شأنه في ذلك، شأن عدد من المدخلات التي أنجزها في كتابه البوتيقة وفن الشعر، هو يحيل إلى مراجع دقيقة، يذكر عدد من الشعراء يقول ليس هؤلاء لا شعرهم لا يعنينا في كتاب البوتيقة،
2: صحيح
1: ما يعنينا هو أنه صانع حكاية. سوء التفاهم، لا أقول سوء فهم، سوء التفاهم بين العرب في تلك الفترة وبين مع هذا النص بالذات، وأنه مع أنه كلمة لأن بويزيس كما تعلم لا تعني الشعر بالضرورة، هي تعني البناء الصناعة، ولهذا العرب استعملوا بعد ذلك صناعة الشعر والصناعة، فيها هذه الفكرة، وليس الشعر بمفهومه بمفهوم النظم، وهذا كذلك سوء تفاهم كبير في العصر الحديث، يقولون الشعرية وكذا، وهو لعل نحن ترجمناها في تونس بالإنشائية لا بويتيك مفهوم الجديد، فالسوء التفاهم هو هذا، ولكن هذا سوء التفاهم هذا أدى دفع العرب إلى البحث عن منظومة فكرية جمالية منها نظرية النظم لعبد القادر الجرجاني، وطبعا ومن لف لفه إلى إلى أن نصل ابن رشيق قيروان العمدة في كذا، فأن الشعر ليس مسألة طباعية فحسب، ليس قائم على المفاضلات تفضيل هذا، بل أصبح البحث عن جوهر ما يقوم عليه الشعر، فالتأثير أرسو تأتى ليس من فحوى من فهم الفحوى، وإنما من البناء على أساس ما شغل أرسو والبحث عن جوهر ما يمثله هذا، وهو كثير. لكن أن تقول لي أن أرسو لا يحيل أو لا يذكر الشعر الذي نسميه ليريك، يقول ليريك ونحن ترجمناه، يعني هو في غير ترجمة، فهناك إشكال.
2: هذه الأنواع الشعرية أو هذه أنواع النصوص التي ذكرتها يعني تحدث عنها أرسطو في الفصل الرابع ليفصل نهائيا
1: بين ويحدد موضوع كلامه
2: تحديد حديثه وما يقصده هو بالشعر إلى آخره. طبعا نظم الشعر كاين هذه انواع من النصوص ضربها امثله، نصوص الاطباء، نصوص الى اخره. لماذا؟ لانك ذكرت ان الكتابه في ذلك الوقت هي نظم لسبب عملي،
1: مش للحفظ،
2: سهيل الحفظ، لان لم يكن النسخ سهلا، ولم تكن صناعه الكتاب موجوده في ذلك الوقت الى اخره، فالنظم كان عمليه يعني مفيده لهذا الغرض، ولذلك هو اراد ان يميز بين الشكل الذي قد يخطئ الناس في النصوص ويجعلهم يعني، وخصوصا تلامذته، يجعلهم يخلطون بين النصوص التي يقصد بها،
1: يعني يخسر مجال البحث.
2: ولكن اذا يعني دققنا كثيرا ما بينه وبين افلاطون في هذه الجزئيه، سنجد بان هذا النوع الذي يسمى بالنوع الغنائي إن لم يكن ليريك غير حاضر على الإطلاق في المعمار، فإنه غير مفهوم الحدود على الأقل. فهمت؟ فهذا هو الذي تناولته، لأنه هذه من القضايا الدفينة الموجودة عند أرسطو في الكتاب، لأن أدرس أرسطو في علاقته بأستاذه أفلاطون، القضايا التي تناولها أرسطو، كيف أفلاطون، كيف حولها أرسطو إلى آخره، وكيف اشتغل عليها، لأن لا يمكن نأخذ أرسطو ونعطيه حقه بعزله عن هذا. وهذا بين لي عندما مثلا نتحدث عن المحاكاة أو كذا عند أفلاطون ثم بعد ذلك عند أرسطو، كثير من الناس يهيأ لهم بأنها هي شيء واحد، هي نفس الشيء، هي ليست نفس المحتوى لمفهوم المحاكاة. أفلاطون كإشكاليته كانت مختلفة عن إشكالية أرسطو. إشكالية المركزية لفلسفة أرسطو هي إشكالية اللغة،

عندنا الشعر الذي نسمعه كذا إلى آخره، بل كان يتناول الشعر الذي هو يؤدى جوج الأنواع. النوع الأول هو النوع الدرامي الذي يؤدى بواسطة الممثلين والأقنعة والناس وإلى آخره، والشعر الملحمي الذي يؤدى بواسطة الشاعرين.

0: ما زلنا مع ضيفنا الناقد والمنظر المغربي عز الدين بونيت.
1: أنت الآن تأخذنا إلى طبعا ما أنت اشتغلت عليه واشتغلنا عليه كلنا وأغلب الناس الذين اعتنوا بالتراجيديا والمسرح في عام لتعريف التراجيديا. أنت تذكر الآن مفهوم المحاكاة ميميزيس، لكن يعني الميميزيس هي يعني العنصر المحرك لكل منجز فني. صح، هذا نقطة الميميزيس. ما يفرق بين مختلف الفنون هو ماذا يحاكي ماذا، على أن نأخذ عبارة المحاكاة باعتباره إعادة صناعة وليس تقليدا، هذا معشوم فيه. إذن ماذا يحاكي، كيف يحاكي، وما هي الطريقة التي يحاكي بها أو المود. وهنا أنت ذكرت مجموعة من العناصر، منها قلت أن الملحمة، إذن هناك طبعا منها ديجيزيس أي الجانب السردي، أي هناك وسيط بين الحاكي، بين الحكاية والمتلقي وهو الحاكي لا ناراسيون. في حين يقول له أن الخصيصة المميزة هي التراجيديا التراجيديا والدراما بصفة عامة، يعني هو أنه لا وسيط،
2: لا وسيط.
1: الآن وهنا مباشر نسميه هو محاكاة
2: دراما،
1: والكلمة أنها هذه المميزة، لكن يقف عند هذا، هو يذهب إلى بنية كاملة.
2: صحيح،
1: بنية فيها ما يقوم عليه هذا. لكن كذلك هناك عبارة تبدو بسيطة عند الناس يقول لك بديهية، بداية وسط ونهاية، وذاك هو الجوهر في مفهوم البنية.
2: صحيح صحيح، هذا هو الاسم. طبعا أرسطو إذا أردنا أن نستعيده في عنفواني لابد أن نأخذ كل هذه العناصر بعين الاعتبار، وأن لا نعتقد بأنه نفضنا أيدينا من أرسطو. وربما ذكرت أنت في حديث جانبي أن يعني المسرح بصفة عامة إما أن نكتب مع نموذج أو ضد
1: نموذج قائم.
2: بمعنى لا بد في المسرح من هذه المحاكاة كخصيصة يعني رئيسية، محاكاة مماشية أو محاكاة مشاكسة أو مسائلة أو معادية. وهذا هو اليوم أنا عندما أرى أشخاصا يقولون بأنهم يكتبون أو يريدون أن يكتبوا أشياء مغايرة تماما، تساءل كيف يمكن أن يحدث ذلك دون أن نكون خارج المنظومة المسرحية.
1: هو في الواقع دكتور عز الدين القضية ما سيأتي ما بعد الدراما، يكون في الواقع حتى التي كتبت أرسطو فامبير دو تياتر أوكسيدونتال أقرت بشيء، هو أنه مهما أدير كل الدراسات التي أرادت أن تضع مقولات أرسطو موضع السؤال، كلها فشلت وسقطت في ما ذهب إليه أرسطو، وتفطنت إلى أمر. ما هو هذا الأمر؟ هو قضية لفاق الحكاية. فقالت لا سبيل إلى أن لنقع في فخاخ بين ظفرين.

0: درسته إذا أقررنا بالقيام على كيف اسمها باللونانية هناك عبارة التي تفيد حكاية ترجموها بمثولة مثل حكاية حكاية أي هناك أشخاص يلتقون إلى غير ذلك. فإزالة هذا يعني ذلك هو المسرح غير الدرامي. وأنا انتقدت وأنتقد دائما صاحب المقولة بوست دراماتيك ومن ساروا لأنه هو نفسه يقرر أنه لا يتكلم عن بوست دراماتيك بقدر ما يتكلم عن نو دراماتيك أي غير الدرامي. والفرق لأن عندما تقول بوست فإنك تتكلم عن نوع من التدرج التاريخي وإنهاء كذا وما ما أسرعنا نحن العرب والعدد كبير يقول ارتحنا من أرسطو وسنذهب إلى إلى ما بعد في حين أن هو نفسه يقول لا ذاك مسرح قائم على روح ولا يمكن أن يحرر
1: صحيح.
0: فهنا نحن التقينا لأن متفق حول أهمية المقولة الروسية. وما لفت انتباهي وأنت وأنا أقرأ كتابك أشرت إليها ونلتقي فيها تماما ويمكن أن أضيف أشياء. تعريف أرسطو لتراجيديا من رأي دراما تعريف مفتوح
1: صحيح
0: مفتوح أي هو قادر على استيعاب الفنون التي لم تكن موجودة وقتها يعني السينما أرسطو
1: موجود
0: كليب الكليب الإشهاري بداية وسط ونهاية أرسطو
1: صحيح.
0: وعندما نقول بداية وسط ونهاية ما معنى ذلك؟ وأقول لك يأخذ إما من التاريخ أو من الميثولوجيا أو من الوقائع التي تعاش سهلة هذه لكن بماذا ستبدأ؟ ويعرفك البداية
1: أي طبعا
0: يعرفك البداية بشكل تبدو بديهي. البداية هو ما ليس قبلها شيء بل والنهاية ما
1: يعني ذلك تتبعوا شيئا
0: وبينهما وسط بين البداية والنهاية هناك الوسط. لكن الشخصية عندما تبدأ في البداية لن تكون كما لن تبقى كما هي في النهاية
1: التحول
0: نأتي بالتحول هالقضايا هذه يعني بجرد قلم نزيلها ما بعد
1: نلغيها ونقول
0: فهنا قوة أرسطو ومقولاته قائمة وعجيبة. وأنت أشرت إلى بعض يعني تصريفها وفي هذا نلتقي في هذا المجال لننسب الأمور
1: صحيح
0: ننسب الأمور.
1: فهذا هو بالنسبة لي الكتاب يتناول أرسطو الذي انتزع منا
0: أيوة
1: من الثقافة العربية الإسلامية ومن جزء من ارتناء الثقافة العربية الإسلامية لنعيد الأمور إلى نصابها لنبين أولا المجالات التي تم فيها الخطأ أخطأ فيها الأوروبيون وهم يتناولون الكتاب ويحللونه ويفعلونه أيضا في هذا ونرد في الآن نفسه على محاولات تجريد الثقافة العربية من جدارتها بالإرث اليوناني.
0: ولكن هذا مشروع تبعت مقاربة مقنعة لكن ما يبقى مع ذلك أن هناك فجوة
1: صحيح
0: هناك فجوة وهي فجوة عجيبة. تكلمنا نحن عن المعمار كمعمار ممكن نتكلم عن معمار التراجيديا اليونانية يعني بنية المسرحية هذيك المدخل اسمه بارودوس والبارودوس هو القسم الأول من التراجيديا يعني تدخل الجوقة يسمى بارودوس. إذن فكأن التراجيديا والمعمار التراجيديا اللي هي بنية فنية قولية محاكية تتطبق تماما مع كأن هذا المعمار المبني بالحجر في مدخل يسمى بمدخل. وهذا أمر عجيب يؤكد أن أرسطو ارتبط بالتراجيديا لا كما يقولون بشكل أدبي وإنما ارتبط بها وهي في حالاتها البرفورماتيف مثل ما يحلو القول الأدائي كما ترجمت
1: صحيح صحيح. لا شوف أرسطو أو نعم التراجيديا اليونانية معمارها تحدثنا قبل قليل عن السكينة. هذاك السكينة
0: زيدو البارادوس
1: هو يعني المكان الذي منه تتدخل الآلة في نهاية
0: المطاف.
1: إكس ماشينا اللي هي مبدأ من مبادئ عندما يتم استغلاق كل المتنفسات التي لم يعد للشاعر فيها حيلة يستدعي الآلهة لتتدخل من أجل أن تفكك أو تحلحل الأزمة القائمة للوصول إلى النهاية. وإلا فيستحيل الوصول إلى النهاية لأن تتبع منطق معين، هذا المنطق ينبغي أن يكون قائما على وجه الاحتمال وعلى وجه التصديق.
0: أيوة.
1: قائم يعني
0: لا يسمبلابل ما يقولوه
1: يعني. فإذا الشاعر إذا عجز عن أن يقنعنا بأن الأحداث متوالية بشكل تلقائي فقد فشل. ولذلك يستدعي
0: ونعود هنا إلى البداية والنهاية.
1: والنهاية
0: يعني لابد عندما تخرج تخرج ليس لك ما بعد. أنت مقتنع أنك عشت وحدة كاملة. والطرق إلى ذلك مختلفة.
1: تماما. وهذا هو الذي يجعل هناك واقعة أيضا أخرى توقفت عندها استدعيتها من بين الوقائع اللي هي أنه في هذا هيرودوت المؤرخ يكتب في تواريخه عن حادثة وهي الحادثة الوحيدة المتعلقة بالمسرح في ذلك الكتاب كله. معنى أن يقف مؤرخ على حادثة مسرحية معنى أن هذه الحادثة
0: لافتة
1: يعني مؤسسة في التاريخ.
0: أيوة.
1: أو علينا نحن أن نقرأها كحادثة مؤسسة في التاريخ. يحكي ماذا؟ أن عن المالتيين نسبة إلى جزيرة مالتيا أو مالسيا عندما هزمهم الفرس يعني شعروا بالإهانة وكذا، فبعد مدة قام أحد الشعراء بنظم تراجيديا تذكرهم بهذه
0: الهزيمة
1: وهذه الهزيمة إلى آخره. ويحكي هيرودوت أن بعد عرض هذه التراجيديا انفجر المسرح باكيا، الناس كلهم يبكون، وقررت الحكومة البلدية أن تمنع عرض هذه المسرحية مرة ثانية وأن تغرم الشاعر 1000 دراهم. وجاء في قرار الإدانة أن هذا الشاعر ذكر الشعب بأحزانه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الدولة حريصة من خلال التراجيديا وغير التراجيديا على التحكم وحماية المتخيل الجمعي. لا تستطيع أن تكتب ما شئت ولا تستطيع أن تترك للناس من، وهذا هو الذي يدفع يؤهلنا أو يمهد لنا أن نفهم المعنى ديال التطهير الأرسطي. كيف أن الشعر التراجيدي يؤدي إلى تخليص الناس من الانفعالات
0: أو الخطيرة على
1: الخطيرة على السلطة. وأيضا يعني لأنه هو هنا كان يرد على أستاذه، لأنه أستاذه حل المشكلة بأن انتهى بطرح بأن يطرد جميع الشعراء من
0: المدينة الفاضلة.
1: المدينة الفاضلة إلا الشعراء الذين يدعون إلى تمجيد الحرب وكذا والصلابة وكذا، أما الشعراء الذين يصورون الآلهة والأركان الضعف في المجتمع وفي صورة الآلهة الضعيفة وكذا ينبغي أن يمنعوا. فأرسطو قال لا، عندما يعني يتناول الشعراء هذه القضايا فهم بالعكس يقومون بعملية تحرير الشعور العام والوعي العام الجمعي من المخاوف المرتبطة بها ومن كل الأشياء التي يخاف منها أفلاطون.
0: أولا أستاذ عزدين، هذا جميل جميل، هذا الانتباه، هذه الحكاية تكشف جانبا هاما يساعد على فهم أولا موقع التراجيديا في منظور السلطة، المنتظر من التراجيديا من طرف السلطة، وكيف أن التراجيديا ومرارها المسرح مع ذلك يصعب أن تقتله، إذن فهو فن بالضرورة محرج للسلطة، وهنا تخلق وضعية غير، لكن هناك تطلعات من طرف السلطة أن تزيل كل ما من شأنه أن يعتبر سلبيا بالنسبة للنظام القائم. ولهذا هناك من محلل تحليل نحن نقول ايديولوجي واقصد بذلك صاحب كتاب مسرح المسروقين ومستبوال وهناك نص ترجمته هنا فيه يقول ان يتكلم عن التراجيديا باعتبارها اداه قاهره وفارضه للفكر السائد والمقولات السائده، ويطلب من التراجيديا ان تزيل كل ما من شانه ان يهدد بما هو قائم. سعدت بلقائك
1: أستاذ، وأنا كنت أسعد،
0: وأرجو أن نلتقي من جديد. أنا كتابك غني كل الغنى والثراء، والكلام في الأصول الشعري وما يقوم عليه الشعر الدرامي والمسرح لا تنتهي، وأنت لفت الانتباه إلى جوانب طريفة جدا من الضروري أن يطلع عليه. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أيضا على حسن الاستقبال وعلى هذا الحوار المغني الذي جار بيننا.
0: حضرات السيدات والسادة، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
2: مسرح
3: مسرح
2: أرخبيل
3: أرخبيل
2: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
3: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
2: محمد المديوني.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: ألحان وألوان.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: أهلا وسهلا بكل متابعي إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد الجديد من برنامجي على صعيد الرفض. وجدتني أبحث فجأة عن جلال الدين الرومي وأدعوه للحديث معه في مسائل استغلقت على الفهم. حرت واحترت وأنا أعاين ما يحظى به مولانا جلال الدين الرومي من توقير. مؤسس المولوية، الفقيه العالم الذي اعتزل مريديه لأشهر أو ربما لأعوام للتصوف. أعجب به من أعجب وانتقده من انتقد، وعابوا عليه أمورا ورفعوه إلى درجات علا من التقى، ولست أدري من هو حتى آليت على نفسي أن أدعوه وأستنطقه وأحاول فهم مراده في هذه الحلقة الجديدة من برنامجي على صعيد الرفض.

كن في الحب كالشمس، كن في الصداقة والأخوة كالنار، كن في ستر العيوب كالليل، كن في التواضع كالتراب، كن في الغضب كالميت. وأيا كنت من الخلائق، إما أن تبدو كما أنت، وإما أن تكون كما تبدو. محمد ابن محمد ابن حسين بهاء الدين البلخي البكري، عرف أيضا باسم مولانا جلال الدين الرومي، الشاعر وعالم الفقه والمتصوف الذي ترك الدنيا وصاحب الطريقة المولوية. ولد جلال الدين الرومي في بلخ في خراسان، ما يعرف حاليا بأفغانستان، في 1 ربيع عام 1464 للهجرة، الموافق 30 سبتمبر عام 1207. ويعتقد بعض أتباعه أنه ولد في مدينة صغيرة تسمى وخش في طاجكستان الحالية، وحين كانت بلخ تابعة لإمبراطورية الخوارزم الخراسانية، كانت عائلته تحظى بمصاهرة البيت الحاكم في خوارزم، وكانت أمه مؤمنة خاتون ابنة خوارزم شاه علاء الدين محمد، وكان والده بهاء الدين ولد يلقب بسلطان العارفين لما له من سعة في المعرفة والعلم بالدين والقانون والتصوف. وعند قدوم المغول هاجرت عائلته هربا إلى نيسابور، والتقى الرومي هناك الشاعر الصوفي فريد الدين العطار الذي أهداه ديوانه وأثر عليه، وكان الدافع لغوصه في عالم الشعر والروحانيات والصوفية. ومن نيسابور سافر مع عائلته، وهناك لقب بجلال الدين، ثم تابع الترحال إلى الشام ومنها إلى مكة المكرمة رغبة في الحج، وبعدها واصل المسير مع عائلته إلى الأناضول، واستقروا في كرمان لمدة 7 سنوات، أين توفيت والدته، وتزوج الرومي بجوهر خاتون، وأنجب منها ولديه سلطان ولد وعلاء الدين شلبي. وعند وفاة زوجته تزوج مرة أخرى، وأنجب ابنه أمير العلم شلبي وابنته ملك خاتون. في عام 1228 توجه والده إلى قونيا عاصمة السلاجقة بدعوة من علاء الدين كيقباد حاكم الأناضول، واستقروا بها حيث عمل والده على إدارة مدرستها، وتلقى جلال الدين العلم على يدي والده ويدي الشيخ سيد برهان الدين محقق من بعد وفاة والده لمدة 9 سنوات، ينتهل علوم الدين والتصوف منه. وفي عام 1240 ميلادية توفي برهان الدين، فانتقل الرومي إلى مزاولة العمل العام في الموعظة والتدريس بالمدرسة. خلال تلك الفترة توجه جلال الدين الرومي إلى دمشق، والتقى فيها الشيخ محي الدين بن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية، وأهداه بعض أعماله العربية، وقضى فيها 4 سنوات، حيث درس مع نخبة من أعظم العقول الدينية في ذلك الوقت. وفي عام 1244 وصل إلى مدينة قونيا الشاعر الصوفي شمس الدين التبريزي، باحثا عن شخص يجد فيه خير الصحبة، وقد وجد ضالته في الرومي، ولم يفترق الصاحبان منذ لقائهما، حتى إن تقاربهما ظل دافعا لحسد الكثيرين على جلال الدين لاستئثاره بمحبة القطب الصوفي التبريزي. وفي عام 48 و200 و1000 اغتيل التبريزي ولم يعرف قاتله، ويقال إن شمس الدين التبريزي سمع طرقا على الباب وخرج ولم يعد منذ ذلك الحين. حزن الرومي على موت التبريزي وأحبه حبا عميقا، خلف وراءه أشعارا وموسيقى ورقصات تحولت إلى ديوان سماه
ديوان شمس الدين التبريزي أو الديوان الكبير.

كانت ولادته في أوج إحدى أشرس الحقبات في التاريخ، حقبة الغزو المغولي الوحشي للعالم في القرن 13، أيام أحرقت المكتبات والمساجد وأعدم الشيوخ ودمرت البلدان. ما إن بلغ جلال الدين الرومي 5 من عمره حتى قرر والده ترك مدينة بلخ، واستقرت رحاله فيما يسمى آنذاك ديار الروم، وهي تركيا اليوم، التي منحت جلال الدين لقب الرومي. وخلال رحلة استمرت 13 عاما شملت مكة والمدينة والشام، تعرف جلال الدين الرومي على شتى العلوم الدينية والدنيوية. وبعد أن استقرت العائلة في قونيا، قبضت روح والده بهاء الدين. بعد وفاة والده الذي كان معلمه، استزاد جلال الدين الرومي من معارف أستاذه الجديد برهان الدين المحقق الترمذي، الذي أرسله إلى الشام، حيث قضى أعواما بين حلب ودمشق ليستزيد من علوم اللغة والدين، ويعود إلى قونيا وقد بلغ مرتبة في العلم والمعرفة والنضج جعلته مؤهلا لتسلم مكانة أستاذه، ليصبح شيخ قونيا ومعلم أهلها الأول ومرشدهم وملهمهم. رحلة جلال الدين الرومي الحياتية تغيرت واتخذ مسارا آخر ونهجا مختلفا عما عرف به حين التقى شمس الدين التبريزي، حيث اعتكف معه عن الجميع وأقام معا في عزلة لشهور وقيل لأعوام، وتساءل خلالها أتباع الرومي عن شيخهم، وانقلبوا على الغريب الذي سلبهم مولاهم وأنساه واجباته والتزاماته نحو طلبته وأبناء مدينته. كانت لحظة انتهاء خلوة التبريزي بجلال الدين هي لحظة ولادة جلال الدين الرومي العاشق، فقد قلبته تلك الشهور من فقيه وعالم دين وواعظ إلى شاعر متصوف وفيلسوف. هاجر التدريس ونفر من الناس، وخرج إليهم بهيئة جديدة وأفكار لم يعهدوها عنده. يصف الرومي حالته تلك قائلا: عندما اشتعلت نيران الحب في صدري، أحرق لهيبها كل ما كان في قلبي، فازدريت العقل الدقيق والمدرسة والكتاب، وعملت على اكتساب صناعة الشعر وتعلم النظم. فهل كفر جلال الدين الرومي بالله؟

تعلم جلال الدين الرومي من شمس الدين التبريزي 40 قاعدة للعشق، وهي كالآتي: إن الطريقة التي نرى بها الله ما هي إلا انعكاس للطريقة التي نرى بها أنفسنا، والطريق إلى الحقيقة يمر من القلب لا من الرأس. إن كل قارئ للقرآن الكريم يفهمه بمستوى مختلف بحسب عمق فهمه، ويمكنك أن تدرس الله من خلال كل شيء. أما الفكر والحب فيتكونان من مواد مختلفة، وتنبع معظم مشاكل العالم من أخطاء لغوية ومن سوء فهم بسيط. الوحدة والخلوة أمران مختلفان، فعندما تكون وحيدا من السهل أن تخدع نفسك، ويخيل إليك أنك تسير على الطريق القويم. أما الخلوة فهي أفضل لنا. مهما حدث في حياتك ومهما بدت الأشياء مزعجة، فلا تدخل ربوع اليأس. ولا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب سلبا، بل يعني أن تكون بعيد النظر، بحيث تثق بالنتيجة النهائية التي ستتمخض عن أي عملية. لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، فمهما كانت وجهتك يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك. والحب لا يكتمل إلا بالألم. إن السعي وراء الحب يغيرنا، فما من أحد يسعى وراء الحب إلا وينضج أثناء رحلته. في هذا العالم يوجد معلمون وأساتذة مزيفون، أكثر عددا من النجوم في الكون المرئي. إن الله منهمك في إكمال صنعك من الخارج ومن الداخل، إنه منهمك بك تماما. القذارة الحقيقية تقبع في الداخل، أما القذارة الأخرى فتزول بغسلها. إن كل إنسان هو عبارة عن كتاب مفتوح، وكل واحد منا قرآن متنقل. إذا أراد المرء أن يغير الطريقة التي يعامله بها الناس، فيجب أن يغير أولاً الطريقة التي يعامل بها نفسه. إن الماضي دوامة، إذا تركته يسيطر على لحظتك الحالية فإنه سيمتصك ويجرفك. لا تهتم إلى أين سيقودك الطريق، بل ركز على الخطوة الأولى، فهي أصعب خطوة. لقد خلقنا جميعا على صورة الله، ومع ذلك فإننا جميعا مخلوقات مختلفة ومميزة. إننا نتردد باستمرار، هذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعلنا نمضي إلى الأمام. ففي كل شيء نفعله قلوبنا هي المهمة، لا مظاهرنا الخارجية. ما الحياة إلا دين مؤقت، وما هذا العالم إلا تقليد هزيل للحقيقة. يتبوأ الإنسان مكانة فريدة بين خلق الله. جهنم تقبع هنا والآن، وكذلك الجنة. توقف عن التفكير في جهنم بخوف أو الحلم بالجنة، لأنهما موجودتان في هذه اللحظة بالذات. ففي كل مرة نحب نصعد إلى السماء، وفي كل مرة نكره أو نحسد أو نحارب أحدا، فإننا نسقط مباشرة في نار جهنم. يرتبط كل شيء وكل شخص بشبكة خفية من القصص، سواء أدركنا ذلك أم لم ندرك، فإننا نشارك جميعا في حديث صامت. هذا العالم يشبه جبلا مكسوا بالثلج يردد صدى صوتك، فكل ما تقوله سواء كان جيدا أم سيئا سيعود إليك على نحو ما. إن السرمدية لا تعني الزمن المطلق، بل تعني الخلود. ترك كل شيء للقدر وعدم المشاركة في عزف موسيقى الكون
دليل على جهل مطلق. إن الصوفي الحق هو الذي يتحمل بصبر حتى لو اتهم باطلا وتعرض للهجوم من جميع الجهات. إذا أردت أن تقوي إيمانك فيجب أن تكون لينا في داخلك. يجب ألا يحول شيء بينك وبين الله، لا أئمة ولا قساوسة ولا أحبار ولا أي وصي آخر. على الرغم من أن المرء يجاهد ليحقق شيئا ويصبح شخصا مهما، فإنه سيخلف كل شيء بعد موته. لا يعني الاستسلام أن يكون المرء ضعيفا أو سلبيا. في هذا العالم ليست الأشياء المتشابهة أو المنتظمة، بل المتناقضات الصارخة هي ما يجعلنا نتقدم خطوة إلى الأمام. لقد خلق هذا العالم على مبدأ التبادل، فكل امرئ يكافأ على كل ذرة خير يفعلها ويعاقب على كل ذرة شر يفعلها. إن الله ميقاتي دقيق، إنه دقيق إلى حد أن ترتيبه وتنظيمه يجعلان كل شيء على وجه الأرض يتم في حينه. في كل لحظة ومع كل نفس جديد يجب على المرء أن يتجدد ويتجدد ثانية. إن ديننا هو دين العشق، وجميع البشر مرتبطون بسلسلة من القلوب، فإذا انفصلت حلقة منها حلت محلها حلقة أخرى في مكان آخر. لا قيمة للحياة من دون عشق. هذه هي قواعد العشق الأربعون التي علمها التبريزي لجلال الدين الرومي. جان من است تو ای مزنی داش، آن من است تو ای مبری داش، آب من است تو نام من است تو، مس ندارد باغ امیدش، باغ جنانش آب روانش، سرخی سیبش سبزی بیدش، متصل است تو معتدل است تو شمع دل است تو.

كنتم في الاستماع إلى أغنية كتب كلماتها مولانا جلال الدين الرومي وغناها محسن جوشي، تقول كلماتها: هو روحي لا تمنعوه مني، هو أنفاسي لا تحبسوه عني، هو ماء الجاري، هو قوتي ورمقي، فبستان أمانيه لا مثيل له، بستانه وجنانه ومياهه الجارية وحمرة تفاحه وخضرة صفصافه، متصل كله ومعتدل، فهو شمعة القلب قربوه، هو روحي لا تمنعوه مني، هو أنفاسي لا تحبسوه عني. وحمرة التفاح هنا كناية عن اللطف والجمال، فيما يرمز شجر الصفصاف إلى رهافة الإحساس. والمتصل في العرفان هو من بلغ الوصال بالله، أما المعتدل فهو من كانت روحه معتدلة سوية بعيدا عن الإعوجاج والانحراف.

انظر إلى القافلة حيث الإبل تقف في صف واحد وهي ثملة، الرعد يغني والغيوم تسقي في ترحالها، البستان الثمل، المرج، الوردة والشوكة، والآخرون جميعهم ثملون. يا أيتها السماء حتى ما تدورين فلتنظري فقط إلى دوران العناصر، الماء ثمل، الهواء، الأرض والنار. إذا كان هذا هو حال الصورة فما بالك بحال المعنى الكامن. يا شمس التبريزي انظر، لا أحد من حولك واع حقا، الكافر والمؤمن كلاهما فاسدان، الزاهد وساقي الخمر كلاهما ثملان. يا أيها الراعي انظر إلى القافلة حيث الإبل تقف في صف واحد وهي ثملة. فتحت رواية قواعد العشق الأربعون لإليف شفاق شهية المترجمين للعودة على مؤلفات وكتب جلال الدين الرومي دون استثناء، ومنها المثنوي فيه ما فيه، المجالس السبعة، الديوان الكبير، والرباعيات، الرسائل وغيرها. فصدرت مجموعة من الكتب، منها غربال الروح، مختارات من غزلياته ورباعياته، ترجمة عاشور الطويبي، وكتاب جلال الدين الرومي صائغ النفوس لإحسان ملائكة، وكتاب الله والإنسان عند جلال الدين الرومي لهاشم أبو الحسن علي حسن، وديوان مولانا جلال الدين الرومي القصائد المحرمة ترجمة لما سخنيني عن اللغة الإنجليزية. كما حثت رواية قواعد العشق الأربعون الباحثين والدارسين على البحث عن حياة شمس التبريزي ومدى تأثيره على جلال الدين الرومي. فهذه الرواية لامست أشواق الإنسان الروحية وخاطبت وجدانه بعد أن كبلته المادة وقيدت حركته وجعلته عجلة الحياة التي لا ترحم، أسيرا للعمل لاهثا وراء السراب لا يجد منه إلا الشقاء والضياع.

0: إلى النار.
1: قواعد العشق الأربعون هي كذلك رواية شهيرة نفذت طبعتها بسرعة إبان صدورها للكاتبة التركية إليف شافاك. هذه الرواية تمزج بين عصرين مختلفين وتتناول الحب الروحي من خلال قصتين متوازيتين. تدور أحداث القصة الأولى في الزمن الحاضر حول إيلا روبينشتاين، وهي ربة منزل أمريكية تعيش حياة رتيبة وغير سعيدة في زواجها، وتحصل على فرصة للعمل في دار نشر، وتكلف بقراءة رواية عن الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي ومرشده الروحي شمس التبريزي. تأخذ الرواية إيلا في رحلة روحية تجعلها تعيد النظر في حياتها وزواجها. أما القصة الثانية فتدور أحداثها في القرن الثالث عشر، وتتناول العلاقة بين جلال الدين الرومي وشمس التبريزي، والتي كانت علاقة ملهمة ومثيرة للجدل. يدخل شمس الدين التبريزي حياة جلال الدين الرومي فيغيرها جذريا، حيث يعلمه قواعد العشق الروحي الأربعين. هذه القواعد تتعلق بحب الله والحياة والبشر. القواعد إذن هي جوهر الرواية التي تعالج مفاهيم الحب والتسامح والإيمان والمعرفة الروحية، وكل قاعدة تسلط الضوء على طريق تخلص الإنسان من أنانيته وتحثه على البحث عن الحب الإلهي. فالراوية إليف شافاك تقدم الحب كطريق للوصول إلى الله، وتظهر أهمية تجاوز الحدود الدينية والثقافية للعيش بحب خالص. فكل من إيلا بطلة القصة الأولى وجلال الدين الرومي بطل القصة الثانية يخوض رحلة بحث عن ذاته، والحب هو المحرك الأساسي للتغيير. يدعوه معلمه شمس التبريزي إلى التسامح وتقبل الآخر حتى وإن كان مختلفا عنك. والعلاقة بين الرومي وشمس التبريزي تمثل نموذجا للعلاقة الروحية بين المعلم والمريد. وقد اعتمدت الكاتبة التركية إليف شافاك أسلوبا متشابكا بين الماضي والحاضر، يتيح لقارئها الانغماس في العالمين معا من خلال حكايات متنوعة وشخصيات غنية بالأفكار والمشاعر. قواعد العشق الأربعون دعوة لتجاوز الحياة المادية، ودعوة كذلك للسعي خلف معنى أعمق من خلال الحب، سواء كان حبا بشريا أو إلهيا. كذلك تقدم الرواية رؤية صوفية عميقة تسلط الضوء على أهمية التسامح والحب في حياتنا. وقد ترجمت إلى 37 لغة، وكانت واحدة من أكثر الكتب مبيعا في تركيا وفي العديد من بلدان العالم. كثيرة هي الخلافات التي اشتعلت حول جلال الدين الرومي وأفكاره ومواقفه، وبشكل خاص أشعاره، لكن أبرز نقاط الخلاف حول جلال الدين الرومي تتركز في مواضيع ما تزال محور نقاشات كثيرة. أولها حول ما إذا كان الرومي مسلما متدينا حقا، ويعود سبب هذا الخلاف إلى أشعار الرومي التي تحمل معان كثيرة عند تفسيرها، مثل عبارته: ما التدبير وأنا نفسي لا أعرف نفسي، فلا أنا مسيحي ولا أنا يهودي ولا أنا مجوسي ولا أنا مسلم ولا أنا شرقي ولا أنا غربي. وأيضا قول آخر يخاطب الله فيه قائلا: مسلم أنا ولكني نصراني وبرهمي وزردشتي، توكلت عليك أيها الحق الأعلى فلا تنأ عني. فبينما يرى البعض أن عبارات كهذه هي عبارات صوفية بمعان إيمانية عميقة، يعتبرها البعض الآخر كفرا. كذلك أثار جلال الدين الرومي غضب الكثيرين بنظرية وحدة الوجود التي يؤمن بها، والتي تعني أن العالم هو الله والله هو العالم، بينما رآها المدافعون عنه مجرد نظرية روحية توصل الصوفية إلى أعلى درجات التصوف. أما القضية الثانية التي أثارت الغضب على الرومي أنه وقف إلى صف المغول الذين أذاقوا المسلمين والعرب الويلات آنذاك وحاربوا الإسلام وتعمدوا طمس الحضارة الإسلامية، لكن الرومي مدحهم واحتفى بهم وجمعته علاقة طيبة بأشهر قاداتهم، إذ قال عنهم: تقبل الله تضرعهم، لم ينصرهم الله ويعلي أمرهم لقوة في أنفسهم، بل بعون منهم جعلهم الأعلين. غير أن كلمات جلال الدين الرومي تظل حية متوهجة إلى يوم الناس هذا كحكم أنضجتها التجربة الإنسانية، فهو يقول: من لا يركض إلى فتنة العشق يمشي طريقا لا شيء فيه حي. هكذا أود أن أموت في العشق الذي أكنه لك كقطع سحب تذوب في ضوء الشمس، لا يفنى في الله من لا يعرف قوة الرقص. ويقول كذلك: ارتقي بمستوى حديثك لا بمستوى صوتك، فالمطر الذي ينمي الأزهار وليس الرعد.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: هارون.
1: لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة.
2: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
3: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل أوفيائنا مستمعي إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا، وين ما كنتوا تسمعوا فينا من تونس ولا من خارج تونس، سواء على موجات لفام على موقع www.radioculturel.tn وكذلك صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم الكل، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء لتواصل معكم إن شاء الله حتى حدود الساعة الثامنة مساء مع جملة المواضيع والضيوف والمتابعات أيضا اللي باش تأسس لقائنا المباشر معكم اليوم. في جزء أول من هذا اللقاء سنحتفي مع ضيفتنا بإصدارها الجديد رواية الحريق، اللي كان يعني اللقاء الأول مع القراء من خلال معرض تونس الدولي للكتاب في هذه الرواية. أيضا باش نحكيه على ندوة السرد والرواية من تالا وعنها، باش يكون معنا المنسق العام لهذه الندوة صابر السبتي نحكيه على هذه الندوة. وقبلها قلت باش نحكيه على رواية الحريق للكاتبة مريم ذياب، ثم باش نحكيه على الندوة ندوة السرد والرواية من تالا وعنها، باش يكون معنا كما قلت المنسق العام للتظاهرة. وأيضا باش نحكيه على مشاركة بيت الرواية في تنظيم واحتضان فعالية الرواية في جزء منها، باش يكون معنا مدير بيت الرواية الكاتب يونس السلطاني. أيضا مش نحكيه على ملتقى الذاكرة والتراث، باش يكون حاضر معنا مدير الملتقى خالد الهذلي، نحكيه بأكثر تفاصيل معاه على هذا الموعد، طبعا في إطار نشاط مختلف الفضاءات الثقافية في علاقة بشهر التراث اللي مازال متواصل حتى 18 مايو. وأيضا باش نحكيه على جائزة تونس الكبرى للفنون التشكيلية، عن هذه الجائزة والمتواجدين في هذه الجائزة في جزء آخر معكم من لقائنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد من الصالون الثقافي اللي أمنه لكم نفيسة عشري أنيس الحميدي ونادية حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء بصوت وردة الجزائرية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
5: فرقة الإذاعة التونسية
6: تقدم. الرحمن بن محمد بن خلدون.
5: تأليف ومن الحكيم.
1: سينما.
7: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
1: موسيقى وحوارات.
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب. ندوات ومراوحات. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي، وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني. مع

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا على موجات الفام على الموقع www.radioculturel.tn وكذلك صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. لقائنا معكم كالعادة يتواصل حتى حدود الساعة 8 مساء. بداية اللقاء سنحتفي فيه بإصدار جديد لضيفتنا. كان اللقاء مع هذا العمل وهذه الرواية في الدورة الأخيرة لمعرض تونس الدولي للكتاب. سنحتفي برواية الحريق للكاتبة الشاعرة والروائية اللي سعيدة جدا حقيقة بحضورها معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية، الشاعرة والروائية مريم ذياب. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير مرحبا. نادية عيشك وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. تحية مني إليكم من جابس لك ولجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: يعيشك، شكرا لك وتحية من إليك ضيفتنا الكاتبة مريم ذياب، وأيضا تحياتنا لكل المبدعين والمثقفين بجابس ولكل مستمعينا أيضا اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. بداية ألف مبروك الإصدار الجديد رواية الحريق عن دار زينب للنشر والتوزيع. ألف مبروك هذه الرواية.
1: شكرا جزيلا، شكرا، الله يبارك فيك.
0: كان اللقاء مع رواد معرض تونس الدولي للكتاب ومع الكتاب أيضا الذين احتفوا أيضا بهذه الرواية معك من خلال يعني وجود هذا العمل في جناح دار زينب للنشر في معرض تونس الدولي للكتاب. قبل ما يمكن نمشي ونحكي على الرواية وعلى تجربتك الأدبية، كيفاش كان التفاعل أو ربما كيفاش كان قبول هذا العمل هذه الرواية حسب طبعا صدى هذا الاحتفاء بهذه الرواية في معرض تونس الدولي للكتاب؟
1: والحمد لله، يعني هذه هي الرواية الخامسة
0: نعم.
1: التي تحظى والحمد لله من طرف يعني الكتاب أو نعم. أصدقائي بحفاوة إذ يقع استقبالها الاستقبال الحسن. طبعا الشكر موصول في البداية لدار النشر
0: نعم.
1: التي تعاملت معها وتعاملت معي بكل حرفية
0: نعم.
1: وجه التحية للصديق العزيز مجدي بن عيسى الذي آمن بحرفي وفتح المجال
0: نعم.
1: وفتح باب الدار في يعني وقعت هناك. أنا محظوظة لأن والحمد لله يعني لي علاقات طيبة مع أصدقاء
0: نعم.
1: استعذر علي في الحقيقة أنا الحضور
0: نعم.
1: التزامات مهنية
0: إلا نعم.
1: أن أصدقائي في الحقيقة قاموا بالواجب واحتفوا
0: نعم.
1: بالرواية كما يجب، ووردت لي الصور ووقع الرواية يعني بين سوى القراء أو الكتاب
0: نعم. طبعا لأنه أنت مربية زادة بالأساس، بما أنه أنت ذكرت أنه هي الرواية الخامسة، فإنه قبلها صدروا مجموعة من الأعمال في الرواية وفي الشعر أيضا. كان حفيف الورق هي الرواية الأولى، هكا ولا هذه هي الرواية الأولى
1: نعم.
0: ثم كانت رواية عذرا كان تشابها في الأسماء
1: نعم.
0: رقص على أعتاب العابرين، ثم أحجية النيل اللي هي مجموعة شعرية
1: نعم.
0: نعم. وأيضا سواك اللي هي رواية، وأيضا اليوم نحكي على طبعا هذا العمل الجديد. ولكن هناك أيضا في رصيدك دراسة حول التصوف النسوي السيدة المنوبية نموذجا أيضا، هذا
1: نعم.
0: عمل بحثي ربما
1: نعم.
0: كان كفين الوقت وكنت هكا نعمل عليه إطلالة صغيرة، ثم كان هذا العمل الحريق. هذوما الأعمال مريم هكا ولا؟
1: أي نعم. كانت هناك زادة ورقة حول المكان في الرواية يعني العربية بصفة عامة، وأنا
0: نعم.
1: تناولت مفاتيح القيروان للكاتب الصديق العزيز كمال العيادي
0: نعم.
1: كان جميل. ذلك في ديسمبر في 2024 بتنظيم بيت الرواية
0: نعم. وعندك الكثير يعني من الحضور في اللقاءات والتظاهرات الثقافية الشعرية زادة في العديد من الأمسيات الشعرية، وأيضا في كل ما عنده علاقة بالأدب. ربما قبل ما نحكيه عن الحريق الرواية الجديدة كان نرجع شوية لجملة أعمالك ضيفتنا الكاتبة مريم ذياب، ويمكن نعود إلى أولى إصداراتك اللي هي حفيف الورق، الرواية التي كانت ربما الواجهة الأولى مع القارئ بالنسبة ليك، ثم فيما بعد تتالت الروايات سواء قلت القارئ ولكن أيضا حتى الكتاب الآخرين والنقاد أيضا اللي اهتموا بكتاباتك، ثم توالت الأعمال الأدبية سواء في الرواية ولا في الشعر ولا في الدراسات. عوالم الكتابة بالنسبة لمريم ذياب وعالم الكتابة بالنسبة لمريم ذياب كيف تشكل قبل حفيف الورق وبعد حفيف الورق؟ ربما هي الرواية التي كانت بداية الاهتمام بالمرأة أو بالأدب النسوي أو بقضايا المرأة بصفة خاصة، يعني هالتجربة في تطورها كيف عاشتها مريم ذياب؟
1: في البداية بالنسبة لرواية حفيف الورق ورواية رقص على رواية عزم كانت
0: تشابها في الأسماء،
1: هما روايتان صدرت عن دار المنتدى للنشر للصديق الشاعر رحمه الله كمال حمدي. لا يمكن أن أفوت الفرصة
0: دون
1: أن
0: ربي يرحمه عليه.
1: نعم، جاءت رواية حفيف الورق سنة 2015 وتاريخ النشر ليس بالضرورة هو تاريخ الكتابة.
0: نعم صحيح،
1: لأن الكتابة هي ملكة منذ الصغر، وأنت تعرفين يعني ظروف النشر والظروف. إذن كانت الملكة منذ الصغر وكانت كل الظروف في البيت يعني ملائمة بأن يخرج ذلك الجانب يعني الإبداعي أو الأدبي في مريم ذياب. يعني عشت في بيت والحمد لله أتوجه يعني بالتحية لعائلتي، وجدت يعني بيت في مكتبة كبيرة منذ نعومة أظافر يعني وأنا أقرأ، يعني أرى الكتاب يعني موجود حولي في كل وقت. وأنا كنت أصغر إخوتي يعني كان الكتاب موجود أمامي.
0: هذاك علاش يمكن يعني سامحني باش نقاطعك في النقطه هذه مهمه جدا، وخاصه انه انت يعني مربيه ويعني هذا المجال مهم في علاقه بينك وبين التلامذه. هذاك علاش نقول انه مهم انه تكون فما مكتبات في في في في المنزل، انه تكون الاولياء مهتمين بهذا العالم حتى يتربوا ابنائهم على ثقافه القراءه والمطالعه وتكون عندهم علاقه لصيقه بالكتاب.
1: صحيح، وهذه هذه النقطة يعني لمستها في العمل بتاعي إني أهدي تلاميذ الكتاب. ومنذ أن يتفطن التلاميذ في البداية ممكن ما يعرفونيش، منذ أن يتفطن التلميذ أني كاتبة تتغير النظرة ويصبح هناك اهتمام. يعني هو كالكتاب وقع وكالصورة اللي نخلها مع التلميذ تكون عندها وقع من خلال يعني تلك يعني الحركة، يصبح التلميذ ولاحظت أن عدد كبير من التلاميذ يعني بدوا يكتبوا يجيبوا لي قصص نراجع لهم وشاركوا عدد في دورات عديدة وعديدة. تلامذتي يعني في ملتقيات الأطفال ونالوا جوائز، يعني كما قلت يعني البداية التربية البداية المنطلق يعني وجود الكتاب مع الطفل هو محفز بالدرجة الأولى. ثم لا يمكن يعني أن نتجاوز الملكة والموهبة عند الإنسان.
0: نرجع لكتاباتك الآن، وكما قلنا نحكيه على يعني تجربة الكتابة في مسيرتك الأدبية. كما قلت لنا أنت مريم يعني الكتابة انطلقت يمكن من البداية، ولكن يمكن يعني النشر هو الذي تأخر في بين الإصدار الأول وهذا الإصدار. كيف تطورت وربما كيف كان الانتقال من عمل إلى آخر، من رواية إلى أخرى، من قضية إلى أخرى، من موضوع إلى آخر؟
1: في البداية جاءت في الحقيقة فكرة النشر في سنة 2015. كنت قد يعني كبر الأطفال قليلا، يعني كنت أشتغل يعني بعيدا عن المنزل، استقريت يعني في يابس المدينة. هناك أريحية، هناك ربح للوقت، وجاءت فكرة النشر. يعني في البداية الكتابات تكون قصصات جوزات في كراس، يعني ممكن مع ظروف اليوم الذي يعني يسحلنا سحل في الحقيقة، وخاصة أنت تعرفين أن مهنة التعليم يعني صعبة. جدا. دون في هذا الخضم دون أن أترك القراءة، أنا شغوفة جدا بالقراءة، لكن قلت حين جاءت لحظة الانفجار في النشر تتالت الروايات لأنها مخزنة هي. أنا بالنسبة لي الكتابة هي عملية مراكمة. أنا الكاتب بالنسبة لي يحمل كاميرا منذ كان صغيرا ويراكم الصور والقصص حين تحين اللحظة، يعني كانت شبه جاهزة. وهذا دليل أن يعني بين الروايات تقريبا بعد كل سنتين تصدر يصدر كتاب، وكأنني أسابق الوقت.
0: كل سنتين يصدر كتاب، وكل سنتين يكون عمل ربما يبحث في قضية ما، في فكرة ما، في مشروع أدبي يمكن تشتغل عليها مريم ذياب، من عمل روائي إلى آخر. دائما هو الأساس يكون يمكن الانطلاقة الأولى فكرة واقعية أو حدث أو واقعة ما، ثم طبعا يكون الخيال الأدبي عند الراوي الذي يعني يشتغل على زوز نقاط هذوما، هذا التماهي بين الواقع والخيال في العمل الأدبي. كل مرة كيفاش يكون انطلاقة حكاية رواية من كل رواياتك مريم؟
1: والله هي تأتي يعني كما قلت لك، هي القصص يعني مخزن الداخل. ثم الخيط الناظم بينها يعني بصفة عامة هو الإنسان، وأنا يهمني أن أكتب على الإنسان. وبصفة خاصة وبزاوية ضيقة المرأة. هذا يعني أراه بديه يعني بصفتي. وعندما أقول المرأة يعني في علاقتها بالرجل، يعني أنا لا أنفي الرجل. وجاءت يعني الكتابات هناك أشتغل، لا أدعي أنني وصلت ولم أصل بعد إلى الرواية التي يمكن تتحدث عن رؤى وأفكار مريم ذياب بالمطلق، لكن حاولت أن أطور التجربة والكتابة من رواية إلى أخرى.
0: من رواية إلى أخرى، من عمل إلى آخر، أكيد تتطور التجربة وحتى تقنية وطريقة الكتابة، وكل تفاصيل العمل الروائي يختلف من كاتب إلى آخر، من أديب إلى آخر، في طريقة اشتغاله على أعماله الأدبية. بين هذه الأعمال الروائية الشعر أيضا موجود في تجربة مريم ذياب، كيف يتموقع ربما في خضم هذه الأعمال الروائية الشعر، معناها في في في تقابل ربما وفي لقاء مع السرد؟
1: أنا في الحقيقة أنا شاعرة بالأساس.
0: يعني
1: جينات الشعر تتغلب ربما على ملكات الرواية. والأغلبية يعرفونني شاعرة إذ تفاجأوا حين صدرت الرواية الأولى. لكن أنا لا يمكن أن أفصل بين الرواية والشعر. والدليل على ذلك أنني مهما حاولت أن ألتزم بقواعد السرد أجد نفسي شاعرة وأنا أكتب. أنا أؤمن أن الشعر يخدم الرواية. يعني لم أستطع أن أتنصل على صفتي أو إحساسي الشاعري إذن في الرواية. والرواية منحتني يعني كل واحد الشعر يعني يعبر بصفة مكثفة عن رؤاي وأفكاري، والرواية تمنحني المجال الأوسع والأكبر الزمني أو المكاني لأتنقل بأفكاري. هناك تكامل. لهذا أجد يعني أكتب قصيدة وأتلذذ بكتابة فصل من الرواية، لا أستطيع الفصل في الحقيقة.
0: جميل. وما هو معروف أو ما هو يقال واللي يتبناه الكثير من الكتاب أنه كل شاعر ممكن أن يصبح روائيا والعكس غير ممكن، يعني يمكن هذا جانب مهم يمكن في كتاب الشعر هكا ولا؟
1: أكيد. لأن الشعر إما أن تكون شاعر أو لا. لكن الرواية يمكن يعني حتى أكاديمي، لأن إنسان أكاديمي غير شعر أن يكتب رواية بشرط أن يلتزم يعني بتقنيات كتابة الرواية. لكن حبذا لو تكون في هذه الرواية يعني نفس شعري أنا أحبذ، يعني أجد يعني متعة أنني أصب ذلك الإحساس الشعري في الرواية، لأن الرواية يعني خاصة أنا أكتب الواقع. أكتب الواقع، يعني الشعر يلطف من قساوة الواقع الذي أكتبه.
0: إلى أي مدى مهم ربما بالنسبة لك في كل تجاربك الأدبية، وخاصة وإحنا باش نحكيه على هذا العمل الأخير، إلى أي مدى مهم إنه الكاتب يكتب الواقع ويكتب ربما عن أبعاد مختلفة في حياة كل واحد فينا، ولكن في النهاية هو يكتب عن البعد الإنساني الإنساني، البعد الوجداني، ربما هذوما جوانب اشتغلت عليهم مريم ذياب في أعمالها الأدبية وخاصة في الرواية.
1: نعم، أنا نعم. أكتب رواية واقعية لأني أؤمن أن الواقع يشمل كل المجالات.
0: نعم.
1: الواقع يشمل المجال الاجتماعي والسياسي والنفسي والاقتصادي والتربوي والتاريخي. لما لا؟ أنا عندما أكتب أو أدون أحداث في الماضي وفي الحاضر وأطرح رؤى ربما إذن أو تطلعات للمستقبل، فأنا أساهم فأنا شاهدة على العصر.
0: أي.
1: يعني أؤرخ بطريقة أو بأخرى. لهذا أنا الرواية الواقعية أرى

0: عن أي ربما حريق أو عن أي فكرة أرادت أن تعبر مريم ذياب من خلال هذه الرواية. يمكن نرجع، ما نحرقوش الرواية، ولكن نرجع شوية للحكاية في حد ذاتها،
1: الحكاية
0: للقضية، للشخصيات. نعم.
1: الرواية كتبتها هذه في سنة 2017 في الحقيقة، وبقيت يعني روايتي واك جاءت بعد الحريق لأنها
0: صدرت
1: انزلقت
0: قبلها.
1: الآن يعني
0: نعم
1: يعني حتى الكتب بحظوظهم يعني،
0: نعم صحيح.
1: ويعني وجاءت ربما في فترة عمرية معينة يصبح الإنسان يشعر أن هناك الفواصل الزمنية تحترق بين يديه، يعني يوصل عمر معين
0: نعم
1: يعني فيشعر بحرقة، يشعر باحتراق الزمن، يشعر يصبح ناضج أيضا يرى ما يحيطه يعني من حرائق. فنحن نعيش حرائق سياسية واجتماعية،
0: صحيح.
1: يعني نعيش حرائق مادية ولا مادية.
0: نعم نعم
1: ربما جاءت هذه الفكرة، كذلك غذتها الحرائق وهي كانت العنصر القادح، الحرائق التي أتت على تونس الخضراء
0: نعم ايه ايه
1: أثرت في
0: صحيح.
1: نفسي تلك
0: نعم
1: الحرائق في جهة غابات الشمال
0: الغربي،
1: في
0: نعم
1: الغرب الشمال الغربي،
0: ايه
1: وكأنني تنبأت أن جابس أيضا سيطال هذا الحريق
0: الحريق.
1: يعني حيث في 2022، وكأنني تنبأت يعني، والكاتب هو عند جانب يعني من الوحي
0: صحيح.
1: يعني كأنني تنبأت، ويعني كانت يعني ذلك اللهيب، وكانت الحرقة ما زالت يعني إلى الآن اللظام تاعها يعني يحرقني في جابس الخضراء الجميلة جنة الدنيا، يعني في مكان رمز لجابس.
0: نعم
1: يعني وهكذا يعني قلت يعني منذ أن بدأنا من 2017 أصبحت الأمور السياسية والاجتماعية كلها هناك حرائق، قلت مادية ولا مادية، وأصبحت أحس يعني بقلق، أحس فما شيء يزعجني يحرقني. فأردت أن أكتب كذلك حتى لا أحرق كثيرا يعني
0: أي
1: الرواية، يعني
0: نعم.
1: هي مرتكزة البطلة وردة،
0: نعم.
1: هي طفلة صغيرة جاءت من الشمال الغربي،
0: أي
1: تلك الطفلة التي حرقوا طفولتها
0: وجيء
1: بها للمدينة لتشتغل،
0: نعم.
1: وتتالت حرائقها العديدة النفسية والجسدية يعني وتتالت يعني الحرائق.
0: نعم وربما حتى في اسم الشخصية الرئيسية هناك دلالة، يعني أنك تختار اسمها وردة. نعرف ديما اختيارات الكاتب أحيانا لأسماء الأبطال في أعمال في أعماله ما تكونش هكا اعتباطية، يعني ديما وراها رسالة، وراها فكرة، وراها
1: أكيد هي كانت
0: نعم.
1: وردة يعني طفلة صغيرة بفتها بوردة، كذلك كانت وردة الجميلة، يعني هناك عندها وظيفة سياسية، يعني جمالها الذي يخاتل
0: نعم
1: عشنا هذا يعني ونعيشه. كذلك هي وردة بنت العربي، وأنا أقصد العربي الإنسان العربي
0: بالعربي
1: في
0: نعم.
1: عامة
0: نعم.
1: لما يعيشه من إكراهات ومن انتكاسات ومن تنازلات يقوم بها،
0: نعم.
1: يعني كل هذه يعني كانت يعني أمامي موجودة، ويعني ترجمتها في الكتابة.
0: نعم وردة شخصية رئيسية، وما طبعا وبقية الشخصيات الأخرى وبقية يعني تفاصيل هذا العمل الأدبي. وربما وانت تحكي على هذه الحرائق التي عشناها واللي يمكن الكاتب مش يحسها أكثر، ولكن الكاتب تعني له من خلال يمكن أفكار أو من خلال القضايا التي يختار أنه يتحدث عليها، تكون عنده أسلوبه الخاص وطريقته الخاصة في طرح هذه الإشكاليات، واللي من خلالها يأثر برشا في القارئ. الحريق هنا ربما بمفهومه المادي ولا مادي، يعني في علاقة بتفاصيل الرواية مريم.
1: أكيد
0: نعم.
1: أكيد حرائق، قلت حرائق سياسية. حرائق مادية، حرائق
0: نعم.
1: عاطفية، حرائق في مراحل العمر، حرائق في الفواصل الزمنية،
0: نعم.
1: كل هذه الأشياء يعني وأنا في هذا العمر يعني لي تجربة معينة،
0: نعم.
1: وأنا يعني الكتاب لا تخلو من الذاتية،
0: أكيد
1: يعني
0: نعم.
1: الذاتية يعني نعيش يعني في محيطي تربيا يعني، وأشتغل في مكان يعني في علاقة مع أطفال وأمهاتهم وحكايات كثيرة يعني ينقلها لنا الطفل للقسم يعني للكاتب. أنا أرى في هذه الفترة إذن هناك حرائق،
0: نعم نعم

0: تلت هب يعني من حولنا نتمنى يعني السلامة للناس
1: طبعا.
0: نتمنى أن نتجاوزها وأن بعد هذه الحرائق يعني ننتصر مثل طائر الفينيق
1: نعم.
0: ونحلق من جديد
1: إن شاء الله. إن شاء الله في تواصل وفي استمرارية وربما سيرورة أحداث الرواية رواية الحريق، وكما قلنا يعني بالمفاهيم مزوز المادي ولا مادي بما نعيشه على المستوى يمكن الاجتماعي المجتمعي السياسي، وحكينا بكري اشتغالك على البعد الإنساني والوجداني في الكتابة. سيرورة أحداث الرواية في النهاية أين تأخذنا؟ حكيت لنا على الانطلاقه واحنا قلنا لو ماناش باش نعطيو تفاصيل الروايه، ولكن بين البدايه وبين النهايه كما هو العنوان يحيلنا ربما الى نعرفش الى ماساه الى ام انه يمكن يكون فما دائما الجانب التفاؤلي والمنفتح في نهايه العمل.
0: اكيد هو الكاتب مش في نظري طبعا من رؤيتي وطريقتي في الكتابة أنا أطرح الأفكار لا أناقشها بعد ذلك، لكن يعني هناك عنصران أؤكد على وجودهم، هو العنصر الأخلاقي الذي أحافظ عليه في علاقة الأم في علاقة الأسرة، ذلك يجب خطر لأن الكتاب سيبقى للأجيال القادمة عنصر أخلاقي لك يعني أركز عليه. كذلك هناك عنصر لا إله إلا الله محمد رسول الله الأمل
1: جميل.
0: لأن بعد الحريق ستنتهي يعني في الحريق هذا سينطفئ في شاطئ رادس في وسط في الفجر دلالة التوقيت.
1: نعم.
0: كما بالنسبة للأحداث حيثما انتقلت بأحداثي وبشخصياتي كان جنوبي معي.
1: جميل.
0: لأن من
1: جدا.
0: بعض الشخصيات كانت جنوبية بنخيلها وسعفها وقفافها وكل ما يمكن يعني عكست صورة الحياة يعني هنا الجنوبية في الرواية يعني انتقلت بجنوبي وبتقاليدنا وبجابس وبحرقتنا وبحرائقنا في أحداث بين أحداث هذه الرواية.
1: نعم وجميلة الصورة اللي قلت هنا يعني انتقلت كلما انتقلت يكون جنوبي معي يعني جميلة الصورة الحقيقة. اختيارك للعنوان الحريق اختيار يعني فيه رؤية فيه فلسفة ربما فيه رسالة، كيف يعني اخترتي في النهاية أن يكون عنوان الرواية الحريق؟
0: والله هو العنوان جاء يعني هكذا، فأحيانا العنوان يسبق
1: العمل
0: العمل
1: نا.
0: لأن كما قلت لك أنا يعني شبه كاميرا في يدي أراقب وأشاهد الهب حولي، هذه ليست صورة قادمة أكيد لكن أتحدث عن الحريق اللامادي.
1: نعم صورة ناقدة ربما مش قاتمة ولكنها صورة ناقدة. نعم
0: ناقدة ناقدة ونعيش يعني مؤلمة
1: صحيح صحيح
0: قلقتنا هي الصورة.
1: نعم نعم
0: يعني الحريق الذي نعيشه والذي اكيد نطمح نحن للسلام وانطفاء الحرائق، لكن نحن نعيش قلت لك يعني هناك جانب نفسي وهناك جانب عمري وهناك جانب هذا يأثر في لذا اخترت هذا العنوان.
1: نعم.
0: واردت ان اسلط الضوء او التقط صور بعد ذلك هناك فسحة أمل هناك أمل. فجر
1: نعم
0: يعني قادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. دلالات صورة الغلاف أيضا لأنه كما قلنا في البداية اليوم أصبح هناك اشتغال يعني على العنوان وعلى غلاف العمل الأدبي لأنه هو ما يكون الواجهة الأولى مع القارئ اللي يحب يكتشف هذه الأعمال.
0: نعم.
1: نعم.
0: إذن هي البطلة وردة الفتاة
1: اللي من
0: يعني
1: البشرة
0: بيضاء.
1: نعم.
0: ومن خلف إحدى الشخصيات التي إذا ربما هي شخصية ثانوية لكن عندها يعني مكانة كبيرة بين الشخصيات وتأثير كبير حيث طرحت من خلالها قضية الميز العنصري.
1: نعم نعم
0: وجاء يعني لم يكن يعني جاء بسلاسل لأن نعيش هو واقع في الحقيقة
1: صحيح.
0: وهي كانت يعني حتى المكانة تاعها في وقفتها كانت سند للطفلة وردة. حين كانت تقول وردة في ليلة الأولى يعني لا أنسى أنني بت يعني في حضنها كانت تمسح دمعي وهي كانت طفلة صغيرة عندما جاءت نعم. لم يعني تدخل المدرسة بعد.
1: نعم. اللي يحب يعرف حكاية وردة وحكاية الحريق، الرواية الجديدة للكاتبة مريم زياب، الرواية متوفرة موجودة في المكتبات مريم؟
0: أكيد موجودة.
1: نعم.
0: في المكتبات.
1: نعم.
0: أكيد موجودة.
1: نعم.
0: وهي الآن تطوف الحق في المعارض. وإن شاء الله يا قريبا قريبا إن شاء الله يمكن نعملها حفل توقيع في بيت الرواية إن شاء.
1: نعم.
0: الله، وندعو جميع الأصدقاء وكل من يهمه الأمر.
1: نعم.
0: لأن الكاتب لا يمكن أن يتطور دون أن نظرة أو قراءة نقدية.
1: صحيح. نعم.
0: واعية وأكاديمية وصحيحة.
1: نعم.
0: يعني تهتم بالنص لا بالكاتب.
1: لا بالكاتب خاصة، لأنه يعني تتوالد الأفكار وتتناقش هذه الأفكار بقطع النظر يعني عن عن الكاتب وعن النقد. النقاش يكون حول الفكر وحول القضايا وحول الرؤية الأدبية والفكرية والفلسفية للكاتب في حد ذاته أيضا. إذا رواية الحريق إن شاء الله وقت تكون يكون حفل التوقيع في بيت الرواية تكون حاضرة بحثنا في الأستوديو ونحكي أكثر على عمل ونحكيو على التجربة ككل مع بقية الأعمال الأخرى للكاتبة شاعرة الروائية مريم زياب. رواية الحريق عند دار زينب للنشر موجودة، الرواية نجمو تطلعوا عليها. إن شاء الله بالتوفيق ليك مريم.
0: شكرا، أقول لك شكرا يا نادية.
1: نعيشك.
0: شكرا جزيلا على هذه البقعة الواسعة من الضوء، ونتمنى كتاباتي ورواياتي تصل للنقاد، لأن النقد يطور الكاتب.
1: نعم.
0: وخاصة يا نادية نحن أنا لا أؤمن بالمسافات.
1: نعم.
0: لا أؤمن لا أقسم البلاد.
1: أي.
0: لكن شئنا أم أبينا نحن يعني نعتبر نفسي بعيدة بعض الشيء يعني.
1: نعم.
0: ما يمكنش أني نحتك بالنقاد وأصدقائي الكتاب، نتمنى أنهم هم يعني يبحثوا هناك يعني في جابس تزخر بالمبدعين.
1: صحيح.
0: وبالكتاب وعلى.
1: صحيح.
0: نتمنى انه يعني رواياتي توصلهم.
1: نعم.
0: ونتمنى اني نسمع الصدى بتاع الرواية من خلال القارئ
1: ان شاء الله. ان شاء الله يكون هناك يعني صدى اكثر واكثر لهذه الاعمال، لهذه الرواية ولبقية اعمال الكاتبة مريم زياب من خلال قراءات ودراسات وقراءات نقدية لهذه الاعمال، كما قلنا قراءات للاعمال وليست للكتاب في حد ذاتهم. ان شاء الله بالتوفيق ليك في رواية الحريق وفي بقية أعمالك الأخرى، ونلتقي إن شاء الله على موجات إذاعة تونس الثقافية في القريب إن شاء الله. شكرا لك ضيفتنا الكاتبة مريم زياب.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. عايشك. شكرا. احنا لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مثل متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: المكتبة الثقافية.
1: مرحبا بمستمعي مكتبتي الثقافية. كتاب اليوم لجيفري إدوارد غرينز، عنوانه بوب دايلان بروفيت ويزاوت غاد، بمعنى بوب دايلان نبي بلا إله. وهذا الكتاب نشر عام 2024 في جامعة أكسفورد، ويضم 347 صفحة. بعد 9 سنوات من حصول بوب دايلان على جائزة نوبل في الأدب، ازداد حجم الأدبيات المخصصة لفهم حياته وأعماله بشكل كبير. هذا الكتاب فيه حديث عن هذه الشخصية التي تحصلت على جائزة نوبل، وكيف أنه اكتسب نوعا من النبوة، وأنه صار رسولا من غير أن يرسله إله. في تقديم هذا الكتاب سنعتمد المادة التي قدمها أندريان ماتوس في عرض هذا الكتاب، وهذا الكتاب اعتمادا على هذا العرض قد أثار الافتتان الواضح بهذا الموسيقي الذي كان بدوره موضوع افتتان بالنسبة إلى الأمريكيين باعتباره كاتبا ومؤلفا موسيقيا. وبالنسبة إلى هذا الكتاب، يهدف إلى إعادة النظر في الدراسات الثرية التي كتبت عن أعمال بوب دايلان، مع محاولة وضعها ضمن الإطار الأوسع للنظرية السياسية. في هذا السياق ينظر إلى بوب دايلان على أنه نبي الانقسام، أي أنه شخص يتحدث دعما للذات الحرة ومطالب العدالة الاجتماعية كما ورد في الكتاب والالتزام بالله، لكنه يصر باستمرار وبشكل مأساوي على التباينات والصراعات بين هذه المثل. ومن خلال أخذ هذا التعريف في الاعتبار، يتركز الاهتمام على أهمية دايلان في تاريخ الفكر السياسي أكثر من شعره وأسلوبه الفني. المؤلف هو عالم نظريات سياسية وأستاذ في جامعة بنسلفانيا، وقد ركزت أعماله السابقة على الظلم وعلى النظرية العامة للديمقراطية والليبرالية في عيون الشعب. الحجة الأساسية التي بني عليها الكتاب هي أن مفهوم النبي هو أفضل أداة لفهم أعمال دايلان في هذا السياق، ويتبع التعريف الذي اقترحه ماكس فيبر من أن النبي يعرف بأنه يتمتع بسلطة كاريزمية تنبع من قدرة الفرد على الكسب على أتباع وعلى الحفاظ عليهم استنادا إلى الصفات الشخصية الفريدة للفرد. هذا الفهم هو الذي يعتمده المؤلف، وهو يعتقد أنه هو الذي يوجه الانتباه إلى المعنى الاجتماعي والسياسي للموسيقى. وتبدو هذه الفكرة جذابة للوهلة الأولى، لكنها سرعان ما تقع في حجج دائرية، وغالبا ما تنتج سيرة تمجيدية بدلا من حجة نقدية متينة. السيرة التمجيدية تعرف بأنها نبرة مفرطة في التقدير تجاه موضوعها، وتعد مقدمة الكتاب وخاتمته أمثلة جيدة على ذلك، بدلا من تقديم موقف نقدي واضح للمؤلف وتحليل أعمق للدراسات السابقة، تميل النبرة إلى الطابع اللاهوتي. ففي المقدمة يقول أدريان ماتوس، يستخدم المؤلف نبرة متواضعة شبيهة بالأسلوب الرهباني عند الحديث عن ديلان. يقول: لقد شككت أحيانا في مدى ملائمة المشروع، متسائلا في لحظات ما إذا كنت معدا لاستكشاف أعماق دايلان، وفي لحظات أخرى إذا كان هناك ما يكفي في المنجم لتبرير استخراجي. بينما في الخاتمة تكون النبرة قتالية تجاه القارئ الذي قد لا يدعم الحجة، فيقول: أعود إلى منظور القارئ المتشكك الذي ذكرته في البداية، القارئ الذي يشكك في مشروع معالجة دايلان بمصطلحات نبوية. ينبغي التأكيد، يقول المؤلف، على أن المرأة لا يحتاج للإيمان بالنبوة ليأخذها على محمل الجد. هذه مقتطفات من تقديم هذا الكتاب، واعتمدنا على أدريان ماتوس الذي راجع كتاب بوب دايلان نبي بلا إله، وهو لجيفري إدوارد غرينز. مع تحية توفيق جريرة.
0: مكتبة الثقافية.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
10: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا. تسمعونا ديما على موجات لافين في كامل ولاية الجمهورية، تسمعونا في تونس وخارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn، وكذلك تتابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. لقائنا الآن وحديثنا باش يتواصل، باش نحكي وناخذوا فكرة على جائزة تونس الكبرى للفنون التشكيلية. باش نحكي على تنظيم هذه الجائزة، وكذلك على كذلك الأعمال اللي شاركت في هذه المسابقة، وأيضا بتاريخ طبعا هذه الجائزة، ونحكي عن الأعمال المتوجة أيضا مع ضيوفنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعيدة بحضورهم معنا سي فوزي بن جبل، المكلف بتسيير قصر خير الدين المركز الثقافي بير الأحجار. مساء النور، اهلا وسهلا بك سي فوزي.
11: مرحبا، مرحبا مرحبا بالإذاعة الثقافية، ومرحبا بالسادة المستمعين.
10: يعيشك، مرحبا بك معنا. ايضا معنا ضيفتنا زاد اللي هي كانت عضو لجنة الانتقال الفنية التشكيلية انتصار المغربي. مساء النور، اهلا وسهلا بك سيدة انتصار.
12: مرحبا بك عايشه،
10: مرحبا بك معنا.
12: شكرا على الاستضافه.
10: يعيشك، مرحبا بك معنا. خلينا في البدايه نقولوا الف مبروك للمتوجين بهذه الجائزه، ومن بعد مع سي فوزي ناخذ فكره على الاسماء المتوجه بالثلاثه جوائز الاولى. ولكن خلينا نبداو معك سي فوزي، نحكيوا على جائزه تونس الكبرى للفنون التشكيليه والاهتمام بمختلف هذه المجالات الفنيه الابداعيه، واحنا اليوم نحكيوا على الفن التشكيلي، وربما نرجع معك ل تاريخ هذه الجائزة ولتنظيم هذه الجائزة اللي هي تفتح يعني المجال للفنانين التشكيليين في كل دورة إنهم يشاركوا، إنهم يعرفوا بإبداعاتهم، وخاصة لجنة مختصة تقيم أعمالهم وتتوج هذه الأعمال.
11: إذا بالنسبة للجائزة كبرى مدينة تونس، هي جائزة معناها تعودت مدينة تونس أنها تشمل الفنانين التشكيليين، دعم للميدان التشكيلي بصفة عامة ودعم كذلك للثقافة في تونس. وهي إذا يعني عادة قديمة قديمة يعني من معناها من لزانية من سمحني من السنوات يعني 80 حتى قبل الثمانينات فما شكون تحصل عليها الجائزة هذه 80 كبار. وهي جائزة ذات قيمة يعني اعتبارية وقيمة تشكيلية كبيرة ياسر. وهي احتضنت العديد والعديد من يعني الفنانين اللي خذوا منها معناها من بعد كملوا في مسار تشكيلي مهم منهم اللي معناها العديد والعديد من الفنانين اللي خذوا جائزة هذه الجائزة الكبرى اللي هي جائزة ذات قيمة كما قلنا اعتبارية أكثر منها معناها اعتبارية أكثر منها
10: مادية. قيمة هذه الجائزة الاعتبارية كما قلت أنت سي فوزي وفي كل دورة من دورات هذه الجائزة تكون فما يعني الكثير من الأعمال التي تشارك في سيرورة هذه الجائزة يكون فما تصنيف ربما لهذه الأعمال المشاركة أم يكون المشاركة بصفة عامة ومن بعد لجنة الانتقاء هي اللي تختار يعني الأعمال اللي تشوفها قادرة على أنها تتنافس فيما بينها.
11: لا هو عندنا مسار كامل يعني معني التقييم يكون هو هي مفتوحة يعني العمل كان نختار الموضوع أو التقنيات اللي يمكنها أنها تشارك يعني تقوموا ببلاغ يعني رسمي بلدية تونس تهبطوا وبعد ما إذا يقع البلاغ إذا نقبلوا الأعمال معناها من عند الفنانين الكل يعني مش مختصرة فقط على الفنان المحترف فقط ولا حتى الإقاميين منهم معناها الجائزة دي يقع فيها والمعارض تقوم تصير العديد من الاكتشافات نكتشفوا فيها فنانين أخرين ومن بعد تصير بعد ما يشاركوا الفنانين يقع اختيار الأعمال اللي يمكن أنها تتعرض هناك أعمال وذا عن طريق لجنة تتكلم من ثلاثة أعضاء هما اللي يختاروا الأعمال اللي يمكن عرضها يعني بطريقة شفافة.
10: قبل ما نمشي سيدة انتصار بما أنه كانت هي عضو لجنة الانتقاء ونحكيه على ربما عمل اللجنة وطريقة انتقائهم ولا شنو يزمي توفر في كمقاييس للأعمال التي يتم اختيارها حتى أنها تتنافس في المسابقة الاختصاصات في هذه الدورة كان فما اختصاصات محددة في هذه الدورة وفي هذه الجائزة سي فوزي؟
11: نعم نحن قبل كنا ديما معناها دائما كانت الجائزة مفتوحة على خاصة فن التصوير يعني بنتيوق فن التصوير والنحت في هذه المرة اخترنا أنه تكون مختصرة خاصة في شهر يعني تراث مختصرة على نسيش اللي هو كذلك يعني عنده قيمة معناها في تونس معناها النسيج والخزف الفني اللي هو كذلك يعني معروف التقاليد التونسية يعني نستعمل نحن الخزف ونستعمل كذلك النسيج في إطار فني تشكيلي حبينا نشتغلوا على هذه يعني الخزف الفني والنسيج.
10: بعد شوية نرجع لك سي فوزي لأنه اليوم تم الإعلان عن الأعمال الفائزة بهذه الجائزة الكبرى للفنون التشكيلية لمدينة تونس دورة 2026. نرجع لك شوية آخر ونحكيه على الأعمال الفائزة في هذه الدورة اللي تمنحها طبعا بلدية تونس. خليني نمشي للسيدة انتصار المغربي الفنانة التشكيلية اللي هي عضو لجنة الانتقاء. سيدة انتصار نرجع لك في نقطة كانت منذ قليل سي فوزي في علاقة بعمل اللجنة التي تنتقي الأعمال اللي هي ربما تستجيب لقواعد المشاركة أو لقوانين المشاركة أو تستجيب ربما لما هو مطلوب من مثل هذه المسابقات من الأعمال التي ستدخل في منافسة فيما بينها. بالنسبة للدورة 2026 ربما ما هي أهم المقاييس اللي اعتمدت عليها كلجنة الانتقاء لاختيار الأعمال اللي بيشتركوا بعد للأعمال اللي بش تتوج في هذه المسابقة؟
12: مرحبا، نشكرك على التقديم اللي قمت به. بالنسبه للسنه هي تجربتي انا ثانيه في لجنه الانتقاء،
10: نعم.
12: شاركت في الفنون التشكيليه واثنين في الخزف والتشاش،
10: نعم.
12: انا استاذه جامعيه بمعهد العالي فنون جميله بنابل، دونك كان الانتقاء مختلف على الاخر، فما فنانين،
10: نعم.
12: فما طلبه، فما خريجي معاهد، وحاولنا في ان نركزوا على الخصوصيه الجماليه،
10: نعم.
12: الخصوصيه التقنيه،
10: نعم.
12: المعايير الفنيه بصفه عامه، ومرتبطين بمقاييس خاطر فما دي ديمونسيون بيان ديتيرميني في الحجم نتاع العمل،
10: نعم.
12: وفي خصوصيته خاصه التقنيه والجماليه، هذه اكثر حاجه ركزنا عليها. نحن كنا نجله، يعني نجله متكونه من ثلاثه اشخاص، وكل واحد يعطي طريقته، يعطي فكرته، علاش اختار هذا، علاش هذا، وعلى نطاق الاتفاق،
10: نعم.
12: نتفاهموا في العمل بدون أسماء،
10: نعم.
12: في العمل في حد ذاته.
10: كان فما منافسة كبيرة ربما، خاصة أنه كما كان يحكي سي فوزي في علاقة بالاختصاصات اللي تم يعني اختيار فيهم الأعمال المشاركة في هذه الدورة، اللي هما في علاقة بالخزف وبالنسيج أيضا.
12: اي خاطر هو كل اختصاص عنده ميزته الخاصه، يعني عنده
10: خصوصيه
12: التشاج في خصوصيته، الدمج بين المواد وفي السيراميك معناها نورمالمون فما ليماياج، فما الالوان، حتى الوقت اللي يصير فيه العمل تاع الفنان مش نفس الوقت تاع التشاج، تنجم تقعد 3 شهور 4 شهور وهي تخدم فك الزخرف هذيك وفي في الرسم اللي اختارت، وكيف كيف في الخزف فما يتعدى على فور، يجم يصير من بعد يتكسر له، تنجم يجم يصيروا حاجات مش كيما في خذينا هذاك بعين الاعتبار مثلا في التقنية، يعني قلت في الخصوصية،
10: نعم.
12: كريمو حتى في الليبسر متاع طريقة الصنع، خاطر فما ساعات يعني تلقى ظاهرة الفينيس ظاهرة من الغوندو فيزيوال، فما عمال وصلنا قربنا لهم، معناها خاطر من الأول هي تصير الانتقاء من صور، ومن بعد نمشيو نشوفوه مباشرة الأعمال، يعني باش نتأكدوا من قرارنا، وحتى نتعداو على نصوروهم نشوفوهم موجودين شي في بلايص اخرى، يعني
10: نعم.
12: شي العمل كان شي متكرر ولا حاجه، ونتاكدوا، ومن بعد هذاك نتفقوا كلنا ونقوموا ننتقيوا الاعمال اللازمه اللي بريفيو مش تتعرض.
10: نعم، في نقطه اخيره سيد انتصار، وايضا كان ربما ذكرها سي فوزي واحنا نفصلوها اكثر معاك، انه الجائزه هي مفتوحه للمحترفين وللهواة ايضا، هذه فرصه بالنسبه بالضبط. في تقييمكم للاعمال والاعمال اللي اخترتوهم وحتى الاعمال اللي فايزه، الهواة في هذا الاختصاص اليوم في تونس، يعني عندهم من الحرفية ومن الجمالية في أعمالهم الفنية اللي شاركوا بها؟
12: اي لا موجود،
10: نعم.
12: موجود الحرفية، ساعات الحرفي يتمكن من التقنية بحد ذاتها،
10: نعم.
12: ممكن ينقصوا شوية كل القراءة الجمالية، كل الخصوصية يربطها بالكونسيبت ولا بفكرة، ما الحرفة موجودة، يعني ساعات تغلب الكونسيبت اون لوي ميم، كيف كيف كيما في الخزف، يعني ساعات الكونسيبت يغلب التقنية في حد ذاتها، معناها الإشكالية اللي يخدم عليها ولا الفكرة ولا العنوان، يغير التوجه جملة نتاع
10: العمل
12: نتاع الاختيار ونتاع العمل.
10: نعم. سؤال أخير سيد انتصار، وبعد نمشي لسي فوزي باش نحكيو على الأعمال الفايزة وأسماء الفنانين التشكيليين الفايزين. الثلاثة أعمال اللي فازوا بالجوائز، الجائزة الأولى والثانية والثالثة لهذه المسابقة، الجائزة الكبرى الفنون التشكيلية لمدينة تونس دورة 2026، كان صعيب اختيار ثلاثة أعمال هذوما من جملة كل الأعمال، وإلا من البداية كان يعني هناك السيطرة بين ظفرين لهذه الأعمال الفايزة؟
12: لا، ما كانتش موجودة السيطرة من أول جملة، خاطر خصوصيات كل مادة عندها خصوصيتها، ومن بعد فما كريتير دي باليوسو، معناها اختاروا
10: مقاييس التقييم،
12: مقاييس كيفاش مش يقيموا العمل، وحتى المقاييس هذوكم، وما شاء الله لجنة فيها 6 أشخاص اللي تعاملت الانتقاء، دونك يعني حاولوا يختاروا اللي بالمميزات والكريتير اللازم.
10: نعم، نعم. نرجع لسي فوزي بن جبل، نرجع لك سي فوزي ويعيشك، مرحبا بك معنا، ونواصل الحديث معك في علاقة بالأعمال التي توجد، والمميز ده في الجائزة إنها ما تمنحش يعني تتويج واحد، وإنما ثلاثة تتويجات، ثلاثة جوائز، الأولى والثانية والثالثة لهذه المسابقة، وهكا تعطي فرصة أكبر ربما في اختياركم الأكثر أعمال إنها تتوج، وأكثر أسماء زادة إنها تتوج. نعم.
11: وعندنا ثلاثة أسماء نذكرهم.
10: أي
11: عندنا الفائز الأول اللي هو فنان خزفي عمل خزفي اللي هو كمال كشو.
10: أي
11: تحت عنوان في حديقة خزاف هي رباعية، يعني رباعية تتكون من أربع أجزاء من أربع يعني مقاييس. إذا نتحب نعطيك مقاييس
10: 60
11: على 80 على 6 سنتيمتر.
10: نعم.
11: بالنسبة للجائزة الثانية وهي للفنانة سارة بن عطية كمال خزفية تحت عنوان لميساجير مقاييس 70-50 على متر و80 سنتيمتر. بالنسبة للجائزة الثالثة وهي الفنان سامي الفقي وهي رباعية أيضا وعنوانها رباعيات كذلك تحت عنوان اسمها رباعيات مقاييس 0.5-31 سنتيمتر على 4 سنتيمتر.
10: نعم، هذوما ثلاثة أسماء الفائزين، ثلاثة أعمال اللي فايزة بهذه الجائزة اللي اليوم يعني منذ قليل يعني تم الإعلان على الفائزين بهذه الجائزة المهمة الحقيقة. نعم. اللي هي تمنحها مدينة تونس لبلدية تونس عفوا للفاعلين في مجال الفن التشكيلي.
11: نعم.
10: تفتح لهم باب آخر هذه الجائزة
11: وآفاق أخرى.
10: آفاق يعني أخرى. بالضبط.
11: يعني هو الفنان كما قلوا يبحث نوعا ما على الاكتشاف.
10: نعم.
11: ثم بعض الفنانين اللي معناها معناها ما قاش فرصة اللي باش يتعرف.
10: صحيح.
11: لكن هي فرصة للفنان باش يتعرف.
10: نعم.
11: وهي كذلك باش تكون يعني أيضا يعني كدافع من الدوافع اللي تخلي الفنان تشجع على أنه
10: يكمل. نعم.
11: لا يوصل المشوار نتاعو. يعني الفن خاصة الخزف.
10: نعم.
11: كما كنت تحكيك.
10: نعم.
11: مدام هو هو هو فن يعني متعب ومنهك.
10: صحيح.
11: حقيقة.
10: صحيح.
11: يعني كما قلت لك معناها نجم نحن يعني القطاع الخزفي اللي وصلت لنا كنا خايفين عليها كما يعني كاينه كومان بيبي كما نقولوا فيها.
10: أنا
11: نجم تكسر في أي في أي لحظة.
10: نعم.
11: يعني هذا يعني تتميز بالهشاشة. إذا ذي كله يعني لازم ناخذوه بعين
10: الاعتبار.
11: الفنان يتعب على العمل نتاعو فهمتني ويسهر على العمل نتاعو. كنت نحكي أيضا مع شكون يعمل في النسيج أيضا كيف يعني اللي تحكي على وجع يعني اليد كيفاش اليد إذا تنجم تشكو من اليد لأن العمل اللي يستهلك يعني يعني حتى الجسد.
10: نعم.
11: في حقيقة الأمر يعني الفنان يعني يلزم التتويج يلزم الفنان تلاو به يلزم نعرفوا به يلزم نعرفوا بالعمل نتاعو
10: يكون فما اعتراف بمجهوده بفنه بقيمته الفنيه. وكما قلت انت سي فوز يعني يبحث عن الاعتراف ويبحث عن التتويج ويبحث عن يعني اعطاء قيمه لاعماله الادبيه ويعرف باعماله الفنيه عفوا. ومثل هذه الجوائز كما جائزه بلديه تونس تفتح لهم برشا أفاق الفنانين اللي يشاركوا فيها. نعم. من دورة إلى أخرى وحنا اليوم نحكيه على الدورة 26 إن شاء الله بالتوفيق لثلاثة أعمال الفائزة لثلاثة فنانين الفائزين في هذه المسابقة كمال الكشاو سارة بن عطية وسامي الفقيه المتوجين بالجائزة الكبرى للفنون التشكيلية لمدينة تونس في دورة 2026. نحب نشكرك برشا على حضورك معنا سي فوزي.
11: يعيشك.
10: شكرا ليك ضيفنا سي فوزي بن جبل المكلف بتسيير قصر خير الدين المركز والمركز الثقافي بير الأحجار. نشكرك سيدة انتصال المغيربي على حضورك معنا الفنانة التشكيلية الأستاذة الجامعية وعضو لجنة الانتقاء في هذه الجائزة. شكرا لك سيدة انتصال.
12: شكرا.
10: يعيشك. يعطيك الصحة بالتوفيق ليك في مسيرتك وتجربتك الفنية أيضا.
12: يعيشك. نحن بإذن الله اللي قمنا بطريقة يعني العرض نتاع الأعمال معنا كريمو باش يتحط كل عمل له هذا بحذا هذا ونلوجوا في التناسق بين الأعمال. كريمو فما أعمال ثقيلة
10: نلوجوا
12: فيها مع بعضنا معناها مجهود كامل قمنا به مع بعضنا باش تكون اليوم العرض متميز وفي نطاق الجائزة نتاعو معناها حق جيدة.
10: وحتى زاد الجمهور اللي يحب يتعرف على هذه الأعمال وحتى فنانين أخرين زاد يتعرفوا على الأعمال المشاركة وخاصة الأعمال المتوجة اللي هي يعني قيموها أساتذة مختصين في هذا المجال في علاقة بإبداعات فنية في المجالات اللي شاركوا فيها وقت نحكيه على الخزف والنسيج الفني. إن شاء الله بالتوفيق ليكم وإن شاء الله بالتوفيق ليك في تجربتك زاد. شكرا لك سيدة انتصال المغربي عضو لجنة الانتقاء في التشكيلية وكذا جامعية. سي فوزي
11: طبعا تفضل. سامح لي هب بقول اللي المعرض يتواصل يعني الافتتاح هو يتواصل حتى 15 جوان. مرحبا أيضا بالضيوف الكرام حتى ما عندوش ما كانتش له الفرصة باش نعرف اللي تو امتحانات وثم التزامات لكن
10: مازال متواصل
11: مازال متواصل حتى 15 جوان. مرحبا بالناس الكل.
10: نعم في رواق المعارض بقصر خير الدين. نعم مازال متواصل المعرض بمدينة تونس طبعا مازال متواصل كما قلنا حتى 15 جوان 2026 مازالت متاحة الفرصة أنكم تمشيوا وتتعرفوا على هذه الأعمال المشاركة والأعمال المتوجة أيضا. وألف مبروك مرة أخرى للمتوجين ويعطيكم الصحة. ونشكرك سي فوزي بن جبل على حضورك معنا. يعطيك الصحة سي فوزي. شكرا لك سيدة انتصار المغربي. شكرا لك بالتوفيق لكم. احنا نكملوا معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي، مازال متواصل على موجاتنا، باش نمشيو بكم التالة، باش نحكيو على السرد والرواية من تالة وعنها. غدوة ينطلق هذا الموعد ويتواصل حتى 18 ماي 2026، تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين، في إطار الاحتفاء بشهر التراث، التراث وفن العمارة. الأسرة الثقافية بولاية القصرين، جمعية صيانة مدينة تالا، بالشراكة مع بيت الرواية، ينظموا هذا الملتقى بعنوان السرد والرواية من تالا وعنها. باش نحكيوا على الملتقى، ونحكيوا على البرمجة الخاصة بهذا الملتقى، أيام 16-17 و18 ماي 2026. بعد شوية ستكون معنا مدير بيت الرواية الكاتب يونس السلطاني، ونحكيه على بيت الرواية يعني في تنظيم والمشاركة في تنظيم هذا الملتقى. ولكن قبلها باش نحكيه طبعا على خصوصية الملتقى والبرنامج الخاص بها على امتداد أيام هذا الموعد، مع ضيفنا المنسق العام لهذا الملتقى، الفنان المسرحي أيضا صابر السبتي. مساء النور، أهلا وسهلا بك صابر.
7: مساء الخير،
6: مرحبا،
7: تحية إلى إذاعة تونس الثقافية.
6: مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نحكي عن ملتقى السرد والرواية من تالا وعنها. قبل ما نحكي على البرمجة بصفة عامة اللي بش يكونوا فيها مجموعة من المداخلات ومن الأساتذة أيضا، نرجع معك صابر لفكرة تنظيم هذا الملتقى اللي كما قلت هو يكون في إطار ربما شهر التراث، التراث وفن العمارة، ومنها هي يمكن بدأت فكرة تنظيم هذا الملتقى.
7: هي في الحقيقة كالنادي كاللمة بتاع أبناء تالا المختلفين، سواء خارج أرض الوطن يعني أو متساكنين العاصمة أو بعض المدن.
6: نعم.
7: ثم اللي ما هوش مولود فيها تالا، وثم اللي غادره صغير، وثم اللي غادره لأسباب مهنية أو دراسة أو كذا، وكونا كبار. اتلاقينا عملنا لما سميناها حلوة لمتنا، انطلقت بتنظيم يعني أمسية شعرية بمركز ثقافي تالا الحديد، تدعينا للأمسية هذه شعراء تالا، وطلعوا برشا يعني على برشا شعراء من تالا، شعراء كسوء زيادة وأحباء تالا زيادة، ونجحت الأمسية هذيك في تالا الحديد. في الأثناء تخلى على الخط ومعنا من البداية الدكتور رضا السيلي، أصيل تالا، دخل على الخط وقال انا عندي جمعيه سينت مدينه
6: سينت مدينه تالا. نعم
7: اي جمعيه سينت مدينه تالا شيء قال كنا نعمل حاجه ما اكبر.
6: نعم
7: فجيت فكره
6: إن الملتقى
7: نعمل ندوه او تظاهر حول السرد والروايه من تالا وعلها.
6: نعم نعم.
7: ومن وقتها بدينا نحضر في البرنامج اللي هو تتنزل هذه التظاهرة كحلقة محورية في صلب برنامج الثقافة كرافد للتنمية بمدينة تالا. وهي رؤية طموحة تسعى إلى إعادة اكتشاف المخزون الثقافي الثري للمدينة والتعريف بها ككنز حضاري لا ينبض.
6: جميل.
7: نحن في الحقيقة لا نهدف فقط الاحتفاء بالهوية والتراث، نسعى إلى تحويل هذا الثراء إلى قوة دفع اقتصادية ومحرك للتغيير، وذلك عبر توجيه رسالة حية إلى السلطات المركزية والجهوية والمستثمرين وكافة النخب الفاعلة لحثهم على استلهام حلول تنموية مبتكرة لفائدة تالا.
6: جميل.
7: إن غايتنا الكبرى هي تحويل الموروث الثقافي إلى منصة لإطلاق مبادرات رائدة تليق بعراق جهة تالا وتفتح أمامها أفاقا رحبة من الإزدهار والتنمية والمستدام. واتصلنا بسي يونس السلطاني. يونس السلطاني مدير بيت الرواية. طرحنا عليه فكرة الشراكة. رحب. رحب مشكور. في يونس. وحددنا البرنامج اللي هو ثلاث أيام. تبدأ ثلاث أيام من 16 إلى 18 ماي.
6: نعم.
7: 16 ماي غدريكا تنطلق العشرة في دار الثقافة تالا. فيها مداخلات الروائيين من تالا. أعطيك مثلا المداخلة الأولى سي توفيق الحيوني. والمداخلة الثانية المدام الأستاذة كوثر البلعابي. ثم مداخلة سيادة سي ناصر كليلي. والمساء عندنا ورشة كتابة يأمنها السيناريست والقاس لسعد بن حسين. اليوم الثاني 17 ماي في تالا كذلك بتكون فيها خرجة استطلاعية ثقافية ميدانية للمعالم التاريخية بمدينة تالا وحيدة. ثم اليوم الثالث اللي هو اليوم الأخير 18 ماي يكون الموعد الساعة 10 صباحا في بيت الرواية. الافتتاح سيكون الساعة 10. فيها جملة من المداخلات منها
6: احنا من بعد شوية طيب باش نحكيه مع باش يكون زاد معانا سيونس السلطاني مدير بيت الرواية ونحكيه على اللقاء في بيت الرواية كيفاش باش يكون، ولكن قبلها باش نواصل معاك في نقطة بما انه كما قلنا يعني هو اللقاء والتظاهرة والملتقى ينطلق من مدينة تالا وينتهي ببيت الرواية كما حكيت لنا صابر. الفكرة اللي بدأت معاكم وحاولتوا أنكم توسعوها أكثر وكان هذا الملتقى وهذه التظاهرة السرد والرواية من تالا وعنها نهارين هما في تالا في القصرين يومي 16 و17 ماي كما كنت تحكينا، بالإضافة إلى المداخلات والنقاش حول مختلف النقاط اللي باش يتم طرحها في هذه المداخلات، فإنه فكرت زاد باش يكون فما ورشة، فما ربما جانب فني موسيقي، فما الزيارة الاستكشافية لبعض المعالم في الجهة، يعني حاولت توسع الفكرة أكثر ما يمكن في تنفيذ هذا هذه التظاهرة.
7: نعم حابين يكون البرنامج متنوع. ثم حتى عرض موسيقي من الشباب من تالا.
6: نعم.
7: ثم عرض شريط سينمائي تالا عسين أبدي سيكون يعني نهار السبت آخر يعني من المساء.
6: نعم.
7: إخراج الأستاذ عادل بكري.
6: نعم. العرض السينمائي هذا تالا عسين أبدي باش يكون كما قلت لنا في ختام اليوم الأول اللي هو نهار السبت. بالنسبة للي يسمعوا فينا
7: ختام اليوم الثاني في بيت الرواية
6: طبعا ثم فيلم
7: نفس الفيلم
6: زاد باش يكون في اليوم الاختتامي نعم نهار الاثنين تو بعد كما قلت نحكيوا عليه اكثر
7: مع
6: سيونس. وفما كما قلت لنا زياره استكشافيه، هذه حاجه مهمه برشا انه حتى اللي ما عندوش فكره على مدينه تالا وحيدره وكل يتعرف اكثر على المعالم التاريخيه في الجهه، وهكا يعني اشتغلتوا على الجانب السياحي والجانب الثقافي.

0: والطقس نتاعها خاص.
1: نعم، وهذا باهي برشا انكم خدمتوا عليه في هذه التظاهرة وفي هذا الملتقى، في هذه الأبعاد المختلفة والجوانب المختلفة اللي خدمتوا عليهم، واللي باش يكون في إطار طبعا هذا الملتقى السرد والرواية من تالا وعنها، ورشات في الكتابة، عروض
0: الكتابة
1: موسيقية وسينمائية. نعم،
0: الموسيقية
1: هذوما ينجموا يشاركوا فيهم يعني اللي يحب يكون معاكم في الملتقى، وإلا فما
0: احنا البرنامج نزلناه في
1: ايه
0: تيلا
1: نعم
0: مع مدام شريف، الاستاذ شريف
1: ايه
0: بالعربي مدير دار ثقافه تيلا،
1: نعم
0: فهمتني، نزلت الاعلان، ونتصور الاقبال باش يكون
1: نعم
0: كبير من الشباب اللي معتب بالكتابه وفن الروايه، لان
1: ايه
0: تعتمد على التقنيات.
1: نعم
0: وفرنا زوز اساتذه مختصين في التدريب على
1: نعم
0: تكوين كتابه الروايه والسرد.
1: مه.
0: ثم كل مكافأة
1: مم.
0: باش تصير انه الزوز اللي باش يتميزوا،
1: نعم
0: باش يكون حضورهم باش يحضروا معنا في يوم السبت بيت الرواية، ثم نأملوا انهم يكونوا موجودين في تظاهرة جمعية تأمن
1: نعم
0: حضورهم في تظاهرات ما أكبر
1: نعم
0: أخرى.
1: نعم
0: ويا ريت بقية يعني المعتمديات والجهات والجمهورية يحتفلوا بالخصوصيات نتاعهم،
1: ايه
0: لأن
1: ايه
0: احنا ماشي نكرسوا في الجهة هوية
1: نعم
0: اللي
1: ولكن نعرف انه يعني
0: مش
1: كل
0: منطقة
1: جهة
0: الجهة هوية،
1: عندها
0: في منطقة
1: خصوصيتها.
0: الخصوصية
1: اي
0: طبعا.
1: بالضبط، كل
0: لو
1: جهة عندها
0: كل
1: خصوصيتها.
0: معتمدية، انت كي تمشي في
1: نعم
0: اي ولاية تمشي معتمديتها، لو حتى في اللباس
1: نعم
0: يختلفوا اللباس التقليدي نتاعها،
1: صحيح
0: ثم
1: صحيح
0: جزئيات تختص بها منطقة على أخرى،
1: بالضبط
0: وتونس كلها مصرية،
1: نعم
0: ودنا
1: صحيح
0: كل منطقة أهلها وأبنائها اللي داخلها وخارجها يحكيوا لنا،
1: نعم
0: يحكيوا لنا عليها ويحكيوا لنا على تاريخها وعلى خصوصيتها وعلى يعني
1: وعلى جماليتها أيضا
0: المأكولات
1: و
0: نتاعها.
1: أي
0: هذا
1: صحيح
0: هو.
1: نعم. إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا الملتقى، في هذه التظاهرة السرد والرواية من تالا وعنها في مدينة تالا أيام 16-17، والاختتام يكون في بيت الرواية يوم 18 مايو 2026. إن شاء الله
0: بالضبط.
1: بالتوفيق لكم. نحب نشكرك على حضورك معنا، المنسق العام
0: عايش
1: للتظاهرة الفنان صابر السبتي. شكرا لك صابر، وتحياتنا لكم، وإن شاء الله بالتوفيق لكم. وبعد شوية يكون معنا مدير بيت الرواية الكاتب يونس السلطاني، نحكيه على اليوم الختامي للتظاهرة، كيفاش باش يكون في بيت الرواية بعد هذا النغم.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturelle.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
4: مساء الخير لكل مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية، باش نواصلوا حديثنا على ملتقى السرد والرواية من تالا وعنها. كنا نحكيه مع المنسق العام للتظاهر، أخذنا فكرة على الفعاليات في مدينة تالا كيفاش باش تكون، وقلنا أنه باش نواصلوا الرحلة ونواصلوا الحوار عن برنامج التظاهرة الذي ينطلق من مدينة تالا وينتهي ببيت الرواية. يكون هذا الموعد يوم الختامي لهذه التظاهرة اللي باش تحتضنها بيت الرواية، اليوم الثالث للتظاهرة، يوم الاثنين 18 ماي 2026. باش ناخذوا فكرة على الفعاليات كيفاش باش تكون في بيت الرواية مع ضيفنا الكاتب ومدير بيت الرواية يونس السلطاني. مساء النور، اهلا وسهلا بك سي يونس.
5: مساء النور، اهلا وسهلا،
4: مرحبا
5: ليك وللساده المستمعين.
4: مرحبا. يعيشك، مرحبا بك معنا. نحكيو اذا على بيت الروايه التي تحتضن فعاليات اليوم الثالث لهذه التظاهره، وكما قلت يعني ينطلق من تالا وينتهي ببيت الروايه. في ربما فكره هذه التظاهره وهذا الملتقى الاحتفاء ب تالا والكتابه ربما من تالا وعنها، لانه عنوان لقاء السرد والرواية من تالا وعنها. في فلسفة ربما هذه الفكرة سيونس، وكان يتحدث ضيفنا صابر سبتي في البداية، قال يعني سيونس مشكور رحب بهذه الفكرة وشارك معهم في بيت الرواية في هذه التظاهرة. في فلسفة ربما هذه الفكرة سيونس.
5: نعم، يا بيت الرواية يعني نعم، منفتحة أمام يعني كل المبادرات الجادة من جمعيات أو حتى من أفراد أو
4: نعم،
5: مبادرات
4: نعم.
5: والتظاهرة دي تتنزل في إطار احتفاء وزارة الشؤون الثقافية بشهر
4: التراث نعم.
5: يعني وما كان أنه كمؤسسات باش نجسمه التظاهرة دي، ولو
4: نعم،
5: أن ما هيش مناسبتية، بالعكس في ولا السنة
4: نعم،
5: نظم ونعقد عديد الندوات في في الاتجاه هذا. كنا نظمنا يعني ملتقى في مؤخرا في زغوان بنفس
4: الفكرة،
5: نفس الفكرة. جاءت مبادرة من جمعية سيانس مدينة تالا مسؤولين، ويعني ومشينا في الاتجاه هذا أن تنطلق هذه التظاهرة كيف ما تفضلت لسيادتك يوم 16 من مدينة تالا وتنتهي في بيت الرواية يوم الاثنين 18 ماي الجاري.
4: نعم.
5: يعني تظاهرة عندها خصوصية بالنسبة للمناطق
4: نعم،
5: ديما نقصدوها نحن، مش أول مرة نظموا بالشراكة مع الجهات. عملنا توزر، عملنا القيروان، عملنا الكاف، عملنا زغوان، عملنا عديد
4: يعني هو توجه توجه مميز الحقيقة اشتغلت عليه بيت الرواية، هو هذا الانفتاح على الجهات وعلى مثقفي الجهات.
5: أسوار بيت
4: صحيح.
5: الرواية وإن شاء الله يعني نواصلوا في الاتجاه هذا يعني تجسيم لا مركزية ثقافية واحد اثنين لإبراز يعني المخزون الثقافي بالنسبة للمناسبة
4: الجهات
5: ولإبراز يعني التيمة الإبداعية في عديد المناطق وعديد لدى عدد كبير من الشبان والموهوبين بالإبداع والرواية وبالسرد يعني النقد في جميع أشكاله يعني.
4: وكما قلنا يعني هذا المبدأ تشتغل عليه بيت الرواية في العديد من الندوات واللقاءات والتظاهرات، هذا الانفتاح على الجهات وعلى مبدعي الجهات وعلى أيضا المجتمع المدني زاد في علاقة بهذا المجال الثقافي الإبداعي الأدبي بصفة خاصة. وبيت الرواية يحتضن جملة من الأسماء في تقديم لجملة من المداخلات في إطار هذا في إطار ربما فكرة هذا اللقاء اللي هو السرد والرواية من تالا وعنها. كيفاش باش يكون الاحتفاء بيت الرواية بهذا الموضوع في علاقة بالبرمجة الخاصة بيوم 2/18/2026 ببيت الرواية؟
5: نعم، يوم الاثنين هو مواصلة لما سبق يوم السبت ويوم الأحد. ستكون هناك يعني مداخلات أدبية وعلمية يؤثثها كل من الأستاذة كوثر بولعابي، الأستاذ سمير بن علي، الأستاذ سلوى الراجدي، الأستاذ عبد الرؤوف الروافي، أستاذنا حسنين بن عمو، الأستاذ عبد العزيز صحابني، والأستاذة كذلك هي من الفرشيشي، عاطف قذومي، يعني حسنوي الزارعي، عمر السعيدي، يعني والقائمة في الحقيقة هي بتكون جلسات متنوعة منذ صباح يوم الاثنين واللي تنتهي مساء بعرض يعني بعد التكريم ويعني النقاشات غيره، تنتهي بعرض شريط تالا عصيان أبدي للمخرج الأستاذ عادل بكري. يعني هذا باش يكون ان شاء الله بقاعه صوفيا الجلي بمدينه الثقافه. وهكذا نراكم ربما هذه التجربه لمزيد اثرائها في قادم يعني المناسبات ان شاء الله.
4: وهكا يكون اختتام هذه التظاهره السرد والروايه من تالا وعنها، كما قلنا باش يكون في بيت الروايه نهار الاثنين 18 ماي، ولكن اللقاءات والمواعيد ما زالت متواصله في بيت الروايه. البارح كان عندكم لقاء مع الكاتب فتحي فارس، والبرمجة ما زالت متواصلة في بيت الرواية سيونس.
5: بالفعل هناك أنشطة قارة لا وهي المتمثلة في التوقيع وتقديم الإصدارات الحديثة.
4: امبارح
5: كما تفضلت سيادتك يعني لقاء مع الدكتور فتحي فارس لتقديم يعني جديد إصداراته بحضور ثلة من الحاضرين يعني، وما يعني نستفاد منه هو النقاش وإثراء وتفاعل يعني الجمهور اللي يحضر يعني، ونواصل كذلك ربما يوم الخميس القادم كذلك لدينا إصدار جديد للتقديم سنفصحه عنه الساعات القادمة. إلى جانب يعني استعدادنا للتظاهرات الكبرى ملتقى تونس للرواية العربية إن شاء الله في دورته الرابعة بعد رجع بعد 6 سنوات. كذلك احتفائية الرواية التونسية ستكون يعني في أحد الولايات وسنفصحه عنها قريبا. كذلك يعني تهيئنا لإصدار الإصدار التأسيسي ومزيد تطويره ألا وهو مجلة تأملات. يعني هذا مكسب البيت الرواية ومشكورة وزارة الشؤون الثقافية اللي دعمتنا في هذا الاتجاه. كذلك يعني عندنا عديد يعني حقيقة الأنشطة اللي إن شاء الله نكملوا بها الموسم
4: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق لكم في كل هذه الأنشطة، خاصة في المواعيد الكبرى الخاصة بملتقى الرواية العربية وملتقى الرواية التونسية، أيضا بالإضافة إلى المجلة الأدبية تأملات اللي تصدرها بيت الرواية.
5: نحن نتهيأ أستاذة نادية للإعلان إن شاء الله مباشرة بعد الصائفة للإعلان عن استمرارية كذلك ورشة البشير الخريف للكتابة الإبداعية اللي تتزامن مع عودة إن شاء الله للموسم الثقافي الجديد.
4: نعم، والمواعيد ما زالت متواصلة في بيت الرواية التي تحتضن وتحتفي بالسرد في تونس وخارج تونس، ده كما كنا نحكي من خلال ربما ملتقى الرواية العربية وغيرها من اللقاءات والاستضافات للكتاب ولمتابعي نشاط بيت الرواية. إن شاء الله بالتوفيق لكم سيونس.
5: شكرا لك.
4: نشكرك على حضورك معنا، ضيفنا الكاتب ومدير بيت الرواية يونس السلطاني. كنا تحدثنا على اختتام لقاء السرد والرواية من تالا وعنها، بش يكون في بيت الرواية نهار الاثنين 18 ماي 2026. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي، مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

Thank you.

Thank you.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في موعدنا المباشر معكم من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نواصلوا لقائنا مع ضيوفنا، سنواصل الحديث عن الاحتفاء بالتراث وفن العمارة. باش نحكيوا على ملتقى الذاكرة والتراث اللي تحتضنه مدينة غزالة من 15 حتى 17 ماي، اليوم الافتتاح، يتواصل حتى يوم 17 ماي، فعاليات الدورة الثالثة من هذا الملتقى. باش ناخذوا اكثر تفاصيل على البرمجه الخاصه به مع ضيفنا سي خالد الهذلي، اطار بدار الثقافه غزاله ومنسق هذه التظاهره. مساء النور، اهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا سي خالد.
10: ياسمين، مرحبا بك اخت ناديه، تحيه للساده المستمعين ومستمعات اذاعه تونس الثقافيه.
9: يعيشك،
10: وشكرا على هذه المتابعه، وخاصه تغطيه لشهر التراث بمدينه غزال.
9: نعم، مرحبا بك معنا سي خالد. نحكي على البرمجه الخاصه بهذه التظاهره والدوره الثالثه لملتقى الذاكره والتراث بغزال، ضمن كما قلنا فعاليات الدوره 35 لشهر التراث. قبل ما ناخذ فكره على البرمجه معك سي خالد، في علاقة بهذه التظاهرة وهذا الملتقى من دورة إلى أخرى، اليوم نحكيه على الدورة الثالثة، يعني تنظيم هذا الملتقى من البداية، الفكرة الأولى لتأسيس هذا الملتقى في نفس هذا الإطار، وقت نحكيه على شهر التراث من دورة إلى أخرى، كيفاش يكون التفاعل مع المواضيع الخاصة بشهر التراث، وإلا المحاور اللي تختاروا أنكم تخدموا عليها كل مرة من دورة إلى أخرى.
10: يعطيك الصحة أخت نادية، احنا في غزالة اليوم هو انطلاق الدورة الثالثة، هي دورة ثالثة، يعني عندنا ثلاث سنوات منذ نشأة ومنذ انشاء الدورة الثقافة، اللي تعد من افخر الدور الثقافة الموجودين في تونس كاملة، يعني جميلة جدا في المظهر المعماري وأثناء خاصة وأنه تعرف أنه المعمار هو الموضوع اللي اقترحته وزارة الشؤون الثقافية باش يكون كل كل دار ثقافية ولا مؤسسة ثقافية وأنه تخدم على الموضوع هذا اللي هو التراث وفن العمارة. بحكم غزالة غزالة حتى عبر الحفريات والناس اللي عندها شغف بالتاريخ ما فماش برشا حاجات يعني تبرز يعني الذاكرة أو على خاطر بعض ال يعني بعض البلايس الموجودة اندثرت وإلا يعني تم مثلا البناء عليها مثلا نلقاو عديد نلقاو العديد من ألو
9: نسمعوا فيك نسمعوا فيك سي خالد
10: نلقاو العديد من الناس وقتها يعني ما يعرفوش الحاجة القيمة اللي هما يبنيوا عليها دونك فما زاد كيف تخلي من بعض من بعض المسؤولية على هذا التراث وهذا الإرث هذا الإرث اللي موجود وأنه كي نقوله احنا غزالة فيها أول بلدية رومانية يعني حاجة وهذه تجبدت في نقيشة وموجودة يعني حتى في المعهد التراث دونك هذه حاجة يعني تخلي وأنه الناس هذوما يلزمهم يبحثوا خاصة وأنه هذه غزالة فيهم من المثقفين والناس اللي عن التاريخ أنه يمشوا في, في, في تاريخ غزالة وعلاقتها بروما ولا علاقتها بقرطاج ولا علاقتها بكل ما يجوب بجانبها دونك وثرية المنطقة
9: أكيد.
10: من حيث الطبيعة الإيكولوجية وأيضا من حيث البلايس الموجودة واللي الناس تكتشف فيها يعني ما هيش معلومة لدى يعني السلطة ومعهد التراث لكن كل مرة يكتشفوا حاجة كل مرة يكتشفوا حاجة قيمة دونك يلزم إعادة نبش في هال الموروث الموجود خاصة التراثي الموجود في غزالة
9: في غزالة من مدينة الولايات بن زرت طبعا
10: الثقافة نحبوا انه الناشئة نبنيو يعني نحاولوا انه نحطوهم على الطريق الصحيح ونعرفوهم بالمعالم نتاعهم نعرفوهم بتراثهم بهما يعني الأصل موجودين يعني كانوا قبل موجودين دونك يعني فما حاجات فما منعرفش فما تراث فما يعني فما حاجات مهمة يلزمهم يعرفوها دونك ولينا بتضافر الجهود يعني الجهود المعتمدية أيضا بلدية المكان دار الثقافة غزالة المعهد الثانوي أيضا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وكنا لحمة واحدة أنه باش نوريه صورة باهية لمعتمدية غزالة خاصة في شهر التراث اللي فيها ما عندها مخزون مثلا من التراثي
9: أكيد.
10: المعماري وايضا التراث زاد كيف كي نحكيه على اللبسه نحكيه على الاواني نحكيه على الحاجات المتداوله اليوميه ادوات الفلاحيه برشا حاجات يعني تعطينا وانه في هالمكان هذا ولا في المعتمديه هذه فما شيء يعني كان موجود وكانت عباد وكانت ناس
9: اكيد
10: يعني
9: اكيد
10: وي
9: معانا سي خالد وانت تحكي على ربما الفكرة والمبدأ الأساسي اللي يقوم عليه الملتقى في علاقة بهذا الإرث وهذا التاريخ والحضارة وإحنا نعرف أنه كل منطقة وكل جهة عندها إرثها وعندها تاريخها وعندها خصوصيتها أيضا وهذا اللي يتم الاشتغال عليه في مثل هذه الملتقيات والملتقيات السنة في إطار طبعا الدورة 35 شهر التراث وبما أنه شعارها هو التراث وفن العمارة، فإنه الاشتغال على هذه التظاهرات كان في هذا الإطار. وانتم في طبعا مدينة غزالة من ولاية بنزرت، اليوم كان افتتاح هذا الملتقى في دورته الثالثة، ملتقى الذاكرة والتراث بغزالة، أكيد خدمتوا على هذه الجوانب كما كنت تحدث سي خالد. اليوم كان انطلاق الملتقى، هو مازال متواصل حتى نهار 17 ماي، يعني غدوة وبعد غدوة، ولكن اليوم كان الافتتاح. ناخذ فكرة كيفاش كانت الأجواء اليوم في اللقاء الافتتاحي، ومن بعد ناخذ فكرة على البرمجة يومي 16 و 17 ماي.
10: هو كان في إطار تثمين الموروث الثقافي والمعماري للجهة، وربط زادة كيف كيف النشأة بتاريخها والهوية متاعها. هو البرنامج فيه معارض للحرف التقليدية خاصة، وأنه منطقة تزخر على خاطر جهة ماطر، وأيضا يعني بحثها ماطر، وبجانبها زادة كيف كيف سجنان، وبجانبها الآخر جومين، دونك جات في منطقة عبور، دونك فما حاجات يعني يتشاركوا بها في تراثها، ويعني شبه ياسر للمناطق اللي مجاورة متاعها. دونك اليوم عروض زادة فنية وفروسية، وأيضا لباس تقليدي، وكنا شركنا عديد المدارس الابتدائية، خاصة من المدارس الابتدائية اللي في المدينة، وأيضا في أقاصي الريف في مدرسة اسمها أولاد المي، دونك تبعد 50 كيلومتر على مدينة غزالة وعلى دار الثقافة، وجاءوا كانت يعني حاجات مهمة جدا، وأنه كما قلت لك تثمين الموروث الثقافي وربط الصلة بالناس هذوكم اللي موجودين في الريف، لانفتاح المؤسسة على الناس هذوكم. أيضا زاد كيف كيف كان فما إضافة إلى الورشات الحية معارض توثيقية حول الذاكرة المعمارية بالمنطقة، وكانت عديد الصور لتأسيسها من الناشط المجتمعي زهير البجاوي. أيضا كانت فما اليوم زاد كيف كيف فما فن المداخلة فكرية حول فن العمارة، أسستها الأستاذة إيمان الطرابلسي، في إطار إبراز القيمة الحضارية والجمالية للمعمار التقليدي، ودوره زاد في حفظ الذاكرة الجماعية، وصيانة الهوية الثقافية للجهة. أيضا كانت فما عروض الفروسية كانت موجودة في بطحاء الحي، كيف عملنا تنشيط للأحياء ذات الكثافة السكانية، خاصة العروض الشارعية، وأيضا نمشي في وسط الطريق الرئيسي، وأنه وين فما الخيل والرقص بالقلال، وعديد العروض الفرجوية اللي صاحبت العرض هذا. أيضا زاد كيف كيف الأكلة التقليدية بشاركة مع معهد غزالة، زاد كيف كيف عملوا ركن كامل في المعهد في الموروث، الموروث التقليدي كيما الزير، كيما القرقاف، كيما الملاوي، كيما الخبز العربي، كيما الحاجات الفخار، انه فما فرق ما بين فخار اللي موجود في سجنان وفخار الموجود في غزالة. الفخار اللي موجود في غزالة الطين متاعه يجيبوه من جبل الاشكل اللي هو اكثر نقاء من فخار سجنان اللي يجيبوه من بلايس يعني من سجنان. يعني ويتشابوا في نفس الاواني وفي نفس الزخارف متاع الاواني هذه، دونك هذا هو يعني الواحد غير يعني الايام القادمه باش تكون فما زيارات ميدانيه لبعض المواقع الموجوده كما في ركب، ايضا منجم جلطه اللي هو منجم قديم وعماره متاكله وقديمه برشا، يعني اكثر من 150 سنه، دونك باش يمشيوا للغديقة باش يكون فما تصوير فوتوغرافي وأيضا إعداد شريط وثائقي. هذا يكون ما ننساوش وأنه باش تكون فما نتاج للورشات الكل وباش يصير تكريمات لكل المتداخلين والمؤثرين والمشاركين.
9: جميل. هذا يتواصل إلى غاية يوم 17 التظاهرة وفما معرض يتواصل إلى غاية يوم 18 هكا وليس خالد؟
10: بالفعل. نهار 17 عن يعني النشاط بتاع زيارة المواقع هذه اللي شاهد على العمارة في المنطقة. وأيضا كيف باش تكون فما ورشة في التصوير الفوتوغرافي وأيضا في إنتاج شريط وثائقي وتتواصل الحرف والحرفيات في دار الثقافة غزالة يعني حتىش ال 18 ماي يعني أواخر شهر التراث.
9: هو المعرض طبعا في إطار محور دورة 35 لشهر التراث وفن العمارة. المعرض يرتكز على أي جانب ربما في علاقة بهذا الموضوع؟
10: بالفعل هو يرتكز على فن العمارة والتراث. التراث عندنا تراث كما قلت لك أنا الموروث الموجود التقليدي الموجود كأي جهة موجودة في المنطقة هذيك كما الفخار كما الأواني القديمة كما أدوات الفلاحية كما أيضا
9: جميل.
10: كيما اللباس كيفاش وكذا ومعهم حرفيات فما مجمع داد هذا اللي موجود في غزالة اللي هو وفرنا عدد من الحرفيات اللي هما يقطروا في الزيت ويعملوا في يقطروا في النعناع وجميع الـ يعني الحشائش اللي تقطر يعني يقطروها لاستخراج الزيوت اللي تستخدم للنساء دونك للتجميل. ايضا زاد كيف الاكلات الشعبيه من نواصر للبعض الحاجات اللي يخدموها كيما المكرونة الدار وبرشا حاجات يعني والحلالم اللي هما حاجات الى يومنا هذا مازلنا فما ناس مازالت يعني تستعمل فيهم. ايضا زاد كيف يعني المعرض فيه الخط العربي وخاصة الأندلسي ومجموعة من على الخطر احنا عنا نادي الخط العربي دونك خممنا وانه يكون الخط العربي موجود في المعرض هذا. زاد كيف نشاط النوادي خاصة من الفنون التشكيلية وعدد من اللوحات اللي تؤرخ إلى غزالة. أيضا معرض الصور اللي مهم جدا اللي يحكي على العمارة وفن العمارة في غزالة يعني من بداية يعني تاريخ إلى يومنا هذا.
9: واضح.
10: في بعض المناطق الموجودة بعض الصور زاد كيف هذا هو المعرض.
9: واضح. ويعني في مجملها التظاهرة وخاصة في تفاصيل المعرض كما كنت تتحدث أنه هي تظاهرة تثمن الموروث الثقافي والمعماري للجهة وأيضا كما تحدثت أنت في بداية اللقاء تربط زاد النشأة اليوم أنهم يكون عندهم ترابط ويكون عندهم علاقة بتاريخهم وبهويتهم ومثل هذه التظاهرات ومثل هذه التفاصيل في هذه التظاهرات ترسخ هذه هذا المبدأ يعني عند الناشئة، وهذا اللي يخدموا عليه كثير من الملتقيات. ونذكروا أنه الملتقى ملتقى الذاكرة والتراث بغزالة، واللي يلتئم في إطار شهر التراث يتواصل حتى 17 ماي 2026، والمعرض يتواصل حتى يوم 18 ماي اللي هو يوم اختتام شهر التراث اللي كان انطلق يوم 18 أفريل. إن شاء الله بالتوفيق لكم سي خالد.
10: شكرا.
9: يعيشك. شكرا ليك سي خالد الهذلي. يعيشك إطار بدار ثقافة غزالة، ومنسق التظاهرة، منسق الملتقى الذاكرة والتراث بغزالة، والكثير من التظاهرات التي تنتظم وكانت انطلاقتها من 18 أفريل تناغما مع شهر التراث اللي تواصل حتى يوم 18 ماي 2026. وأكيد تبعتوا مع مختلف البرامج المباشرة والاستضافات للقائمين على هذه التظاهرات، وأيضا الأخبار على صفحتنا على الفيسبوك ولا على الموقع الخاص بإذاعة تونس الثقافية. تابعتوا مختلف الفعاليات، حاولنا أن نغطيوا أكثر ما يمكن من هذه الفعاليات في مختلف الفضاءات الثقافية في مختلف الجهات في تونس، كما عودناكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. نحب نشكر قبل ما نوصل للجزء الأخير من لقائنا ونغم الختام في ركن نغم المساء بصوت ميدا الحناوي، نحب نشكر كل الضيوف اللي كانوا معنا في هذا اللقاء انطلاقا من الساعة 5 مساء. برامجنا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا نختموه كالعادة بركن نغم المساء بصوت ميادة الحناوي مع الفريق اللي أمن لكم هذا الموعد، نفيسة عشري، مريم جارة، ونادية حمراني. أجمل تحياتنا لكم. نختم معكم اللقاء ونواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساء.

0: لمن بذلوا وما بخلوا
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
0: مع الطيب شلبي.

0: شكرا أختي التقنية إيمان الغالية، أرجو أن تكون معنا سارة يكفي كما يقول مظفر النواب. أيها الناس، يقول العارف جلال الدين الرومي، نحن كشتاتين يمر عبر الخلق. ويقول محي الدين ابن عربي، من سكن فما عشق. ويقول لولا الصيد لولا الصيد ما نفع الغزال. قيل لشاعر كيف دخلت الجنة؟ قال غفر لي ربي لأبيات قلتها في الورد في الورد، مدح فيها النبات وتأله فيها رب الناس، والحب حل كما تعلمون. يقول أهل الأندلس أهل الأندلس، إن الملائكة إن الملائكة تسبح الله على نغمة يهون. وأقول إن صوت حبيبي صبا ونهون. سيدتي سيدتي، يقول بعض الأقوام الغاضبين، هذا النوع من الطير من الطير يطير عكس المسار. وتغرعت شارلي صوت السعادة أغنية حزينة، بل السعادة أغنية حلوة وسعيدة. أغنية لمسة سيدي مسلمة الكرام، الأستاذان والصديقان والإنسان كلنا واحدة. في كمال الساكري عالمين، صديق المثقف المبدع الخلوق وصاحب فكر بكر. وإذا صحوي على يسار مثابة الملائكة الكروبيين، الشاعر صاحب مدار الصمت، ولكنه سيقول كلاما كثيرا، كلاما حلوا. سي مختار المختار، مختار واحد يكفي في مختار.
1: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية، مرحبا بك.
0: ادخلها بسلام آمنين.
1: طبعا طبعا،
0: أنت في كمان.
2: شكرا شكرا, شكرا, شكرا صديقنا الطيب على هذا الإطراء.
0: لا ليش إطراء،
2: شكرا.
0: كليكم قطعة عزيزة من أجمل ما في الوطن.
2: نعم
1: شكرا.
0: وكويكم صغير في جمهورية الأفكار الجميلة تونس. أصبحت تونس في طور البلاغة الآن.
2: نعم
0: تمام. أنتما في هذا العمر، هل أنجزتما العبور الحقيقي أم ما زلتما في البدايات؟
1: محمود درويش يقول، أنا كل ما كتبته أنا أتمرن على كتابة قصيدة. يعني الإنسان دائما طموح، دائما لديه الأمل أنه يتطور، والإنسان الذي لا يتطور هو إنسان جامد. حتى على مستوى مبادئ وأفكار، فإن الزمن يطرح عليه إشكالات جديدة تحور ما لديه. وهذا علاش لحد الآن لا يمكن، أو صعب جدا أنك تقول على نفسك أني أكملت المشوار أو أكملت المهم، فبالتالي أنت انتهيت.
2: يقول أحدهم ولا أستحضر اسمه الآن، مفكر فيلسوف، يولد الإنسان ويبلغ النضج في 25 ويدفن
0: في
2: 75. أعتقد أن الكثيرين حققوا
0: مشاريعهم وتدفن فكرته أبدا.
2: نعم، حققوا مشاريعهم وبرامجهم وهم في العشرينات والثلاثينات من عمرهم. خذ لك شاب مثالا، بعد 20 سنة حقق حلمه الشعري الكامل وكون البديل الذي يراه. كثيرون
0: قال أنا يتوفي
2: جميلة توفيح
0: لزلها 15.
2: نعم،
0: يعني قبل ذلك ماذا كان يفعل؟
2: كان يبني نفسه، كان يقرأ، كان يتثقف، كان يتنقل، كان يطالع، إلى أن اكتمل وهو صغير صغير جدا مع العشرينات، قال كل شيء.
1: ربما هنا أطرح عليك أنا السؤال.
2: نعم،
1: مش نولي ناخذ مكاسي الطيب. لو أنه مع التشابي لو أنه الشابي زاد الله في عمره، هل أنه سيتوقف عند ذلك الحد وتلك المحطة؟
2: قد يجود أداة الكلام، ولكن الأفكار الكبرى قالها انتهت. الأفكار الكبرى والهيكل الكبير صاغه،
0: ولكن الأفكار الكبرى
2: في صلوات في هيكل الحب الهيكل،
0: لكن الأفكار الكبرى تقتل أصحابها
2: يعني. ربما، ولكن سيجود أكيد وسيلته الشعرية.
1: هو اقترح ضمن إطار المنظومة التي كتبها، يعني في قصائده طرح القضايا الإنسانية ولكن لم يفصلها ويجزئها.
2: نعم،
1: بالتالي راهو مازال عنده ما يقدم
2: إضافات.
1: يعني الموت
0: الكبرى الكبيرة، حتى أن جوتيريش تستطيع أن تمسكه بطرف خفي عندما تحدث عن بيسوة.
2: نعم
0: برتغالي حبيبي صديقي، هل لبعض الذكريات رائحة؟ برخيص الأرجنتيني يقول إن لبعض الكتب رائحة، رائحة مؤلفية ونسخة، حتى أن المقدمة رائحة، والأغاني رائحة،
2: طبعا الذكريات كلها روائح، هي رائحة، هي روح وروحان، هي أيام، وهي تلك الرائحة الحقيقية تذكرنا بالمتنبي، بالمعري، بالشابي، بالحداد،
0: ابن خلدون،
2: بابن خلدون أكيد، بنيتشه، كل هؤلاء العظماء. ونحن إلى تلك الكتب، إلى جوتا، نعم، ونحن إلى تلك الكتب. ولذلك ما زلت أنا من القدامى الذين يحنون الكتاب أكثر من العالم الافتراضي والمكتوب افتراضيا يعني. وثم ميل عارم إلى تجميع تلك الكتب ورصفها والنظر إليها والتمتع بها ككعاب النساء كما يقول توفيق الحكيم.
1: رائحة، فما ناحية علمية دقيقة جدا باش نعرفوا مفهوم الرائحة كيفاش تولد ما عند الإنسان. حقق علم النفس نتيجة مهمة، أن الوليد،
0: هذا اختصاص،
1: الوليد حين يولد يشتم رائحة أمه، ومن هناك تتولد العلاقة بينه وبين ثدي أمه وبين أمه في الأصل. من بعد تتوالى الأحداث، فيصبح حتى العطر متاع المرأة التي يحبها دليل لديه في ذاكرته. أي طبعا، لكن نحكي على المرأة، يعني المرأة الأولى التي أحبها. نعم. ثم يأتي الكتاب، أي ثم يأتي الكتاب، وهنا الكتاب يفرق ما بين الكتاب القديم المجلد الذي نلقاه في أماكن محددة، مثلا المكتبة الوطنية
2: العطارين
1: مثلا، رائحة أخرى هذه تتنوع، بينما رائحة الكتاب الحديث ناحية أخرى. أيضا رائحة الأماكن،
2: صحيح،
1: هناك أماكن تترك رائحة وبصمة في في في في صدر الإنسان التي حين يكتشفها مرة. طبعا هذه الأماكن ترتبط بأحداث،
2: طبعا
1: ليست يعني هكذا في المطلق. فبالتالي
2: الأماكن هي هي
1: الحس،
2: حس الفنان،
1: حاسة الشم هي حاسة متطورة جدا لدى الإنسان.
0: يا مخ كمان،
2: نعم،
0: هل أشرقت بحب حد الموت حتى لما جاءت مفردته حبيبته أرددت روح وقلت يا روح يا عودي قد جئت معذبة ثم ندمت على كل ذلك.
2: أشرقت بالحب حتى كاد يشرق بي، قال المتنبي. وأشرقنا بالحب وكدنا نموت ولكن لا نندم. لماذا نندم؟ هي أفضل مرحلة عاشها الإنسان في حياته، وقد تأتي مرة واحدة.
0: قلت لا تسحق حتى قصيدة وكانت مسروقة كما قال درويش.
2: لكن المتنبي معروفة، شرقت بالدمع حتى كاد، ولما بلغ النبأ شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي، ولا وإن موت في الشرقة حب فلا بأس، أفضل من أن موت في حياة عادية لا حب فيها، لا مغامرة، لا أفق،
0: لا مور أمور.
2: نعم.
1: لكن فما نقطة مهمة، أنه الحب يعني يتطور مع الزمن.
2: نعم،
1: يتطور مع الزمن. في الزمن القديم الحب كان بالفعل لا ما تنجمش تندم عليه،
2: نعم،
1: لأنه العوامل الخارجية هي اللي تفرض عليه شروطه. بينما الحب في زمننا في أيامنا توا،
2: نعم،
1: أصبح تطغى عليه المادة إلى درجة الندم بالفعلي،
2: كالكسكروت،
1: أنك تندم أنك عرفت، لأنه ارتبط
2: سريع.
1: يعني الحس، الإحساس الجميل هذا متاع الهبلة نقولوا احنا، والجنون متاع الحب، والواحد تقريبا انتفى، ما عادش، معناتها أصبح يعني حاجة ميكانيكية. هاني باش نقابلها، هاني باش نمشي نشرب قهوة كذا، شكون باش يخلص وكذا، يعني
2: توفى توفى الأمور
1: بالضبط. يعني مع مفاهيم الحب
0: بدأت
2: صغائر وتوفى،
1: يعني مفاهيم الأساسية متاع الحب بدأت بشوية بشوية تندثر وتطغى المادة بشكل أنها تأسس في الكوارث اللي نشوفه فيها، نسبة الطلاق العالية، نسبة العزوف.
2: على أن لا نعمم، أنا متأكد أن ثم قصص حب الآن يعيشها الشباب،
1: غالبية خارج العاصمة،
2: لا حتى داخل العاصمة،
1: عميقة
2: وعندها قيمة.
0: يسعد الحال، يركض في لحظة حب.
2: نعم.
1: في الريف أصبح، لأنه ما زالت الطبيعة، طبيعة الأشياء والطبيعة في حد ذاتها تغري بذلك الإحساس، تدفع بالإحساس. بينما الحاضرة احنا كنشوفوا الجدران فقط، يعني كيفاش تحبس الأنفاس،
2: الأبصار والأنفاس،
1: وهذا كله يعني
2: والخيال،
1: عوامل أخرى.
0: أنت ماذا يعني قلت بالحب يا مختار؟
1: أنا قلت الكثير عن الحب،
2: هاتي
1: قلت الكثير، معناتها ما نعرفش حتى في مدار الصمت لنا باش نجبد حتى في مثلا فاصلة
0: أخيرة.
1: كف كف دمع أفكارك، هذا زمان لا أمان له ولا فيه ما يستحق الحياة. هي أيام تخطها عناوينها على أسطر جبهتك وتمضي، لا القلب يعي غفلته ولا عقلك يستوعب كل هذا الوهم. فلا تحفر حكمة عمرك على لوح الماء وغير قوانين لعبة الحياة فيك. خذ روحك من روحك إلى روحك، إلى الأبعد، أبعد من هنا. خذ روحك من روحك إلى روحك، إلى الأبعد من هنا ومنك، وتسلق قمة الحب بلا سابق إنذار. وجه وجهك إلى قبلة، إلى قمر، وغني له عطش السنين لحضن السنين. لا الوقت ينجيك من تقمص بطولات الماضي، ولا البلاد تحميك من عمقها الفاضي. فلا تلعب دور القاضي الغرام وافضح اسمك للريح. كن فصيح الرفض، كن واضح الغرض، كن أنت فقط ولا تأبه للمرض. هي أيام تخلف وأيام وتمضي، فجرب رسم الغياب على قلوب العاشقات. سيشتاقك الموت سريعا وينتهي حديث الذكريات. كم حكاية أهملت خاتمتها حتى يكون للحلم بقية، ويكون الذهاب معنى وميقات نودع فيه الحب ونودع فيه الحياة.
0: حلو، هي قصيدة كتبها بالأكباد.
1: أيوة.
0: يا صديقي يا كمال، يا صديقي يا صديقي مختار. أكبر إنجاز حصل للمثقفين في عقاس هو انتصار النادي لفريق أصبح البطولة في كرة القدم.
2: انتصار أصبح أسطورة، هذا أمر عادي طبيعي.
0: أحمر وأبيض.
2: فهذا الحب للجارف للنادي الأفريقي يقابله حب جارف وربما أقوى من الترجي. إذن هذه مسألة كرة. الآن أشعر
0: حتى الطلبة
2: نعم، ليس الكل، لا نبالغ دائما، أنا من الأفريقي، أنا أحب الأفريقي ولكن لا أبالغ. أعرف حب الترجيين للترجي أيضا وهو مبالغ فيه، يعني ومغالي، أعرف هذا. يتنقلون إلى تنقلوا جنوب أفريقيا، على علمت منذ أسبوعين تنقلوا إلى جنوب
0: أفريقيا، بل يموتون بالسكتات.
2: نعم، أموال طائلة ووقت، وهذا يبذله جماعة الترجي ربما أكثر من أفريقيا. ولذلك هي أهواء لا يمكن إلا أن نحترمها ونطالب بالتخفيض في نسب الغلو.
0: لو قلت هذا الكلام لعمادي شحاوي
2: لا لا لا، مغالات، هؤلاء مغالون.
1: سمحني، برغم حبي للأفريقي من الصغر، لأنه في تحليلي أقول بل في عهد الرومان مش كان فما كسيركيوس
2: طبيعي الحال
1: الجلادياتور ويعملوا الاحتفال والناس تدخل للمسرح باش
2: تتفرج. من اجل ماذا؟
1: من اجل المشهديه،
2: مشهد قتل وذبح واكل،
1: ذبح وصيد،
2: صيد.
1: نعم، باش تتطور الاشياء الى انه يصبح، باش معناتها نختصر المسافه، في كل عصر فما الجلادياتور.
2: نعم،
1: الجلادياتور اللي يدخلوا للمسرح. احنا تو نعيشوا في عصر الجلادياتور اللي هما الكوارجي.
2: بالضبط.
1: لكن الإشكال وين؟ أنه كجماعة المسرح اللي يجيوا يتفرجوا في المشهد هذيك أو في العرض هذاك أصبحوا مخدرين. أنا كي نعرف الفيفا أنها عندها ميزانية، أقوى ميزانية في العالم.
2: صحيح.
1: وأنها
0: أقوى من الأمم المتحدة.
1: أقوى من الأمم المتحدة.
0: أقوى من اللوني.
1: شوف كيفاش الاستنزاف متاع من خلال هاللعبة هذه.
0: صديقي.
2: نعم.
0: في وقتها. أليس معرض الكتاب بدون نور الدين بن خضر يتيم؟
1: هو على فكرة لو مشكل نور الدين بن خضر أسماء
0: حسن
1: كثر،
0: حسن نور الدين بن
1: خضر، أي أسماء كثر اللي هما غايبين، اللي هما غايبين أو خلي نقول منسيين، باش ما نقولش مغيبين، نقول منسيين. يعني في أفضل الحالات باش ما نمشيش نحو
0: قد هذا المعرض كي يتطور.
1: بالضبط. المعرض أول حاجة فما خطأ استراتيجي. شنو هو الخطأ هذا؟ أنا كي نجي في فترة اللي عملناه وخرناه المعرض قدش من مرة، المرة هذه نجي أنا في فترة اللي الناس تخدم صباح وعشية، وقت اللي نلقى عندي كان السبت والحد باش نجم نجي للمعرض.
2: صحيح.
1: في وسط الجمعة ما فماش حركية، فما أطفال تجي ما تقولوا احنا صغيرات واحد، بالتالي انت خسرت لهنا مشروع متاع إشعاع أول حاجة. اثنين، وهذه مهمة، عندك مازلناك خرجنا من رمضان وداخلين على عيد كبير، يعني حتى الميزانية متاع الأشخاص ما تسمحش بالصرف باش نجم يشري الكتاب. ثلاثة، وهذه أهم شيء، أنه العارضين والطريقة كيفاش تعرضت والأجنحة واحد، يعني فما برشا عشوائية يعني في التنظيم، وهذا يعني يضر
2: أنا كنت موجود وكنت ممثل اتحاد الكتاب وقمت من قبل انطلاقه إلى نهايته بقطع نظر عن كل ما ذكره صديقي
0: بصفتك
2: مثقف. نعم، في الحقيقة لم أشعر أننا أمام معرض للكتاب، شعرت معرض للاستهلاك التجاري. هو هذا العريس والعروس في هذا المنتدى المعرض هو الكاتب، هذا الكاتب كاتحاد كتاب لم نمكن من جناح محترم إلا بعد نقاشات وتفاهم من بعض القائمين على المعرض ونحن نشكرهم. ثم ليست لنا أموال كاتحاد كتاب، عندنا دار الكاتب هي اللي جبلنا في الأموال، عندنا رخصة متاع مقهى. السيد الوالي إلى اليوم لا أعرف لماذا لم يقابلنا حتى نبت في الأمر. نحن نحرم من مصدر تمويل اللي هو عائدات دار الكاتب، نحرم من المال العمومي أمام عراقيل كثيرة إدارية، ونحن نختنق في اتحاد الكتاب الآن. وصدقني أعضاء الاتحاد الكتاب يصرفون من جيوبهم على حساب عائلاتهم، ولا نتلقى دعم منذ 2023. تصوروا الهيئة السابقة والهيئة الجديدة، الأموال مسالون من المحاسبين، من المحامين، من أصحاب الدار الكتاب إلى آخره، دار الكتاب كلها أموال بلغت حوالي 200,000 دينار، وننتظر أموالنا، وهي أموال كما قال المتنبي أموالنا المواعيد.
0: السؤال لي لماذا كلما رأيت مفاوضات إيران على الأمريكان في باكستان إلا تذكرت محمد إقبال الكبير، ذكرت نصرة فتح علي، ذكرت القوات الخاصة قوات موسى الباكستانية التي كانت تشبه قوات تونسية تحب التصوف وتحب السيدي محدين من العالم ويهدرها بأقوى تكنولوجيات العالم وفيها ضوء وينتصرون.
1: مربي قبل جوست ملحوظة بسيطة هذه باش
0: سترمحة
1: وسترمحة ملحوظة بسيطة ونحن في إذاعة ثقافية
0: أي
1: الكاتب في تونس لم تعد له قيمة، وزارة الإشراف لما نشوف التمويل متاعها للسينما والغيره الكاتب ذهب مذهب الريح. ثم أذهب إلى قضية إيران. القضية القضية أصبحت معروفة قبل إقبال، القضية هي قضية هي قضية نفط، أيضا قضية جغرافية بحتة، وأيضا وهذه القضية العمق هي قضية البريكس أو مجموعة البريكس. أي لا، وقضية البريكس لأنه البريكس هي تقريبا الضربة القاسمة إذا كانت تنجح للدولار الأمريكي والهيمنة الأمريكية على العالم، فبالتالي ضرب إيران كان هو تقريبا الضرب العمق الذي تحتاجه موسكو والصين في قضية البريكس. مع أنه كي نمشي أنا نشوف أنه التاريخ القديم متاع باكستان وأقول القنبلة النووية الباكستانية والإقبال يعني واللي كانت لهنا عنا راه محطة كانت باش تتعمل في ليبيا وكان سيشرف عليها هو نفسه في عملية قنبلة نووية عربية، لأنه أصبحت القنبلة النووية الباكستانية هي القنبلة الإسلامية لأنها كانت بتمويل إسلامي
2: سعودي.
1: لأنه سعودي وخليجي
2: حتى ليبي
1: أي على أساس أنها تكون هي القنبلة الإسلامية. فهذه المفاهيم هذه كلها يعني الآن أصبحت تصب في خانة واحدة اللي هي حرام عليك وحلال علي. فما أصوات طوى حاليا في أمريكا تنادي فتح ملف النووي الإسرائيلي.
0: كما يقول
2: مخص إقبال،
0: ليس من تناقضات الزمان أن يتحارب أرقى حضارة في القديم إيران أو واحدة منهن مع أقوى حضارة في الزمن الحديث الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن أن يتوحد الزمانان.
2: نعم، الحقيقة صراع الحضارات هذا قال به الأمريكي المعروف، ولكن ثم صراع ثقافات، لا نقول صراع حضارات، هذا مفهوم خاطئ.
0: كل ما تحدث عن الزمن تحدث عن
2: مفهوم خاطئ. الحضارات لا تتصارع، الحضارات هي حضارة واحدة إنسانية،
0: حضارة قديمة متطورة.
2: نعم، ولكن الثقافات تختلف وتتناطح وتتصارع وتتقاتل. والنموذج الأمريكي والغربي فشل وبين ضعفه، أنه يقوم على رأس المال المتوحش على الاستغلال وعلى القتل وما أنتجه من حروب دموية، حرب عالمية أولى 10 ملايين، حرب عالمية ثانية 25 مليون، الحروب المتتالية، المجازر، الإبادة، شفناها في غزة أكبر مثال، هذا كل نتيجة الشره رأس المال،
1: البؤر التي يخلقها.
2: نعم.
1: هو عمدا للحرب،
2: الفوضى الخلاقة. الطرف المقابل الشرق الآن
0: الفوضى الخلاقة فلسفة باكونين.
2: نعم، فلسفة فوضوية، والفوضوية مرفوضة، نحن لسنا فوضويين مهما كان الأمر.
0: نقرأها.
2: نعم، نتمتع بها حينا ولكنها لا تصلح الإنسانية، غير مفيدة. هي مضرة. الحضارات الشرقية
0: نسخا،
2: وإن كنت لست، وهذا
0: كتبته،
2: نعم كتبته حتى في المقالات، لست مع شرق شرق والغرب غرب، أقول في الشرق أشرار وأخيار وفي الغرب أشرار وأخيار. ما يسيطر الآن هو النزعة الشريرة في العالم التي يقودها الغرب ومعها أشرار الشرق. ينبغي أن تقلب الآية. لا أعمم، في الشرق أيضا ثم أشرار وثم مجرمين وثم قتلة وثم نعرف، نذكر الاستعمار الياباني ونذكر الاستعمار الصيني ونذكر
0: شغل المخيل.
2: نعم، بالتالي احنا يلزمنا نكون نظرتنا جدلية، ما تكونش نظرية دغمائية. حكيت على إدغار موران، إدغار موران هذا عظيم الغربي، وسجن في النازية وهاجمها ويعيش إلى اليوم، وهو يبشر بالقيم النبيلة
0: الكبير
2: ويساند القضية الفلسطينية. وأنت ترى الآن المدرب العالمي مورينو يقف مع فلسطين، لمين هذا الإسباني المغربي الإسباني يقف مع القضية. إذن كثيرون من الفنانين والعلماء والمفكرين والأدباء ينحازون للقضية.
0: حتى في هوليود.
2: نعم، وفي هوليود نفسه.
0: يسار.
2: نعم.
0: يسار.
2: نعم، ولذلك لا يجب أن نعمم. في الشرق أشرار وأخيار، وفي الغرب أخيار وأشرار، ويجب أن نتجه في بناء القيم الإنسانية النبيلة التي تخدم الإنسانية.
0: شكرا. هناك محاربة إلى النهاية بين الاثنين، الشعراء يعجنون اللغة والفلاسفة يسقفون المعنى، ولم يخلق الله هايدغر والمتنبي في الزمان والمكان الواحد، ربما خوفا على معمار الإنسان. شغل آخر لسي محمد محجوب بين الشرق والغرب.
1: هو راهو العامل هذا هو عامل موازي، أنا لا أفصله. أنا كنشوف أنه بداية الفلسفة بدأت من خلال الإلياذة والأوديسة، اللي هما ملحمتين شعريتين كان ثيسبيس يقود عربته ويلقيهم. من غادي بدأت طرح الأسئلة، وبش نلقى بعد قضية أوديب الملك وأوديب في كورونا وغيرها. يعني الشعر هو حلوم، ولكن حلمه دائما يرتبط بواقع معين. اي لا هو جايك الشعر هنا يطرح الاشياء، يطرحها بصيغه الحلم في الوقت اللي الفيلسوف ياخذها ثم يقننها بطريقه علميه. فبين الحلم والعلم هنا فما الفاصل.
0: هل الفلسفه شرق ام غرب؟ هل الشعر شرق ام غرب؟
1: نعطيك كمثال المتنبي، انت ذكرت المتنبي. نعم. في ابياته الحكمه، لكن الحكمة حكمة شعرية حلومة، بينما أنت كتحب تأطرها فلسفيا ستصبح فكرة علمية مبنية على أسس وعلى مبادئ وعلى قيم معينة. فشوف كيفاش التخريج تم على هذاك. يعني العلم والأدب هم متوازيان يلتقيان ولا يفترقان، معناتها مش لا يلتقي
2: برزخ
1: بالضبط. لأنه كل الافكار العلميه
0: سعد يخذ لك فردوس يخذ لك
1: وكل الانتاجات العلميه اللي لقيناها من بعد هي نابعه. نعم. نابعه اصلا من القراءات الادبيه. نعم. انت شوف حتى لافنير دو فيتور، وقت اللي بداوا معناتها في سلسله لافنير دو فيتور، عملوا لنا كلابنا ديساج، عملوا لنا شوف بعد كيفاش التاثيرات نتاعها حتى على مستوى المخابر العلميه.
2: نعم.
1: يعني الأدب لا يفترق مع العلم، بالعكس يطرح الأسئلة المستقبلية بشكل حلو.
0: يقال أن كل شيء يريد أن يكون شاعريا،
1: ينطلق شاعريا ثم يؤسس
0: عنده نحو شاعري،
1: ينطلق من فم شاعر أو كاتب سينما. ثم أي حتى سينما طبعا الأدب والفن، ثم يوقع علميا ثم يصبح علميا.
0: يقول كل شيء
2: على أقل في وجهة نظري، وهذا قاله غيري، لست من أول من تحدث فيه. للعربي فلسفة، وفلسفتهم هي الشعر، وللشرق والغرب الفلسفة كحكمة كمنطق كتفسير كتأويل إلى آخره. إذن العرب عندما تريد أن تتحدث وتفلسف في الكون تقول شعرا، وهذه أرقى درجات التفكير وأرقى درجات تصوير الأشياء وتخيلها.
0: أو ذئب وصوت إنسان أكيد تؤتيه.
2: نعم، إذن فالعرب تفكر من خلال الشعر، وغيرنا يفكر بالحكمة وبالمنطق، وليس كل منطق سليم. رو حتى المنطق نفسه مجموعة مناطق، لأن المنطق الديكارتي موش منطق
0: منطق الأرسطي،
2: الأرسطي ما هوش المنطق اللي
3: نيتشاوي،
2: ما هوش المنطق الآن الكوانتو والحداثي وما بعد الحداثي،
0: المنطق بتاع الإمام الشافعي،
2: ما هوش منطق الشافعي التقعيدي اللي عمل لنا الفقه وعمل لنا سجون فكرية إلى آخره. هو يريد أن
0: صنادق
2: وصندقنا وانتهينا، ومن يخرج يصبح كافرا، في الحين أن الإسلام أرحب وأوسع. وبالتالي الشعر عند العربي ميزة، ليسوا أفضل الناس العرب ولكن يتميزون بالشعر، والشعر هو صناجة أفكارهم وفكرهم وأحلامهم. ورأيت في أحد أبياتهم: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. مرة ناقشني أستاذ وقال: يا صاحبي هل أنت مع هذا؟ قلت: نعم معه هذا. وجاء اليوم ورأينا هذا البيت يتجسد في فلسطين، تجسدوا
0: في غزة
2: في غزة وفي قبل غزة في الانتفاضة متاع الحجارة، أين الطفل يصارع الدبابة بالحجارة ولا يفر، بل هو كرار وليس فرار. ورأيناها في غزة في الطفال رأي العين، رأي العين. فهم يفكرون ويحلمون ويذهبون للمستقبل مثل ما ذهب جورج أوريل في بريطانيا
0: ثم يعودون،
2: يعودون بالشعر.
1: وهذا ما قلته، قلت لك المرة الأولى تنطلق من حلم الشعر، ما فهم الشعر الحماسة. نعم. عند المتنبي مثلا نرجع ديما
0: تمام،
1: يعني تلك الحماسة هي في الأصل مكون من مكونات الإنسان، لكن
0: حتى عند عنتر
1: بالضبط،
0: لكن عنده بعض الحماسة.
2: نعم.
1: أي لكن في الحياة العامة لا يصبح شعرا، يصبح فعلا. هو الفرق وين؟ علاش قلت لك انا تنطلق من فم شاعر
0: لتنتهي
1: عمل فعلا من يد عالم او مفكر، او كيفاش تتجانس الاشياء وتتكامل
0: وتتراخ. انترسين
1: بالضبط
0: يا كمال الغالي، يا مخ
2: شكرا يا طيب عزيز.
0: قيل ان ابو بكر الصديق كان رجلا في التاريخ، من هم رجال في التاريخ في ظنك في اعتباراتك؟
2: رجال التاريخ هذا كتاب، وهذا كتاب لصحفي مصري معروف صاحب من هنا نبدأ.
0: سؤال هو رجال، من هم
2: رجال الله كتب فيه الصحابة بصفة عامة ورجالات من هذا
0: كل حوال. أبو بكر الصديق الإسلامي،
2: أبو بكر الصديق عظيم، وأعتقد
0: كان مسلم.
2: نعم، وأعتقد أن عمر بن الخطاب، ربما عمر بن الخطاب شخصية فارقة عظيمة جدا في التاريخ.
1: أنا بالعكس ربما أذهب إلى عمر بن عبد العزيز
2: بعد، يعني بعد، ولكن من أسس الدولة والدولة العربية الأولى
0: بين العمرين ضاع
2: صوت، من حرر القدس ومن وضع أسس الدولة ونظم الدولة والإدارة والجباية والصدقة وبيت المال المسلمين والعدل. عمر هو العدل، نحن في العربية نقول عمر على وزن العدل، يعني هو قمة العدل في العالم.
0: أيضا حيدر أبو تراب.
2: نعم، وحيدر أبو تراب بن طالب كرم الله وجهه، شخص عظيم
0: عباس.
2: عظيم، ولكن عظمة عمر بن الخطاب أنه ابتنى دولة إسلامية عظيمة.
1: سيدنا علي،
2: سيدنا علي قائد مجاهد لا يشك في ذلك، رجل البلاغة
1: ورجل
2: الشجاعة،
1: هو رجل الدولة، إلا أنه لم يأخذ فرصته،
2: لم يتحصل الفرصة ربما.
1: على هذاك أنا أذهب إلى عمر بن عبد العزيز.
0: خذ دقيقتين خذ كلاما جميلا.
2: أنا يا تونس الجميلة في لج الهوى قد سبحت أي يا سباحة، شرعتي حبك العميق وقد تذوقت مره وقراها. نحب تونس ونظل نحبها ونشقى في حبها، ولكن على المسؤول أن يقوم أيضا بما حتم عليه، فنحن كلنا بناة الوطن وشركاء في هذا الوطن.
0: شكرا. حلو.
1: المثقف، المثقف وخصوصا المثقف العضوي هو بالأساس العين التي ترى والتي تسبر الأغوار،
0: أصبح البراق
1: فيصبح
0: البراق
1: فيصبح الرافض علاش نقول الرافض؟ لانه ودور
2: لا
1: السلطه
2: يكون من الرافضة.
1: لا هاو جايك لا امشي جيك وعلى السلطه ان تسمع له لانه هو بالاساس الذي يحلم بتطور الاشياء، وهو الحلوم هذا الذي يريد الصعود بالبلاد متاعه نحو القمم العاليه.
2: من يعانق شوق الحياه تبخر في
0: شكرا
1: عاش ابد الدهر بين الحفر.
0: شكرا
2: شكرا
1: شكرا.
0: على الاقل رونالدو وغارسيا كده وطلال حيدر اكثر اهميه زيلينسكي وسالم السياح شرقا غربا بدون سبب، والنساء حبيبي والمحبه حبيبي والجمال والعطر والحماسه وميراث الصالحين وحديث في كمال الشيخ في مختار مختاري إشارة ورمزة ومحبة تظل رسائل لزمن المقبل تحيا في فلسطين يحيا الوطن المفدى الجميل. شكرا للمعلمين، شكرا لكل من علم حرفا، شكرا للأساتذة ستتذكرون ما نقول. في أمان.

0: لمن بذلوا وما بخلوا
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
0: مع الطيب شلبي.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: طربيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتوغال نقطة تأم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: على أجنحة الليل،
9: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل
1: العشرة ودقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل المستمعين والمتابعين سواء على موجتنا أو موقعنا www.radioculturel.tn أو عبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة إذاعة تونس الثقافية. معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم، مريم جارة في الإخراج. اليوم نحكيه على مشروع جديد للفنانة عايدة نياتي، نحكيه على مشروع بصمات الروح، نحكيه عليه بعد شوية بأكثر تفاصيل. تكون حاضرة بحذانا في الاستوديو، وفي حكاية أغنية اليوم نحكيه على أغنية من أغاني الكيف العالي، نحكيه على حكاية أغنية جيبولي خالي. بعد شوية تعرفوا التفاصيل حول حكاية الغنية هذية، كيفاش تكتبت ولشكون وشكون اللي كتبها، كل التفاصيل بعد شوية. وشوية خير نستقبل ضيفتنا عايدة نياتي، لكن قبل نخليكم مع عايدة نياتي دقيلة.

0: ديجيلا بصوت عدن عيدانياتي على موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكل من التحق يسمع فينا تويك على موجتنا وإلى يتبع فينا على المباشر على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية. نحكيه على مشروع موسيقي جديد للفنانة عيدانياتي بعنوان بصمات الروح اللي شرفتنا بحضورها بحذانا ليلى. مرحبا بك بحذانا في على موجات إذاعة تونس الثقافية عايدة.
1: يعيشك سنين، مساء الورد وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك، شكرا على قبولك دعوتنا. نحن نفرحوا كي يبدأ فما مشاريع جديدة من الفنان التونسي، لأنه هذه حاجة يستناها ديما الجمهور، أنه الفنان التونسي يكون حاضر بالمشاريع الجديدة بالأغاني الجديدة اللي من بعد تنجم تأثث سهرات وحفلات، انه زادة تكون متنفس لك الجمهور اللي يستنى في الفنان اللي تبع فيه الفنان المفضل متاعه. اذا بصمات الروح لافون بروميير كانت يوم 29 مارس الفارط في الحمامات. العرض الاول للجمهور كان نهار 11 مي الفارط في مدينة الثقافة شاذلي القليبي بالعاصمة. كيفاش كانوا زوز عروض؟ كيفاش كان التفاعل مع الجمهور؟ وكيفاش كان رد فعل الجمهور مع عيدانياتي وعرض بصمات الروح؟
1: هو العرض الأول كان عبارة على الولادة، ولادة المشروع. هي الفترة اللي خدمنا عليها تولد المشروع، تكتب تلحن في إطار إقامة فنية كانت موجودة بحضور كل العازفين المشاركين في العمل في الوقت هذاك. وبشوية بشوية قعدنا نخدم وقعدنا نطوروا في العمل حتى لين خلطت المرحلة اللي بعد اللي هي مرحلة 11 مي. فوالا دونك 11 مي خذا شكل آخر أكبر برشا من الشكل الأول متاعه. خرج فقط من حلته الموسيقية، الحلته الركحية، السينوغرافية، التصورية. فخذا هي تقول عبارة على الجسد والروح، يعني تكون الجسد تكون وتولد. وكان موجود في الإقامة الفنية مع زملائي الفنانين الموسيقيين اللي نوجه لهم تحية كبيرة،
0: تحية
1: وعلى رأسهم أمين سعدوني موزع العمل وأصدقائي الموسيقيين الكل دون استثناء. ومن بعد مع مروة بن جميع المخرجة الجميلة الرائعة اللي عندها رؤية مختلفة واللي هي جاية بمرجعيات عديدة في تكوينها وفي خدمتها وفي رؤيتها الأشياء. تسكن في هو حاجة حاولنا أنها تكون منا منطلقة وفينا في نفس الوقت تكون ماهيش من السائد والمألوف. التفاعل مع الجمهور، تفاعله في العرض الأول إجابة على سؤالك، كان تفاعل مع الموسيقى بالأساس والكلمة والإطار العام. التفاعل مع بصمات الروح نهار 11 مختلف، أشمل أوسع أكبر، ركح ورؤية وإضاءة وديكور وسينوغرافيا وتصوير حاجات خدمناهم معناتها معانا معناتها تصوير سينمائي. فما أيضا حاجات خدمت بالذكاء الاصطناعي، معناتها برشا حاجات تخدموا وكانوا بالأساس متنوعين ومختلفين.
0: يعني بين العرض الأول والعرض الثاني فما العديد من الإضافات والاختلافات اللي خلت الجمهور، أنا شفت هكا كيلكو سيكونس تفاعل مع عيدانياتي وانت حكيت على الموسيقى. العمل فيه 12 عنوان بأنماط موسيقية مختلفة، شفنا الأفرو والجاز، فيه كذلك تمثيل عدد من الجيات في الجمهورية، أنه غنيت بالبدوي كذلك. يعني فما تنوع كبير ممكن ربما يمس الجماهير من مختلف أنحاء الجمهورية ويخلي الجمهور يقول العرض هذايا يمثلني. التنوع هذايا علاش اخترت أنه يكون فما تنوع في سواء في الموسيقى أو في الكتابة؟ وكذلك نحكيو على اللهجة البدوية، كيفاش جيت، كيفاش خممت فيها، فما شكون عاون عيدانياتي وإلا عيدانياتي عاشرة الأهالي اللي عندهم اللهجة هذه باش تمكنت أن تكون عندها كطلاقة في الكتابة باللهجة البدوية؟
1: قبل كل شيء العملية بدأت أنا نكتب من قبل ما أنت شوف الكتيبة راهي ما هيش كيفاش نفسر لك ما هيش تقوم اليوم تصبح غدوة تكتب
0: صحيح
1: وكيف كيف التلحين مش ترقد اليوم تصبح غدوة تلحن هذا كله هو مرجعيات واحد يسمع سمع ديما أقول حتى للطلبة متاعي أنا سمع أسمع أسمع أسمع أسمع والكتابة أقرأ أقرأ أقرأ أقرأ
0: بحث.
1: أحنا أنا ملي صغيرة والكتابة مغرومة بكتابة شعر باللغة العربية الفصحى بديت في المعهد متاعي معهد نهج الباشا نوجه تحية لكل أصحابي اللي يسمعوا من نهج الباشا وكل اللي يقرأ في نهج الباشا أستاذ وإطار تربوي كنا متربيين على الشعر وعلى مناظرات الشعر وعلى على معناتها اونيتي مودرن اين راه ما تقولش خاطر احنا الفكره اللي عندنا توا اللي يقرا شعر معناتها حاجه لا بالعكس اونيتي لا باج واشترنا نحضروا حضرنا حفله مايكل جاكسون وقتها نقرا معناتها اما نكتبوا شعر بالعربيه الفصحى بالفرنسيه فالكتابه هي من الناس اللي كونتنا وبارك الله فيهم وغرمونا بالقرايه وعلمونا نقراو وكيف كيف مي بارون وكنت نقرا ياسر دونك هذا بالنسبه للعربيه الفصحى من بعد في مرحله ثانيه انا نغني فبطبيعه الحال باش نغني اغاني تونسيه ونطلع على الرصيد التونسي فبطبيعه الحال باش تولي عندي الملكه نتاع الكتابه باللغه العاميه البدوي ولا بلوتو هو مش كان فما البدوي فما لغه لهجه الجنوب انا 10 سنين ندرس في المعهد العالي للفنون والحرف بجيبس عشر سنين نحتك بقفصة وجيبس وتطوين ومبنين عشر سنين عايشة مع أولادي الطلبة عشر سنين نحكي معهم بلغتهم وبلهجتهم فطب بطبيعة الحال ما أنت باش نولي عندي في اللي هو فرنسا ويجي لتونس يقعد عامين
0: ويولي يتكلم تونسي صحيح
1: خلينا معنا فتطبع ونحب نوجه تحية كبيرة كبيرة كبيرة الإنسان كيفاش يقولوها معناتها لأنه الإنسان المتمكن المليان ما يشجع الشاعر الكبير دكتور علي الورتاني
0: تحية
1: اللي كان موجود في العرض ما قبل الأول والعرض الأول وأنا كنت مستعدة أنه إذا كان قال لي في أي لحظة خلي بدل النصوص ولا خلي شعر راني بدلت بالوقت لأني أنا مرة نسمع النصيحة وبالعكس أي نصيحة تجيني وأي نقد مهما كان لذا نسمع فهو قال لي منين جبت هذاك كيفاش كتبته حاجة تفرحني فنون دان غران بويت كما سيد علي كيف كيف فما حاجة في البرجيلة فما معناتها حاجة شعبية وأنا معناتها فرحانة اللي أنا اليوم بطبيعة هي محاولة ديما نرجع ونقول لا أدعي في العلم فلسفة معناتها كل واحد يكتب بحسه وبروحه معناتها لست الشاعرة ولست الملحنة أنا حطيت روحي واللي عندي طاقة محبة ومعرفة ومشاعر في العمل هذا وهذا اللي خلى العمل هذا لغتوغ اللي فيه بنسبة كبيرة دي غتوغ بوزيتيف علاش خاطر كل واحد وفما كلمة تعاودت برشا اللي هي لقيت روحي لهنا لقيت روحي في هذه كل واحد جيني يقول لقيت روحي في ضجيت لقيت روحي في حتى الانفاس لقيت روحي في اللي راح برضايته لقيت روحي في خايف كل فما كل واحد لقى روحه في بلاصه خطر روحنا فيها الفرحة فيها الحزن فيها الديسيبسيون فيها الخذلان فيها بصمات الروح وهذا الكل حكي على مش المشاعر الكل الإنسانية لأنه ما تتلخصش معناتها المشاعر الإنسانية لا نهاية لها حاولت أكثر مشاعر تقلقنا كنتي تتوجع كنتي تتخان كنتي تنجح كنتي تفرح كنتي تحب كنتي معناتها تحس روحك فشلت لكن في تقوم هذوما مشاعر كلنا عشناهم أنتي أنا نجتمع عليهم تبقى حاجة أخرى أقوى ولا أقل تتفوت من عبد العبد فهذه هي بصمات الروح في نسختها الشعرية اللي حكيت على المشاعر هذوما بالديرجة أو بالبدوي أو بالشعبي بالعود بالهارمونيوم بالجيتار باس بالجيتار إلكتريك بالباتري بالقصبة بالساكسوفون دونك نوجه تحية كبيرة للأولاد اللي حطوا من روحهم في العمل هذا
0: أكيد خلينا نذكرهم اللي هو أي محمد أي. بن سالحة على الناي، مهدي قفصية كلافي، ريان شيخ عمر جيتار إلكتريك، أمين سعدوني جيتار باس، والتوزيع. بشير جلاسي والتوزيع أكيد، بشير جلاسي باتري، وشهاب عزاوي ساكسفون. تحية ليهم لولادي كل كلهم فنانين بطبيعة الحال، وخلوا البصمة متاعهم كل واحد خلى البصمة متاعهم، وأنت يعطيتهم الحرية متاع كل واحد باش ينطلق ويعطينا طبعا. ويعطيك شنو اللي عنده، وكانت النتيجة شفناها على المسرح ويظهر لي التنوع اللي اخترته عطى يعني نتيجة إيجابية، أنه كل حد كيف يتفرج في العرض ولا يحضر العرض يقول أنا شفت روحي لهنا كما قلت أنت. بصمة الروح، علاش اخترت التسمية هذية؟ هذية معناتها اللي يسمع بصمة الروح باش يمشي في ساعة ليقول الأثار اللي تقعد في الروح بعد بعد عدة مواقف، بعد عدة حاجات يواجههم في المجتمع متاعو. التسمية هذية علاش اخترت؟
1: على خاطر قد ما ربي حبينا بنعمة النسيان اللي هي موجودة ومؤقتة، قد ما مع النسيان فما قجرات،
0: صحيح،
1: فما في كل قلب واحد فينا ومخ واحد فينا فما قجرات اللي فما حاجات ما تتنساش. تقول صالحة في العربيات تقول فرق الحياة مر صعيب، يعني فماش واحد فينا حتى كان نساء فرق الحياة ولا فرق اللطف القاسي ينسى، فماش واحد ينسى نهارة اللي حب فيها، نهارة اللي قلبه دق أول مرة، فماش واحد ما ينسى العبد اللي قد معطاه مشي وخليه، فما حاجات ما تتنساش. أنا حكيت على الحاجات اللي ما تتنساش، معطلي بصمة تقعد فيك. فماش كون قال علاش بصمات، علاش مش بصمة واحدة؟ هو ربي خلقنا بعشرين بصمة، تحب لينا نعطيك بصمة واحدة؟ هما بصمات، معناتها هما برشا بصمات، وكل واحد فينا وشنو اللي قعد له
0: الباهي ولا الخايب.
1: هو كل ما تنجمش تقول باهي برك، ما تنجمش تقول خايب، هذيك هي الروح. هو واحد في نهار يتعدى برشا أحاسيس ويتعدى برشا مشاعر، هذيك علاش بصمات الروح اسمها هكيك.
0: إذن فكرة مشروع بصمات الروح هو فكرة لعايدة نياتي اللي يظهر لي خرجت من السائد والمعروف اللي يعرفك عليه الجمهور، مشيت في حاجة أخرى، حبيت تنوع. علاش الاختيار هذايا أنه تخرج من الحاجة اللي تعود بها الجمهور؟ ما كانش عندك خوف أنه الجمهور يشوف عيدانياتي في حاجة مش مستنس بها، يولي هكا معناتها يولي يعمل مقارنة بين قبل وبين الحاجة الجديدة اللي أنت أخلقتها في بصمة الروح؟
1: أنا كل مشروع نعمله أكيد نخاف لأنه مجازفة. نبدأ وأنا نوخر أول من أول المشاريع اللي كانت إيفانتاي اللي هو غوص في الموسيقى الشعبية المتوسطية. خفت، قلت هو بشي جي ببليك وبشي يسمع موسيقى متوسطية مربوطة بالشعب التونسي، فكانت تبارك الله كومبلي في الحمامات. فهذاك شجعني، فسر لي اللي راه الجمهور تعطيه، هو جايك ليك انت ساعة، هو جاي الفنان اكس ويغريك، جاي العايدة نياتي، ميسيلش خليه يجيني ما يعرفش، جاي يعرف عايدة الطرب، عايدة التونسي، عايدة العود، عايدة الجو هذاك، جاي فتفاجأ بالمتوسطي. فاكتشفت اللي جمهور التونسي ماهوش كما تقول الزميلة الصحفية الجميلة ريم جدوز، ماهوش الجمهور عاوز كده. هي قالت حاجة فرحتني في المقال متاعها، قالت عادة ما نظرتش منطق الجمهور عايز كده، أنا ما ننظرش، أنا جاي الببليك. قلت له أي في ودعة الدفي كان أكبر، لأنه في ودعة 12 نغني من عشان حكيتي مع رقم 12
0: يظهر رقم الحظ يزمو يكون رقم الحظ على خاطر يظهر المفاجأة. إذا كانت الجمهور مفاجأة صار
1: الحمد لله. في ودعة كي قدمت ملف الحمامات برشا أصدقائي فنانين مقربين ولا زملاء ولا أصدقاء صحفيين قالوا لي عايدة حاول تحط حاجة معروفة مع ياخي. أنا صححت راسي قلت لي باش نغني
0: جديد
1: جديد 12 تيتر جدد، إبا ما تقلق حد. فما تحتاج كون جيس إني قال لي محلية الغنية منين من بلاصة، قلت راي جديدة معناتها 12 تيتر كيف كيف جدد. فالحق الخوف بدا ينقص، ماشي وينقص لي، وين الخوف المره هذه؟ مش في الموسيقى لانه تعود الجمهور بعيدا ياتي مره في تركيبه اوركستراليه كما ودع، مره في تركيبه كما في ايفونتاي اللي دار بالباهي مع الجميلين الممتازين بشير محمد الغربي ومع أسامة المهيدي مع محمد عبد القادر ابن الحاج قاسم، هذوما الكل في الايقاع تعود على عايده تبدل. خفت منه المره هذه مش الموسيقى لانه استنس بيه الجمهور نجرب الا توضيئنا في الركح برؤيه جديده لمروه بن جميع المخرجه المتميزه اللي انا نحبها، وما تحط صديقه على شيره الانسانيه على شيره، انا مغرومه بخدمتها خاطرها
0: بروفيسيونيل، خلينا
1: اختا بروفيسيونيل الوز وما تخافش تغامر. تغامر وتتحمل مسؤوليتها. واحنا اليوم في تونس إلي طان باش نهزوا ريوسنا نغامروا ونجرؤ ان نقولوا باش بيكاسو تسب ولا ما تسبش قبل،
0: صحيح
1: عبد الحليم ضرب بالواحد يا خويا خلي،
0: لكن قاعده اسماء هم خالده،
1: اسماء هم خالده، لانه اي تغيير جديد ينجم يقلق يرهوج. شكون باش يرهوج؟ باش يرهوج العبد اللي عنده نظره اخرى نحترموها ونقدروها مما لا شك فيه، لكن ما نوخروش بالتوالي. احنا ديما الثنيه القدام، فانا كنت خايفه من الاول مش من رؤيه مروه اللي انا عندي فيها ثقه كبيره، من اني انا نكون في مستوى تطلعات مروه، لانك انت كي تمشي للكبير العمل الكبير تخاف لأنك تكون ماكش قادر في المساحة هذيك، خاصة أني أنا ما عنديش مع التمثيل أو مع ونعرف اللي المرأة جاية من أونيفير كله تمثيل. صحيح. أنا قد ما عرضت علي حاجات معناتها في التمثيل من وقتها سي عبد اللطيف بن عمار الله يرحمه، مرونا برشا حاجات في التلفزة معناتها التلافز نشوفهم، ما نراش روحي الحق ما نجمش لأنه صعيب ياسر أنك تمثل، صعيب. فمع مروة مش بش نمثل بالمعنى التمثيل، لكن توظيفي في العمل هو اللي خوفني. فالحق من الأول خفت، ومن بعد مشيت غمرت خصيبت روحي، أعطيت ثقة في مروة، ما قلتش لي هذاك ما يجيش ونحب منه هكا ومنه هكا، قالت مكياج هكا هكا نلصق القيد لصق يا مروة ما عنديش مشكلة. معناتها سيدو ديكالي اليوم إلي طان باش الارتيست التونسي داير، ما همش مستنسين العباد، مستنسين بتصوير الفنان اللي شعره على جنبه مزيان ولا شعره، ما هوش مستنس بعرفه قيد لسقة في وجهك، ما هوش مستنس انك تطلع تغني بروبة محروقة. انا غنيت بروب بولي، رؤيه مروه انها تكون لغوب بولي وشاشه اللي هي اللي
0: بالموضوع عم الكوستيوم
1: يعطيها الصحه، هكا شايفوا هما الكوستيوم. فاليوم احنا اونوز وقابلين اي نقد وقلبنا مفتوح نسمعوا ونطوروا ونحسنوا، لكن ماناش معملين باش نمشيو ديما القدام.
0: ترى انه المغامرات هذية تنجم اليوم تهز الفن التونسي متاعنا نحو العالمية، خاطر لانه نتصور هذايا مش متعودين به لهنا سوى في تونس ولا حتى ربما على مستوى العالم العربي، لكن عالميا نجم نشوفوا حاجات كيف من هكا تنجم تهزنا العالمية.
1: انا باش نجيبك بزوز بلدان اليوم المغرب
0: اي
1: اللي اليوم شوف كيفاش خلطوا معناتها انه اليوم تشوف المغاربة الموسيقى متاعهم مكتسحة العالم وبوغ معناتها فما امبرانت كبيرة بصمة كبيرة. دزاير زادة بالتراث متاعها خلطت، ما عندهاش مشكلة مع تراثها يتطوع ويتبدل مع اي نوع. انا اليوم ما جبتش حاجات من راسي، انا اليوم جبت انا في الحفلة في البروجي في المشروع اش عندي؟ عندي الـ70 وعندي المزموم معناتها وعندي المية وعندي معناتها ما جبتش معناتها ما جيتش الموسيقى التونسية فسختها وقلت لي انا راني قبل ما نكون فنانة، مش قبل هو مع اني فنانة، انا باحثة، انا اليوم معناتها باحثة موسيقية ونحاضر في في في في في معناتها مسألة الموسيقى التونسية وانفتاحها ونقري في طلبة نحب نقول لهم
0: الأكاديمي كذلك موجود،
1: حافظوا على هويتكم التونسية وما تخليوناش في النمطية. فهمت؟ ما هي هذا أنا اللي قاعدة نحاول نعمل، محاولة نرجع ونقول هي محاولة ورؤية لعايدة نياتي ومروة بن جميع والفريق الموسيقي، هي رؤيتنا نتحمل مسؤوليتنا فيها وندافع على فكرتنا وعنا مؤيداتنا، وهذا هو اللي احنا نحبو نعملوه.
0: شفنا العرض كما قلت من إخراج مروة بن جميع، شفنا الصور، شفنا معلقات موجودة مع قلنا اللبسة الديكور الكل، وكأنه قاعدين نشوفه في مسرحية غنائية، مش فقط هو عرض فني فقط، وإنما حالنا إلى مسرحية غنائية. ربما نجمو لهنا نذكر مثال الرحابنة على المسرحيات الغنائية. كيفش ترى هذية، وهل إنه جاتك عروض في هذا الإطار إنه تكون في مسرحيات غنائية؟ وأنت قلت ماكش متعودة بالتمثيل، لكن يظهر لي وفقتي في ذلك يعني مع مروة بن جميع.
1: طبعا أنا كان لي شرف إني كنت من مشاركين في المسرحية الغنائية التونسية من ألحان الفنان أسامة الميدي، واللي ساهمت أنا فيها بنسبة كبيرة في كتابة النصوص متاع العمل أليس اللي تخدمت، ومثل دور لغين بلانش. فخدمنا على إدارة المسرحية والركحية مع حسام ساحلي اللي خدم لنا على الوقفة والخضرة واللي ديتاي دوكما. خدمت أيضا في لوبيرا دو ليل دو غين، وخدمت في فرنسا سكون أبيل ما هوش مسرحية غنائية بقدر ما هي حكاية مغنات اللي كانت شانتي حاجة حكاية اللي بالك احنا نصبه هنا في نفس خطر مقاومات المسرح الغنائي زادة اخرى.
0: نعم.
1: ما هيش هذا بالذات، لكن هي حكاية مغنات اكثر من هذا، واللي هي في فرنسا وفي العالم الغربي الكل يعطيها قيمة كبيرة ويحلولها لبورت دو لوبيرا، معناتها باش تتقدم في وسط الأوبرا اللي هي حكاية مغنات.
0: يظهر لي الرسالة توصل أكثر، معناتها نتصورها توصل خير من أنها تكون في طريقة أخرى. نتصور لهنا
1: هي حكاية، هما دي زيليمون اللي فوق الركح هذوكم الكلهم، سي دي زيليمون يدازوا يتعاركوا يتصارعوا، رؤية المخرجة فيها عمق. علاش تقولك أنت معناتها ترى انت الركح فمش معناتها ترى المشاهد في الاكران، فما البعد السينمائي موجود، فما زادة قلنا الإياء اللي هي تتوظف بطريقة معينة.
0: نعم.
1: محمود السعيدي يعطي صحة زادة، نحب نجال تحية فنان وعندها كان موجود معانا في التأثيث للحكاية هذية بإدارة معناتها مروة. ش عندي أنا اليوم عندي برشة عناصر، فما ناس تقولك عليش العناصر هذه كل
0: عنصر عنده عليش نتصور
1: أنت احنا مخنا مرتب لازم يسفيخ سيغبغوهم تاعنا، زعما كان نحلوهم تو باش نلقاهم كواتروات مرصفة ومنظمة.
0: أكيد لي
1: هذيك أنا اليوم إن غني عبرت على الفوضى متاع الأحاسيس متاعي، مخرجة كيس اش نعملها، فهمت اللي
0: أي.
1: اللي مخي فايض وخايض معناتها كمخ أي، وكانت فما فوضى إبداعية، كانت فما خوضة جميلة هذيك تمثل الروح، تدز العناصر مع بعضها بين حاجات مادية ملموسة وبين حاجات مرئية وبين حاجات سمعية. هذا هو اليوم لو معناتها لوفو اللي نحبوا نعملوه. اليوم ينجم ما يلقاش استحسان، ويجم هو لو انه لقى الجمهور اللي جاي الكل دون استثناء والحمد لله لي غوتور، لكن ينجم ما يعجبش زادة. اما نعاود ونقول رانا احنا ماناش نحبوا فقط نعجبوا، رانا اليوم يدي في دمروة في الدمين في الموسيقيين، ما نحبوش كان نعجبوا، نحبوا نخطوا لي موسيقى جديدة ولرؤية ركحية جديدة ولتصور سينوغرافي جديد.
0: نعم.
1: مختلف ما قولش احسن او لا فماش احسن
0: التسكي فماش كيف
1: فماش ينجم يكون انكوغان ينجم يكون هكا تبدا ميساج خليها تبدا هنا نجربوا ونقفوا ونحاولوا على كل حال خير من الناس ما قاعده ما تعمل في حد شيء وما يشتفعل في وعندها القدره احنا على القليله نخدم ونسعى
0: ويظهر الاختلاف هذا انه الفنان ما يكونش يشبه للموجود تويكا ولا للسيد وما يشبهش للفنانين الكل. هذه هي نقطة القوة اللي تخلي الجمهور يحب يكتشف يحب حتى مثلا ما عندوش فكرة على الأنماط الموسيقية هذه يخليه يكتشف راهو فما حاجة جديدة راهو هذه حاجة مش موجودة قبل وإلا حاجة ما شفناهش عن فنانين أخرين. فلهنا الجمهور يولي يحب يكتشف ويشوف ويسمع ويتفرج كذلك.
1: أكيد سرير احنا اليوم في ثورة سمعية بصرية في برشا حكايات ديزيليمون جدد تسمع في أغاني ضاربة وهي مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: مع تتصور انت اليوم نسمع في دي تيوب عاملين دي مليون دو فيو مخدومين بالذكاء الاصطناعي وما تحبنيش انا كفنانة انا ومروة والناس الكل الفنانين ما ندزوش باش نلقاو باش نوريو راه نستعملوا الذكاء الاصطناعي ونستعملوا مثالش ماناش دافع
0: لكن احنا باش نعملوا حدود
1: نحدوه وباش نخليه في خدمتنا.
0: صحيح.
1: مش هو يخدمنا مش احنا في خدمته. هذا هو اللي يزمه يصير معناتها بالحق. احنا اليوم يلزمنا نخلقه فضاء ومجال يخلينا نثبته لرواحنا قبل لانه اذا كان الفنان هو بيده ما يتغذاش وما يكونش مقتنع باللي يعمل فيه ما نجمش. انا اليوم مقتنعه بغلط بشغلات مقتنعه بخاطر كما نقتنعش ما نجمش نقدم.
0: اكيد
1: نقتنعه بروحي وبخدمه مروه وبخدمه الموسيقيين ونقدم ونسمع النصيحه ونسمع الراي البناء.
0: وبالنسبة للجمهور اللي قاعد يسمع فينا تويكا وما حضرش للعرض احنا ماذا بينا نسمعوك في المباشر تويكا وتعطينا هكا خلينا نقولوا تشويق للناس اللي ما حضرتش ونستدعوهم انهم يحضروا في العروض القادمة تو نحكيوا عليهم من بعد وكيفاش ووقتاش وفين تعطينا هكا شوية
1: نعطيك انت تعرف ظروف اللي جيتك فيها
0: ما كانت الظروف انا عندي ثقة في عائلتي
1: كنت في بروفة مش نغني نعيط باي نقولوا فما ديتيتخ مسوا العباد احنا اليوم قاعدين نكتشفوا اللي ديتخ اللي مسوا العباد هما اللي سلو عكس ما انا نتصور. معناتها كنت فما ديتيتخ تخي غيتمي في العرض بيسكو قلت معناتها فما ديتيتخ فيهم دي غيتم وفما ديتيتخ رايدين. لاحظت اللي اكثر الناس شيخوا على الحاجات اللي رايده نقولوا شويه من خايف

0: برافو عاي دنياتي.
1: عايشة.
0: وباش نقول لك تعرف علاش الجمهور يدور يحب النوعيه هذه. انا واحده من الناس تو انت تغني نسمع هزتني معاك لدنيا اخرى حقيقه، يعني تخليك الجانب نتاع الخيال
1: طبعا
0: يولي يتمس عند الجمهور. نتصور على انه بصوت عاي دنياتي مع الموسيقى مع الكلمات تنجم تهز الجمهور والا المستمع الى خلينا نقول دنيا اخرى وتخيلات كذلك.
1: هو الكلام اللي سمعته والحمد لله بعد العرض، هو مشينا لك البلاصه، حسينا روحنا سافرنا، حسينا روحنا رجعنا. وفما حاجه غريبه صارت، يمكن نمن انا بالتسكير روحاني، عندي مساج تعود لي برشا مرات اللي هو تقابلنا مع ناس عنا سي ما شفناهمش. مش خمسة ستة سبعة، معناتها نحكي لك برشا ناس يقولك تقابلت مع أصحابي عندي برشا ما ريتهمش في العرض متاعك. يمكن زادة فما هكا لا سبيريتواليتي، أنا نمن بيهم، معناتها الناس اللي عندها نفس الذوق تجبد بعضها، فطبيعي الأصدقاء باش يتقابلوا، الناس اللي عندها برشا ما تقابلتش تتقابل. معناتها فما بتيتخ زاد سينوبسيس متاع العرض جاب ناس عندها نفس الذوق، بتيتخ زاد وجود مروة جاب ناس معينين عندهم اهتمام. معناتها فهذا اللي سمعته بعد العرض وحاجة فرحتني برشا برشا برشا.
0: وهذه ذوري تعطيك حافز باش خاطر ذوري عليت البار، معناتها يسمك تمشي الماء أكثر من هذايا. عايدة نياتي وين تصنف المشروع هذايا؟
1: معناتها تصنيف على المستوى القالب ولا مستوى التوزيع ولا مستوى
0: النمط الموسيقي بصفة عامة؟
1: النمط الموسيقي هي هاني قلت لك حكاية مغنيت فيها 12 لوحة، ولا 12 لوحة هذو ما يحكيوا حكاية كل مرأة وراجل فينا، كل صغير وكبير. خاطر المرة هذه المهم الجمهور اللي لفت انتباهي، خاطر انا في العاده نغني حاجات معينه وجيني العباد باش تسمع طرب، باش تسمع حاجات تونسيه تيبيك ولا شرقي تيبيك. المره هذه اول مره ولا ثاني مره بعد وضعه، فما ببليك تري جان، فرحت ياس. معناتها انا وانا نغني شفت برشا شباب، معناتها برشا برشا، معناتها اون بون بارتي من الشباب، وشفت حتى صغار، وهذا اللي انا نطمح له، هذا التصنيف اللي نحبه،
0: تمس فئات مختلفه.
1: فوالا اني نتصنف مش فنانه نتاع فئه معينه، فما هو الفن ما يتصنفش. احنا لليوم نسمع في فنانين عندهم سنين توفاو ونسمع في الجديد والقديم، هذا اللي نحب انا، نحب اليوم يسمعوني الناس كل. معناتها انا المره هذه فرحانه لانه برشا ناس شفتهم فئات عمريه كبيره، فانا نحب نصنفه توتاج مش
0: لكل الأعمار.
1: لكل الأعمار.
0: هل باش يتواصل مشروع بصمات الروح في أجزاء أخرى؟ مازلنا باش نشوفوه.
1: أكيد هو باش يتواصل إن شاء الله، ننتظره في جولة صيفية مهمة
0: أكيد
1: بقدرة ربي، باش يكون موجود في مهرجانات إن شاء الله يا ربي مهمة. فما زيدة عرض آخر اللي أنا نخدم عليه اسمه بحضة حبيبتي. العرض هذايا فيه من الأصالة والعمق، لأني رجعت لغاني من سنوات 30 و20 40 انفصلت عليهم من الغبار، وقدمتهم برؤية معينة بآلة الأرمونيوم والعود التونسي والطار العربي. إن شاء الله بشوفهم في تورني زيادة، نقولوا بين ظفرين أكل بنا متاع الموسيقى التونسية الحافلة الأممتان، فما زيادة الجانب التجديدي دير. فما تيتر تقدم في بصمات الروح زيد على 12 دوكما اللي هو من عام 20 لليلة سفاز وما فيقها تحت، اللي هو أنا قدمته طبعا، لكن ما فيقوش اللي هو قديم من عام 20، لأنه هذا شو نحبه نوصله اليوم. اللي جي يقول لي مثلا حاجة قديمة وهجينة راهو هذاك تراثنا،
0: أكيد.
1: كي تاخو تيتر وتحييه وتحطه وما يحس حتى حد اللي هو تيتر معاود من عام 20، نجحت أنا، نجحنا في تصورنا، نجح الموزع أمين، نجحت الموسيقية عايدة، نجحت المخرجة مروة، نجحنا الموسيقيين اللي كنا ان قدرنا نحطوا اوكا تونسي شفتوا محلاه نجم يتحط ويتخدم. وبربي نحب نوجه دعوه بعد اذنك لانه بصمات الروح عمره ما كان باش يكون، والعمره لو كان باش يكون كان ما كانتش يسرى فاطمه بكير اللي هي منجه تاع العمل فريم. نحب نقولها شكرا. علاش؟ خاطر عبد يجي ينتج لك وما يعرفش شنو وراء ذلك، هذا هذه شجاعة، هذه المرأة التونسية. وفما تيتر يقول في في في بصمات الروح قالوا عليا قادرة. احنا شو نقولوا؟ نقولوا راهو المرأة التونسية قادرة اليوم انها ما تحسبش ومن اجل
0: تصدم
1: تصدم فوالا معناتها مراكب روحي سايره تقول الكلمات. وخيره ان شاء الله بقدره ربي، خيره ربي تجينا بزايد، لان نحن ناس ما ناش نعملوا في الكوميرسيال، ما نطمحوش لان نقولوا رانا نبدلوا في في القديم، ولا احنا ناس ما ناش كسولين. دونك معناتها نستاهلوا التشجيع خاطر الناس نخدموا. نقولها يسرى فاطمه، نحن نقول لها تاتو تاتو شكرا لانك امنت بينا وامنت بالمشروع، ولكل في كل لحظه ما تقولش لي مثلا دي دانسور نجيبوا دي دانسور، كوستيم نحبوا هذا نجيبوا هذا.
0: سهلت عليكم
1: سهلت الخدمه. نشكرها ما نجموش اليوم ما كانش يران نور بصمات الروح الا ما هي كانت موجوده. واليوم معناتها il sera en exclusivité معها هي، لانه معناتها هي اللي خدمت عليه وكانت معناتها حارسه على خدمته.
0: انا شو نزيد نعطيك فرصه اكبر انه تسمحها قادره بصوتك على المباشر بعد الشكر هذيا يظهري تستحق حاجه بصوتك.
1: هي قادره نعطيك تحب تحب برشا ريتم اما نعطيها فيحه الانفاس، خاطر احنا نقولوا تخبى العساس ونحبوا بعضنا الكلنا. نعطيها فيحه الانفاس تقول ديما قلت سامحوني يعني بالحق اليوم
0: لا لا الصوت
1: بالحق اليوم واضح
0: كارثي وعشرة على عشرة
1: عايشك تقول لغناية

0: برافو عايدة ناجي ماذا بيا نقعد السهرية كل نغني والحقيقة. إذا هل أنه فما مشاريع أخرى بخلاف المشروع اللي حكيت لي عليه؟ يظهر لي فما برشا مشاريع
1: فما بالتوازي. برشا مشاريع فما ساعة أنا نحب نوجه نداء من خلال إذاعة تونس الثقافية. احنا عنا عرض نهار 24 ماي مع جمعية احنا معاك سامحني مع جمعية احنا معاك اللي هي جمعية ناشطة جدا نوجه لهم تحية كبيرة
0: تحية ليهم
1: نساء قادرات كالعادة قاعدين ينشطوا باش يشجعوا ويعاونوا ويوفروا معدات طبية لبعض المستشفيات يداويوا بعض المرضى يوفروا معدات معناتها لكل مستحق. المرة هذه احنا لو كور دو سالامبو مجموعة سالامبو للغناء المتوسطي اللي هي مجموعة متميزة جدا وديروها منذ سنوات تغني في الموسيقى الشعبية المتوسطية ودمجها مع الموسيقى التونسية لأنه فما الناس لازمها تعرف اللي رانا احنا متوسطيون نحن متوسطيون قبل كل شيء. فنحن مع جمعية احنا معك باش نقدموا حفلة كلنا متطوعين نهار 24 ماي والمداخيل الكل متاع الحفلة هذه باش تكون لوليداتنا في المعهد العالي للموسيقى بسوسة المكفوفين في سنتر براي لأنهم مستحقين برشا معدات مكلفة. عم ناول قدموا حفلة مشكورين زملائنا بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة وشرينا فوتوكوبيوز سبيسيال للكتابة براي سنين نحبوا نشيو معدات لولادنا. نحب نوجه نداء نقول لهم عاونونا باشتراء باقتناء تذاكر اللي يسمعوا فينا الناس اللي تونسي اللي يعاون ويحب يعاون ونحن نعرفوا اللي تونسي يعاون. الحفلة باش تكون نهار 24 ماي بإحدى نزول بالعاصمة تلقاو التفاصيل الكل على صفحة احنا هكا جمعية احنا هكا ولا على جمع ولا صفحة أندلسية للفنون ولا صفحة عايدة نياتي الأوفيسيال تلقاو كل التفاصيل وين النزول وهكا لافيش وسعر التذكرة وكل شيء كل مليم مدفوع باش يمشي لمعدات ولادنا. وإن شاء الله تكونوا موجودين. أيضا فما معرض الصناعة التقليدية على هامش التظاهرة هذه ومرحبا بكل ضيفان اللي يجيو يشجعوا يدعموا.
0: مرحبا بهم الكل وأكيد كما قلت تلقاو كل التفاصيل على صفحة الجمعية احنا معاك صفحة عايدة نياتي وإلا صفحة أندلسية اللي بتلقاو فيها كل التفاصيل المواعيد والموعد وكذلك المكان وين باش تكون موجودة الحفلة الخيرية هذه. بالنسبة للعرض بصمة الروح وقتاش وين باش نلقاوها في بلاصه اخرى وقتاش العروض القادمه نتاعو؟
1: هو احسن جمله سمعتها النهارين ذوما اللي بعد العرض وقتاش المره
0: الجايه.
1: وقتاش المره الجايه هذه حاجه تفرحني برشا برشا برشا لانه ديما يلزم الجمهور يخرج متعطش للعرض
0: المره
1: هذا المهم. معناتها الحمد لله نجحنا في المسألة باش يكون إن شاء الله موجود في المهرجانات الصيفية. أنا نشكر الناس الفاعلة في الميدان الثقافي علاش؟ لأنه اليوم المسؤولين على الثقافة قاعدين يتبعوا في الحدث الأحداث الثقافية الموجودة وقاعدين يتبعوا في الناس اللي قاعدة تخدم وتقدم في الجديد وماش متكية على الموجود واللي مستعمل واللي مستهلك. فهذا حاجة تفرحنا الناس اللي شدة من بعض المهرجانات وخاصة المهرجانات الكل. أنا راه نقول أي مهرجان ما عنديش نحب طبعا المهرجانات الكبرى كما الناس كل أما زاد أي مهرجان في تونس نحبه نمشي له. فإن شاء الله ما عنيش ديدات فيكس أما عنا وعود باهية إن شاء الله تسمعوا بها قريب تكون إن شاء الله أنتم أول ناس يسمعوا بها
0: إن شاء الله. نرجع شوية لعرض بصمات الروح. تعاملت مع مجموعة شابة ومجموعة أعطت من عندها للعمل وخلقت الإضافات وكانت مراهنة على نجاح هذا العمل. بالنسبة للأعمال القادمة ما تحبش يكون فما مشروع بينك وبين فنانين اخرين تكون فما ديديو مثلا مع فنانين كيما شكونك عايده نياتي مع
1: ديديو في الغناء ولا ديديو في معناتها ناخذ الحان عند حد ولا ناخذ
0: في الغناء والا في الالحان ولا
1: في الغناء في الالحان يشرفني جدا كما كان يشرف قبل اني خديت لحن من الفنان نوتي بوشناق ان شاء الله يا ربي قريب ناخذ حاجه اخرى ويشرفني. فما تعامل مع فنان مجتهد ومتميز قاعد كيف هو كل فنان ينقد حاجة به، فهمت؟ ينقد ينتقد، ما فما فرق بيناتهم ومش كيف كيف، أما المهم قاعد يفعل. إن شاء الله بالك فما بداية حديث بيني وبين فنان حسن دوس، إن شاء الله تكون فما حكاية. إذا كان توافقنا الزوز في المندوات متاعنا علاش ليه، شرفني. فما زادة كيف كيف علاش ليه، رؤية غنائية مسرحية، نكون أنا في الجانب الغنائي مع تأفيف الجانب المسرحي. موجود كيف كيف دي جيو، كيف كيف عندي توا فكرة متاع مشروع موسيقى

0: ما عندوش وقت وما عندوش زمان ولا مكان.
1: أكيد. بالنسبة للعروض خارج تونس، هل إنه فما عروض خارج تونس وإلا فقط الوقت الحالي مركزة مع المهرجانات والعروض في
0: فما
1: تونس؟
0: مش لي زومبراند مش امبراند لا مش بصمة الروح توا بصمة الروح خاطر لازم يزيد يكمل يتفهم هوني، وانا من الناس اللي نحب نركز المشروع لهنا ومن بعد يخرج. فما مش ان شاء الله بلجيكا فما امكانية مشروع مهم مع فنان ايضا نوجه له تحية مفضل عظوم، ان شاء الله قاعدين في تشاور على مشروع زده ايضا يجمعني بيه، وكانت فرصة في تونس قدمنا حاجة وتوافقنا وتولمنا. فما امكانية ايضا مع ما نحبش نقول إلا ما نتأكد هذا بالضبط مع فنان عازف فرنسي عنده وزنه، إن شاء الله باش يكون بدينا نخدم مزد عليه في كتصور، أما ديكو يبدأ حبر على ورق نكونوا موجودين به. فما بالعكس أنا منفتحة، ما نحبش نمشي البرة باش نغني حاجات ما يطلبه معناتها، راهو فما فكرة مغلوطة بربي نحب نصلحها بعد إذنك.
1: اي تفضل.
0: يمشي في بالهم العباد اللي مواطنين بالخارج يحبوا كان أعطيهم يعملوا جو بشوية فزاني،
1: اي
0: مش صحيح، راه يحبوا الفزاني وحقهم، وكنا نحب أنا بيدي تحط لي الفزاني ونعمل جو، أما راهو زادة مواطنين بالخارج فما برشا ناس نخبة تحب تسمع عروض جديدة
1: صحيح.
0: وتحب تسمع حاجات عندها قيمة فنية كبيرة، دونك هذه نحب النحية خاطر ديما يقول تي ما انت بالخارج يحبوا، لا راهم يحبوا زادة عروض فنية عندها قيمة كبيرة، وإن شاء الله زادة نكون موجودة بعروض فنية مميزة وبعروض فنية أيضا زادة اليوم هما
1: ان
0: يعملوا جو.
1: شاء الله ان شاء الله اكيد. واحنا نحكي على العروض خارج تونس، ما جاتكش عروض اعمال ولا عقود شغل انك تكون البرة معناها؟ لانه الفنان المختلف يكون الطلب عليه برشا، يعني خلينا نقوله يتخطف ما يقعدش.
0: هي جاتني توا عامين فرصة مع شركة إنتاج مصرية كبيرة، وهبطوا ديزارتيكل كبار تخدمت حتى على الكوميونيكاسيون، هبطت في الأهرام والجيزة وجرايد كبيرة مصرية، وأنا عندي علاقة حب كبيرة بمصر. نوجه تحية للصديق أحمد سمير
1: تحية.
0: اللي هو صديقنا، واللي أنا هو يحب مصر تونس برشا وإحنا نحب مصر برشا. طبعا ما كانش تعامل الفني وقتها مع الأخ والصديق أحمد سمير، ولأني ما نوخرش لحظة كان جيت مع خدمة، جاني مشروع مع شركة أخرى، لكن شو نكون معك صريحة، سجلت زادة دو تيتر، سجلت وفي بالي باش نبدا نخدم، لكن في فترة ما تراجعت.
1: علاش؟
0: تراجعت لأنه تعرف أنا ما نجمش نتخلى على الغناء التونسي، تقول لي إيجا أخدم شرقي
1: لأنه العرض باللهجة المصرية؟
0: نغني مصري أنا بالعكس ما يقلقنيش، أما زادة ما نحبش كالشروط متاع ما تغنيش في الفترة هذيك بالكل، ولا هذوكم حاجات أنا يخوفوني
1: صحيح.
0: وما معناتها ما خفت منهم وخذيت النصيحة، وكان عندي وقتها ودعة اللي بصراحة في وقتها ما كنتش نحب نوخر على مشروع كي من هكاكا. ف يمكن
1: تراجعت.
0: تراجعت يمكن ما كرنيش، وراني منتشرة عربيا وعندي تو ملحنين يبعثوا لي يقولوا لي يا اخي ما تحب انت مش عايزة تنتشري ولا ايه، نقول لهم لا ما نحبش توا، بتتخ كان جات فرصة مع بيد نحبهم وعندي فيهم ثقة اللي هما تكون التعامل ماهوش مشروط انا على العين والراس.
1: وانت حكيت على يعني ملحنين من مصر ويكون فما تواصل بيناتكم ويتابعوك، اكيد زاد راهو فما زملاء فنانين يتابعوك وتعجبهم مع دنياتي، وربما زاد يتمنوا ان يكون فما عمل مشترك بيناتكم.
0: يشرفني انا اي صوت تونسي قاعد يخدم، يشرفني اني نتعامل معاه في اللحن في الكلمه في الغناء، ومن خلالك انت زاد نحب نوجه تحيه لاصحابي الفنانين اللي كلموني شجعوني الكل، كان بالمساجات كان بالتليفون كان وفما ناس واللي ما حضرش فما ناس معناتها اليوم ماهوش صحيح انه رانا فما
1: صاحب صنعتك
0: عدوك مش صحيح فما برشا ناس باهين وفما ناس ماهوش صاحب صنعتك هذاك اللي

0: ما يكلمكش موش صاحب صنعتك، ما نتصورش خاطر اللي متمكن. وانا انا جاني تليفون من غدوه من عند الفنان الكبير لطفي بوشناق، مبروك ويعطيك الصحه. الدكتور والملحن والفاعل في المجال الثقافي الدكتور مراد صقلي، واللي كان وزير الثقافه كان حاضر وبعث لي ومهناني وحضر وهنا بالعمل، وننتظر جلسه معاه باش يعطيني نقده، وهذاك نسمع منه
1: اي
0: وناخذ رايه واللي يقوله معناتها. بالعكس الفنان زهير جوجه
1: اي
0: عازف وباحث، دورا الفورتي كلمت وهنا
1: اي
0: معناتها سألت، أسماء بن أحمد ما نحبش ننسى نخاف، عماد عزيز، برشا فنانين، رحاب صغير، الناس اللي معناتها برشا فنانين كلموا قبل وبعد
1: العرض.
0: وأثناء محلاهم. وإحنا معناتها بالعكس اليوم اللي يعمل خدمة جديدة نشجعوه ونفرحوا له، والغناية جديدة هي اليوم نقول أنا غناية تهبط جديدة كما قلت أنا اليوم الدرة هي زهرة في بستان الأغاني
1: أكيد
0: التونسية.
1: من خارج تونس، فما شكون زاد اتصل بيك فنانين من خارج تونس؟
0: من خارج تونس عندي صديقتي الجميلة وحبيبتي الأبدية عبير نعمة،
1: اي
0: اللي مواكبة وتتبع وتسأل وتستنى، بعثي الأغاني محلاك عبير نقولها ونستنى
1: متابعة
0: فيك،
1: وفية.
0: متابعة ومشجعة ومساندة عبورة، قلنا نستناو فيك، نعرف اللي فما مفاجأة كبيرة هاكا نقول هوني تستنى
1: اي
0: فينا في الصيف إن شاء الله. عبير إن شاء الله تكون معانا، وذوما أصحابي اللي نعتز بيهم اللي نحبهم اللي شجعوا اللي ساندوا، العاصفين أيضا برشا عاصفين زدنا باش ما ننساش، رافي شوالي، ذرار كافي، برشا عاصفين محلاهم طلبوا سألوا شجعوا، سيب الحسن بالي من قدم وجدد ريت هذا المهم،
1: ايه
0: فهمت؟ زملائي وأصحابي في المعهد العالي للموسيقى بسوسة كلهم فرحوا بيا اليوم وشجعوني وهناوني، معناتها دكتور خالد سلامة ملحن ومعناتها مميز، أصوات جميلة كيما مناه وكل. دونك انا اليوم فرحانه، وانا اليوم نقول قلبي صافي وخطواتي ثابته، ورانا احنا المشروع هذا فيه برشا نساء، نرجع ونقول اللحمه
1: ايه
0: نتاعنا ليكيب تكنيك نبوسهم ونقول لهم ميرسي، من خاف لا ننسى شاشه، شيمه، فاطمه، تاتو، عزه، عزه في المكياج خدمه ياسر ممتازه، عزه نقولها بن جميع ميرسي لانه خرجت من الزون دو كونفور نتاعي،
1: ايه
0: مانيش المكياج نتاع باش تكون مكياج، خدمت على مكياج تياترال
1: ارتستيك.
0: ارتستيك، شكرا عزه. بالحق إكيب أمين في الديكور، بالحق ما نخاف ننسى إن شاء الله ما نسيت حد، تاتو نقول لهم شكرا. راهو مشروع فيه أكثر من 20 عبد واقف معانا في الكوم، وفي
1: تحية ليهم
0: سليمة
1: الكل.
0: بن قمرة الجميلة سليمة في خدمة مزيانة برشا، شكرا لكم الكل، شكرا للناس اللي تشجع وتدعم، شكرا للناس اللي تنقد وتنتقد، رانا قد ما تنقدونا وتنتقدونا نقد ونواصلوا، بالعكس هكاك، وإن شاء الله الجاي يكون مكلل بالنجاحات.
1: ان شاء الله يا ربي. وهذا اجمل ما نجم نختم به
0: الحمد
1: الحوار
0: لله.
1: متاعنا معاك اليوم عايده النياتي، كان حوار محلي معاك الحقيقه،
0: عيش
1: ومتعتنا واطربتنا بصوتك على المباشر. تحيه لكامل الفريق
0: شكرا
1: وتحيه لك انت. شكرا لك عايده
0: عيشك
1: النياتي، ونستناوك في العروض القادمه
0: ان شاء الله.
1: لبصمات الروح. شكرا لك عايده
0: شكرا
1: النياتي.
0: عيشك سليل، الف شكر.
1: احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل شوية وراجعين.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

بيشو 27 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. كنتوا تسمعوا في أجمل مغنى وائل جسار. الحقيقة أغاني تقعد في البال وكذلك تتسمع وتعود تتغنى لليوم ويرددها الجمهور حتى لليوم هذا. حبينا كان سمعوكم شوية من الأغاني الزمن الجميل وائل جسار. احنا وصلنا لحكاية أغنية اليوم، نحكي على أغنية من أغاني الكيف العالي. نحكي على أغنية جيبولي خالي. الأغنية تتحدث بالأساس عن فرحات ولد الكاهية اللي عاش خلال فترة حكم الصادق باي 1859-1882. كان راجل صمته مش بها برشا، طاغي ومتكبر. تعرف على رجل يهودي يدعى بريتو وخطيبته مريمة، كان يزورهم باستمرار لإقامة سهرات، إلا أنه مريمة وقعت في حبه واشترطت غربة للذهب كمهر حتى تقبل تعرس به. لكن فرحات كان عنده حبيبته اسمها فضة، وكانت المرأة الوحيدة اللي يحبها رغم علاقاته المتعدة. اعتبر أنها الأولى بالغربة للذهب، ومع هذا قرر أنه يعطي غربة للذهب المريمة لفترة مؤقتة حتى يقلق منها، من بعد يعود ياخذ منها. لكنه اكتشف من بعد أنها تحيلت عليه وهزت الغربة المعبية بالذهب وهربت معاه مأبيه مع خطيبها. بعد فترة وصل أخبر أنها موجودة في جهة سوسة، مشى ولقاها، خذ الغربال وقام بإنهاء حياتها ورجع للكيف كأنه شيئا لم يكن. لكن عائلة مريم ما مسكتوش، قاموا بإرسال برقية للصادق باي اللي راسل بدوره والد فرحات الكاهية، وقالوا أنه لازم يحط حد لتصرفات ولده. فأجبر صالح الكاهية على تسميم ابنه حفاظا على منصبه ككاهية أو والي بلغتنا توا. وعدت فضة حبيبته بقية حياتها حزينة على فرحات، وكان قصيدة نار ونارين تجسيدا لقصة مقتل محبوبها، وتعد من التراث الكافي، إلا أنه تم تسجيلها من بعد باسم جيبولي خالي، والمقصود بكلمة خالي هو حبيبي أو خليلي بلهجة الشمال الغربي التونسي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

نعم، توصلنا للحداش و49 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم، وإن شاء الله تكون استضافتنا عجبتكم لليلة. كانت بحذنا من شوية الفنانة التونسية عايدة نياتي، حكينا معها على المشروع الموسيقي الجديد بعنوان بصمات الروح اللي باش تلقاه في عروض قادمة. إن شاء الله تلقاو المواعيد متاحها على صفحتها أو على صفحة الأندلسية. كيف حكينا على حكاية أغنية، اليوم حكينا على أغنية هي من التراث الكافي جيبوا لي خالي، اللي سمعناها بصوت الفنانة الكبيرة سعاد محاسن. وإن شاء الله تكون الاختيارات نالت أعجابكم. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليلة. تحية ليكم اللي سمعتونا حتى التوى وتابعتونا على موجاتنا وعلى صفحتنا، صفحة الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، أو سمعتونا على موقعنا www.radioculturel.tn. تحية كبيرة ليكم الكل، وتحية كذلك للمخرجة متاعنا مريم جارة اللي رفقتنا خلال السهرة لليلة. أجمل تحيات سيرين بالقاسم، وتصبح على خير، ليلتكم زينة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. سوف نواصل في هذه الحصة حديثنا عن الطريقة العروسية الأسمرية الليبية المنسوبة للشيخ عبد السلام الأسمر والمنسوبة من خلاله أيضا للشيخ أحمد بن عروس، وهي الطريقة المسماة في تونس باسم السلمية. ويحرص منشدو السلمية ومعظم الطرق الصوفية على إنشاد القصائد والأمداح الصوفية بمختلف الأساليب والأشكال، وغالبا ما تبرز في أناشيد هذه الطرق الموزعة في معظم الأقطار الإسلامية جملة من الخصوصيات المحلية التي تميز ثقافة أهالي هذه المناطق والأقاليم، وذلك على مستوى اللهجة اللغوية المنطوقة وكذلك على مستوى اللهجة الموسيقية المغنات، إذ أننا نجد أن الرصيد الإنشادي المعتمد من قبل أتباع هذه المجموعات الطرقية في أي جهة من الجهات هو في واقع الأمر رصيد حاضن لمختلف الخصوصيات والمميزات الموسيقية المتنوعة التي تعود إلى الثقافة الموسيقية السائدة والمنتشرة في تلك الجهات، سواء كان ذلك من حيث النغمات أو الإيقاعات أو الآلات المستعملة، أو كذلك من جانب أساليب وطرق وتقنيات الأداء الصوتي وكذلك الآلي. سوف نحاول رصد أهم هذه الخصوصيات الثقافية المحلية، وذلك من خلال التنقيب في الأشكال الإنشادية التابعة للطريقة السلمية أو العروسية الأسمرية المنسوبة للشيخ عبد السلام ابن سليم المكنى بالأسمر. من أذكار الطريقة العروسية الأسمرية نبقى مستمعين مع هذا الذكر المتمحور حول التشوق إلى الحج وزيارة الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نا قلبي مشتاق لزيارة خير الأنامي.

كنا مستمعين مع هذا النشيد المصنف ضمن الأذكار النبوية الخاصة بالطريقة العروسية الأسمرية، وهي الطريقة التي أصبحت تعرف في تونس بالسلمية والمنسوبة إلى الشيخ عبد السلام ابن سليم المكنى بالأسمر. ويرتبط الشيخ عبد السلام ابن سليم بالطريقة العروسية عبر سلسلة من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم والمسمات سلسلة الأخذ الصوفي، تلك التي تعود عبر هؤلاء الشيوخ المعلمين إلى شيخ الطريقة العروسية أحمد بن عروس. ويرتبط بن عروس بدوره بسلسلة أخرى من الأخذ تعود إلى شيخ الطريقة الشاذلية أبو الحسن الشاذلي. ويورد كريم الدين البراموني، وهو من أهم مريدي عبد السلام الأسمر ومن أقرب أصحابه، يورد هاتين السلسلتين في الكتاب الذي خصصه لمناقب شيخه، وهو بعنوان روضة الأزهار ومنية السادات الأبرار في جمع بعض مناقب صاحب الطار. وذكر البراموني أن الشيخ عبد السلام الأسمر أخذ عن عبد الواحد الدكالي، وهو أخذ عن فتح الله القيرواني، وهو عن أحمد بن عبد الله الرشيد الساحلي المعروف بأبي تليس، وهو عن عبد الله بن علي المعروف بأبي راوي الفحل، وهو عن شيخ العروسية أحمد بن عروس الهواري. أما الشيخ بن عروس فقد أخذ عن فتح الله العجمي، وهو أخذ عن ياقوت العرشي، عن أبي العباس المرسي وارث سر أبي الحسن الشاذلي على رأس الطريقة الشاذلية. قبل أن نواصل مع الطريقة العروسية وكذلك السلمية، نبقى مستمعين الأكارم مع هذا الإنشاد العروسي، وسوف تلاحظون فيه بعض السمات الموسيقية الخاصة بالمناطق الجنوبية الشرقية وتحديدا القطر الليبي، إذ أن هذا الموروث الثقافي التابع للطريقة العروسية ومن ورائها السلمية أيضا هو إرث مشترك بين تونس وليبيا، بل إن منشأ السلمية يعود بالأساس بعد التراث العروسي إلى الأعراض الترابلسية. نتابع وإياكم مستمعين الأكارم هذه المدحة العروسية بصوت المنشد الليبي علي الكيلاني. النادي الصلاح، أهل الوفاء والعقيدة.

0: كنا في الاستماع إلى مثال من الإنشاد العروسي نسبة إلى الطريقة العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن عروس، وهو إنشاد يتناول بوضوح مسألة الجذب، وجاء على لسان متصوف مجذوب ينتمي إلى تيار صوفي مخصوص يعرف بالتصوف الانجذابي. وقد اشتهر الشيخ أحمد بن عروس بانتمائه إلى هذا التيار الصوفي منذ صغره، كما يحكى حول الشيخ بن عروس أنه فر عن أهله قبل البلوغ ورحل عن قريته المزتين بالوطن القبلي ودخل تونس وقصد زاوية الشيخ محرس ابن خلف، ثم انتقل من تونس إلى باجة إلى ميلا قرب قسنطينة الجزائرية وجلس فيها لتأديب الصبيان، وانتقل بعد ذلك إلى تلمسان واستقر مدة بمقام الشيخ أبي مدين شعيب، ثم سافر إلى المغرب ودخل مدينة فاس وزار مراكش وسبتة، ثم رجع إلى تونس عن طريق عنابة، وكان يحمل معه دائما صرارا ضخمة حتى عرف بأبي السرائر، وإن كان البعض ينطقها خطأ السرائر نسبة إلى السريرة. حاز الشيخ أحمد بن عروس شهرة واسعة كولي عظيم البركة فائق الكرامة، وكان الناس يلجؤون إلى جنابه في حياته وحتى بعد مماته يشكونه همومهم ومشاغلهم، وقد صاغوا في ذلك الأشعار المدحية والمنظومات التوسلية التي كانوا ينشدونها للتخفيف عما ألم بهم من الشدائد، ومكنينه بأبي السرائر. نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد العروسي الليبي الوارد في قالب توسل لأبي السرائر الشيخ بن عروس.
1: يا ابن عروس فقيركم في شدة وغصائص في القلب ما تتعدى، ما ريت من يبخل بحاجة ولد ويترك للهم والأنكالي. يا ابن عروس الحال علي شد والكرب يصبح كل يوم مجدد، هانا نوح بلوعتي ونعدد، خايف بطول الهجر يفسد حالي.

قادم يا ابن عروس امتى تجيني قادم هنا رجعت على افعالي نادم وانسندت على باب الكريم العالي يا ابو السراير يا ابو السراير لا ولادك ضامي يا ابو السراير لا ولادك ضامي دموعي تحدر على الخدود هيامي ما قلت انا اللي نصبت علامي يوم الكربه

نشرب ونروى من أسرار علومك، يا فرحتي يوم انتهب بسمك، نسعد ونضوي

وسط جناني من اللي ذي شرب حاشاك يقهر من يلازم بابك. ما قلت انا اللي نصرت المسكين والزوالي يا ابو السراير غيس من نادلا يا هل ترى امتى نشوف خيامك راح بشارة.

يا صاحب التصريف في الأكوان، يا غوث يا ريس الديوان، نسمع عنك كمل عليك دلالي.

أهل حنانا وبحورهم بأسرارهم مليانة، فازوا بحسن الصدر.

ورضاك يبري علتي ووجاعي، والوصل منك حقا فيه شفايا، والهجر يجرحني مثيل عوالي. ما قلت انا اللي نصرة للأولاد، ما قلت انا الفارس الصدادي، ما قلت انا نقمة للحسادي، ما قلت انا عز للي

فك على حق ساسك مبني، شيطان قلبي والهوى مزقني، نفسي اللئيمها حبها قتالي. يا ما من حقير رفعت لا درجات، يا ما من فقير قضيت لا حاجات، يا ما من غريق عنايتك شلاتا. كيفي

0: ان كان ما تنغر يا مليح السيرة، لا نعرفك مولى الفزع والغيرة.
1: نواصل المستمعين مع الطريقة السلامية ذات الجذور العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن عروس الهواري المتوفى سنة 68 و800 للهجرة، 63 و400 للميلاد، وضريحه بزاويته المعروفة قرب جامع الزيتونة بتونس. ويقول بعضهم بعدم وجود أدلة صريحة تثبت حقيقة ارتباط الطريقة السلامية بالطريقة العروسية، ويعتبر أن هذا الارتباط المزعوم كان بسبب اعتياد أتباع السلامية منذ سنين طوال إقامة حلقات الذكر وأعمال الحضرة في الزاوية العروسية قرب جامع الزيتونة حيث ضريح الشيخ أحمد بن عروس. ولكن هذا التبرير غير كاف باعتبار أن التصريح بالانتماء للعروسية والانتساب للشيخ بن عروس واضح وصريح في سلسلة السند الصوفي الخاصة بالشيخ عبد السلام الأسمر، تلك التي تم نظمها في شكل قصيدة صوفية ينشدها السلاميون ويطلقون عليها اسم السلسلة الذهبية. هذا بالإضافة إلى ما ورد في مناقب الشيخ عبد السلام المدونة في كتاب البراموني روضة الأزهار من الحكايات والأخبار التي تصرح علنا بالأصول العروسية للشيخ عبد السلام الأسمر ومريديه وأتباعه. بالإضافة إلى كل هذا، فإننا نجد هذا الانتساب العروسي في معظم الأناشيد الخاصة بالسلامية والمسمات بالبحور. مثال من ذلك هذا البحر الذي جاء في مطلعه على لسان الشيخ المؤسس عبد السلام الأسمر قائلا: أنا الأسمر سري ظاهر، أنا سقاني بول أسرار، أنا عروسي وبحري زاخر، يويل من جاف التيار. نستمع إلى هذا البحر السلامي بصوت الشيخ محمد السريح في طباعة رصد الذيل.

نواصل مستمعين مع الطريقة السلمية ومسألة ربطها بالطريقة العروسية المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس، وفي محاولتنا لإيجاد أدلة منطقية تبين سبب هذا الربط الذي يذهب إليه جميع شيوخ ومريدي السلمية، نشير إلى أن أحمد بن عروس يرتبط بأصول طرابلسية عن طريق أمه المدعوة سلمة، والتي قيل في شأنها أنها من مدينة مصراتة. ونذكر كذلك بأن مؤسس السلمية الشيخ عبد السلام ابن سليم ينحدر من قبيلة الفواتير الليبية، ومن المرجح أن الانتشار والصدى الذي عرفته الطريقة العروسية في الأعراض الطرابلسية كان بسبب عاطفة الانتماء العرقي الأصولي التي أسهمت في تدعيم هذا الانتشار، فشيخ العروسية أمه مصراتية مثلما أسلفنا. وقد تكون الطريقة السلمية قد تأثرت منذ مرحلة تأسيسها الأولى في زليتن الليبية بمبادئ الطريقة العروسية وبممارساتها، علما بأن الطريقتين قد انخرطتا رأسا في نهج التصوف الشاذلي الذي يعود له الفضل منذ القرن الثالث عشر في استيعاب وتأطير معظم التنظيمات الطرقية المغاربية عن طريق أصحاب أبي الحسن الشاذلي المعروفين باسم أصحاب المغارة، باعتبار أنهم كانوا رفاق الشاذلي بالمغارة، حيث كانوا ينقطعون للذكر والخلوة على الهضبة المعروفة اليوم في تونس باسم جبل الجلاز. من بحور الطريقة السلمية الواردة فيها إشارات إلى الانتماء الشاذلي، هذا البحر الذي جاء فيه ما تهنوا قلبي حيران، ما بقات ليه دبارة، بسيوفهم ياتوني الأخوان مع رجال المغارة. نبقى مستمعين مع هذا البحر السلامي بصوت الشيخ محمد سريح الذي اعتمد فيه بعض التلوينات المقامية بين طبوع رزد الذيل والمزموم. ما تهنوا قلبي حيران.

لقد تعددت أناشيد الطريقة السلمية المسماة بالبحور والتي يرد فيها الإقرار بالانتماء إلى الطريقة العروسية مع الاعتراف بفضل شيخها أحمد بن عروس والسعي إلى الارتباط به وجعله أحد أبرز حلقات السند الصوفي الشاذلي. سوف نقدم لحضراتكم مثالا آخر من هذه البحور السلمية المحتفية بالسند العروسي وبالولي سيدي بن عروس الملقب بأب السرائر. ويتخلل أبيات هذا البحر مثل ما جرت العادة أبيات إضافية من الشعر الملحون وردت في شكل عروبيات أي ارتجالات غنائية، وهي أشعار تعود أساسا إلى المربعات المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس، والتي يقول في إحداها: أنا أحمد فارس الخيل يوم ركيح لمشالي، نركب على كامل الذيل ونلحق الليل تالي، أنا بن عروس الذي كان تغاث بي الرجالي. وتكون بداية البحر كالآتي: يا ولي نورك وجاد، يا بو الأولاد يا بن عروس الرباني، يا بو السراير يا صداد، فز على السياد أهل المشرق بكمالي.

هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي التي خصصناها لتتبع جذور الطريقة السلمية، وهي الطريقة العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن عروس الهواري، أحد أبرز متصوفة العهد الحفصي، والذي عاش في تونس فيما بين القرنين 14 و15، وكان من أبرز أعلام المدرسة الصوفية الشاذلية. سوف يكون لحديثنا في هذا الموضوع بقية، وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم نحييكم مستمعين الأعزاء، ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. مع أجمل تحيات سونيا هديوي في الهندسة التقنية. دمتم

0: برعاية الله، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.